0: فوز الجماهير التي رافقتنا في هذه المغامرة. أنت سجلت أهداف جميلة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، ولكن إحساسك لا يوصف الآن. صحيح، حينما تسجل هدفا يوصلك إلى النصف النهائي يكون هذا الهدف مهم جدا. طبعا أنا تحدثت مع زميلي وتحدثت مع جوردون بقية اللاعبين وأيضا مع روجرز، وقلت لهم عليكم بالتسديدات المؤطرة، وقلت لهم أنني سأكون متواجدا في المكان المناسب حلفني الحظ. إذن كل اللاعبين قدموا ما عليهم، سواء تعلق الأمر بالمدافعين أو المهاجمين ولعبوا وسط الميدان، وكل من ساهم في الأهداف. كل اللاعبين الذين خاضوا هذه المباراة بما في ذلك البدلاء قدموا ما عليهم، ولكن لدينا جودة الكروية المطلوبة، لدينا صلابة الذهنية لكي نتحدى كل صعاب، وهذا ما بيناه اليوم. والمدرب بدأ سعيد جدا، ولكن يبدو أنه لم يكن سعيدا جدا بالأداء. لا يهمنا الآن، المهم أننا فزنا في المباراة. أو كان ينتظر أكثر من المنتخب. طبعا الأمور كانت صعبة بعض الشيء، ولكن مرة أخرى شكر موصول إلى كل زملائي. إذن أنتم تذهبون إلى النصف النهائي، كيف هو شعورك؟ نحن نفكر في كل مباراة على حدة، نفكر في من سيقابلنا، سواء تعلق الأمر بالمنتخب الأرجنتيني والسويسري، ولكل حادث حديث مثل ما يقال.
1: تابعنا وياكم حديث جود بلينغهام بعد نهاية هذه المباراة. أحمد، ما هي العوامل التي حسمت هذه المباراة بخلاف جود بلينغهام؟
2: يعني الحلول الفردية بالنسبة للمنتخب الإنجليزي والقدرات البدنية اللي ظهر عليها المنتخب الإنجليزي في الوقت الإضافي، ولكن هذا اللاعب بيملك شخصية كبيرة وشخصية قوية. هنرجع لموسم بلينغهام مع ريال مدريد، يمكن كان موسم غير جيد على الإطلاق هذا الموسم، وكان محتاج ردة فعل، فما فيش أفضل من كأس العالم أن يكون فيه ردة فعل، وهو أظهر ده في كل المباريات. يمكن ده طبعا الهدف الفوز، مورغان روجرز تسديده، ومورغان ليه طريقه في التسديد، دايما الكره بتروح مش ستريت لحارس المرمى، وده اللي لقى فيه صعوبات كبيره جدا نايلاند ان هو يتصدى لهذه الكره. ولكن شوف الرياكشن بتاع بيلينغهام، كان الاثنين بيلينغهام والسنتر هاف بتاع منتخب النرويج في نفس المكان، لكن شوف الرياكشن بتاع بيلينغهام، دي رده الفعل بتاعت اللاعبين الكبار. كان دايما السير أليكس فريكسون عنده جمله شهيره، اللاعبين الكبار دايما بيسهروا في الاوقات الصعبه. كان اليوم كان في اوقات صعبه لمنتخب انجلترا، فده لاعب صاحب شخصيه كبيره وبيحمل على عاتقه منتخب بلده، وده اللي ظهر عليه بيلينغهام في مش بس في مباراه اليوم، في كاس العالم عامه ظهر بمستوى قوي جدا، بشخصيه قويه جدا احتاجه منتخب انجلترا اليوم، بالرغم ان هاري كين ما كانش في افضل مستوياته، ولكن بيلينغهام هو اللي اظهر قوه الشخصيه وقدر يحسم اللقاء مره اخرى لمنتخب انجلترا.
1: وبما ان الحديث عن بيلينغهام الذي سجل 6 اهداف لمنتخب انجلترا من خلال هذه البطوله 2026، نذكركم ايضا بالهدافين حتى هذه اللحظه، حيث ليونيل ميسي بثمانية اهداف متساويا مع كليان مبابي، بعد ذلك هالاند صاحب 7 اهداف الذي ودع هذه البطوله قبل قليل، اما هاري كينغ صاحب 6 اهداف متساويا مع جود بيلينغهام، فهما لا يزالان لديهما فرصه كبيره ايضا من خلال هذه البطوله لزياده الغله التهديفيه لكل منهما. دعونا نذهب لنستمع حديث توماس توخيل، ماذا قال عن هذا الانتصار الخاص للمنتخب الانجليزي.
0: أنا لا أتحدث عن الألم، لا أتحدث كثيرا عن الألم وعن الإرهاق. طبعا صعبنا الأوري على أنفسنا اليوم، البداية كانت جيدة إلى حد ما، ولكن ليس بالأداء الذي أعجبني. مرة أخرى الالتزام من اللاعبين كان موجودا، ولكن نحن صعبنا المأمورية بالأسلوب الذي اتبعناه، الكثير من الهزات في أدائنا، تكرار لبعض الأخطاء، لقد كنا محظوظين. هل هي مسألة ذهنية؟ ليست مسألة ذهنية، تتحدث عن ذهنية اللاعبين. كيف يمكن أن تسأل عن ذهنية اللاعبين؟ هي ليست مسألة ذهنية. إذا عانى اللاعبون من مشكلة ما فهي مشكلة ذهنية، ليست مشكلة ذهنية. هذا ما بينه اللاعبون، هي ذهنية، ذهنية قوية. لماذا تسألون عن ذهنية اللاعبين؟ أنا أتحدث عن جودة اللعب فقط، ليس لديها أي شيء مرتبط بالذهنية. أنت قمت ببعض التغييرات وأدخلت أيضا جيمس وروجرز، كان جيد جدا. كل البدلاء الذين أدخلتهم قدموا القيمة المضافة أثناء موصول اللاعبين البدلاء، ولكن اليوم كنا محظوظين. جود بلينغهام سجل هدفين، أنا سجلتم هدفين. أنا أتحدث عن الجودة الكروية. وماذا عن بلينغهام؟ ليس لدي ما أضيفه، هو يقدم نفس الأداء في كل مباراة، هو من الطراز العالي. طبعا كيف تلخص الشيء المطلوب من اللاعبين الإنجليز في النصف النهائي؟ سوف لابد أن نحسن من الأداء. الآن هو وقت الاحتفال، لدينا 3 أيام، لدينا أن ندرس مكامن الضعف والقوة.
1: كان هذا توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي، والذي ركز على جزئيتين مهمتين من خلال لقاء ياسر. قال، تحدث عن ذهنية اللاعبين، وقال أيضا بأنه نحن من صعبنا المأمورية أو المهمة في هذه المباراة.
3: صحيح، وهو يعني أتفق معه تماما. عندما غضب يعني من سؤال المذيع لما سأل عن ماذا في ذهنية اللاعبين، لأنه ذهنية اللاعبين تعبر عن شخصيتهم، شخصيتهم هي اللي حققت الانتصار. هذا المنتخب بهذه الشخصية أعتقد أنه أعلن نفسه كمرشح لأن يكون بطل لهذه الكأس. الشخصية كانت عظيمة، كونك أن تنتصر على فريق عنيد وأنت لا تقدم المستوى المثالي، هذا يدل على شيء، يدل على أنك فريق تستحق أن تكون في هذا المكان، وتستحق أن تكون أحد المرشحين. من وجهة نظري المنتخب الإنجليزي بشخصية مثل شخصية بلينغهام، لو كانت، لو اعتمدت هذه الشخصية في المباريات المقبلة بالنسبة للاعبين، راح يعني يتغير الوضع تماما، وسوف يعاقب المنتخب الإنجليزي كل من يكون أمامه. وهو مبدئيا مباراة اليوم يعني ظهرت أنه الإعياء والإنهاك كان نتيجة الصعوبات اللي عاناها المنتخب الإنجليزي في المباريات الإقصائية، كانت كلها من خلال يعني الأشواط الإضافية، وكذلك أمام المكسيك كان الأجواء صعبة ولعب ناقص لاعب دقيقة 30، فشاهدنا يعني الإعياء والإنهاك على اللاعبين. ولكن دكة البدلاء التي تحمل أسماء كبيرة ساعدت كثيرا في تعويض هذا المشاكل أو هذا الإعياء البدني. وجهة نظري بيلينغهام مثل ما قلنا في بداية الاستوديو هو كلمة السر، ظهر في الوقت الذي كان هاري كين ليس في أفضل حالاته، فمتى ما كان هناك يعني نجم يغيب ويظهر نجم آخر ليحمل هذا الفريق على ظهره، أنا أعتقد أنه هذا فريق يستحق أن يكون أحد المرشحين لتحقيق اللقب.
1: على أي حال، هذه النتيجة التي ذهبت لمصلحة المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد والوصول إلى الدور الأربعة بانتظار الفائز من الأرجنتين وسويسرا، ولكن بعد فاصل قصير نعود لاستكمال الحديث. قم

0: The football we're a nation.
1: Elle serait la plus grande du monde.
2: Vous, you are passionnel football.
3: Pertenece.
4: Football unites the world.
5: El fútbol une al mundo.
6: أهلا بحضراتكم من جديد. هذه الأجواء التي تسبق بتأكيد انطلاق المباراة القادمة عندما يلعب المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب السويسري. من سيصل إلى دور الأربعة لملاقات المنتخب الإنجليزي؟ بالتأكيد هناك استوديو خاص لي.

0: هذه المباراة بالتأكيد الذي
1: في مواقف ضيقة، فبكل تأكيد حارس مرمى لديه دور كبير. باقكم فقط أعتقد بأن ما يجب على مارتينيز القيام به هو توجيه زملائه في الأمام بتعليمات أفضل، لأن هناك بعض الثغرات، عدم المبالغة بالتقدم بعدد كبير، وجود الأظهر في منطقة عالية من الملعب تجعل الفريق مكشوف نوعا ما في حالة التحولات، وهذا ما شاهدناه في المباراتين الماضيتين عندما استقبل 4 أهداف في المباراتين بعد أن استقبل فقط هدف واحد في 3 مباريات، والهدف اللي استقبله في دور المجموعات كان بتغيير عدد كبير من اللاعبين وباللاعبين البدلاء. فأعتقد بأن هناك عمل كبير يجب القيام به المنتخب السويسري، المنتخب متماسك إلى حد بعيد، ربما ليس بالخطورة الكبيرة، خطورة تتمثل في لاعبين، لكن أيضا يجب الحذر من بعض المواقف التي قد تحدث للمنتخب الأرجنتيني في المباراة.
2: كوبل مارتينيز استمرار للتألق على مستوى الأندية سواء في دورتموند أو في أستون فيلا، لكن ذكر عدد إحصائية مهمة، تقريبا نصف التسديدات المحققة اللي جات على منتخب الأرجنتين سجلت منها أهداف. هل في رأيك موضوع يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الجانب الدفاعي، لأن لم نشاهد منتخب الأرجنتين يبالغ كثيرا بالهجوم وبالتالي هناك هجمات مرتدة وانفرادات على مارتينيز؟
3: لا، أنا أعتقد أنه أتوافق مع عبد العزيز في مشكلة توازن في منتخب الأرجنتين، عنده لاعبين هجوميين يعني ويلعب الهجوم بصفة يعني واضحة،
2: بس إمكانيات ولا من ناحية الأدوار؟
3: من ناحية أدوار، يعني لاعبين عنده تفكير هجومي، طبعا الاستحواذ، التفكير في الأهداف، الفرص الكثيرة على المستوى الهجومي، لكن لابد في التفكير في الدفاع. وأعتقد أنه في أكثر الحالات أو في الفرص اللي شاهدناها ضد المنتخب الأرجنتيني كانت يعني من عدم توازن دفاعي، وهذا يخلي فرص كثيرة في المنتخب المصري، هدفين يعني كذلك لوبيز ومارتينيز.
2: شاكر معك دخول لاعب المنتخب السويسري لأرضية الملعب، ثم نكون بإذن الله. أذكركم قبل نزول منتخب سويسري بأنه فاز في مباراة واحدة فقط من 10 مباريات خاضها في كأس العالم أمام منتخبات من أمريكا الجنوبية، تعادل في 3، خسر في 6، فوز الوحيد كان على الإكوادور في دور مجموعات مونديال 2014، مع ذلك نجح في تجاوز كولومبيا لركلة الترجيح بعد التعادل في الدور السابق. يعد منتخب سويسرا المنتخب الوحيد الذي لم يتأخر في النتيجة في أي لحظة خلال مشوار حتى الآن في كأس العالم، لم يسبق لمنتخب الأرجنتين سويسرا الفوز على الأرجنتين في 7 مواجهات في كل المسابقات.

0: كابتن كريم، كنت أتحدث عن الأهداف التي دخلت في مرمى المنتخب الأرجنتيني خاصة في مباراة مصر، وهذا يقودنا الحديث عن إمكانيات كثيرة موجودة من السرعات في منتخب سويسرا.
1: صحيح، هو العكس بالضبط موجود في سويسرا. المنتخب السويسري يعتمد على دفاع تكتل دفاعي متوسط، الحارس كوبل لديه تنظيم دفاعي مستقر، يعني فريق مستمر وعنده استقرارية مدة كبيرة، لاعبين خبرة مثل تشيكر 150 مباراة من 2011 الموجود في المنتخب، كذلك رودريغيز، كذلك أكانجي، فهذا الكل يعطي توازن دفاعي يخلي الحارس طبعا في أريحية أكثر.
0: إلى دخول العصابة الأرجنتينية بقائدها زعيم العصابة ميسي،

0: كلاوديو، سأبدأ حديثي معك عن الظاهر على الشاشة اليوم، ميسي. هل في رأيك جاءت مباراة مصر لتغير كل شيء في هذه البطولة بالنسبة لميسي، من حديثنا عن الاستمتاع واللعب دون الضغوطات والفوز أصلا بكأس العالم، إلى دخولنا في مرحلة بدأ يفكر بأن الفوز فقط هو الأمر الذي يمكن أن يتقبله، الفوز بكأس العالم بعدما شاهدناه يبكي بحرارة بعد الفوز الصعب على مصر؟
1: بدون شك هو يريد أن يتوج مرة أخرى بكأس العالم، يريد أن يقود المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز وأن يتوج باللقب، ولكن المباريات بالتأكيد ستبدأ في أن تتعقد أكثر وأكثر، وبدنيا كذلك تتعقد كثيرا كما أسلفت درجات الحرارة والمنافسون، وبالتالي ستكون هنالك صعوبات أكبر، سيكون هنالك إرهاق أكثر، واليوم سيلعبون أمام منافس صعب كما أسلفنا، هو منتخب يعرف كيف يلعب بشكل منظم، الكثير من الخطوط التي تعرف كيف تلعب بشكل متقارب، ليس هنالك لديهم لعب هجومي جميل، ولكن يعرفون كيف يصلون إلى مرمى المنافس ويعقدون عليك المباراة، ولكن بالتأكيد ليونيل ميسي يريد أن يفوز بكأس العالم مرة أخرى ويحقق هذا اللقب، ونأمل في أن يتحقق ذلك.
0: هنا إنزو الذي كان حاسما عبد العزيز في مباراة مصر، وربما كانت واحدة مباراة التي كان فعلا ميسي بحاجة للمزيد من اللاعبين المساعدة في حسم مباراة، لأن معظم مباراة كان يحسمها ميسي.
2: صحيح، حتى عندما كنا نشاهد بأن المنتخب المصري بدأ يدافع بالخمسة وبعدد كبير من اللاعبين، نشاهد بأن ميسي ترك منطقة العمق بشكل كبير وذهب إلى الجهة اليمنى، من الجهة اليمنى استطاع أن يصنع هدف وميرو، بعد ذلك استطاع أن يعكس الكرة ويدخل إلى عمق الملعب لتسجيل أيضا الهدف الثاني. فحتى عندما يلعب أمام خصوم يتكتلون بعدد كبير من اللاعبين، هو يلعب في منطقته، خصوصا الثلاث مباريات الأولى كان يلعب في هذه المنطقة خلف لاعبين وسط مع المهاجمين كمهاجم وهمي في الكثير من الأوقات، لكن بحرية أكبر. لكن عندما يتكتل عدد كبير من اللاعبين، أيضا مباراة رأس الأخضر قام بهذا الأمر، ولا يجد المساحات للقيام بما يجيد القيام به، تجده يذهب إلى الجهة اليمنى، وهذه طبيعة الخصوم، خصوصا عندما تلعب أمام المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني منتخب يستحوذ على الكرة بشكل كبير، من الصعب جدا بأن تشاهد تمريرة خاطئة، هناك دقة عالية لدى خط الوسط الموجود، من أفضل لاعبي خط الوسط على مستوى العالم، والتركيبة الموجودة مستقرة منذ عدة سنوات، فهناك الكثير من الإيجابيات بالنسبة لخط الوسط. ونشاهد أيضا بأن هناك حرية أكبر لمكاليستر، لديبول، لأيضا إنزو في التقدم كما جاء في الهدف الثالث على المنتخب المصري، فلاعبي خط الوسط بكل تأكيد لهم دور مؤثر في المساندة الهجومية، تحتاج المساندة خصوصا عندما لا يتقدم الأطراف بعدد كبير من اللاعبين، لكن مع الزيادة العددية، مع أيضا تكتل الفريق المنافس كالمنتخب السويسري، وهذا السيناريو المتوقع اليوم، تحب أن تشاهد اللاعبين يلعبوا في مساحات ضيقة، من يمرر بشكل سريع للغاية، بأن لا يجد مشكلة بأن يلعب في هذه المساحات، لأن هناك بعض لاعبي الوسط يحبون التراجع واستلام الكرة، لكن هؤلاء اللاعبين تحديدا ماكاليستر، ديبول، نفس الأمر بالنسبة لإنزو، من الطبيعي جدا مرتاحين عندما يلعبوا في مساحات ضيقة، لا تجد بأن لديهم الكثير من المشاكل.
0: خوليان ألفاريز أكيد أنه تحت الضغط، لم يقدم حتى الآن ما كان منتظرا منه منذ بداية المونديال، ويمكن اللي يزيد الضغط التزامن مع كثرة الحديث عن انتقاله عن برشلونة مدريد كثير من الأمور، وهذه واحدة من أصعب الأمور على اللاعب، أنك لا تظهر بمونديال ممتاز وأنت أصلا حديث عن أنك مشتت في الوقت اللي يتألق فيه أبو 38 سنة ويقدم كل هذه الأرقام وكل هذه الأهداف.
3: طبعا رفعية صعبة وإصابة يعني مردود حقيقة لم يكن في مستوى عالي، وهذا أعتقد يرجع زادة لتمركز ميسي زادة في المباريات، لما يكون ميسي في عمق الدفاع فأن دفاعات المنافسين يكون في ضغط كبير، في تنافس كبير في المناطق العمق، وهذا صعب نوعا ما المسؤولية على ألفاريز. أعتقد أنه لابد أن يتحرر، لم يسجل أي هدف

0: إلى حد هذه اللحظة، لكن أكيد أنه في مباريات من مباراة سويسرا أكيد أنه قادر هذا اللاعب أنه يقوم يعني بمردود طيب أو يسجل أنه يحرر الهجوم الأرجنتيني، خاصة لحد الآن حقا على المستوى الهجومي لو نستثني ميسي المنقذ للأرجنتين لم نشاهد حتى مارتينيز لم يكن في أحسن حالاته. فأعتقد أنه المشكل أن تواجد ميسي على مستوى العمق الهجوم يصنع مشاكل للمهاجمين. لو ميسي يروح على الأطرفة أعتقد أنه ممكن يخلي أكثر مساحات ويخلي أكثر فرص للمهاجمين للتسجيل ويكونوا أحسن يعني على مستوى المردود.
1: عبد العزيز، منتخب سويسرا ما شاهدنا منه حتى الآن غير أنه لا يتأخر نتائج، واحد من أصعب منتخبات التي يمكن أن تخترق دفاعيا، منتخب يلعب بكتلة يلعب بتوازن، لديه تشاكا القادر على ضبط إيقاع اللعب في أي وقت يسرع ويبطئ، منتخب من أصعب المنتخبات التي يمكن أن يواجهها المنتخب الأرجنتيني في هذا.
2: صحيح، هو منتخب متماسك إلى حد كبير، عندما يختار أن يلعب بطريقة دفاعية تجد بأن الكل ملتزم، عند قطع الكرة في خط الوسط تجد سرعة ارتداد اللاعبين وهناك تنظيم واضح، ومن المتوقع بأن يعني المنتخب الأرجنتيني لا يجد المساحات اللي يتمناها ما بين خط الوسط وخط الدفاع تحديدا. خطة اللعب بالنسبة لياكين في مباراة اليوم هي الاعتماد على التحولات في المقام الأول، خصوصا سرعة ندوي وتواجد مبولو في مناطق الاحتفاظ بالكرة. ندوي في مباراة كولومبيا كانت هي النقطة التي يخرج عليها المنتخب السويسري في الكثير من الأوقات، كان يعتمد على الجهة اليسرى بشكل كبير، وهذه النقطة اللي ذكرناها بالطريقة التي يلعب بها بطريقة الدائم المنتخب الأرجنتيني لعبوه خط الوسط أغلبهم في العمق مع تقدم الأظهرة بشكل كبير للاعتماد على العرضيات، ستشاهد بأن هناك مساحات على الأطراف في كثير من الأوقات أو حتى في مواقف محدودة من الممكن أن نشاهد روميرو وليساندرو مكشوفين في بعض الأوقات، فاستغلال الأطراف بالنسبة للمنتخب السويسري سيكون موجود اليوم، لن نشاهد الكثير من الفرص، لكن جودة الفرص بالطريقة التي يلعب بها المنتخب الأرجنتيني قد تكون موجودة للمنتخب السويسري، ولكن كما حدث في مباراة كولومبيا كان الهدف الرئيسي للمنتخب السويسري هو تعطيل القوة الهجومية بالنسبة للمنتخب الكولومبي، ليس اللعب بأسلوب المنتخب السويسري بل تخلى عن أسلوبه رغم أنه كان يلعب في المجموعات بأسلوب استحواذ كون أن نوعية الفرق كانت مختلفة، لكن المنتخب الكولومبي تخلى عن الاستحواذ نوعا ما، تراجع إلى حد كبير لإيقاف الخطورة الهجومية للمنتخب الكولومبي، وهذا ما هو متوقع اليوم. الهدف عدم استقبال هدف في الشوط الأول، لكن بعد ذلك ربما نشاهد الكثير من الاندفاع للاعبي المنتخب الأرجنتيني، من الممكن فرصة أو فرصتين يستغلها المنتخب السويسري، هذه هي الخطة، لكن بكل تأكيد تسجيل الأرجنتين لهدف سيكشف مساحات كثيرة، خصوصا بأن في دور ربع النهائي لا يوجد مجال للتحفظ، لا يوجد مجال للتعويض، فأعتقد بأن هذه الطريقة المناسبة للمنتخب السويسري محاولة تنظيم الصفوف وتصعيب الأمور على المنتخب الأرجنتيني إلى أكبر حد ممكن.
1: كلاوديو، لعبت في أمريكا، لعبت في المكسيك، لقطة دلو روميرو للماء البارد على رأسه تقودني ربما الحديث عن حالة الطقس، 31 درجة مئوية، ملعب مكشوف غير مغطى، درجة حرارة نسبية مرتفعة خاصة بالنسبة لمنتخب سويسرا، وعندما نعود بالتاريخ للمونديالات التي لعبت في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية كان دائما البطل من أمريكا الجنوبية باستثناء فقط مونديال البرازيل عندما فازت ألمانيا، أنا ذاك كان في البرازيل شتاء أصلا لأنه موجود في الجزء السفلي من القارة، هل في ذلك في رأيك أفضلية الأرجنتين اليوم؟
3: أعتقد أن مسألة درجة الحرارة هي مؤثرة جدا، أنا لعبت لعامين في كانساس سيتي وفي الدوري الأمريكي ودرجة الحرارة معقدة جدا ومرتفعة جدا، خاصة الرطوبة، والرطوبة تؤثر كثيرا، هذا صحيح، ولكن مع مرور الدقائق من الممكن أن تؤثر درجات الحرارة على كلا المنتخبين. أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني سيبحث عن زمام المبادرة، والمنتخب السويسري سيحاول كذلك أن يحصل على الكرة من أجل أن يبني الهجمات، ولكن هم سينتظرون الخروج في الهجوم المضاد واستخدام واستغلال هذه الفرص التي والمساحات التي يمكن أن تكون موجودة خلف المدافعين الأرجنتينيين. شاهدنا ذلك مع منتخب مصر وكذلك الرأس الأخضر مع الاستحواذ على الكرة والذهاب إلى الأمام، توجد مساحات كثيرة خلف المدافعي المنتخب الأرجنتيني، والمنافس سيحاول أن يستغل ذلك. الحرارة ستؤثر والرطوبة أيضا ستؤثر وكذلك توقيت المباراة، وسنرى من يمكن أن يتخطى كل هذه العقبات.
1: كابتن كريم، أنت وكنت عبد العزيز تحدثتما عن أسلوب لعب منتخب سويسري، عن التكتل، عن ربما الاعتماد على المرتدات وعلى السرعات في هذه المباراة. لكن حتى الآن من ثلاث مباريات باستثناء إنجلترا، النرويج ربما كانت مباراة متوازنة إلى حد كبير. منتخب المغرب دافع وخسر، منتخب بلجيكا دافع وخسر. ألا تعتقد بأن الدخول بأسلوب دفاعي والاعتماد على المرتدات قد يضع منتخب سويسرا في خطورة الخروج كذلك كما حدث مع الكثير من منتخبات هذه
0: البطولة؟ صحيح، ملاحظة مهمة وممتازة. أعتقد أنه الدفاع المطنب ممكن أنك تقبل أهداف، أنك تتخلى عن أسلوبك. المنتخب السويسري فيه اختلاف طفيف. المنتخب السويسري يدافع، لكن لما يكسب الكرة عنده الإمكانيات للعب تحت الضغط. تشاكا، فلويرا، كذلك رودريغيز، لاعبين عندهم إمكانيات أحسن ومتعودين وعندهم خبرة كبيرة مع بعض. نتكلم على فريق يعني متكون تقريبا من 2011، يعني نتكلم على تشاكر رودريغيز 2011، زكريا، الفيدي، امبولو، هذول لاعبين 9 و10 سنوات مع بعض، يعني عندهم امكانيات، عندهم ثوابت، وخاصه يعني يعني يحفظون اللعب على الكونتر، يعني الهجمات السريعه، وهذا هو الخطأ. لكن اعتقد انك تلعب بانفتاح وتهاجم يعني بطريقه اعتباطية ضد منتخب أرجنتيني عنده لاعبين وعنده نجوم وعنده ليونيل ميسي، صعب أنك يعني ما تقبلش أهداف. أعتقد أنه تلعب على مراحل، تلعب دفاع نوعا ما متكتل، ممكن حتى يكون في وسط الملعب، لكن لا أعتقد أنه قادر أنه يلعب في وسط الملعب، لأنه الإمكانيات الفنية والمواهب الأرجنتينية صعب أن تخليك تلعب في وسط الملعب. لكن لما تفوز بالكرة، المنتخب السويسري عنده إمكانيات أنه يلعب الكونتر، يلعب على إندوي، يلعب على فارغاس لما يكون موجود، إمبولو في يعني التمريرة الأولى لمسك الكرة ثم التوجه للهجوم. أعتقد عنده بعض الثوابت اللي ممكن تخلي له أسلحة يمكن لعب الهجوم في مراحل في المباراة.
1: تعالوا الآن نتعرف على تشكيلتي المنتخبين ونبدأ بحامل لقب كأس العالم صاحب النجوم الثلاث، منتخب الأرجنتين مع الكابتن والنجم كلاوديو لوبيز. كلاوديو.
3: نعم، لدينا مارتينيز، وبعد ذلك دفاع تاليافيكو وروميرو، مولينا، وليساندرو مارتينيز كذلك، وبعد ذلك في الوسط باريديس وديبول وماكاليستر وإنزو فرنانديز، وفي الأمام ليونيل ميسي وخوليان ألباريز. إذن راهن مرة أخرى على خوليان ألباريز، واعتقدت أن لوطارو سيشارك نظرا للفريق الذي كنا نتمنى أن نلعب بخاصة أمام سويسرا، ولكن خوليان ألباريز ربما يساعد في المساحات كذلك ويساعد ميسي من أجل أن يقدر على اختراق الدفاع.
1: التناوب بين لوتارو وخوليان كلاوديو في رأيك مداورة ولا موضوع قناعة تتغير لدى سكالوني من مباراة إلى مباراة؟
3: أعتقد أنه أمر يتعلق بالتكتيك وكيف يدافع المنافس. ربما يفضل مهاجم عن آخر. ربما تحدثنا عن خوليان بأنه لم يحلفه الحظ بتسجيل الأهداف، ولكن أمام دفاع صلب لا يترك المساحات تحتاج إلى لاعبين يتحركون بشكل أفضل قادرين على اختراق هذه الدفاعات وبين الخطوط أيضا، وخوليان قادر على تحقيق ذلك، وهو لاعب عند الضغط أيضا يضغط بقوة على المدافعين، وهذا يساعد كثيرا أيضا لاعبي الوسط ويكون أول المدافعين للفريق.
1: طبعا ننتقل إلى تشكيلة المنتخب السويسري في هذه المباراة. كابتن عبد العزيز،
2: بالنسبة للمنتخب السويسري محتفظ بأغلب الأسماء الأساسية، يفتقد لمنزامبي بثاني مباراة على التوالي وهو أصغر لاعب يسجل 5 أهداف، لكن الاحتفاظ بالعمود الفقري للفريق خصوصا كوبي، لكانجي، البيدي كقلوب دفاع، تشاكا في الخط الوسط وامبولو في المقدمة، هذا العمود الفقري بالنسبة للمنتخب هو من يحرك كل شيء داخل المنتخب السويسري. ربما أبرز ميزة بالنسبة لهذا المنتخب بأن الجميع ملتزم بالأدوار الدفاعية، خصوصا حتى بأن مشاركة سو في مباراة اليوم سيكون على الطرف الأيمن بشكل كبير، لكن إندوي في مباراة كولومبيا يشارك على الجهة اليسرى وكان خطر للغاية، لذلك اعتماد المنتخب السويسري في المقام الأول سيكون على مبولو وندوي في الجانب الهجومي. لكن أيضا هناك معلومة أيضا قرأتها اليوم بأن المنتخب السويسري 81% من 11 لاعب أساسي لعب المباريات كاملة، خصوصا كما ذكرت لك العمود الفقري الفيدي يكانجي تشاكا فولر وكوبل لعبوا جميع الدقائق. وأيضا كانت هناك أشواط إضافية أمام المنتخب الكولومبي نوعا ما بشكل أقل رودريغز بشكل أقل أيضا مبولو. لكن هذه الإحصائية تبين بأن الفريق سافر من فانكوفر المباراة الماضية إلى كانساس 5 ساعات بالطائرة، إرهاق كبير سيواجه هذا الفريق، يريد أن يحتفظ بطاقة اللاعبين على أقل تقدير حتى 20 دقيقة الأخيرة. فهناك التزام كبير من اللاعبين بقيام بأدوارهم، نوعا ما الجري بدون كرة لفترة طويلة قد يصيب اللاعبين بالإرهاق الذهني والإرهاق البدني، هذا شيء متوقع بالنسبة للمنتخب.
0: آخر مباراة في 16 تقريبا أقل فريق ريح،
2: يعني هذه النقطة الرئيسية اللي نتحدث عنها. المنتخب السويسري مرجح بأن في الشوط الثاني نوعا ما ينهار بدنيا، خصوصا أبرز لاعبيه قلوب الدفاع خط الوسط متواجدين
0: مع حرارة مرتفعة في كانساس سيتي مثل كلاوديو اللي خاض تجربة في هذا
2: الملعب. كل الأمور ستكون ضد المنتخب السويسري، لكن هو أبرز ما ميزه في المباراة الماضية التزام جميع اللاعبين بالقيام بالأدوار الدفاعية. عندما يفقد الكرة تشاهد الجميع يعود بشكل سريع للغاية لتغطية المناطق، وهذه النقطة التي سيحاول أن يعتمد عليها في مباراة اليوم. لذلك هو سيراهن على أن يخرج من الشوط الأول بدون أن يسجل عليه هدف، هذه هي الخطة الرئيسية اللي يعتمد عليها ياكين. بعد ذلك في الشوط الثاني من الممكن أن يحاول أن يعود أن يستغل عدة فرص. أنا أتوقع بأن المنتخب السويسري لن يحصل على الكثير من الفرص في مباراته.
0: سأعود قليلا إلى خوليان ألفاريز، تذكر مجهود هذا اللاعب الذي لم يبدأ أساسيا، بدأ لوتارو مباراة السعودية في مونديال قطر، ثم خوليان شيئا فشيئا أصبح المهاجم الأساسي، وكان واحدة من الأمور التي صنع من خلالها الفارق المجهود البدني الكبير والضغط على المدافعين، شاهد ذلك مع أتلتيكو مدريد في الكثير مرات، لكن لم نشاهد ذلك بشكل واضح حتى الآن منه في كأس العالم في النسخة الحالية.
4: صحيح، على المستوى البدني أعتقد أنه ليس في أحسن حالاته، وخاصة المستوى الذهني ممكن، لأنه لاعب كما ذكرنا عنده مشاكل، عنده أكثر،
0: ممكن فعلا يكون مشتت كابتن.
4: أعتقد لأنه حقيقة اللاعب مميز جدا، وكان كل الظروف موافقة، يعني ملاعب المميزين منتخب الأرجنتين يعني في العادة يلعب بمستوى أحسن بكثير. أعتقد أنه تأثير يعني انتقاله إلى برشلونة في الفترة الأخيرة، ثم يعني البداية السيئة اللي بدأ فيها في كأس العالم خلته يعني مستواه يعني متذبذب، هذا أثر طبعا على مستوى البدني، أثر على مستوى يعني تعامله مع الفرص، تعامله مع يعني الوضعيات في المباريات. ثم المباريات لم تكن سهلة للمنتخب الأرجنتيني، لو نستثني مباراة الجزائر تقريبا سجلوا 3 أهداف، فالمباراة بكل خاصة مباراة خروج المغلوب كانت صعبة، كانت يعني فيها برشا أعصاب وكثير من الأوقات الصعبة، أكيد هذا تأثر على لاعب لم يكن له ثقة ولم يسجل بياخذ أكثر ثقة. أعتقد هذا تفسير الوحيد، لأنه يعني على المستوى يعني السن، على مستوى الإمكانيات، يعني لاعب مميز جدا، لاعب يعني مؤثر قادر أن يسجل ضد أي منتخب.
0: كلاوديو لعبت مونديالين، 98 كنت مع فالنسيا، 2002 كنت مع لاتسيو، هل يمكن فعلا الحديث عن الانتقالات، عن الرحيل من نادي إلى نادي، ولو أن في تلك الحقبة لم يكن هناك سوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، هل يمكن فعلا أن تؤثر وأن يخرج اللاعب من تركيزه ويلعب مع منتخب بلاده مرشح اللقب على تأثير مباراة كأس العالم؟
3: اللاعب يحاول ألا يفقد تركيزه، ولكن هو خرج وتحدث عن رغبته بأنه يريد أن يرحل من أتلتيكو مدريد، ربما هو الذي أثر عليه في بعض اللحظات، هذا صحيح، وبالتالي الطاقم الفني ربما لا يرغب أن تخرج مثل هذه التصريحات. بعد نهاية كأس العالم من الممكن أن تتحدث عن ذلك، ولكن في هذه اللحظات الأهم هو المنتخب، لا يهم ما يحصل مع النادي أو ما سيحدث بعد ذلك، نتحدث عن كأس عالم 7-8 مباريات وبعد ذلك سينتهي، يجب أن يكون مركزا مع المنتخب، ولكن ربما أثر عليه بشكل سلبي ولم يقدم 100% من العطاء.
0: المشكلة أن سيميوني الأب موجود في مدرجات معظم مباريات منتخب الأرجنتين، وسيميوني الابن موجود معه في المنتخب.
3: نعم هذا صحيح، ولكن أعتقد في النهاية هي مشكلة لها علاقة بالوكيل بالنادي، لا يرى يرغب أن يرحل عن ناديه، ولكن ليس لها علاقة بالأب أو الإبن.
1: ونحن لنا علاقة بمباراة الأرجنتين وسويسرا الآن التي تقترب شيئا فشيئا من ركلة البداية فيها. مستمرا معكم في هذه التغطية، ولكن بعد فاصل قصير قم على المشاهدة.

0: عبارة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: شجع وخلي التوصيل عليه،
2: اطلب الحين.
3: Southmed by TMG. It's different.
0: الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.

0: صيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: المباريات جاية بالليل.
3: بيبسي نايت اديشن.
2: صح صح أكثر. خليك صاحي.
4: الله.
2: خليك متعطش.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: من احتفالات 2022 في قطر إلى بطولة 2026، كل تواصل، كل شعور بالفخر، كل عمل بطولي، كل احتفال مشترك، كل لحظة هدوء، وكل أصوات هدية هم إلى هناك. الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
2: Thank you. Ooh, let's see.
3: احصل على 1 من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
4: يبا كل شيء في قطر قريب، وكل شيء
5: يا عيال هذه أعلى تحديث العالم.
6: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
7: الإجازة طويلة شباب، إنيكم تيجون
8: أسرع قبل
9: جنبك ذا جنبك يا أخي ضيعت
10: وصوب لكم أكل على دول.
11: خلاص راح أطلع عليك
10: كسادية.
11: وش ذا
10: كسادية؟ تبون
12: بوريتو
13: إنشيلاتس
14: توست دادس؟
15: هنجر ستيشن يناولك للسيست الصح. شجع، خلي التوصيل عليه.
16: اطلب الحين.

0: أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
1: وين الليل؟ خلصتوه؟
2: قلت لك ما يكفي بغلنا ليه زيادة؟
1: محمد، شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه. غير ليز ما في كورة.
3: أنا زي
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: مباراتكم من جديد، ترقب ومتابعة في كل العالم لآخر مباريات ربع النهائي. لقطات من منطقة مشجعين في العاصمة القطرية، الدوحة التي يطغى عليها اللون الأزرق الفاتح أو السماوي، لون المنتخب الأرجنتيني، كما هو الحال في بونس آيرس في منطقة المشجعين المكتظة كذلك بالجماهير المترقبة لمشاهدة منتخب الأرجنتين في حملة دفاعه عن اللقب. أما في مكسيكو سيتي، وعلى الرغم من الأمطار وعلى الرغم من خروج المكسيك من المونديال، شعب عاشق لكرة القدم يستمر في مراقبته ومتابعته للمونديال. أما في كانساس سيتي في ولاية ميزوري، فالترقب كذلك لركلة البداية لهذه المباراة التي تلعب في ملعب كانساس سيتي، ملعب الخاص بفريق تشيفز، كانساس سيتي تشيفز في كرة القدم الأمريكية. أهلا بكم مرة أخرى، ودعونا ننتقل مباشرة إلى ملعب المباراة مع إبراهيم خبر. إبراهيم تفضل.
1: تحية لكم من جديد إلى ضيف خاص هذه المرة، الممثل الأمريكي جيسون سودكس، الممثل المعروف بتيد لاسو المدرب، وهذا المسلسل الشهير حول كرة القدم تحديدا. جيسون، thanks for your time.
2: شكرا على وقتك والتواجد معنا. إذا ما الذي يلهمك في كأس العالم بشكل عام وكذلك ما فعلته في تيد لاسو؟ بالنسبة لي هذه هي بلدي، موطني كانساس سيتي، وبالتالي أن أشاهد المباريات والربع النهائي يعني الكثير بالنسبة لي. أنا نموت هنا وتربيت هنا، وهذا هو الأهم بالنسبة لي. وماذا عن المباريات التي شاهدتك في الكثير من المباريات؟ ما الذي أعجبك أو كان أكثر إثارة بالنسبة لك، أو من سيفوز في نهاية المطاف؟ أعتقد أن الأرجنتين ربما سيفوز بهذه المباراة. نتحدث عن الأهداف ولكن بالتأكيد ربما 20 هدفا، ولكن بالتأكيد أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني سيفوز. ولكن عجبتنا المباريات كلها، ولكن هل تعتقد أنه سيستمر في تسجيل الأهداف؟ هل نتحدث عن بأن الأرجنتين وميسي؟ أعتقد نتحدث عن مباراة مهمة جدا.
0: شكرا لإبراهيم. إذن بين تشاكا ميسي قائدي المنتخبين، بين حارسين
3: يلعبها في المرمى. الله الله الله، يا لها من ختام، أو يا له من ختام، ويا لها من نهاية لألمانيا. سبعة الآن للمنتخب الألماني. كرافنبرغ والعرضية فرنسية، الله الله.

هنا انجلترا تحضر والكرة الله الحظ يبتسم للشجعان تذكروا ذلك الحظ يبتسم للشجعان الكرة الإنجليزية الله

0: خطورة للإكوادور تصويبها. الله الله، أخيرا فتحت الأبواب. الهدف الذي رفضه الجميع دخل شباك ألمانيا.
1: في هذا المونديال هذه كرة عثمان الآن تصويب. الله الله الله، جول لفرنسا. قاسية من الديوك،

0: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: إننا لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى
5: ويكتب فوضى ويعود، لا يحتمل أبدا الانتصار.
6: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
3: احنا العرب، احنا نهدي الديانات ورسالة في السماء. احنا ممن تعلمتم منهم، واحنا من علمتهم.

لا سدد أرضية تسديد جول ساحرة لمسة ساحرة نظرة خاطفة ما غات تغيير الخير الخير الخير يا إبراهيم الخير يا إبراهيم مرر جول

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كأس العالم 2026 المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك في ثالث لقاءات الدور ربع النهائي ما بين النرويج والمنتخب الإنجليزي هنا في ملعب اللقاء في ميامي في نيويورك. هذه المباراة بالأمس تأهل منتخب إسبانيا أمام بلجيكا، وأول أمس تأهل منتخب فرنسا أمام المغرب، ولقاء يجمع ما بين فرنسا إسبانيا إن شاء الله في دلس 14/7. في حين الفائز باللقاء النرويج أمام إنجلترا في هذه المباراة سيلاقي الفائز بمباراة فجر اليوم ما بين سويسرا والأرجنتين، ولقاء سيكون إن شاء الله يوم 15 يوليو بإذن الله في أتلانتا. مصافحة ما بين الألماني توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، وكذلك أيضا المدير الفني ستول، طبعا سول باكن المدير الفني الوطني لمنتخب النرويج هنا في ملعب اللقاء. منتخب النرويج الذي حل ثانيا في مجموعة ضمت العراق والسنغال وفرنسا، ووصل بعدما تخطى دور 32 منتخب كوت ديفوار 2-1، وأمام البرازيل أيضا كان فاز بهدفين مقابل هدف. أمام منتخب إنجليزي تصدر مجموعته بفوز على كرواتيا وبنما وتعادل مع غانا وتخطى الكونغو الديمقراطية في دور 32، ثم تخطى المكسيك في ملعب أستيكا في اللقاء اللي أقيم في مكسيكو سيتي كان 3-2 ليصل إلى الدور ربع النهائي لهذه البطولة. أمامنا طاقم التحكيم الفرنسي النهاردة بقيادة الحكم كليمان تيربون بعون نيكولاس دانوس وبنجامين باج، بالإضافة لألخاندرو هرنانديز هرنانديز وخوسي إنريكي نارانخو الحكم الرابع والحكم المساعد طبعا في هذه المباراة، وطاقم الفار بقيادة الفرنسي طبعا الموجود النهاردة جيروم بريزارو، مع كل من الأمريكي أرماندو فياريال وكذلك الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي. أمامنا هنا منتخب النرويج في حراسة المرمى الحارس أوريان نيلند، 4 في الدفاع باليمين للشمال ريارسن 26 وآير كريستوفر 3 وهاجم رقم 17 وكذلك فولف رقم 5، وسط ملعب أوديغارد 10 وباتريك بورغ رقم 6 وساندر بيرغ رقم 8، بالإضافة لسارلوت ألكسندر رقم 7 وهالاند رقم 9. والنهاردة اللاعب شالدروب يبدأ أساسيا النهاردة على حساب اللاعب نوسا في مباراة اليوم، في حين منتخب إنجلترا اللي بيدخل بتشكيلة مكونة بيكفورد في حراسة المرمى. النهاردة 4 في الدفاع، كونزا في اليمين رقم 2، ديهي رقم 6، ستونز 5، أورايلي رقم 3، أمامهم وسط ملعب إليرت أندرسون 23 و 8 عفوا وداكلن رايس رقم 4، جوردن اللي موجود النهارده في التشكيله رقم 18 وميدويك 20 وبيلينغهام 10 وهاري كين رقم 9 في التشكيله اللي وضعها النهارده توماس توخيل. تعديلين النهارده، طرد كان كونزا في مباراه المكسيك الماضيه وايقاف مباراتين ويغيب، ويشترك ستونز، وايضا يبدا النهارده ميدويكي مكان ساكا في التشكيله. النهارده عمل تعديل وحيد في هذه المباراه المدير الفني طبعا شولدروب يبدا مكان نوسا، دقيقه صمت على اللاعب جيدن ادمز لاعب منتخب جنوب افريقيا اللي توفي في هذا اليوم. دقيقه صمت في ملعب اللقاء واللي لعب على فكره 3 لقاءات مع منتخب جنوب افريقيا في هذه البطوله اللي خرجت طبعا امام كندا في دور 32.

ملعب اللقاء مباراة تؤهل إلى المربع الذهبي. هل يكون منتخب النرويج اللي يريد الاستمرار بالمفاجآت وتأكيد أنه الحصان الأسود؟ لقاء اليوم لقاء تاريخي بعد غياب لمنتخب النرويج عن بطولة كأس العالم منذ آخر مشاركة كانت طبعا في عام 98 لما خرجوا أمام المنتخب الإيطالي في دور 16. هي مشاركة رابعة لهذا المنتخب في بطولات كأس العالم أمام الإنجليز أصحاب 17 مشاركة، واللقب اللي تحقق كان 1966 البحث عن اللقب بعد غياب 60 عام عن الوصول إلى ألقاب بطولة كأس العالم هنا في ملعب اللقاء. منتخب الإنجليزي اللي يريد تأكيد قوته والبدء في اللقاء. نستمع إلى العد التنازلي.

انطلقت المباراة. المنتخب الإنجليزي اللي يبدأ هذه المباراة على طبعا يمين الشاشة مباراة اليوم. هالاند سيواجه ثلاثي دفاعي من نادي مانشستر سيتي. إيرلينغ هالاند النهاردة في صراع الهدافين مع إمبابي الفرنسي طبعا وميسي الأرجنتيني، ولكل منهما 8 أهداف. ثم يأتي بعد ذلك هالاند 7 أهداف، لكن في 4 مباريات اللي خدها لأنه كان غاب عن مباراة فرنسا. الهزيمة الوحيدة لهم في مشوارهم في هذه البطولة كانت أمام فرنسا، لكن لعبوا بتشكيلة من اللاعبين البدلاء. منتخب انجلترا رمي التماس ألكسندر سولوت أمامنا لاعبي المنتخب النرويجي. هل يوصل المفاجآت؟ هل المنتخب الإنجليزي يحقق الانتصار والفوز في هذه المباراة؟ كل الترشيحات للمنتخب الإنجليزي طبعا في مباراة اليوم بشكل أكبر، ولكن النهاردة من يوقف هالاند هو السؤال، ومن يوقف كذلك هاري كين. ولكن للمباراة يعني أكيد قصص وحكايات ستظهر مع واقع المباراة وواقع 90 دقيقة، وقد نصل إلى الوقت الإضافي وركلات ترجيح في هذه المباراة. كرة ملعوبة على طول أمامنا منتخب النرويج الفايكينج. شوف النهاردة أدي أمامنا ريارسن لاعب بروسيا دورتموند، عناصر مميزة وتسع عناصر على فكرة في قائمة منتخب النرويج تلعب في الدوري الإنجليزي. بيكفورد جوردن بيكفورد 10 يعني تسديدات على مرمى كانت أمام اللاعب هالاند، استقبل 7 أهداف خلال مبارياته أمام هالاند طبعا على مستوى الأندية. كرة ملعوبة طول المنتخب الإنجليزي. ميدويكي النهاردة يدخل في لقاء اليوم، نجم الأرسنال اللي بيلعب كرة عرضية لكن تطلع لخارج الملعب، وبداية وانطلاقة للمنتخب الإنجليزي في مباراة اليوم. المنتخب الإنجليزي اللي بيريد إطلاق العنان النهاردة للطاقات الهجومية الموجودة بوجود ميدويكي وموجود أيضا بيلينغهام الحقيقة اللي يعني طلع طاقات غير عادية في هذه البطولة، وفي ظل أيضا الرغبة في تقديم العرض القوي اللي يتطور حقيقة مع الأداء الإنجليزي والطموح المنتخب الإنجليزي. هالاند النهاردة والصراع مع جيهي زملاء طبعا كان الطاهر جيهي من كريستال بالاس إلى المانسيتي في منتصف الموسم، لكن هنشوف أمامنا هنا المنتخب النرويجي فاز على المنتخب البرازيلي اللي بالمناسبة 4 لقاءات للنرويج أمام البرازيل لم تفز البرازيل على النرويج اللي دائما وأبدا بتشكل يعني عقدة للمنتخب البرازيلي. رامي التماس منتخب انجلترا امامنا هنا جوردن يرجع لطول الى اورايلي جمهور انجلترا الموجود هنا في ملعب المباراة. حرارة الجو كانت حديث الساعة في ظل طبعا اجواء ميامي وبالتحديد درجة حرارة قبل انطلاق المباراة كانت 31 درجة، لكن الرطوبة العالية توصلك للاحساس للاربعينات في درجة حرارة. مرة ثانية هنا استلعوا طول عن طريق اللاعب جوردن منتخب الانجليزي اللي بيضع امال كبيره. داكلين رايس يغير لعب على طول، يفتح لعبه في الجانب اليمين ميدويكي نوني لاعب قدم مستويات مميزه مع نادي الارسنال. مره ثانيه هنا على طول بيلينغهام داكلين رايس الدفع باللاعب إزلي كونسا اللي يبدا النهارده كمدافع وظهير ايمن طبعا مدافع نادي استون فيلا اللي بالمناسبه يعني هو خيار في هذا المكان بعد عدم ضم ترينت ألكسندر أرنولد وإصابة النجم ريس جيمس اللي جاهز ولكن ليس لـ90 دقيقة، وتجربة كونسا ويعني تجربة حتى داكلين رايس في هذا المكان كظهير أيمن النهاردة. بنشوف كونسا اللي لم يلعب في هذا المكان منذ اللعبة أمام ويلز على فكرة في شهر أكتوبر الماضي مع المنتخب الإنجليزي. استلم على طول من جانب أنتوني جوردن إيليت أندرسون انتقل خلاص من نوتنغهام إلى مانشستر سيتي. إيليت أندرسون يحمل لقب 8 على طول، كرة تصل إلى اللاعب كونسا ميدويكي. إنجلترا لم تستحوذ كثيرا أمام المكسيك، لكن إنجلترا عندها لحظات حس أسلوب الهجوم اللي بيلعب بيه طبعا المدير الفني الألماني توماس توخيل، ثالث أجنبي على فكرة بعد إيريكسون السويدي وبعد طبعا المدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو. على الأرض على طول استلام هنا من جانب إيليت أندرسون بيلينغهام. مباراة نوك أوت خروج المغلوب اللي دائما وأبدا طبعا انتظار مباراة سويسرا والأرجنتين اللي قد تكون يعني مباراة قوية إن شاء الله في ختام لقاءات الدور ربع النهائي. النرويج تلعب على الكرات الثابتة، بتلعب على التحولات السريعة في طبعا وجود هالاند، وأمام له كرة طويلة لكن يطلع على طول حارس المرمى الحارس نيلند. أمام نيلند من هيكون له النهاردة دور في هذه المباراة؟ باتريك بيرك لاعب الوسط، باتريك بيرك
مميز قوي رقم 6، وساندبرج ايضا من اللاعبين المميزين، وان كان ساندبرج رقم 8 بيلعب في نادي فولن ضمن 9 اللي بيلعبوا في الدوري الانجليزي الممتاز. اير كريستوفر اير برانفورد مرة كرة طول إلى أندرياس شيلدروب، النهاردة أندرياس شيلدروب يلعب في الجنب اليمين على حساب نوسا، اللاعب المميز جدا النهاردة أنطونيو نوسا لاعب لايبزيج اللي بيجلس النهاردة على دكة قلب الدفاع. مرة ثانية التحول هنا، سلط أمامنا التمرير هالاند هالاند، ولكن المرة دي جون ستونز على طول يقطع بتوقع عالي، بتوقع عالي كرة عملت من سلط في اتجاه هالاند ولكن نجحوا في إيقاف هالاند. منتخب الإنجليزي يعلم تماما قيمة اللاعب إيرلينغ هالاند، وكذلك الجانب الآخر أيضا وجود هاري كين طبعا المهاجم المتألق هذا الموسم واللي النهاردة بيعادل بالمناسبة رقم وين روني في 120 مباراة واقترب من الرقم القياسي اللي هو 125 مباراة لدى الحارس بيتر تشيرتشن. كرة على الأرض على طول، هذه أمامنا هنا مارك ييهي، جون ستونز منتخب إنجلترا بيمسك كرة، لكن هنشوف تحولات المنتخب النرويجي أحفاد الفايكنج طبعا اللي عندهم رغبة كبيرة النهاردة في مواصلة المفاجآت في هذه البطولة، خصوصا هم تصدروا مجموعتهم على فكرة في التصفيات وفازوا على إيطاليا مرتين، فازوا على إيطاليا في أوسلو في النرويج، وفوز أيضا كان على إيطاليا في لقاء العودة، وكان يعني فوز عريض على إيطاليا في المباراتين بثلاثة ومرة بالأربعة. وأمامنا هون الاستلام على طول عن طريق أنتوني جوردن، الضغط الأحلام والطموحات تزداد، لمسة من هاري كين تصل على طول إلى أورايلي، أورايلي يلعب في الجانب الأيسر، أورايلي وسط ملعب إليت أندرسون يفتح لعب حلو قوي في الجانب اليمين إلى ميدويك، امتصاص للكرة رائع، لكن هنا الرقابة والضغط المرة دي، ولكن هناك راية وتسلل حكم المباراة حكم كليمون تيربو، حكم هذه المباراة اللي بالفعل يعني بيتواجد لكأس العالم الثالثة على التوالي، واللي كان ظهر في لقاء إنجلترا وكرواتيا، وظهر كذلك في لقاء باراغواي وأستراليا، وأخيرا نوتر في مباراة كولومبيا. توماس توخيل والكرة الهجومية، توصل مع المنتخب الإنجليزي لهذه التوليفة وتخطي مشاكل الدفاع الحقيقة اللي ظهرت، وبيجلس خلفه طبعا هندرسون اللي أصيب بكسر بعد يعني احتفاله بالقفز كده من أحد الإعلانات وسقوطه وكسر باليد، لكن هنا قد تكون فرصة هالاند لكسر الدفاع الإنجليزي، لمسة من هالاند الكرات العرضية، لكن الكرة تبعد مرة ثانية تعود إلى المنتخب الإنجليزي. بيلينغهام قدم بطولة كبيرة جدا، بيلينغهام قوة وأداء مميز يا ولد على المراوغة، بيلينغهام مرة ثانية جود بيلينغهام، لكن فاول بيلينغهام، قوة الهجومية ممثلة في هاري كين اللي عنده 6 أهداف، وفي طبعا جود بيلينغهام اللي بيملك حتى الآن 4 أهداف. 8 دقائق، شوف الرقابة أيضا في الجانب الآخر، شوف الرباع الدفاع ريارسن بروسيا دورتموند وآير اللي هو رقم 3 برادفورد، وهاجم نادي بولونيا الإيطالي رقم 17 وفولف اللاعب اللي بيلعب في ولفرهامبتون هو بيحمل رقم 5، دايما مش هنشوفهم بأدوار هجومية. منتخب النرويجي المنظم جدا على مستوى الدفاع وعلى مستوى الأداء طبعا القوي، القوة البدنية الموجودة عند هذا المنتخب. أوريلي إلى أنتوني جوردن، جوردن لكن شوف العودة والارتداد هنا على طول، الضغط من جانب ريارسن، يوليان ريارسن كرة تعود مرة ثانية، أوريلي إلى جون ستونز، منتخب الإنجليزي بيبدأ بسيطرة واستحواذ ورغبة، لكن مباراة الصبر فيها هيكون لي يعني أدوار في مثل هذه اللقاءات، لقاءات النوك أوت محتاجة إيه؟ محتاجة إنك تدافع بشكل مميز، وإن يكون عندك وسط ملعب قوي ونشيط، ويكون عندك أيضا القوة الهجومية اللي تحسم لك النتيجة، والحديث عن لحظات الحسم في أدوار النوك أوت خروج المطلوب. جون ستونز رقابة المزدوجة من جيهي ومن جون ستونز على هالاند، صلت أمامهم أدي انطلاق ألكسندر صلت، لن يسجل حتى الآن ألكسندر صلت في هذه البطولة، لكن هو بيمثل قوة وبيشكل قوة في الجانب الهجومي، لاعب أتلتيكو مدريد اللي دائما وأبدا يعني بكل حضوره مع أتلتيكو مدريد وقبلها مع فيا ريال ولايبزيك أيضا وريال سوسيداد. كونسا ميلينغها تحول في أداء بيلينغهام وإطلاق للطاقات اللي عنده الهجومية الحقيقة في بطولة مميزة جدا حتى الآن لبيلينغهام في بطولة كأس العالم. كرة تعود مرة ثانية على طول، تحضير من جهة
أنتوني جوردن ثبت أقدامه خلاص، كان بادي براشفورد لكن الأفضلية أصبحت لأندي جوردن اللي صنع الحقيقة أداء مميز قوي لما دخل في لقاء المكسيك وشكل قوة كبيرة الحقيقة في أداء المنتخب الإنجليزي. أدي أمامنا هنا في هذه اللقطة الهاكن، يتواجد هاكن أمامنا هو الكراون برنس النرويج اللي بيتولى طبعا التشجيع والمساندة النهاردة في وجود كذلك أيضا.

ده لان عارفين قوه المنتخب طبعا النرويجي في مثل هذه الكرات. هل يكون لبيلينغهام وهاري كين النهارده في هذه الليله في الحاله الممتازه ان هم يقدروا يستغلوا الدفاع المتراجع حتى الان واللي تركين المنتخب النرويجي الاستحواذ للمنتخب الانجليزي مع الاعتماد على المرتدات؟ لكن حضر انجليزي ما قلت اوراي لمره ثانيه صلت كرة ترجع الى ريارسون كريستوفر اير دايما هينزل يستلم امامنا مارتن اوديجارد عامل بطوله كبيره رائعه لاعب ونجم نادي الارسنال ووالده على فكره كان لاعب هانز اريك طبعا اوديجارد والده لاعب ومن اللاعبين الحقيقه المميزين. تمريره هنا الضغط العالي منتخب الانجليزي شفناه في مباراه المكسيك غلط الدفاع المكسيكي وتفوقوا 3-2 على منتخب المكسيك في ملعب الاستكا اللي شهد تسجيل هدفين من بيلينغهام كلاعب كان مارادونا سجل طبعا في ذلك الملعب هدفين طبعا مع المنتخب الأرجنتين. لسه التحضير 13 دقيقة منتخب النرويج مش مستعجلين على الوصول إلى مرمى المنتخب الإنجليزي بيلعبوا بصبر بهدوء بيلعبوا على الكرات ثابتة بيلعبوا على الأخطاء رمي التماس هيلعبها اللاعب ديفيد مولر وفولف مارتن أوديغارد تحضير من جانب المنتخب الإنجليزي في ظل التراجع أمامه المنتخب النرويجي اللي بيحضر كتير حضر كتير ويحاولوا يعني يستهلكوا الوقت وهم عارفين إن الضغط أكتر على لاعبي المنتخب الإنجليزي دايما يكون مرشح واللي ظهر الحقيقة في 2018 إلى نصف النهائي خرج أمام كرواتيا بخسارة 1-2 ولعب ثالث ورابع وخسر كان أمام بلجيكا 0-2 النسخة السابقة كان خسر أمام المنتخب الفرنسي كان في الدور ربع النهائي وطبعا وصل إلى نهائي دوري نهائي أمم أوروبا مرتين في طبعا 2020 و2024 هذه نجوم التنس اللي حاضرين سواء بقى فينس ويليامز او سيرينا ويليامز نجوم التنس الحضور النهارده بيبي موجود طبعا بيكام ايضا كبار الحضور الموجودين وشفنا يعني السليبرتيز او المشاهير اللي بيتواجدوا في الملاعب الامريكيه وفي المباريات حتى الان. على الارض على طول استلام من جانب جيجي سيطره واستحواذ لكن لسه ما قلناش يعني ان في اختبار صعب الحارس المرمى النرويجي جيه شوف العودة أمامنا العودة يرجع كل لاعبي المنتخب النرويجي أمامنا هو في محاولة الفرض الحصار أدي الضغط من جانب فولف يرجع مرة تانية هنا إلى كونسا جابها يمنى كونسا ومدويكي استلام على طول من جانب مارجيهي بحث عن المساحات البحث عن الفرص البحث عن الوصول إلى المرمى لكن حتى الآن المنتخب النرويجي بيقفل بيغلق المساحات بشكل جيد رغم أنه استقبل حقيقة يعني 8 أهداف منهم 4 أهداف في لقاء فرنسا آخر لقاءاتهم في المجموعة لكن كان طبعا منقوصين كثير من النجوم في تشكيلة كان فيها أغلب البدلاء حتى لم يشارك في تلك المباراة أكثر من اللاعب وأبرزه طبعا في عدم مشاركة هنا النجم أرلينج هالاند ستونز لسه اللقاء تعادل سلبي قائم حتى الآن حذر الموجود أكيد في مباراة اليوم في ظل طبعا الاحترام هالاند اللي ولد على فكرة في ليدز واللي تحدث كمان باحترام كبير قوي عن المنتخب الإنجليزي وعن الضغوطات وتأثيرها على لعب المنتخب الإنجليزي رايس على طول كرة تتلعب في جانب أنتوني جوردن عدى جوردن ثبت اللاعب ريارسون جوردن وأول كرة ركلة ركنية للمنتخب الإنجليزي شوف المنتخب الإنجليزي يلعب برضو بحذر لأن أورايلي دايما يضم في وسط الملعب بيكون له أدوار في وسط الملعب فدايما منتخب النرويج هيلعب على الجبهة اليسرى للمنتخب الإنجليزي ويحاول يستغله شفت أكثر من كرة لعبت لصارلوت أدي أمامنا ديفيد بيكام نجم كرة القدم الإنجليزية ويعني مالك نادي انتر ميامي واللي خاضر 3 بطولات كاس عالم من اللاعبين والرموز الكبيره في كره القدم الانجليزيه ركنيه للمنتخب الانجليزي الاسود الثلاثه في رحله البحث عن لقب كاس العالم
والبحث عن مجد جديد لكرة القدم الإنجليزية، والمحاولات هنا، الكرات الثابتة، داكل رايس، لكن تغطية دفاعية.

على طول يبعدها رقم ثلاثة. بص هنا ديفيد مولر فولف اللي كان عامل يعني تغطية في القائم العكسي. رمي التماسك لسه اللقاء حذر موجود اكيد طبعا. مباراة النوك اوت فيها حذر كبير اكيد طبعا، يعني يغيب طبعا كونزا للايقاف عن المنتخب الانجليزي واللي تقرر ايقافه مباراتين بالمناسبة بعد طرده في لقاء المكسيك. انتوني جوردن، جوردن بحث عن المساحات، انتوني جوردن، لكن منتخب النرويج قافل بشكل مميز حتى الان. وتذكر مباراة غانا كانت تاني لقاءات المنتخب الانجليزي لما لعبوا امام غانا، غانا قفلت بشكل جيد جدا، وهي فشل الانجليز في اختراق دفاع غانا وكان تعادل سلبي في التعادل الوحيد للانجليز خلال مشوارهم في هذه البطوله. 2 على كرواتيا، 2-0 على بنما، 2-1 على كونغو، 3-2 على المكسيك، والتعادل السلبي في تاني اللقاءات كان امام منتخب غانا. مره تانية اورايلي، بص بيضم فين اورايلي، السلاح اللي ممكن يعتمدوا عليه 32% مقابل 65% افضليه و3% ما بينهم حتى الان على مستوى الاستحواذ، ترك الاستحواذ للانجليز. مره تانية انتوني جوردن، الكره العاليه لكن تعامل رائع في اللقطه الماضيه من جانب اللاعب كريستوفر اير. مره تانية الانجليز سرعه استرداد الكره، داكلن رايس عوده مره ثانيه تصل الى الدفاع الانجليزي، جون ستونز، مارجيهي، بص بيصل فين الى منتصف ملعب منتخب النرويج اللي بيلعب امامنا هو بطريقه يعني 4-5-1. شوف بيدافع باربع مدافعين وبيرتد الطرفين صرلوت وشيلدروب مع ثلاثي وسط الملعب مع اوديجارد وبيرج، وبيرج مع البقاء بهالاند فقط في الادوار الهجوميه مع التحولات السريعه. ادي امامنا هو اللاعب اندرس شيلدروب لاعب نادي بنفيكا الذي يلعب اليوم مكان أنطونيو نوسا في مباراة اليوم. تعديل الوحيد عن مباراة البرازيل. على الأرض على طول أورايلي، أورايلي لسه الحصان الإنجليزي مستمر حتى الآن. تعود مرة ثانية ستونز، داكلن رايس، بص المساحات مقفولة ولسه ما شفناش تزيدة بعيدة، ما شفناش إلا ركنية حتى لم تستغل من جانب المنتخب الإنجليزي. مرة ثانية أنطوني جوردن، جوردن، جوردون يحاول هنا جوردون الوصول والمرور، أورايلي، أورايلي تأخر في التمرير، داكلن رايس ترجع مرة تانية، تمرير من جانب المنتخب الإنجليزي، اتصلت إليت أندرسون، أندرسون، أندرسون إلى جوردون، موقف واحد ضد واحد، واحد ضد واحد هنا، لكن بص الأدوار الدفاعية راجع على طول، راجع بشكل مميز كان المنتخب الإنجليزي في أولى الكرات الخطيرة أمامنا هنا، وتعدي الكرة، تعدي من جود بيلينغهام، تعدي من بيلينغهام، فرصة كبيرة كبيرة للمنتخب الإنجليزي. اول كوره خطيره هنا من جانب اللاعب إليت أندرسون، عدت من لاعب اللي كان عايز يحولها براسه، بص امامنا هنا عدت كرة اللي كانت مشت كده بالعرض لم يلحق بها اللاعب بيلينغهام، وكذلك مرت من امام مدوك جود بيلينغهام. مشكله كتف، ودي مشكله كبيره امامنا اهو نجم ريال مدريد اللي سجل في كرواتيا وبنما وسجل ثنائيه كان في لقاء المكسيك مع المنتخب الاسود الثلاثه المنتخب الانجليزي. بيلينغهام مرة تانية لكن يدي على طول أمامنا حكم اللقاء كليمون تيربون رجل القانون حكم هذه المباراة، الطاقم الفرنسي الموجود النهاردة في اللقاء اليوم توماس توخيل، ورا رقم 20 مع المنتخب الإنجليزي توماس توخيل، رحيل كان جاريث ساوثجيت طبعا اللي استمر معاهم من 2016 ل 2024. مرة تانية ضغط المراد الإنجليز، خطأ، مرة تانية انطلاقة هاري كين، لكن شوف بقى الرقابة، شوف الأدوار الدفاعية والرقابة وشوف التغطية الدفاعية كان من جانب اللاعب ديفيد مولر فولف في اللقطة اللي فاتت. ضغط الإنجليزي اللي عايز يغلط بيه دفاع المنتخب النرويجي للوصول لأول أهداف المباراة. 11 يوليو 66 تعادل مع أورجواي، أول لقاء للإنجليز أبطال العالم في 66، أيضا كان هناك لقاء نصف النهائي في نسخة 2018 خسروا أمام كرواتيا كان 1-2، وأيضا كان في لقاء في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2020 التي لعبت في 2021 11 يوليو 2021 التعادل مع إيطاليا في المباراة النهائية والخسارة بركلات ترجيح بعد ما ضيع راشفورد وسانشو وساكا في تلك المباراة. ستونز، كونزا، كونزا، مدويكي، مرة تانية على طول إلى مارك هيهي، خطير المنتخب الإنجليزي بيجد صعوبات في الوصول أمام هذه
يعني الترسانة الدفاعية التي وضعها النهاردة المدير الفني في لقاء اليوم ستولي سولك. لكن هنشوف حلول توماس توخيل, عنده حلول وعنده يعني لحظات بيبقى فيها تدخلات بتبقى يعني حاسمة في تطوير النتيجة والأداء والوصول إلى ما هو أبعد والسعي إلى لقب لكرة قدم الإنجليزية. أوريلي البحث عن المساحة, البحث عن الثغرة, لكن شوف أمامنا هو الأربعة خمسة واحد, التضييق المساحات اللي بتتعمل بشكل مميز حتى الآن من جانب المنتخب النرويجي في هذه المباراة. تمريرة حرك بين الخطوط من جانب إيليت أندرسون, مرة تانية تصل كرة إلى أنتوني جوردون, جوردون على الأرض, جوردون أورايلي هو حلوة الكرة العرضية عدت, لكن هنا التقدير تقدير مدويك, فترة من السيطرة للإنجليز اللي تتمركز في عمق ملعب المنتخب النرويجي, ولكن حتى الآن لم تتح يعني لهم فرصة في اللقاء من أجل استغلالها والوصول لهدف تقدم في المباراة. بيلينغهام, بيلينغهام على طول إلى اللاعب النهاردة بقول حركه كونسا بيلعب في هذا الجانب, كونسا كونسا من اللاعبين اللي الحقيقة تطور كتير أدائهم مع المنتخب الإنجليزي. كان بدأ كونسا في مباراة الأولى هو وستونز, وبعد كده الحقيقة بينا نشوف جيهي وكونسا اللي دايما بيكونوا ثنائي, لكن النهاردة الظروف تفرض أن كونسا يكون ظهير أيمن. مرة تانية أورايلي لعب العرضية, سلام من جانب مدويكي, مدويكي يبحث عن هدف وفرصة العرضية من مدويكي, ولكن القدم اليمنى أمامنا لأورايلي اللي بيبحث عن أول هدف الدولي. لاعب مانشستر سيتي صحيح سجل في بطولة الدوري حضور كبير كان مع سيتي, وتوقف للهيدريشن بريك من قبل حكم اللقاء كليمنت توربو.

تحضر كرات المنتخب الإنجليزي عرضية ميدويكي، ولكن الكرة تنتطب في القدم اليمنى الأورايلي وتضيع فرصة كبيرة جدا للمنتخب. لكن حتى الآن على فكرة يعني إحصائية سريعة كده، أربع كرات لمسها فقط هالاند حتى الآن في المباراة، لمس الكرة ودي أمامنا هنا طبعا نجوم المنتادي كولينا، وأمامه يجلس النجم طبعا جون تيري وكذلك أشلي كول. لا هم نجوم كبار على فكرة في كرة القدم الإنجليزية والتاريخ الكبير مع المنتخب الإنجليزي، اللي بيريد أن يؤكد في هذه المباراة بأن المنتخب حاضر والمنتخب يريد أن يحقق الفوز ويفرض أسلوب لعبه النهاردة في مباراة اليوم، والدعم الموجود الحقيقة من جانب توخيل للاعبين، توفير البيئة المناسبة لإظهار قدراتهم. كرة القدم الهجومية الحقيقة بما يمتلكوه من إمكانيات عالية جدا، وده الجوهر الأهم اللي بيركز عليه توخيل مع المنتخب الإنجليزي. القيادة الفنية لهاري كين اللي النهاردة يريد أن يضع بصمته في موسم استثنائي مع بايرن ميونخ والمنتخب، وصل لسبعين هدف في إجمالي أهدافه حتى الآن، وبالتالي أيضا دوره الهام في قيادة المنتخب وتحفيزه وتحمل المسؤولية كقائد بمعنى الكلمة للمنتخب الإنجليزي. النهاردة على فكرة بالمناسبة النهاردة جون ستونز يلعب مباراته رقم 30 في البطولات الكبرى، سواء كأس عالم، دوري الأمم الأوروبية، كذلك أمم أوروبا، يعني الـ طبعا الرقم الأكبر عند هاري كين اللي وصل النهارده 36 مباراة، وبيكفورد وصل إلى 33 مباراة. هادي أمامنا بيلينغهام منتخب إنجلترا، من عنده فرصة الحقيقة كبيرة، كرة ميدويكي اللي مرت بالعرض، ولكن أورايلي يعني كان سابق الكورة ولمس الكورة الحقيقة، يعني ما قدرش يمتص الكورة بالشكل الصحيح، عنده كان فرصة كبيرة جدا الحقيقة للتسجيل. هذه كليمون تيربون دار الأوروغواي والسعودية 2018، سويسرا وكوستاريكا، ثم في كأس العالم الماضية أوروغواي وكوريا الجنوبية، إكوادور والسنغال، وأضاف البرازيل وكوريا الجنوبية، وهذه البطولة الدلتا لي، وبيدير من خلالها المباراة الرابعة لي في هذه البطولة. مرة ثانية انطلاق ميدويكي، عمل عرضية حلوة، عرضية حلوة من الخط المرمى، وعمل تمريرة قوية الحقيقة على القائم البعيد، وكان تحرك مميز من جانب أورايلي، لكن لمسته للكرة ما كانتش اللمسة ما امتصهاش، لمسته كانت تقيلة شوية، عشان كده الكرة بعدت عنه، ما تعاملش معاها بالشكل الصحيح. النرويج مع التوقف هل تتغير الأمور؟ ما اعتقدش. منتخب النرويجي يلعب بفكر وبأداء معين هو اللي هيلعب بيه، ولكن هنا مرور بيلينغهام وفاول في مكان حلو، فاول في مكان حلو للمنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي يبدأ بأفضلية حتى الآن في جو حار، واحدة من النقاط المهمة حرارة الجو هنا في ملعب المباراة في ميامي، حرارة الجو. النرويج لعب كل مبارياته في ملاعب مفتوحة ما عدا لقاء كوت ديفوار اللي لعب في دالاس، في حين المنتخب الإنجليزي لعب في ملاعب مفتوحة أمام غانا في بوسطن، وفي نيويورك أمام بنما، وأيضا أمام المكسيك كان في مكسيكو سيتي، والملاعب المغلقة في دالاس وأتلانتا، أمام كرواتيا في دالاس وأمام كورغو في أتلانتا. فأول في مكان حد، لكن لسه حرارة وقوة المباراة مع سيطرة إنجليزية أمام المنتخب النرويجي. هاري كين هل يضع بصمته؟ هاري كين، هاري كين، ملعب المباراة اللي بيشهد هذه المباراة وهيشهد لقاء الثالث والرابع، هذا الملعب هنا في ميامي ملعب المباراة، حائط البشري، أطوال والأجسام للفايكنج. ميدويكي وهاري كين، أعتقد هاري كين، أعتقد هاري كين، عرضية إليوت أندرسون، عرضية ميدويكي وهاري كين، أمامنا هون حائط البشري، هاري كين قوية لكن خارج المرمى، خارج المرمى. شوف حارس المرمى الحارس نايلاند، حارس نايلاند، كرة تطلع من هاري كين أمامنا، لم يختبر حتى الآن الحارس نايلاند أمامنا، 35 سنة 76 مباراة، وهو حارس في نادي إشبيليا في سيفيا في إسبانيا. 29 دقيقة، تعادل سلبي قائم في المباراة. المنتخب الإنجليزي من الحاجات الإيجابية إن موقف هالاند حتى الآن في المباراة، لكن هالاند إيه؟ يغفل فترات كده ويظهر فجأة، يظهر فجأة. نجم هالاند الملقب بترمينيتور، الروبوت، بالسايبورغ، سايبورغ يعني اللي هو ما بين يعني بيولوجي وما بين أيضا
ميكو ترونيا يعني في يعني مقومات خاصه جدا لهذا اللاعب الحقيقه، القوه والالتحامات، ومن اللاعبين طبعا اللي ليهم بصمه وليهم حضور كبير مع نادي مانشستر سيتي. ريارسن لسه اللقاء تعادل سلبي 30 دقيقه حتى الان، 30 دقيقه، فاول في مكان حلو حصل عليه بيلينغهام، ولكن اطاح بالكره هاري كين الى خارج المرمى في الدقيقه 29. ضغط العالي لكن خروج بشكل مميز، صارلوت اورايلي، لكن ترجع ريارسن. بدايه التحضير هنا عن طريق اللاعب، تشوف وجود اللاعب ساندربرج امامنا هنا، التمرير الى اوديجارد الى صارلوت ترجع مره ثانيه، ادي برجا عايز يعملها بشكل بالكعب على فكره، اندرس شيلدروب لاعب مميز، هو رقم 21. مره ثانيه تعارك المره دي في ظهر المدافعين، ولكن يطلع بيكفورد امامنا. 18 مباراه، ادي التجديف للمنتخب طبعا والجماهير، وشفنا قياده اوديجارد، ولكن المباراه السابقه امام البرازيل اللي قاد الاوركسترا كان النجم هالند. تعادل سلبي 31 دقيقه حتى الان، النرويج وانجلترا في المباراه الثالثه في لقاءات الدور ربع النهائي، فوز فرنسا على المغرب، فوز اسبانيا على بلجيكا، ويلتقي ان شاء الله في دالاس يوم 14 الساعة 10 مساء، وعندنا الفائز من هذه المباراة مع الفائز من لقاء سويسرا والأرجنتين اللي هيلعب إن شاء الله الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة. الضغط العالي، فاول على ريوس، فاول على ريوس، شوف استحواذ بقى بالأرقام، 31% نرويج مقابل إنجلترا 69%، حولة وحيدة على المرمى كانت من جانب المنتخب الإنجليزي، كانت من هاري كين مع العرضيتين، واحدة من إليوت أندرسون والثانية كانت من مدويكي، والركنية الوحيدة حتى الآن في اللقاء. 94 تمريرة للمنتخب النرويجي مقابل 233 تمريرة للمنتخب الإنجليزي، لكن دقة الإنجليز أكثر، 84% للنرويج مقابل 95% للمنتخب الإنجليزي. والتعادل السلبي، داكلين رايس كرات ثابتة، نجم فريق الأرسنال، لقب البريمير ليج لنادي الأرسنال أمامنا، داكلين رايس واحدة من الكرات اللي ممكن يستغلها المنتخب الإنجليزي، في وجود مارك ييهي، في وجود أيضا كونسا، لكن من أقرب نقطة على طول الإبعاد هذه المرة، لسه الخطورة قائمة، الضغط من جانب الإنجليز، استعادة الكرة تعود مرة ثانية، كونسا، رايس، ديكلان رايس، هذه الحضور، لكن شوف المنتخب النرويجي وانتشاره المميز على المستوى الدفاعي، لكن لسه هجوميا يعني ما قلناش اسم بيكفورد اللهم إلا في الكرة اللي كانت منذ قليل واللي طلع لها يعني بشكل مميز. مهم الأدوار اللي يلعبها النهاردة أنتوني جوردن، وكذلك أيضا طبعا نوني مدويكي أثناء شرب الماء، شفنا التعليمات من توماس توخيل، كان دي حديث جانبي مع مدويكي اللي دفع بيه النهاردة في اللقاء بدل بالعين. مارجيهي، بيكفورد، شوف ستونز وكونسا مين النهاردة بيتواجدوا مرة تانية هنا، الضغط العالي، جون ستونز بعيد عن الفرص اللي ممكن تتحمل الأخطاء أمامنا، هو هالاند بعيد عن الكرة الفنية، جون ستونز اللي لم يشارك كثيرا مع السيتي مع جوارديولا في هذا الموسم، ولكن عنده طموح كبير طبعا في حضور أكبر هيكون مع طبعا قدوم ماريسكا مرة تانية. هنا الضغط، لعب 9 لقاءات في الدوري و4 لقاءات كان على مستوى دوري الأبطال جون ستونز، خطأ لم يستغل كان من جانب هالاند، فرصة كانت من خلال ضغط العالي من جانب النرويج والخطأ اللي وقع في جون ستونز. مرة تانية جوردون، صراع المرة دي يوليان ريارسن ألكسندر صالت، ترجع مرة ثانية، شوف الأدوار الدفاعية والالتزام، ساندربرج أمامنا، 9 لاعبين بقول لحضراتكم يتواجدوا مع الأندية الإنجليزية من لاعبي منتخب أندونيسيا. لقاءات النوك أوت هي مباريات لحظات الحسم، شفنا مباراة بلجيكا وإسبانيا والخطأ الفادح للحارس ليمز بعد إصابة كورتوا، والبديل ميرينو الحقيقة اللي بيأكد حضوره القوي في لقاءات إسبانيا أمام البرتغال وباللقاء الأمس أمام المنتخب البلجيكي. ميكيل ميرينو لاعب الأرسنال،
مش بالأوقات، اللاعبين باللحظات الحسم اللي ممكن تغير مجرى بطولة وتصل بفريقك إلى أبعد نقطة في هذه البطولة، ولما لا طموح الفوز بلقب هذه البطولة من جانب المنتخب الإنجليزي بل حتى المنتخب النرويجي في مشاركته الرابعة في تاريخ بطولات كأس العالم. مارتن أوديغارد يطلع ريارسن، كرة بيعتمدوا عليها، هالاند بيتواجد في هذه الكرات، هالاند أول كرة أمام دهوير يطلع فوق الجميع، يرتقي فوق الجميع هالاند أمام دهوير، واحدة من الفرص اللي هيلعبوا عليه، أول فرصة في الدقيقة 35 راسيت هالاند لكن متصف المرمى، لكن صح وانت منتخب النرويج مرة ثانية في محاولة هنا على طول عن طريق اللاعب شيلدروب جول أمامنا لمنتخب النرويج. أحفاد الفايكنج، بص كرة القدم أمامنا، وادي التدخل في اللقطة اللي فاتت والفرحة الكبيرة بأول أهداف المباراة وانتظار كليمون تيبو. ادي أمامنا هو راهن على أندرس شيلدروب رأسية هالاند ثم أحفاد الفايكنج، وادي أمامنا هنا ولي العهد كما نتابع هاكل أمامنا وتصفيق حاد، وخلفه على فكرة جود أرد ريسا واحد من نجوم المنتخب النرويجي، واللي أمامنا هو كرة القدم. بص التدخل هنا، التدخل من جانب باتريك بيرج ومطالبة النجم هاري كين بالفاول، تستمر الهجمة، مارتن أوديغارد عملنا حلوة قوي يفاجئ الكل، أمامنا تنزيدة صعبة ترتطم في القائم وتسكن الشباك، واحد من أجمل أهداف البطولة عدت من جوردن بيكفورد عشان تجد القائم الأيسر ثم إلى الشباك من اللاعب أندرياس شيلدروب. تاني لقاء يلعبه كأساسي في لقاء فرنسا ومباراة اليوم، والمباراة اللي يسجل فيها أمامنا هو في هذه اللحظات أندرياس شيلدروب، وما زلنا في انتظار المطالبة هنا من جانب هاري كين، هل هناك خطا؟ صاحب ال 22 عام لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، والعناق هنا من جانب النجم الكبير هالاند لسه حكم اللقاء، نشوف الحالة، وموجود فيها على فكرة حكم الفار السيد جيروم بريزار اللي طبعا أمامنا هنا الخطأ غير موجود والهدف صحيح، ومنتخب النرويج يضع المنتخب الإنجليزي بعد 36 دقيقة مع هدف أول عن طريق اللاعب أندرياس شيلدروب أمامنا في المباراة. واحد لا شيء في الدقيقة 36، مارتن أوديغارد اللي صنع أمامنا الفرصة للمنتخب الإنجليزي. مباراة تحلو، المباراة هتحلو خلاص، الهدف اللي دخل في اللقاء لمنتخب النرويج، وادي أمامنا توماس توخيل طبعا اللي يعني متأثر بهذه النتيجة حتى الآن، خسر مرتين في العشرين مباراة، مباراة اليوم خسر أمام البرازيل وديا وخسر أمام اليابان أيضا وديا وأمام أورايلي، والتدخل قوي في اللقطة الفاتت. واحد لا شيء لصالح المنتخب النرويج، سيطر وامسك كورة واعمل اللي انت عايزه، لكن شفنا الكورة اللي سجل فيها اللاعب الذكي جدا أندرياس شيلدروب، عمل ايه أندرياس شيلدروب في الهدف؟ الكل مستني بعد العرضية اللي كانت من ريارسن ورأسيت هالاند، كل قال لك خلاص هو كل كرة تتلعب، لكن فاجئنا وفاجئ كل من في الملعب وفاجئ جوردن بيكفورد وسجل هدف اللقاء الأول بشكل رائع جدا حقيقة، خدع الكل حقيقة أندرياس شيلدروب، ولا حركه بيلعب في بنفيكا، يلعب لقاء الدولي رقم 18 ويسجل ثاني أهدافه الدولية، عنده هدف في مرمى هولندا وديا في شهر مارس من العام الحالي. 1-0 كل توقع العرضية، ولكن شيلدروب عمل الايه؟ عمل الغير متوقع في هذه المباراة، كان الإنجليز مستنيين الإنقاذ من الفار، ولكن طبعا ليس هناك طبعا خطأ، وشيلدروب اللي يعني واحد يقول لك هو عمل كروس ولا حطتها في المرمى؟ لا حطتها في المرمى، عشان البعض ممكن يقول لك يعني بعض قد يشكك فيما فعله اللاعب شيلدروب امامنا في هدف اللقاء الوحيد حتى الان، 1-0 في اللقاء للنرويج. لكن انجلترا جالها ايه في دقيقتين كده؟ جالها تحذير شديد اللهجه من جانب هالاند في ضربه راسيه، وبعد كده التحذيرات اللي كان تابعه فيها المنتخب الانجليزي اللي كان بداية الأخطاء، كان خطأ ستونز وكرة تانية خطيرة للمنتخب المبيض ومن جانب اللاعب سون لوتا أمامنا. البداية خطأ ستونز هو اللي لخبط المنتخب الانجليزي، فقد الكرة لم تستغل، وبعد كده شفنا العرضية والرأسية اللي كانت من جانب هالاند
ثم الهدف اللي طبعا سجله أندرياس شيلدروب بشكل رائع. وادي كرة ثانية كمان من جانب صار لطف في الأطفال. الضغط على جوردن بيكفورد المنتخب النرويجي. الفايكنج أمامنا هنا في هذه اللحظات. الفايكنج مرة تانية كرة تصل إلى أوديغارد. أوديغارد التسديدة وبيكفورد ارتباك ولكن على طول الكرة إلى المنتخب الإنجليزي. هذه أوديغارد مايسترو مايسترو نجم نادي الأرسنال مايسترو. لاعبين اللي بيملكوا الحقيقة حضور قوي مع المنتخب النرويجي. كرة خدعت جوردن بيكفورد واستقرت في القائم الشمال إلى داخل الشباك. 1-0 للمنتخب النرويجي هنا في ميامي في فلوريدا. الحضور الجماهيري الكبير الموجود النهارده في ملعب المباراه اللي بيستضيف اللقاء الامام واللي بمناسبه هيستضيف لقاء الثالث والرابع. النهائي سيكون في الملعب في نيويورك في نيوجيرسي في نيويورك. 1-0 عن طريق اللاعب أندرياس شيلدروب. منتخب النرويج يتقدم على منتخب الإنجليز. كان يملك أفضلية الإنجليز كان يملك أفضلية لكن الفرص والخطورة ظهرت من جانب المنتخب النرويجي في التحول اللي حدث منذ أن أخطأ ستونز في كرة كان الضغط عليه وكان ممكن يستغلها هالاند. لكن هنا مرة تانية الإنجليز يحاول المرور. المنتخب النرويجي هل يستغل الاندفاع مرة تانية؟ هنا مارتن أوديغارد هالاند ستونز الصراع مرة تانية. هذه أمامنا ستونز لكن في بعيد بعيد جون ستونز. ولا حركوا النهاردة الظروف الصعبة على المنتخب الإنجليزي اللي جرب كتير في مركز الظهير الأيمن لم يتم اختيار أرنولد. وكذلك أصيب ريت جيمز بعد اللقاءين أمام كرواتيا أمام غانا وعنده مشكلة في أوتار الركبة. النهاردة مش جاهز يلعب 90 دقيقة. أنا أعتقد هيكون موجود كبديل في اللقاء لأن لازم يرجع كونسا بجوار ماركيه وقد يترك الملعب ستونز ويدعو زميله ريت جيمز إلى المشاركة في المباراة. فاول لصالح المنتخب الإنجليزي. 1-0 بعد ما تقدم المنتخب بهدف أندرويج طبعا الرائع في هذه المباراة. شوف التحول في اللقاء. هي مباراة النوك أوت كده لحظات التحول. اللحظة اللي فيها التحول اللي حدث بعد ما كان الإنجليز ماسكين كورة مسيطرين والعرضية من إليوت أندرسون وعرضية بيدويك اللي معرفش وقفها أورايلي والزخم ده تحول إلى لحظات النرويج تضغط بقوة وعندهم الحقيقة طاقة كبيرة. عندهم طاقة كبيرة. غلطوا الدفاع الإنجليزي في كرة كان ستونز وبعد كده بقى شفنا رأسية هالاند والهدف ثم تزيد الصبلت ثم تزيد مارتن أوديغارد والإنجليز بيحاولوا يستجمعوا قواهم. ترجع مرة تانية كرة ستونز إلى مارجيهي مارجيهي أنتوني جوردون. تلعب حلو قوي في الجانب الأيسر أنتوني جوردون. التسديد البعيد قد يكون حل لم يظهر حتى الآن. داكلان رايس داكلان رايس عنده هذه القدرة على التسديد على فكرة. ستونز مرة ثانية مارجيهي إيديت أندرسون أندرسون أندرسون خلاص انتقال من نوتنغهام إلى مانشستر سيتي. كان لاعب سابق على فكرة في نيوكاسل على فكرة كان من ضمن الخيارات بيك دان بورن مدافع نيوكاسل اللي لعب 8 لقاءات أمام هالاند وهالاند سجل لما راقبه هدف واحد وصنع هدفين. فكان مرشح يبدأ دان بيرن ولكن طبعا يعني الفارق السرعات لأن دان بيرن تقيل شوية. طبعا مدافع نيوكاسل صاحب 34 عام لم يكن في الخيارات. مرة ثانية هنا المحاولة لعب فقط مباراة المكسيك كمديل. مرة ثانية هنا انطلاقة. ادي التحول السريع منتخب النرويج لمسة حلوة قوي وادي المساحة ضرب الدفاع الإنجليزي قد يكون هدف تاني. ألكسندر صلوت فكر في نفسه فكر في نفسه لكن اتقفلت عليه من أورايلي عشان تضيع فرصة كبيرة. كان ممكن يمرر لهالاند اللقطة الفاتت. ادي ألكسندر صلوت يضيع فرصة كبيرة في المساحات الموجودة لدى المنتخب الإنجليزي اللي ارتبكوا كثيرا بعد الهدف اللي جابه النجم أندرياس شيلدروب بتسديدة الحقيقة رائعة خدعت كل من في الملعب وسكنت الشباك. يعني واحد يقول لي لا ده ممكن يعني عايز يعملها بالعرض لا بس هو بصت عينه ونظرته هي في اتجاه القائم واتجاه الزاوية البعيدة اللي فعلا كانت في محلها. ولكن هنا قد يكون الرد بدويكي العرضية الخطيرة ولكن تعامل رائع رائع من هاجم مدافع بولونيا وتطلع ركلة ركنية لصالح الإنجليز. ركلة ركنية للمنتخب الإنجليز.
نجوم الغناء الكبار الموجودين النهاردة في ملعب المباراة اللي بيتابعوا أمامده اللقاءات. حضور يعني السليبرتيز, وشفنا نجوم الكورة ونجوم الغناء ونجوم التمثيل. براد بيت كان موجود في اللقاء الأمس. ركلة ركنية, المنتخب الإنجليزي يبحث عن هدف التعادل. رايس هل يسجل؟ رايس هل يسجل الإنجليزي التعادل هنا استغلال هذه الكرات؟ منتخب النرويجي الحقيقة اللي عنده قدرات هجومية عالية جدا, سيطرة للإنجليز والخطورة للمنتخب النرويجي, ولكن على طول هنا التدخل في اللقطة اللي فاتت, وعلى طول كرة تصل لرايس. رايس لكن رايا وتسلل حتى الآن. هذه الإعادة, بص الإعادة, الصراع والرقابة وكل واحد مع واحد, وشوف هنا ساندبرج. المنتخب النرويجي بعد التوقف ده, بص الإعادة, هذه التسديدة اللي خدمته برضه فيها التوفيق شوية, لكن هو الحقيقة حاطط فيها قوة وعامل فيها عنصر مفاجأة, وفعلا مارتن أوديجارد يستحق انه يحمله على الأعماق. لكن النرويج بعد الاستراحة شرب المياه, ايه الضغط المكثف واستعادة الكرة والتسديدة المذهلة اللي لم تكن حقيقة هناك مخالفة ضد هاري كين, وتفاقم الموقف مع الأخطاء اللي تتزايد من جانب الإنجليز اللي بيتعين عليهم استعادة الاستحواذ, وإلا تفلت الأمور من بين أقدام اللاعبين المنتخب الإنجليزي, وانتظار تدخلات توماس توخيل. شوف هنا مخرج اللقاء يجيب لك على طول توماس توخيل, يجيب لك توماس توخيل في هذه اللقطات. فرصة كبيرة سورلوف على فكرة, ضيع فرصة كبيرة

مازالت إسبانية بينا والثاني والثاني أحسبها بورو والثاني لإسبانيا.

في اليابان وتحديداً في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر.

دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

هذه كرة جسيدة إيزيدار يسجل مرة أخرى لمنتخب هايتي. إيزيدار صراحة هدف رائع لإيزيدار.

الكره ما زالت قائمه للبوسنه من هذه المسافه. التصويبه تاتي والهدف الاول، هدف اول رائع لمنتخب البوسنه. كريم آلاي بيكوفيتش يحرز اول اهداف في المباراه.

كيليان امبابي يلعب الكرة في اليمين، فيها الانطلاقة، هنا كيليان، تصويب، الله الله الله، جول أول لفرنسا، ضربة أولى من جانب كيليان امبابي، ويا لها من طلقة. يا لها من ضربة، يا لها من ضربة، يا كيليان يا مبابي الذي يحلق في سماء المونديال، يحلق في سماء كأس العالم.

0: الأمر سيكون في غاية الأهمية. الله الله الله الله الله الله الله البديل. ومن أول لمسة من أول لمسة لاعبي منتخب السنغال بابا جاي
1: الضربة قد تأتي، الضربة قد تأتي في أي وقت، في أي وقت، في أي وقت، في أي

0: كانسلو هنا راح راح بالعرضية تصويب الله الله كنت أعلم أنك قادم للانتقام. رونالدو يجيب، رونالدو يتحدث، رونالدو يتكلم، يا أيها التاريخ ضع رونالدو هنا هدافا للبرتغال.
1: ممكن التسديد، خطيرة والجول. هنا ولدت روح كبيرة في عالم الكرة.

للأرجنتين في كرة ما زالت عرضية تأتي. الله، فليفتح التاريخ ذراعيه. التاريخ، أصبحت هدف كوس العالم على مدار التاريخ. ليون ليون ليون ليون ليون.

المنتخب الياباني في هذه اللقطة. التسديد على الهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق 18 أويدا.

مرة تانية محمد صلاح، هي لعبتك هي لعبتك تمريرة، هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك، ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني.

زالت ما زالت ما زالت ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو هو ومن غيره هو ومن غيره. الأولى لم تدخل، الثانية هنا تدخل. ليونيل ميسي هداف التاريخ.

الجميع يلتقط أنفاسه، دع الجميع يستجمع كلماته ومفرداته. يا ليون، جماهير أرجنتينية هنا تسعد، جماهير أرجنتينية هنا ترتاح.

جول. الله على ضربة، الله على عودة عن طريق بيرهالتر. هو

0: انطلاقة يرزبال، سرعان ما استعادوها، سرعان ما استردوها، ووصلوا أولا. يا الله يا الله يا الله يا الله، مرة أخرى هو يامال. لامين يامال يسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني في 10 دقائق فقط.
1: من هذه المباراة كرة واصلة هنا، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف الانطلاقة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، طيارات طيارات طيارات طيارات النرويج. إنه القائد، إنه الكابتن، إنه هالاند.

عودة إلى الوراء مرة أخرى. هذه الكرة منتقب السنغالي بحاجة لهدف، بحاجة لهدف. الله

0: وتستسلم.
1: إيتو كرة يابانية خطيرة وفرصة للرباعية خطيرة بالرأس والهدف الرابع. الهدف الرابع عن طريق اللاعب أويدا. هدف الرابع من أويدا.

والضالبي ويزاك شرب عليه ويحط الكرة هدف الثاني. مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول هدف ثاني. السامخ يتحمل مسؤولية هذا الهدف الثاني.

التشيكي، المنتخب التشيكي سجل. المنتخب التشيكي يعلن عن التقدم

0: هذه محاولة الله، لأنهم الألمان، لأنهم الألمان لا يستسلمون. لقد عادوا بهدف التعادل.
1: بالوغان ألدريتي، بالوغان راوغ وسدد، يا ولد يا ولد، حلوة حلوة، هدف ايه من جانب بالوغان. بالوغان احد الاسلحة الامريكية. الاتحاد الأمريكية تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول، أمريكا بالثلاثة.

ثلاثة تلقي أكبر الدفاعات. سكاي هافيرتس الآن يلعبها في المرمى. الله الله الله، يا لها من ختام، أو يا له من ختام، ويا لها من نهاية لألمانيا. سبعة الآن للمنتخب الألماني.

وهنا انجلترا تحضر والكرة الله الحظ يبتسم للشجعان تذكروا ذلك الحظ يبتسم للشجعان الكرة الإنجليزية الله

قبل أن يتولى المهمة في 2020 كان مع نادي اف سي كوبنهاجن طبعا في الدنمارك. أمامية كرة سريعة أنتوني جوردن خارج معه. الشوط الثاني انجلترا تفتقد القائد في وسط الملعب. بص أمامنا هنا بقى كافو وكذلك طبعا نجوم الكبار سيس فابريغاس ويوركاييف وأرسن فينجر وديل بييرو وكاكا ثم يجلس أمامهم متسيبي ويقف كان في اللقطة الماضية كذلك نجم الكبير رونالدو البرازيل. نجوم الكبار الموجودين والحضور هنا في ملعب اللقاء وبالتحديد في ميامي في فلوريدا. المباراة النهائية ستكون في نيويورك بالمناسبة في نيوجيرسي. 66 دقيقة حتى الآن 1-1. هاري كين قائد. أنا بتكلم على قائد وسط الملعب. تحدث عن داكلان رايس واللي تحس الإنجليز تايهين من غيره بأنه لاعب مؤسس يعني من اللاعبين والعصر الأساسية الهامة مع المنتخب الإنجليزي في كل البطولات الأخيرة أمم أوروبا 2020 و2024 وكأس العالم دائما هو عنده الأرقام الكاملة في لقاءات كأس العالم. أنتوني جوردن هل يكون للمهارة دور في هذه اللحظات؟ عدى من أورشينس كرة العرضية البحث عنا أمامنا هاري كين ولكن ما هنهوش عليها. بص راجع فين أمامنا صاحب الهدف أمامنا شيلدروب دقيقة 36 وعاد لبيلينغهام يطلع جوردن بيكفورد الضغط إيليت أندرسون ستونز كان نقطة تحول الشوط الأول لما أخطأ ستونز كانت بداية شرارة الهجمات الخطيرة من جانب المنتخب النرويجي اللي نجح في التسجيل بعدها بعد رصيد هالاند وبعد ما خدعهم وخدع كل من في الملعب أندرس شيلدروب كرة بالشمال كده من جهة اليسار كل توقع العرضية لهالاند بيكفورد يعني مدي إيده وتحس كده حاسس إن هو يعني طلع لكن ترتطم في القائم الشمال وتسكن الشباك ثم هجمة بعد تمريرة أنتوني جوردن المتحرك بين الخطوط بيلينغهام استلم باليمين وعدى وفات وسط حراسة دفاعية عشان يسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الطبع. تبديل قادم أنطونيو نوسا هيدخل أمامنا. نوسا لعيب اللعيبة المميزين سجل في مباراة كوت ديفوار. نوسا شوف التبديلين هنشوف مين الاثنين اللي هيدخلوا في هذه اللحظات. أوسكار بوب لاعب فولر تبديلين أمامنا هيطلع ده التبديل دي يعني دايما بيتم الحقيقة. يدخل أمامنا بوب خامس أو سادس مباراة لبوب أساسي أمام فرنسا وبديل في اللقاءات. هيطلع مين؟ هيطلع الاثنين. ادي بص الهدف هنا بص الكرة ملعوبة خادعة مش لعبها الهان ده لعبها في المرمى. أندرياس شيلدروب تاني أهدافه الدولية واللي بيغادر ملعب المباراة مع ألكسندر سورلوت نجم أتلتيكو مدريد عشان يدخل باب نجم نادي فولم ويدخل كمان أنطونيو نوسا لاعب فريق نادي لايبزيج الفريق الألماني والمرشح على فكرة الانتقال للأندية الإنجليزية وممكن يعني كم الأسماء اللي طرحت يكون بديل للنجم محمد صلاح. توقف لنا هدريش بريك.

0: خلص اللقاء امامنا هو هدف التعادل لمنتخب يوفي.
1: هدف بيلينغهام، تمريره حلوه قوي من انتوني جوردون. ادي امامنا الريفيو من خلال كاميرا الحكم، وشوف الاستلام باليمين وسط الخطوط وفرحه الاسود الثلاثه. حتى الان هل حان الوقت للانطلاق للمنتخب الانجليزي.

0: حرية الأداء والمهارة التي لم تستغل حتى الآن، والهدف الذي ألغي بالتعديل الجديد. على فكرة هدف ده اتلغى بالتعديل الجديد، دفع من جانب هالاند، وعشان كده الحكم ادى الخطأ اللي طبعا اتلغى على اثر الهدف، والخطأ كان طبعا قبل ما تتنفذ الركنية، عشان كده الركنية تعادل دي من ضمن التعديلات الجديدة. شوف هنا هالاند دفع للاعب إليوت أندرسون، وكان بالفعل الباء من حكم اللقاء كليمنت بلبو امامنا هنا في ميامي. حتى الان 1-1 لمن يتابعنا. شيلدروب في الدقيقة 36 وعادل بيلينجهام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الطائح. ادي الليجندز بوبي مور وهاري كين والنجوم الكبار اللي كان لهم دور على فكرة في حمل كأس العالم عام 66. بوبي مور طبعا في فوز اللي كان امام المنتخب المانيا الغربية 4-2 بعد وقت اضافي في المباراة النهائية. منتخب حقيقة نرويجي، وادي تبديل ريس جيمس امامنا. ريس جيمس هتشوف مكان مين، مكان امامنا مكان جوت. ريس جيمس هيلعب دور في وسط الملعب زي ما كان بيلعب في تشيلسي، كان يشارك مع تشيلسي في وسط الملعب. امامنا هو لعب اول لقاءين، اصابه في اوتار الركبه، نجم البلوز اللي هيشارك في هذه المباراه، واحد من العناصر اللي قد يغير اداء لانه تحركه مشكله في وسط الملعب. هل الانجليز هيغيروا اسلوب اللعب واسلوب الاداء بعد دخول جيمس اللي هنشوفه في وسط الملعب مع إليوت أندرسون؟ لان طبعا اصابه نجم هندرسون بكسر في الايد بعد السقوط الغريب باحتفاله بعد مباراه المكسيك، واجرى جراحه في رزقه، وبالتالي يعني هندرسون طبعا مش هيشارك حتى في البطوله نظرا للاصابه. ما زال امامنا هو في الجانب اليمين كونسا جون ستونز مارجيه جوردن بيكفورد. اللقاء حتى الان 1-1 مباراه نوك اوت. ادي امامنا هو ريس جيمس، اول كره خطر الضغط العالي. ادي ريس جيمس يرجع الى جوردن بيكفورد. شوف الحلول اللي المنتخب الانجليزي اللي بيحاول من خلال، هل تكون مباراة الوقت الإضافي وركلات ترجيح اللي ممكن يعني توصل أي من هما للمربع الذهبي إلى الدور نصف النهائي؟ على فكرة الهايدريشن بريك للإنجليز كانت في وقت مناسب جدا، لأن الإنجليز كانوا بيعانوا قبل التوقف لشرب المياه طبعا في هذه المباراة. الشوط الثاني ما دخلوش الإنجليز بالشكل المطلوب في الشوط الثاني من المباراة، لم نرى الأداء الهجومي، لم نرى حتى الاستحواذ، بل كان المنتخب النرويجي الطرف الأفضل والأكثر خطورة، والإنجليز طبعا بيحاولوا يطوروا الأداء بتبديل جديد بدخول ريس جيمس مكان أنتوني كوتن. شوف تغيير أسلوب اللعب أمامنا هو بهذه الطريقة. نيلاند حضور الجماهير كبير هنا في ميامي حتى الآن في المباراة. 1-1 يا 73 نيلاند، ضغط الإنجليزي المرة دي. ساكا أوديغارد، شوف الأدوار، تأثر الإنجليز كثيرا بخروج رايس، أثروا كتير. بيلينغهام للبعض بيوصف أنه هو خليط ما بين بيكام وجيرارد ولامبرت. شوف بقى لما يوصفوه بهذا القدر من اللاعبين الكبار ستيفن جيرارد وفرانك لامبرت وايضا ديفيد بيكام. مرة ثانية استلام على طول، حاول هنا ريس جيمس، كرة العالية لكن ابعاد من جانب اورتشينس البديل مكان ريارسون. مرة ثانية هالاند الضغط القوي. هالاند بص القوة، شفت القوة اللي عند هالاند في اللقطة اللي فاتت. عنده مدرب خاص على فكرة، الميكانيكا الحيوية، هو جون حداد اللبناني اللي بيعوده على الثبات، ولكن هنا الثبات أمام هذه الهجمة الخطيرة لاختراق المرة دي والتباك، ولكن كرة تعود مرة ثانية، خطر كرة من جانب اللاعب أوسكار بوم. زعلان أمامنا هنا أدي مارجيه. التدريبات اللي بيعملها جون حداد للنجمة طبعا هالاند بتحسن عنده التحكم العضلي العصبي وتقلل فقدان القوة أثناء الجري. شفنا في اللقطة اللي فاتت دي بتديك بتختصر لك امور كتيره يعني. ميكانيكيه حركه افضل يعني، بلاش بقى انه نحكي حاجات علميه، ميكانيكيه حركه افضل بتخليه افضل في ميكانيكيه الحركه. النجم هالاند امام ده هنا اللي كان في اللقطه اللي فاتت مره ثانيه، واحده من الكرات الخطيره، لكن تعامل رائع من جانب مارجيه. لسه الخطوره قائمه، تصل الى اوسكار باب، تعود مره ثانيه هالاند يلعب كره عرضيه، يقطع في العمق، لكن يا ولد برافو كونس. لكن مره ثانيه النرويج افضل، النرويج الضغط المره دي عن طريق اللاعب نوسا، لكن تطلع ركلة ركنية. النرويج بتقدم شوط تاني رائع امام المنتخب الانجليزي، عندهم الحقيقه الافضليه وجمهورهم امام ده السعيد واللي بيهتف، وجون تيري واشلي كول، والقلق يبدو على نجوم المنتخب الانجليزي في السابق في هذه اللحظات. جون تيري، اشلي كول، وتوماس توخيل اللي يبدو قلقا في هذه اللحظات، اللي بياخد تجربه المنتخبات لاول مره، أوكسبورغ وماينس ودورتموند والبي اس جي وتشيلسي وبايرن ميونخ، مدرب اللي بيحاول امامنا هنا في هذه اللحظات ان يقود الانجليز للقب بطوله كاس العالم للمره الثانيه في تاريخه. ركله ركنيه، ملعب من الملاعب المفتوحه، قلنا هذا الملعب حراره الجو برضه بتاثر كتير. ركنيه لصالح منتخب النرويج، الافضل والاخطر الشوط الثاني، لكن الانجليز عندهم قدره على الحزم في الحسم والحزم في اللحظات اللي ايه الحاسمه، انجلترا ولحظات الحسم. ادي امامنا بيكفورد مضغوطه، اورتشينس خطيره على عرض المره دي، والمتابعه ويشيل مره ثانيه، كره خطره للمنتخب اللي كان هيسجل امامنا هنا. فولف، لكن كورتك يا حظك كورتك في العارضه، لكن كونزا والدفاع يتعاملوا معاها بشكل رائع. كرة بتعاند المنتخب النرويجي، بص البايكينج أورتشيناس ورأسية ترتطم في العرض، الكرة اللي فاتت الخطيرة، ولكن مرة ثانية الكرة تطلع إلى خارج الملعب، كرة أورتشيناس أمامنا هو، بص اصطادها مين؟ اصطادها المدافع ديفيد مولر فولف لاعب ولفرهامبتون أمامنا هو، اللي كان هيسجل ثاني أهدافه في الدولية مع منتخب بلاده 27 مباراة. فرصة كبيرة جدا الحقيقة، كرة فولف اللي كانت ضاعت براسية في الدقيقة 76 بعد ارتطامها في العرض. مرة ثانية المنتخب الإنجليزي يفقد تماما اتزانه مع خروج راس، ويحاول توخيل إعادة هذا التوازن من خلال الدفع بمين؟ الدفع بجيمس، طبعا ليس جيمس في وسط الملعب، لأن طبعا دخول إبراتشي إيزا ليس بالمهام اللي عند رايس في وسط، رغم النهارده رايس على فكره متاثر بسرعه، هو كان بطيء لكن كان متاثر بسرعه. مره ثانيه استلام ساكا، البحث عن المساحات، منتخب انجلترا بلا اي هجمه الشوط الثاني، هنا محاوله ريس جيمس، الكرات العاليه هاري كين، لكن تعود مره ثانيه اورايلي، ايزا، ابراتشي ايزا، يرجع مره ثانيه الى ريس جيمس في وسط الملعب، ريس جيمس، جون ستونز، ساكا دخل مكان مدويكي لكن لم يحسن في الأداء. مرة تانية ساكا يبحث عن العرضية، لكن الدفاع والتنظيم رائع أمامنا هو، بص هالاند القوة، هالاند مع مار جيهي في صراع كبير، من زملاء في نادي مانشستر سيتي مع ستونز ومع أورايلي في تشكيلة هذا الفريق، واللي متقلهم حديثا إليت أندرسون قادما من نوتنغهام فورست. إليت أندرسون إذا يلعب كرة العرضية العالية، لكن تعامل رائع، بص التمركز والدفاع المرة دي، يشيل على طول الهجم، تعود مرة ثانية الإنجليز بدأ يمسك كرة في آخر أمامنا دقائق الوقت الأصلي، حوالي 13 دقيقة بخلاف الوقت البدل الضائع. ستونز مرة ثانية، ساكا، كرة فولف اللي جت في العرضة منذ قليل، وإلغاء هدف لهاجم في الدقيقة 56 بعد تدخل الفار والتعديل الجديد، وجود دفعة كان من هالاند مع اللاعب طبعا إليت أندرسون، واحدة من الكرات اللي ممكن تخدع واللي تغير المسار، كرة من ساكا، أخطر كرة للإنجليز في شوط المباراة الثاني. شوف طفل ينام أمامنا هو، ووفرين له الحماية من الصوت والضجيج هنا في ملعب المباراة، وساكا كاد أن يشعل الأمور ويضع المنتخب الإنجليزي في نصف النهائي اللي وصلوا ليه من قبل في 66 وتوجوا باللقب، وكانوا رابع 90 ورابع أيضا 2018. كرة رأسية كانت في اللقطة الماضية، ده من مين؟ ده من آير، من كريستوفر آير، كان كريستوفر آير هو اللي لعب الكرة دي، رقم 3 قلب الدفاع اللي عنده هدفين دوليين على فكرة مع منتخب بلاده، منهم هدف كان في مباراة ودية أمام المنتخب الأوروبي. فكرة كريستوفر آير لاعب برنتفورد على فكرة من اللاعبين المميزين مع نادي برنتفورد في المركز التاسع كان في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بالتحديد. كرة خطيرة كانت منذ قليل كرة رأسية اللي كانت من آير وارتطمت على فكرة في العارضة في أبرز كرات المنتخب اللي بيحاول طبعا الوصول إلى فوز وانتصار والتأهل وضغطين على المنتخب الإنجليزي حتى هذه اللحظة وبيسعوا في اللقاء. ومنتخب النرويج الحقيقة يعني عنده أفضلية في شوط المباراة الثانية حتى الآن من عمر هذه المباراة. النتيجة لسه 1-1. أوديغارد تبديلات النرويج أكثر تأثير وتنعش الأداء ووصلوا أدائهم. باتريك بيرغ لاعب بودو جليمت فريق اللي وصل نصف نهائي دوري أوروبي في الموسم قبل الماضي وخرج أمام سبورتينج في بطولة دوري الأبطال في الموسم اللي هو 20 الماضي بقى 2026 لما فازوا على الإنتر طلعوا الإنتر. بودو جليمت فريق اللي فجر مفاجآت كبيرة في الكرة القدم الأوروبية ومنهم باتريك بيرغ هو رقم 6 مرة تانية. هنا انطلاقة عن طريق اللاعب اللي بيحاول كرة عرضية من نوسا لكن يبعد من قريب. أوقات عصيبة للإنجليز لأن الأداء النرويجي في وضع تصاعدي من يعني الدقائق الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول. حس كده أداء النرويج في أداء تصاعدي في اللقاء وطمعانين في الفوز واستمرارهم في البطولة واستمرارهم ووصولهم لأول مرة لنصف النهائي. لعبوا بسيطرة يعني للإنجليز والصبر لكن هم شو التاني بقى هم اللي عندهم السيطرة وهم اللي عندهم كرة ممتعة وبيلعبوا لعب الحقيقة مميز وجات لهم أكتر من فرصة وأكتر من محاولة. وإلغاء هدف كان للمدافع هجم بعد ما سدد كرة ارتدت من بيكفورد وكان إلغاء لفاول على هالاند. مرة تانية مرور هذه محاولة المرور عن طريق اللاعب أوسكار بوب. بوب هذه بوب يعمل كرة عرضية ضغط قوي تراجع في الأداء الإنجليزي. مرة ثانية هنا محاولة في لمسة يد في اللقطة اللي فاتت دي لمسة يد على اللاعب باتريك بيرغ لكن اللعب يستمر. تعود مرة ثانية أوديغارد طاقم التحكيم الفرنسي النهاردة طبعا ليس لتكسير الذي أدار مباراة مصر لكن هو النهاردة كلامه اختيبوه لكن نفس حكم الفور اللي هو بين اللي هو طبعا بريزار الموجود جيرون بريزار. مرة ثانية تعود مرة ثانية استلام على طول من جانب اللاعب أنطونيو نوسا. نوسا عايز يعدي مع ساكا نوسا وساكا ولكن تطلع كرة إلى ركلة ركنية. النرويج أفضل منتخب الإنجليزي الذي يعاني في شوط اللقاء الثاني حتى الآن أمام هذه الهجمات طبعا والحضور الرسمي الموجود من جانب طبعا النرويج. توماس توخيل للشوط الثاني تحس ايه ما قدرش يعمل التغيير في الاداء. هل تبديلاته كانت صائبه لان بيلينغهام غاب تماما عن المشهد الشوط الثاني وهاري كين طلع رايس يبدو المجهد طلع مدويكي اللي ما كانش موفق دخل ساكا ودخل ايضا ايزا ثم كان طبعا يعني التأثير واضح بدخول جيمس كبديل وعودة مرة ثانية للكرة إبعاد المرة دي من جانب هاري كين دخل مكان جوردن. تعود إلى مارتن أوديغارد 1-1. هل تفعلها النرويج وتحقق المفاجأة في المباراة؟ ممكن هي مفاجأة بالفعل لكن إلى خارج الملعب. جمهور الإنجليزي الحاضر في اللقاء لكن الشوط الثاني منتخب الإنجليزي مش حاضر تماما حتى الآن في الشوط الثاني بالمباراة. يمكن كرة ساكا الوحيدة اللي كانت فيها خطورة على المرمى للمنتخب الإنجليزي أمامية المرة دي. ساكا طلع رياسل ودخل مكان أورشينس ودخل كمان بوب مكان صارلت ودخل أيضا نوسا مكان شيلدروب. على مستوى التبديلات لمنتخب النرويج اللي بيستمر حتى الآن يعني في تفوقه في اللقاء تبديلات ثلاثة وفي زخم في البناء والوصول. منتخب انجلترا بيحاول استعادة السيطرة ومحاولة رفع مستوى الأداء ومحاولة الوصول بالأطراف لكن على المستوى التنظيم والحماس المنتخب النرويجي أفضل. تبديلات يعني دفاعية هيدخل مين؟ هيدخل البديل أمامنا هو أعتقد ده لاعب سبنس اللي هيكون بديل بعد قليل. سبنس البديل القادم شوف هنا البديل القادم للمنتخب الإنجليزي في المباراة في محاولة انه يعني
1: يضع أمامنا هو مدافع فريق توتنهام. مرة ثانية هنا انطلاقة المحاولة من جانب المنتخب النرويجي عن طريق اللاعب اللي بيحاول نوسا عايز يعدي نوسا لكن اتقفلت عليه المرة دي. ترجع مرة ثانية المنتخب اللي بيحاول الوصول أمامنا إلى هدف في وقت صعب أمامنا فولف. مرة ثانية ضغط من جانب المنتخب النرويجي، تحرك على المستوى الجماعي، الحماس، التنظيم أفضل لدى المنتخب النرويجي من المنتخب الإنجليزي. الحقيقة المتراجع جدا اللي تأثر كثيرا بخروج داكلان رايس في بين الشوطين. مرة ثانية وحاول هنا الوصول إلى مرمى الإنجليز، لكن إيه مباراة ممكن فيها الخطف، فيها ممكن لحظة حسم تأتي للإنجليز، لكن المنتخب النرويجي يتمسك بالأمل. وحلوة التنظيم لكن سهل، حلوة الفكرة، حلوة الفكرة من جانب اللاعب أنطونيو نوسا أمامهم، لاعب اللي على وشك الانتقال للدوري الانجليزي، لاعب نادي لايبزيغ امامنا هو في محاوله على المرمى. ضاعت فرصه جديده وفرص يعني تضيع من جانب المنتخب النرويجي اللي حتى الان 1-1، حتى الان 1-1.
0: من يكون له اللحظه التاريخيه للمنتخب او للمنتخبين، ليس لست مع الانجليز ولا مع النرويج، نريد المتعه في هذه المباراه، لقاءات ربع نهائي هذه البطوله، 8 منتخبات عربية خلال هذه البطولة، مشاركة تاريخية. وصول المغرب إلى الدور كان طبعا ربع نهائي، استمرار نجاح المغرب، وصول مصر أيضا دور 16، وما حدث في لقاء الأرجنتين والجزائر أيضا 32. شوف أمامنا، أدي أمامنا بيكر، أدي بيكر، واضح عليه القلق، واضح عليه القلق. تبديل أمامنا، يطلع أورايلي ويدخل مكانه اللاعب أمامنا سبنس، يدخل مكانه سبنس أمام غانا وميكونغو، ظهر كأساسيا لاعب السبيرز، لاعب توتنهام، يخوض لقاءه رقم 12 دوليا مع المنتخب الإنجليزي، وظهر أيضا كبديل في لقاءات كرواتيا وبنما والمكسيك، يعني شارك في اللقاءات 5 لكن مرتين أساسي و4 مرات في اللقاء السادس أمامنا هو كلاعب بديل في اللقاء. جابها شمال سبنس، حس الإرهاق ضرب لاعب المنتخب الإنجليزي وتفوق بدني للفايكنج جزات الشمال. كونسا، ساكا، ستونز، ريس جيمس، بيلينغهام، هاري كين. اختفاء في شوط اللقاء الثاني أمامنا هو دخول البديل أمامنا إيزا إيريت أندرسون. تجميع لعبة بشكل مميز من جانب المنتخب الإنجليزي، هم يحاولوا يستعيدوا السيطرة. يكمل أمامنا جون ستولز، ستولز يفتح لعبة أمامنا في اتجاه ساكا، ساكا هل يعاقب المنتخب النرويجي على الفرص الضائعة في هذه المباراة؟ أدي أمامنا هنا ساكا يحاول المرور، ساكا لكن على طول توغل ومرور حلو قوي، عدى من فولز العرضية. أين المتابعة يا إيزا؟ لكن أورشينس بص، ساكا واحدة بالمهارات اللي ممكن تغير نتيجة يعني مباراة وتوصلك إلى نصف نهائي، عرضية ساكا لكن لم تجد من يتابعها. لحظة الحسم اللي عند الإنجليز في اللقاءات الأخيرة اللي حدثت طبعا أمام المكسيك وأمام الكونغو، واللمسات الموجودة وركنية للإنجليز في هذه اللحظات أمامنا ومن عمر اللقاء. شوف ساكا عدى حلو قوي وعمل عرضية، لكن هنا ايه يا سلام يا أورشينس امام ايه، امام 2 عدت من هاري كين، ولكن طبعا إبراتشي إيزا لم يكن حاضر في اللقطة الفاتت. فرصة كبيرة لكن تغطية ممتازة من فريدريك أورشينس في اللقطة الفاتت. انتقل كان الى بنفيكا من نادي فاينورد اللي دخل كبديل أورشينس مكان بيارسن المصاب. الدقيقة 88، هل نصل إلى الوقت الإضافي على شوطين هنا لتحديد الفائز والمتأهل لملاقاة الفائز من سويسرا وأرجنتين اللي يلعبوا إن شاء الله الساعة 4 فجر هذا اليوم؟ مرة تانية على طول ركنية، إذا الصراع في الكرات العالية، هنا الدفع، هاري كين دفع واضح من هاري كين. فرصة كبيرة للإنجليز. هذه أمامنا لويس سواريز، أمامنا هو نجم الأورجواي وأحد النجوم الكبار في صفوف إنتر ميامي أمامنا هنا في هذه اللحظات، زميل ميسي. واضح الإرهاق منتخب الإنجليزي، يعني الإرهاق صعب. وادي أمامنا هنا تبديل آخر، هيطلع كولسا ويدخل مورجن روجرز. شوف يعني رغم وجود كوبي ماينو لكن ما ادانوش ادوار في هذه البطوله.
1: مورغان روجرز امامه يشارك اساسي امام بنما ديل امام كرواتيا وغانا والمكسيك، لاعب فريق نادي استون فيلا،
0: صديق الطفوله على فكره بالنسبه لي طبعا النجم بيلينغهام.
1: مورغان روجرز الجانب الاخر، هيطلع مين؟ هيطلع ديفيد مولر فولف وينزل مكانه ماركس بيدرسن. بيدرسن يدخل، بيدرسن لاعب فريق نادي تورينو الايطالي واللي سجل في مرمى منتخب السنغال واللي ظهر امام كوت ديفوار كاساسي وبديل في لقاء السنغال وفرنسا، يدخل مكان اللاعب ديفيد مولر فولف.
0: كادت تخطف انجلترا في لحظه الحسم اللي بقول لحضراتكم عليها.
1: 90 دقيقه الوقت الاضافي يلوح في الافق في هذه المباراه. مارجي ستونز، شوف رجع ريس جيمس مع دخول مورغان روجرز في وسط الملعب مع إليوت أندرسون، رجع ريس جيمس كظهير أي ولعب طبعا ب ستونز طبعا كما هو ومارجيه في قلب الدفاع مع هالاند.
0: أصبح عنده سبنس في الشمال مكان أورايلي وريس جيمس، اللي كرة العرضية الخطيرة المرة دي عن طريق اللاعب اللي أنقذ النرويج النهاردة أورتشيناس في شوط المباراة الثاني، فرصة ساكا الخطير مرة تانية. هنا هاري كين، بيلينغهام يمرر كرة سريعة لكن التغطية الدفاعية أمامنا من جانب اللاعب آير اللي كان ليه يعني الحقيقة رأسية خطيرة ارتطمت في العارضة. ادي الضغط على الحارس، يا نيلن
1: حارس المرمى نيلن كاد أن يرتكب هذا الخطأ الفادح اللي ضغط عليه بشكل رائع سبنس أمامهم. شفت سبنس ضغط بشكل رائع مدافع توتنهام.
0: شفت اللي وراه ده ما شاركش في ولا مباراة شالوبا على فكرة بعد إصابة ليفرمنتو، انضم اللاعب شالوبا في القائمة في اللحظات الأخيرة. هالند
1: 7 دقائق، فرصة كانت كبيرة، الكرة اللي فاتت سبنس اللي ضغط في اللقطة اللي فاتت على حارس نيلن، كرة الضغط المرة دي محاولة تمرير مارجيهي، تمريرة على طول إبعاد المرة دي من جانب اللاعب إليت أندرسون. إذا
0: ما قدمش الإضافة الحقيقة اللاعب إذا لم يقدم الإضافة، انتقل من كريستال بالاس إلى أرسنال لكن ما قدمش الإضافة في يعني أدائه مع المنتخب.
1: 10 محاولات مقابل 6 من العرض القائمين، 5 مقابل 1، واضح طبعا الأرقام تتفوق النرويج على انجلترا حتى الآن.
0: منتخب الإنجليزي يبدو منهك، حركتهم تقيلة جدا في الشوط الثاني، الجهد والطاقة الموجودة من جانب المنتخب النرويجي لكن تحسن نسبي، وكاد يخطف الإنجليز عن طريق عرضية ساكا والإنقاذ الرائع كان من جانب أورشيناس، واحدة في العمق المرة دي. هاري كين
1: فين هاري كين النهاردة النجم الكبير اللي بيحاول أمامنا هو في هذه اللحظات. المنتخب الإنجليزي يضغط ساكا ترجع مرة تانية. منتخب النرويج المنظم جدا على مدار هذه المباراة بما قدموه الحقيقة من أداء وأفضلية لهم على يعني مستوى اللقاء إجمالي في هذه المباراة. 5 تبديلات للإنجليز حتى الآن في المباراة في مقابل 4 تبديلات لمنتخب النرويج مع التبديل 6 لو وصلنا إلى الوقت الإضافي. الجماهير أمامنا هو جمهور الأسود الثلاثة الجماهير الإنجليزية.
0: شوف الجماهير النرويجية كانت رافعة يعني لوحات كده، أنتوا عندكم شكسبير وإحنا الفايكنج، لكن لسه القصة لم تنتهي، قصة مباراة لم تنتهي هنا في ملعب اللقاء.
1: وستولي سولباكن 58 سنة، اللاعب وسط أمامنا هو عنده تبديل 5 ممكن يجري.
0: جهد الكبير اللي بذل النهاردة من جانب اللاعبين، اللاعب توربن هاجم لاعب ومدافع نادي بولونيا.
1: هنشوف أمامنا التبديل القادم، هالاند.
0: مين اللي هيكون بطل قومي في هذه الليلة؟ مين اللي هيكون؟ هل يكون لهالاند؟ توماس توخيل أعاد ريشفورد وأعاد جيمس وهندرسون بعد الغياب من أمم أوروبا. دي الصورة التاريخية أمامنا هنا ل طبعا الليجند الحالي، الأسطورة الحالية، النجم هاري كين، هداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي اللي وصل إلى 120 مباراة وسجل 85 هدف دولي واللي سجل في هذه النسخة 6 أهداف حتى الآن في هذه النسخة. انجلترا تبحث في هذه الليلة عدم الخروج. ربع نهائي خرجوا 54 أمام أورجواي، 62 خرجوا ربع نهائي أمام البرازيل، 70 كان أمام ألمانيا، 86 أمام الأرجنتين، 2002 أمام البرازيل، 2006 أمام البرتغال، كانوا وصلوا يعني إلى دور نصف النهائي من قبل زي ما قلنا 66 وكانوا البطل، وأيضا كانوا رابع 90 و 2018. هيستأنف اللعب، هذه هاجم لسه لم يتم التوصل إلى أجراء تبديل. أفكار كل مدرب في الوقت المتبقي 7 دقائق، ساكا هل يخطف التأهل والانتصار في هذه اللحظات؟ هاري كين أو بيلينغهام اللي اختفى تماما في الشوط الثاني. تأثير خروج رايس رغم أنه كان بطيء ومصاب لكن ليه تأثيره كبير. إذا مورجان روجرز من اللاعبين المميزين على فكرة في الفالنس في أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي لما فازوا على فرايبورغ بالثلاثية، كان طبعا ولقب كان مهم أول أستون فيلا اللي من طبعا نجومهم ومن أسماء الموجود المستشار النادي كابتن أحمد المحمدي. مرة تانية عرضية، خطر الفرصة بيلينغهام ولكن تعدي الكرة إلى خارج الملعب، تعدي راسية بيلينغهام إلى خارج الملعب. هو أمل الإنجليز على فكرة، بيلينغهام هو أمل الإنجليز. بص العرضية من لاعب اللي كان مكمل جيم ستونز ويلحق يعني كده يلحقها، يحاول يوجهها براسه لكن تضيع الفرصة من رأس بيلينغهام ليضع جمهور الإنجليزي يعني الإنجليز أمامنا، يدهم على رأسهم أمامنا في لقطات معبرة جدا على الضغوطات اللي على الجماهير، ضغوطات كبيرة على الجماهير. نيلاند حارس مرمى النرويج في هذا اللقاء 1-1 حتى الآن. هاري كين هذه أمامنا إيزا، فاول على اللاعب إبراتشي إيزا، فاول على إيزا. أداء بدني قوي من جانب الفايكنج في اللقاء، وتراجع الإنجليز الشوط الثاني كان تراجع كبير جدا في اللقاء. الإنجليز بدأوا المباراة حلو في البداية، يعني كان في بداية اللقاء وأواخر الشوط الأول الدقائق اللي كانوا وصلوا فيها وسجلوا التعادل. شال دروب في الدقيقة 36، كرة خادعة بالقدم اليسرى تطر في القائم الأيسر وتخدع الحارس بيكفورد، كانت هدف التقدم بعد تمريرة كانت من مارتن أوديجارد، ثم هدف التعادل من هجمة بالجانب الأيسر مرر أنتوني جوردون إلى بيلينغهام داخل منطقة الجزاء بين الخطوط، اتحرك حلو قوي، استلم باليمين وراح وسدد بيسرى في الزاوية اليسرى، هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. هذه صاحب هدف التقدم للنرويج اللاعب طبعا شادروب، أندرياس شادروب هاجم أمامنا، شفت هاجم الكرة اللي فاتت، هاجم دخول قوي مع بيلينغهام وهاجم المصاب وحكم اللقاء وانتظار. أما تشوف القرار إيه، هنشوف القرار إيه. هادي بص هاجم استمر في اللعبة، كانت مغامرة وهو عنده شد دخل بقوة جدا مع بيلينغهام في اللقطة الفاتحة. شوف الإعادة، بص الإعادة، شوف ضغط إزاي بيلينغهام، ضغط بيلينغهام ثم الالتحام بعد ما مرر الكرة. بص أمامنا هو، بص يعني ده هنا التدخل مع بيلينغهام في اللقطة الفاتحة. صعبة الحالة دي على فكرة، صعبة. وهاري كين بيتحدث مع حكم اللقاء، في 13 حالة طرد في هذه البطولة، وصلنا النهاردة في 99 مباراة وصلنا إلى 287 هدف. خلاص ليس هناك يعني قرار أو عقوبة بعدما يعني مرر هجم، عاد الكرة إلى حارس مرمى، حدث نوع من التلاحم، شفنا يعني السقوط كان لبيلينغهام في اللقطة الماضية لكن استمرار للعب باستئناف اللعب بإسقاط في اللقطة الماضية. إلى رمي التماس، هدى على الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع، 1-1 والوقت الإضافي قادم، فالوقت الإضافي سيكون أحد الحلول في هذه المباراة. شوف أمامنا هنا التدخل وحكم اللقاء، أمامنا بيعلن عن نهاية 90 دقيقة الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي ما بين النرويج
1: والمنتخب الإنجليزي هنا في ميامي في ثالث لقاءات دور ربع النهائي. شيلدروب دقيقة 36، بيلينغهام عدل في الدقيقة الثانية بالوقت بدل الضائع. والشوط الثاني شهد تفوق للنرويج واستمرار التعادل الوصول إلى شوط إضافي، أول شوط إضافي ثاني 30 دقيقة على شوطين. عودة إن شاء الله بعد قليل والشوط الإضافي الأول.

الألعاب الآسيوية العشرة أوتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثاني, واللي طبعا انتهى الوقت الأصلي والشوط الثاني بنتيجة التعادل 1-1 مع الشوط الإضافي الأول في هذه المباراة, واللي بيجمع ما بين المنتخب الإنجليزي ومنتخب النرويج, واللي كان طبعا انتهى اللقاء في 90 دقيقة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. طبعا بعدما وصل المنتخب النرويجي أولا إلى مرمى الحارس بيكفورد بهدف اللاعب شادروف دي 36, أعاد بيلينغهام في الشوط الأول أيضا في الوقت البدل الضائع, واللي كان طبعا وصل من خلاله المنتخب الإنجليزي إلى التعادل 1-1. ثم الشوط الثاني الحقيقة تسيد الموقف وتفوق تماما في اللقاء المنتخب النرويجي, وكان هناك أكثر من كرة وأكثر من محاولة لسورلوت وكذلك أيضا لهالاند, والكرة هجم اللي تم إلغائها بعد الدفع اللي كان من جانب هدف كان لهجم, وكان دم الدفع من جانب هالاند للاعب إليوت أندرسون. وبعد كده شفنا رأسية كانت من المدافع كريستوفر آير, كانت أخطر الكرات ومحاولة من نوسا, وظهور إنجليزي كان في اللحظات الأخيرة من أحداث ومجريات الشوط الثاني, واللي كان فيها يعني محاولة الوصول من خلال الكرة اللي كانت من ساكة العرضية. الشوط الإضافي الأول ينطلق في هذه اللحظات, والمنتخب الإنجليزي اللي بيلعب على يمين الشاشة, كرة تعود أمامنا إلى بيكفورد. تبديلات اللي تمت في الشوط الثاني, المنتخب الإنجليزي يعني أجرى خمس تبديلات, وتبديل خامس كان بدخول أويسترغارد أمامنا مكان هجم منذ قليل في اللقاء. يدخل منتخب النرويج نيلان في حراسة المرمى, أورشيناس وآير وأويسترغارد وبيدرسون رباع الدفاع, أمامهم كل من باتريك بيرغ وساندربيرغ وكذلك أوديغن ثم أوسكار بوب وأنطونيو نوسا وكذلك هالاند, اللي طبعا النهاردة يراقب بقوة في هذه المباراة, واللي يحاول من خلال المباراة ومن خلال أحداث اللقاء أنه يضع بلاده في الدور القادم والوصول إلى نصف النهائي. مرة ثانية محاولة هنا عن طريق اللاعب اللي بيحاول, أمامنا انطلاقات لاعب ساكا له كرة خطيرة أمامنا هنا الانطلاق ومحاولة الوصول, وما زلنا حتى الآن أمامنا هو مع المحاولات. شوط اللقاء الإضافي الأول, شوط الإضافي الأول في هذه المباراة, هل يسجل المنتخب الإنجليزي حضوره في المباراة ويحسن من الأمور ويحسن من أداءه والجهد البدني اللي بذل الحقيقة والإرهاق الكبير اللي ألم بالفريق خاصة في مباراة المكسيك. الشوط الإضافية في هذه البطولة حتى الآن نصل إلى المباراة اللي أمامنا السبعة, كان هناك لقاء بلجيكا والسنغال أرجنتين والرأس الأخضر بأوقات إضافية, مباراة حسمت ذكرت ترجيح كم منها لقاء ألمانيا باراغواي هولندا والمغرب مصر وأستراليا وسويسرا وكولومبيا. يبقى دي المباراة السبعة في الأوقات الإضافية. ركلة ركنية لصالح المنتخب الإنجليزي, هي الرابعة للإنجليز, ركلة ركنية تتلعب أمامنا هنا من جانب ساكا. ساكا كرة على القائم الأول, ساكا راسية, الضغط الإنجليزي, التعليمات الموجودة في هذه المباراة هنا كرة تحكيمية للحكم كليمان تربون حكم اللقاء. ساكا لعبة حلوة قوي ودي راسية ولد هاري كين يلدغ لدغته هاري كين, لكن تعود فرصة كبيرة في الشوط الإضافي الأول أمامنا هو عن طريق هاري كين, ضربة راسية للمنتخب الإنجليزي لكن تدخل من جانب نيلن, كرة العرضية مرة ثانية, أدي التقدم هنا من جانب اللاعب المدافع مارجيه يرجع على طول إيزا جليز ضغط أمامنا مورجن روجرز دخل في اللقاء, مورجن روجرز الفولو والمتابعة جول مين غيره بيلينغهام بقول لحضراتكم مزيج ما بين لامبرد وجيرارد وكذلك بيكم, كرة ترتد بالأمس من الحارس لامنث في مباراة بلجيكا وإسبانيا وميرينو يسجل, وهنا في هذه اللقطة الدقيقة الثالثة يسجل بيلينغهام أمامنا, هو يدخل في قائمة المنافسين على الكرة طبعا الذهبية للهداف في هذه البطولة, الكرة مورجن روجرز القوية أحد الحلول, والمتابعة كانت من جانب بيلينغهام وخطأ نيلند القاتل, خطأ نيلند القاتل في اللقطة اللي فاتت. 2-1 المنتخب الإنجليزي, بيلينغهام المنقذ, هدفه ايه؟ هدفه السادس في هذه البطولة, يرفع رصيده 6 اهداف. بص امامنا ادي مورجن روجرز سدد بمسافة قوية جدا ترتد حد من نيلاند، والمتابعة الحلوة من جانب بيلينغهام. رائع بيلينغهام، نجم ريال مدريد أمامه في متابعة ولا أروع ولا أجمل. المرة دي بالقدم اليمنى سجل باليسرى الهدف الأول من تمريرة كانت جوردن، ثم خطأ نيلاند القاتل. قاتل يا نيلاند، 35 سنة 76 لقاء، يستقبل هدف جديد هنا في هذه الليلة في مرمى بعدما يعني سقطت الكرة، ويسجل أمام المنتخب الإنجليزي 2-1. شفت النرويج تضيع كتير، لكن المنتخب الإنجليزي اللي بقول لحضراتكم عنده لحظات مهمة جدا، لحظات الحسم في هذه البطولة. انجلترا لحظات الحسم، عندك النوعية المميزة اللي توصلك للتسجيل والتهديف في أوقات مهمة الحقيقة في المباراة. 2-1 حتى الآن للمنتخب الإنجليزي، مع تبديل يعني في أوضاع المباراة وفي نتيجة المباراة، تبديل في الأوضاع، لأن كانت الأفضلية لمنتخب النرويج 10 محاولات كانت النرويج في إجمالي أحداث المباراة، وكانوا الأكثر وصولا للمرمى في يعني 5 مناسبات، وسجلوا عن طريق شيلدروب دقيقة 36. عادل بيلينغهام اللي بيكرر ما فعله في لقاء المكسيك، سجل ثنائية في لقاء المكسيك، نشر هدف دولي في 54 مباراة مع المنتخب الإنجليزي. ساندرباك، هذه ساندرباك والحركة مميز جدا، لاعب نادي فولم يلعب في فولم النهاردة لقاء 71 مع المنتخب. فكرة مدربه بقى أربلوة، مدرب ألفارو أربلوة كان مع ريال مدريد طبعا ولم ينجح يتولى المهمة في نادي بنفيكا بعد ما يعني الأمور هتشوفها تمشي ازاي. مرة تانية أمامناه بعد رحيل مورينيو، بنفيكا جاب مين؟ جاب ماركو سيلفا اللي كان في نادي فولم، وفولم تعاقد مع ألفارو أربلوة مدربا لنادي فولم في الموسم القادم الدوري الإنجليزي الممتاز. أمامي كورة، منتخب الإنجليزي نجح في اللقاء، يعني السيناريو اللي ايه بيلينغهام طبعا نجم بيلينغهام استغل هفوة قاتلة من حارس المرمى، الحارس طبعا أوريان نيلند، بقول لحضراتكم خبرة كبيرة نيلند على فكرة مع المنتخب النرويجي من 2013 بيلعب على مستوى الدوري. دي الثالثة من الشوط الإضافي الأول، فرنسا 2 لا شيء على المغرب، بابي وديمبلي. اسبانيا بالامس فابيان رايس وميرينو هدف قاتل بعدما كان منتخب ايضا بلجيكا سجل، والنهارده اللقاء 2-1 لصالح المنتخب الانجليزي هنا في ملعب اللقاء في ميامي، وانتظار المباراه القادمه ان شاء الله في هذه الامسيه، المباراه رقم 100، مباراه 99 ورقم 100 يشهد زي ما قلنا كان دقيقه صمت على وفاه اللاعب جيدن آدمز، لاعب من ميلودي سان داونز ولاعب منتخب جنوب أفريقيا. مرة تانية محاولة النرويج، أورتشينس شال هدف حقيقي كان من أمام اللاعب إيزا بعد عرضية ساكا المميزة للمنتخب الإنجليزي. ساندرباك، المباريات النوك اوت بتبقى فيها ايه لحظات حسم، قلنا واللي يخطف ويجري ويتأهل، لكن شوف الضغط المرة دي، بدل الحل التعب المرة دي لاعب مميز جدا اللاعب كريستوفر آير لاعب برانفورد. كرة على الأرض على طول، تعود مرة ثانية الضغط، ساندرباك، مارتن أوديغارد شوط الإضافي الأول، قلتنا سجلت بعد 3 دقائق عن طريق بيلينغهام من متابعة تسديدة مورجن روجرز القوي. قوية لكن منتصف المرمى وتعامل معها بشكل سيء الحقيقة الحارس نيلند. شيلدروب دقيقة 36، تقدم المنتخب النرويجي، عادل بيلينغهام في الدقيقة الثانية بدل ضائع، وأيضا في الدقيقة 93 أي الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول. إبراتشي إيزا إيزا إيزا بيلينغهام كرة سريعة المرة دي، أدي الانطلاقة مورجن روجرز، لاعبين المميزين على فكرة مورجن روجرز لعيبة المميزة جدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم نفسه بشكل قوي كان مع فريقه أستون فيلا. شوف هنا اللعيبة اللي اتخرجت، جمهور أمامنا هو الإنجليزي اللي بيرتدي قبعات المكسيكية الشهيرة بعد فوزهم الصعب اللي كان على المكسيك في ملعب أستيكا في المكسيك في اللقاء اللي كان في دور ال 16. ثلاث لقاءات ربع النهائي حتى الآن. استلام على طول سبنس توماس توخيل يعني حاول أن يعيد المنتخب الإنجليزي ولما سجل أكيد نجح مرة ثانية. سبنس عدى نجم السبيرز سبنس ركل الجزاء أمامنا سبنس سبنس 13 هدف للإنجليز 12 منهم لازم فيها بصمة لهاري كين أو لبيلينغهام. هاري كين أصبح عنده 6 وبيلينغهام عنده 6 وأمامنا هو سبنس يتوغل عشان يدي فرصة لهاري كين أنه يكون حاضر وأنه يقدر يسجل وركل الجزاء للمنتخب الإنجليزي. منتخب النرويجي الفايكنج أمامنا. لكن بص سبنس شفت سبنس عدى حلو قوي نجم سبيرز اللي واضح أمامنا هو في هذه اللقطة بالناشئين فارم على فكرة في بداياته لكن مع المنتخب الإنجليزي النهاردة 12 مباراة لهذا النجم. أمامنا هو جيد سبنس اللي تقدم في اللقطة اللي فاتت واللي توغل وياخد ركل الجزاء للمنتخب الإنجليزي. ركل الجزاء وانتظار أمامنا هو الحكم اللقاء السيد كليمون تيربون في رابع مبارياته في هذه البطولة. يورجن روجرز برضو الحقيقة كان تبديل ليه دوره وليه أثره في هذه المباراة. ركل الجزاء على أوسكار بوب. ركل الجزاء على لاعب فولن ولاعب المان سيتي السابق على فكرة أوسكار بوب. شوف شوف هالاند مع بيلينغهام حقيقة في بعض المباريات شفنا يعني أمور عظيمة جدا ورايح أمامنا كليمون تيربون لأن يبدو هناك استدعاء من الحكم الفار جيروم بريزار الموجود النهاردة الأمريكي أيضا أرماندو فياريال ودلسيري جراندي الإسباني الموجودين على مستوى الفار. 2-1 الإنجليز ركل الجزاء. بص أمامنا سبنس وادي التدخل من جانب اللاعب أوسكار بوب في اللقطة الفاتحة. بص أوسكار بوب البديل يعمل أدوار دفاعية في وجود أورشينس وحكم اللقاء يريد التأكد من القرار. أعتقد هتاخد وقت لأنها يعني بيسموها الإنجليزي يقولك سوفت فاول يعني. سبنس هتشوف القرار. نسمع حكم اللقاء.
1: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: نو فاول. اذا الغاء ركله الجزاء لان اللاعب المهاجم وضع قدمه امام اللاعب اللي كان بيدافع. وبص هنا امامنا طبعا الوالد ادي الوالد والد النجم الكبير هالاند والده هيلفي. نو بينالتي نو فاول. خدتش وقت الحقيقه. بص الاعاده هو صدر رجله اهو في اللقطة اللي فاتت مع أوسكار بوب. طبعا المعايير على فكرة بتختلف. في فار وفي عودة للفار لكن معايير تختلف ورؤية تختلف وتفسير يختلف وده الجدل التحكيم الحقيقة اللي دايما بيكون مثار خلاف يعني بين الجدل بين المشاهدين والمتابعين. بعض بيصدر أحكام فيها قسوة فيها ظلم كثير من الظلم وفيها كثير من القسوة والتشكيك في بعض الأمور يعني ما حدش يشكك فيها الجنسية وما ذلك من أمور يعني. استقيموا يرحمكم الله هو ده يعني الرد الأبلغ. مرة ثانية هنا الانطلاق ومحاولة جديدة هنا في اللقطات الماضية. المنتخب الإنجليزي كان أن يسجل هدف ثالث ركل الجزاء ألغيت بعد التدخل من قبل الفار. محاولة جديدة منا النرويج أحد المفاجآت هذه البطولة لكن استبسال إليت أندرسون رائع في أداء الأدوار أمامنا هنا مع دخول مورجن روجرز وإعادة تنظيم الفريق من جانب الألماني توماس توخيل. لكن هنا المحاولة مرة ثانية توخيل يرفع إيده لكن ضغط من جانب المنتخب النرويجي. نجم الأرسنال ماجن جانرز أوديغارد أورشينس اللاعب البديل أورشينس. مباريات بطولات المجمع عايزة النفس الطويل عايزة القدرة على تدوير اللاعبين وعلى الدفع باللاعبين. هنا قد يكون هدف التعادل ولكن استبصار رائع مارجيهي يضع نفسه أمام القنبلة من جانب أنطونيو نوسا. فرصة كبيرة للتعادل. يضيع نوسا يضيع نشوف الإعادة للتسديدة وارتطامها باللعب ولمست في إيده، لكن طبعا جسمه بص أمامنا هي ضربت في جسمه ثم في إيده، يعني دون ركلة جزاء. ركلة ركنية لصالح المنتخب اللي بيضغط 6 ركنيات. النرويج كان لها الأفضلية في الشوط الثاني وفترات كثيرة في هذه المباراة. ركلة ركنية، هالاند، هل يظهر هالاند؟ لكن بيلينغهام يخطف الأضواء، ودي أمامنا الركنية العالية، استبصار رائع، برافو جون ستونز بقى مميز في الحاجات دي للإنجليزي يكون فيها التفوق. اعتبار المدافع يعني في اللقطة اللي كانت مع سبنس إن اللي تعمد اعتراض مسار المدافع، وده يعني حالات مشابهة في ركلات جزاء، لكن منتخب الإنجليزي الحقيقة يعني في مباراة اليوم والشوط الإضافي الأول نجح إنه يسجل عن طريق بيلينغهام من خطأ قاتل لكرة مورجن روجرز ارتدت من حارس نيلاند، وكان هدف التقدم للإنجليز في اللقاء. 2-1 لسه بنلعب في آخر لحظات الشوط الإضافي الأول. كرة العرضية خطرة لكن سهلة، كرة من أورتشينس يمسكها جوردون بيكفورد. الإنجليز وصلوا 11 مرة ربع نهائي في بطولة كأس العالم في 17 مشاركة. براتشي إيزا أمامنا، براتشي إيزا، أدي توخل زعلان توخل يقول له لا كرة ما طلعتش، كرة بيقول له ما طلعتش، أمامنا هو القاطع ومطالبة بالكرة للمنتخب الإنجليزي. 3 دقائق وقت بدل ضائع في المباراة. الكرة اللي ظهرت في البطولات الأخيرة كوصيف لأمم أوروبا 2020 و2024 والنهاردة بتحاول في هذه المباراة أنها تصل لنصف النهائي وتكرر يعني الإنجاز وتصل إلى النصف النهائي كما حدث في 2018 وفي عام 90، لكن وصلت إلى اللقب فقط في 66 لما نظمت إنجلترا. سبنس إعادة توزيع اللاعبين لإنجلترا بعودة ريس جيمس، دخل في وسط الملعب عشان ينقذ الأمور وينقذ الموقف، دخل مكان أنتوني جوردون في البداية، لكن لما رجعه في الظهير الأيمن وطلع كونزا ودخل سبنس مكان أوريدي المجهد مع التبديلات الأخرى بوجود ساكا ووجود إيزا، الحقيقة اللي بدأ يظهر في هذه اللحظات بشكل مميز. مرة تانية تمريرة حلوة أو في العمق في اتجاه بيلينغهام يقطع على طول، المرة دي ما زالت المحاولات قائمة. المنتخب الإنجليزي اللي عرف يوظف إمكانياته في الشوط الإضافي الأول مع التعديلات اللي تمت في التوفيق والتبديل اللي عملها في اللقاء توخيل الألماني في تشكيلة المنتخب الإنجليزي، أعاد رسم الخطوط وأعاد توزيع الأدوار وتسكين اللاعبين، وبالتالي الإنجليز أمامنا هنا في فترة توغل في كرة إليت أندرسون تصل إلى إبراتشي إيزا، اللعيبة اللي بتحافظ على الكورة بيمسك الكورة بشكل مميز. 60 مليون كان باوند انتقاله من كريستال بالاس إلى صفوف الأرسنال، ونهاية الشوط هنشوف أمامنا وحكم اللقاء اللي بيدي قرار. أمامنا لسه الشوط الإضافي الأول، لسه في حوالي دقيقة متبقية من 3 دقائق اللي احتسبوا كوقت بدل ضائع. أمامية كورة، منتخب النرويج يتراجع، أوديغارد يتلقى كده تعليمات ويعني ياخد تعليمات من على الخطوط. مرة تانية استلام من جانب ساكا، الإنجليز في الطريق إلى هدف ثالث عشان ينهوا الأمور، يبحثوا عن الوصول. مرة تانية ساكا يصلح كرة، تسديدة عالية، كرة إلى خارج الملعب من بلجيكا، عالية من نجم المنتخب الإنجليزي بلا منازع في هذه المباراة. قوة الضربة اللي عند المنتخب الإنجليزي اللي بتمثل يعني أداء رائع في ظل ما قدم أمامنا، هو ودي أمامنا سول باكن يعني الوحيد اللي سجل بخلاف بيلينغهام وبخلاف طبعا هاري كين هو راشفورد. ستة وستة على مستوى التهديف. فاول على البديل بيدرسون دفع تورينو. أورسينس جهد بدني كبير في اللقاء، منتخب الإنجليزي بدأ متأثرا في اللقاء بمجهوده في لقاء المكسيك في دور 16. ريس جيمس، عودة ريس جيمس، وينهي حكم اللقاء السيد كليمان تيربون الشوط الإضافي الأول. هنا تقدم المنتخب الإنجليزي 2-1 سجل شيلدروب في الدقيقة 36، عدل بيلينغهام في الدقيقة 82 في الشوط الأول، ثم سجل بيلينغهام في الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 93. 2 إنجلترا 1 النرويج في لحظات استراحة ما بين الشوط الإضافي الأول والشوط الإضافي الثاني هنا في ملعب المباراة.

تظهر على الشاشة قائمة الهدافين. مبابي 8 وميسي 8 وهالاند 7 وبيلينغهام وهاري كين ولكل منهما حتى الآن طبعا 6 أهداف. أدي هدف التقدم الإنجليزي بيلينغهام فولو متابعة بالقدم اليمنى بعد تسديدة قوية من مورغان روجرز. في انتظار طبعا اللقاء القادم آخر بطاقات الترشح لنصف النهائي 14 إن شاء الله يوليو يوم الثلاثاء سيكون اللقاء المرتقب ما بين فرنسا وإسبانيا إن شاء الله مباراة الدور نصف النهائي. ستكون المباراة في دالاس والفائز في هذه المباراة سيلتقي مع الفائز في مباراة سويسرا والأرجنتين في أتلانتا إن شاء الله يوم 15 ثم بعد ذلك الثالث والرابع فجر 19 المباراة النهائية إن شاء الله في هذا الملعب في ميامي ثم النهائي في نيويورك يوم 19 يوليو بإذن الله في مباريات كأس العالم. خلاص يعني متبقي لينا بخلاف مباراة الأرجنتين وسويسرا مباراتين نصف نهائي ومباراة ترتيبية الثالث والرابع والنهائي 104 مباراة في طبعا النسخة الحالية النسخة رقم 26 لكأس العالم وانتظار كأس العالم القادمة 2030 إن شاء الله في إسبانيا والمغرب والبرتغال مع إقامة مباراة في الباراغواي وأرجنتين وأورغواي احتفالا ب طبعا المئوية لكأس العالم. هنا الحضور الرسمي أمامنا هو ولي العهد الموجود طبعا النرويجي اللي بيتواجد في ملعب المباراة وتبديل قادم أمامنا هو للمنتخب النرويجي يورجن شتراند لارسن لاعب كريستال بالاس اللي هيدخل بعد قليل اللي فاز مع كريستال بالاس بالمناسبة بلقب الأخير ليهم في المؤتمر الأوروبي أمام رايو فايكانو يدخل أمامنا هو مكان هالاند. طلع هالاند خلاص تبديل سادس وأخير تبديل منتخب الإنجليزي أنهى التبديلات وهالاند يبدو بقى يعني يعاني من إصابة. أمامنا منتخب النرويج نيلاند في حراسة المرمى في الدفاع أورشينس وآير وأويستغارد وبيدرسن أمامهم أوديغارد وباتريك بيرغ وساندربيرغ وأوسكار بوب في المقدمة وشتراند لارسن اللي دخل منذ قليل وأيضا نوسا في ظل 6 تبديلات أجراها المنتخب النرويجي. ودي أمامنا هنا ستولي سولباك 58 عام لعب على فكرة في ويمبلدن يعني هو لعب في الأندية الإنجليزية جلترا بيكفورد في حراسة المرمى في الدفاع بوجود ريس جيمس وجون ستونز ومارك ييهي وسبنس أمامهم في وسط الملعب إليت أندرسون وأيضا مورغان روجرز وإبراتشي إيزا ساكا وبيلينغهام و

ادي هدف ضائع المره دي، عرضيه حلوه من جانب اللاعب دوسا حارس المرمى نيلند، لكن بيلينغهام سجل من متابعه لتسديده مورجان روجرز القويه في الدقيقه الثالثه، دقيقه 93 بالشوط الاضافي الاول. بيلينغهام ساندر برج، شفت هالاند استبدل في احداث اللقاء في الشوط الاضافي الثاني في بدايته، دخل مكانه يورجن ستراند لارسن مهاجم كريستال بالاس ل 48 مليون باوند، انضم في بدايه هذا العام قادما من كريستال بالاس، يلعب لقاء الدولي رقم 30 مع المنتخب. وادي امامنا هنا ادي الوالد الفي، ويجلس بجواره جون أرنريسا. على فكره جون أرنريسا يعني من اللعيبه اللي كانت ظهرت في ليفربول، وتذكر برضو كان ختم في روما، واحد من نجوم المشاهير طبعا مع جون كارو وباقي الاسماء اللي ظهرت، وتوري اندري فلو، يعني في اسماء كثيره الحقيقه كانت ظهرت في كره القدم، وستيفن سيفرسون، يعني قائمه الاسماء اللي كانت ظهرت مع المنتخب النرويجي. مره ثانيه هو المنتخب الانجليزي، لكن فاول على ساكا، فاول على ساكا. صوات الجماهير الانجليزيه، الصخب الموجود في ملعب المباراه، تعرض لاصابه على فكره النجم هالاند، تعرض لاصابه عشان كده هو استبدل في المباراه. اثنين واحد شوط الاضافي امامنا، الاول انتهى 2-1، الشوط الاضافي الثاني امامنا، هو مر منه حوالي 3 دقائق وما زلنا مع التقدم الانجليزي. كره ترجع على طول اوستيغارد نيلند، البديل امامنا هو ليه اوستيغارد، لاعب جنوا بدخل كبديل مكان المصاب، هاجم على الارض على طول ساندر برغ بجواره باتريك بيرغ، من مميزين قوي الحقيقه في البطوله للمنتخب النرويجي، معاهم ايضا مارتن اوديغارد. اوسكار بوب شوف تحركات المنتخب النرويجي اللي بيسعى للعوده للقاء والوصول لركلات ترجيح من علامه الجزاء. موسى مزعج مره ثانيه هنا التسديده، باتريك بيرغ لكن ما عندوش اهداف دوليه. باتريك بيرغ امامنا، لاعب نادي بودو جليمت اللي سدد هذه الكره القويه، كره قويه جدا جدا لكن تطلع الى خارج الملعب، تمر بامان وسلام على المنتخب. ادي الفايكنج امامنا هو المنتخب النرويجي، يعني محاربو البرد العظماء، اسماء اللي مملكه السويد والنرويج في السابق. امامنا النرويج طبعا اللي عندها يعني تعداد حوالي 5,600,000 نسمة، النهاردة يمكن أغلبهم يعيشوا لحظات تاريخية، لكن يصطدموا بالمنتخب الإنجليزي. ساكا عدى في كرة شبيهة، عدى حلو ساكا في المرمى، لكن ضعيفة الكرة اللي فاتت دي ساكا، لكن كان ممكن ساكا يلعبها بشكل أفضل. مرة تانية سبينس عدى بقوة، سبينس قوية، كرة الفولو والمتابعة، مش ممكن الإصابة الكبيرة هنا، سبينس لم يمرر إلى هاري كين، استغل الاندفاع كورت سبينس القوية في الدقيقة 110، ثم ترتد من حارس المرمى اللي المرة دي يتصدى للكرة للمرة تانية. الدفع الانجليزي هتشوف هيدفعه بدان بيرن، هتشوف امام هل يكون للبيج دان بيرن دور في هذه المباراه. ظهر في لقاء المكسيك دان بيرن، ممكن يكون ورثه قادمه في اللقاء. فرصه كبيره اللي كانت منذ قليل، سبنس وساكا، منتخب انجلترا بينهي بقوه، ولكن رايه وتسلل. ايجل اولسن مدرب تاريخي، الكره اللي امامنا هو بص التسديد سبنس القويه والمتابعه من جانب ساكا، والمره دي نيلند يتصدى. ايجل اولسن، جون ايضا سامب، ايج هاريد، كل دي اسماء تولت الامور وهجمه، وزي ما قلت حضراتكم هيطلع بيلينغهام ويدخل مكانه المدافع دانبر، يدخل دانبر. كأس الرابطة مع نيوكاسل كان في الموسم الماضي، أمامنا هو يدخل كبديل مدافع نيوكاسل. أدي هدف بيلينغهام، الهدف الثاني اللي يؤهل إنجلترا إلى المربع، يطلع بيلينغهام ويدخل مكانه بيجد

0: بيرن اللي يطلق عليه طبعا لاعب العملاق اللي هيدخل امامنا هو في المباراة واللي هيكون ضمن الثلاثي الدفاعي ريس جيمس في اليمين سبنس في الشمال ثلاثة في قلب الدفاع جيهي وجون ستونز والبديل اللي دخل منذ قليل دامبن مكان بيلينغهام نجم هذه المباراة. لكن ساكا الحقيقة يعني نشيط حقيقة ساكا يعني ظهر في أوقات صعبة كانت على المنتخب الإنجليزي. خطأ قاتل كان من جانب الحارس نيلند كلف النرويج هذه النتيجة حتى الآن. دان بيرن أمامنا هو الأدوار اللي بيلعبها مع فريقه مع طبعا فريق نادي نيوكاسل اللي دخل كبديل هدى في ثاني لقاءاته يصل 34 عام ويشارك للمرة العاشرة فقط مع المنتخب منذ أن شارك أمام ألبانيا في 2025. جود بيلينغهام شوف نيلند أخطأ في الهدف اللي جابه بيلينغهام كرة مورغان روجرز لكن تألق في التوقيت اللي مضى في كرة سبنس الرائعة ثم التعامل أيضا البارع في الكرة اللي كان لعبها ساكا في المرمى بالذكاء كده في الزاوية ده لكن أنقذها في المرتين الحارس نيلند. إليت أندرسون لم يهدأ إليت أندرسون عشان كده تعاقد مع السيتي من نوتنغهام فورست بمقابل وصل 86 مليون باوند لكن كانوا اشتروه على فكرة بحوالي 41 مليون كان من نيوكاسل فريق نادي نوتنغهام فورست. أوسكار بوب دي 113 هنا في اللقاء لقاء النرويج والمنتخب الإنجليزي ثالث لقاءات ضرب عنها فرنسا إسبانيا خلاص طرفي نصف النهائي يوم 14 يوليو وانتظار الفائز في هذه المباراة حتى الآن إنجلترا أمام النرويج في انتظار الفائز باللقاء القادم ما بين سويسرا والأرجنتين اللي هيبدأ إن شاء الله الساعة 4 تماما بتوقيت مكة المكرمة. هنا المحاولة الجديدة السلام على طول من جانب اللاعب اللي بيحاول أوديجارد كرات العالية خارج هالند انطلاقة هذه المرة نوسا نوسا نوسا نوسا يلعب كرة في المرمى لكن على طول تنتقل في الدفاع وتطلع إلى ركلة ركنية قد تكون السابعة في المباراة للمنتخب النرويجي. هذه أنطونيو نوسا خطير خطير هذا اللاعب 30 لقاء 9 أهداف في مشواره مع المنتخب النرويجي. أوديجارد أوديجارد الدقيقة 114 من عمر اللقاء النرويج 1 وإنجلترا 2 آخر 6 دقائق في الشوط الإضافي الثاني من المباراة والنرويج تسعى للوصول ركلات ترجيح لكن سبنس التسديدة فينك يا راجل فين يا راجل تسديدة من أوسكار بوب بعيدة إلى خارج المرمى. هذه الجمهور الإنجليزي بيحمل كأس العالم إنجلترا تحمل كأس العالم بما تملكه الحقيقة من تاريخ في كرة القدم. هذه الكرة الماضية بتاعت أوسكار بوب اللي تطلع إلى خارج المرمى وتضيع الفرصة الماضية. 79 مباراة لإنجلترا كأس العالم في الطريق للفوز 36 23 لقاء هزيمة و20 مباراة انتهوا بالتعادل. مباراة النهاردة للمنتخب النرويجي في كأس العالم هي المباراة رقم 13 6 فوز و3 تعادل وأربع هزائم في لقاءاتهم في كأس العالم اللي طبعا مش كتير زي ما قلنا كانت في ثلاث مناسبات دي من الناس برد عندهم مشاركة وحيدة كانت في أمم أوروبا في 20 عام 2000 بالتحديد. كرة طول العالية ما زلنا مع اللحظات الأخيرة في الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني في اللقاء إنجلترا أمام المنتخب النرويجي وتحافظ إنجلترا أمامنا هو في الحضور الرسمي الموجودين أمامنا هنا في ملعب المباراة. الكراون برينس اللي هو هاكون نجل الملك هارولد والملكة سونيا في طبعا أدريك فكرة درس هو في اقتصاد في في في لندن بالتحديد يعني ضمن درجاته العلمية في في لندن. البديل أمامنا شتراد لارسن هل يعود المنتخب النرويجي في هذا الوقت؟
1: جهد بدني كبير بذل في هذه المباراة. المنتخب الإنجليزي استنزف طاقاته في مباراة المكسيك الصعبة في ملعب أستيكا
0: في مكسيكو سيتي.
1: واضح طبعا تأثير الحرارة زي ما اتحركوا، المهم جدا تأثير الحرارة النهاردة، الأجواء في الملاعب المفتوحة. انجلترا دايما حظها في بوسطن وفي نيويورك وفي مكسيكو سيتي، قادوا لقاءات في الملاعب المفتوحة، لعبوا فقط في دالاس وفي أتلانتا أمام كرواتيا وأمام الكونغو، في حين النرويج كل المباريات كانت في مباريات مفتوحة ما عدا مباراة كوت ديفوار كانت في ملعب دالاس. على طول الكرة العالية أمام البرازيل، كان حر شديد على فكرة في نيوجيرسي. مرة تانية هنا تدخل سقوط حارس المرمى بيكفورد وتوقف اللعب مع احتجاج أمامنا. أول إنذار في المباراة من نصيب اللاعب كريستوفر أي. على فكرة بعد ده الشوط الأول تحركوا، كان هناك احتجاج وشفنا الكرة اللي جي منها الهدف كان لبيلينغهام، كرة ارتطمت في السلك الخاص بالكاميرا الطائرة اللي في كاميرا السبايدر الموجودة في الملعب، وكان ده احتجاج الشديد من جانب المدير الفني طبعا وهو ستولي سولباكن في مجريات اللقاء. وادي انذار امامنا هنا للاعب اير كريستوفر اير الذي يتلقى الانذار، لاعب فريق برنتفورد وكان لاعب في السلتك على فكره من قبل. فكره في عرض لهيثم حسن المصري من السلتك الاسكتلندي، يعني في انتظار طبعا ان هو يكون في انتقال، اكثر من عرض على فكره لهيثم حسن ومنهم عرض السلتك اللي كان يعني منذ قليل يعني عرفته الحقيقه. ادي امامنا جوردن بيكفورد بيطلع على طول امامنا هنا ارتطام مع مورجن روجرز، عشان كده بيحتاج لاعبي المنتخب النرويجي، وتلقى الانذار كريستوفر اير. كريستوفر اير استؤنف اللعب الدقيقه 118 دقيقه 118 تحرك جديد امامنا الخطير امامنا انطونيو نوسا بعد خروج هالاند. من هو الذي يحمل لواء التسجيل؟ مين اللي يقدر يسجل؟ يورجن شتراند لارسن. شوف الطقس والحراره، يقول لك درجه حراره حتى 30 او 33 درجه تشعر بيها انها 41 43 مع الرطوبه العاليه. جمهور النرويج اللي قد يعود الى اوسلو في هذه الليله. الفايكنج امام الاسود الثلاثه، الزئير الاسود النهارده الثلاثه اللي كان المنتخب النرويجي يملك أفضلية لكن لم يسجل عندما كان الأفضل، وإمكانيات وقدرات الخاصة لبيلينغهام كان لها رأي آخر في اللقاء. نجم المباراة دون منازع. شوف هنا كرة الماضية فيها تسلل، شوف الجماهير والحضور والرغبة والإصرار. المنتخب الإنجليزي يبحث عن الوصول إلى النهائي لأول مرة منذ عام 66، لكن لا تنسى الجمهور الإنجليزي الموجود اللي رفع من وتيرة حماس اللاعبين، هتافات لم تتوقف، تشجيع حماسي وصل اللاعبين إلى خط النهاية حتى الآن بنجاح. إيليت أندرسون، أندرسون إبراتشي إيزا إيزا إيزا لم يدفع براشفورد في مباراة اليوم. وكونزا وتحركوا إيقاف مباراتين. دان بيرن توماس توخيل الواقعي في فترات كانت تحتاج إلى يعني قرار، وبهذا القرار كان إعادة تنظيم الخطوط وتنظيم الأمور ومحاولة إعطاء يعني قبلة الحياة للاعبين من أجل استعادة النشاط في ظل الوقت المتبقي. الدقيقة 120 الدقيقة 120 خلاص المنتخب الإنجليزي على أعتاب نصف النهائي بقيادة أمامنا بيلينغهام. الوقت يمضي والإنجليز في انتظار. شفت أمامنا هنا واضح واضح طبعا تأثير النتيجة واللاعبين اللي بذلوا جهد كبير. المنتخب النرويجي قصة أخيرة في كأس العالم بعد طبعا الإقصاء بعدما قدموا لقاءات كبيرة، ويبدو أن احنا على موعد مع الكبار. فرنسا إسبانيا نصف نهائي، إنجلترا تنتظر الفائز. وادي أمامنا هالاند الذي بذل جهد كبير وسجل حضور كبير في أول كأس عالم، سجل 7 أهداف مع منتخب بلاده ويضع منتخب بلاده يعني في قائمة المنتخبات المميزة الحقيقة.
0: لم يسجل بعدما كان دائما يعرف الطريق إلى مرمى الحارس جوردن بيكفورد في لقاءات الدوري، لما سجل 7 أهداف من 10 تسديدات النهاردة، كان له كورتين على المرمى لكن لم يسجل في هذه الليلة. توماس توخيل الجميل الإنجليزية كان لها دور في يعني الوقت الصعب حقيقة. توماس توخيل عانى في اللقاء من الاستشفاء وعودة اللاعبين، ولكن حقيقة نجح في الوصول إلى التوليفة والتشكيلة اللي وصلته إلى هذه النتيجة أمام المنتخب المكافح الذي قدم عروض رائعة، استثناء واحد أمام فرنسا طبعا في ظل كان التشكيلة المنقوصة من العناصر الأساسية. تفوق على البرازيل، أصبح عقدة على البرازيل في 4 لقاءات لم تفز البرازيل على المنتخب النرويجي من قبل. مرة ثانية هنا محاولة إذا تمرير أخيرا هجمات أمام انطلاقة هنا المرة دي عن طريق اللاعب نوسا التمرير استلام بوب، لكن سبنس يتدخل مطالبة باللعبة خطر، رفع القدم كانت من جانب اللاعب سبنس، لكن حكم اللقاء الدقيقة الثانية خلاص الإنجليز في هذه اللحظات في طريقهم إلى نصف النهائي في حلم الوصول إلى المربع الذهبي اللي تحقق في هذه الليلة في ظل الطموحات والأحلام. وما زلنا مع هذه اللحظات الصعبة في اللقاء اليوم من جانب لاعبي المنتخب النرويجي اللي لم يكن الحظ كفيل بتحقيق الوصول. 2 إنجلترا 1 النرويج، تأهل إنجلترا لنصف النهائي وانتظار الفائز بالأرجنتين وسويسرا. بيلينغهام صاحب الهدفين في اللقاء المنتخب الإنجليزي، منهم هدف كان في الشوط الإضافي الأول سجل شيلدروب، ويغادر المنتخب النرويجي في ليلة المنتخب الإنجليزي هنا وسط صيحات الجماهير وسط هذه الاحتفالات إنجلترا في انتظار الفائز من الأرجنتين وسويسرا إن شاء الله في لقاء نصف النهائي يوم 15 يوليو بإذن الله في أتلانتا. شكرا لكم، إلى اللقاء.

نهائي كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

لمنتخب السويد والهدف الأول. الطيرة والهدف الأول. كرة خطيرة ويخرج مهمة الأولى ومهمة الثانية مش ممكن والدفاع يتصدى. فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول. 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري. ياسين العياري سجل في مرمى المنتخب التونسي في 7 دقائق.

إيزاك والطالبي والطالبي وإيزاك شرب عليه ويحط الكرة والهدف الثاني. مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول. هدف ثاني، السامخ يتحمل مسؤولية هذا الهدف الثاني.

يلعب الكرة في البوكس خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول عمر رقيق، عمر رقيق جول. المنتخب التونسي يرجع من بعيد 1 للمنتخب التونسي عن طريق عمر رقيق. هدف مهم جدا من ناحية المعنوية ومن ناحية البسيكولوجية، هدف من عمر رقيق.

كورة، مش ممكن الهدف الثالث، مش ممكن الهدف القاتل ليوكرس. مين مش تشدها؟ هذا قائد منتخب لعب 60 ماتش ولا 70، لعب ثالث مونديال.

يأتي الهدف الرابع ولكن الهدف يلغى. يسبق بن حميدة. شوف التمركز بتاع الدفاع، شوف الوقفة كما ماتش بلجيكا. هدف رابع، واحد يشوت في السيمتر مرتاح، بعيدة طبعا على عبد المهيب، مش ممكن يتصدى لها من هذا المكان بهذه القوة. والكرة في المرمى. 4-1 للسويد. يخسر كرة اسماعيل، والهدف الخامس، الهدف الخامس من العياري، دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ. أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم.

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

الأول من إيرلينغ هالاند. والتعادل اليوم. وصولا للنرويج. حذاري من البدايات. الكرة في الخواتيم. والهدف الأول من إيرلينغ هالاند. هذا أول ما تغفلش عليه. هذا أول ما يلزمكش تنساه.

1-0 للمنتخب النرويجي. علي جاسم، علي جاسم حلوة برشا، وينك عماري؟ وين حسين؟ والتعادلية أيمن حسين، أيمن حسين، حياك العراقي، حياك حياك بابا، حياك حياك العراقي، حياك. 1-1. مش ممكن على الكرة جاسم يا كبير، جاسم قلت لك ملاعبي، الملاعبي يظهر من ساقيه، شوف الكرة عليه. أرض الحضارات، أشور أو سومر أو بابر، استعمل لله يديك. الهدف الثاني إيرلينغ هالاند. إيرلينغ هالاند يسجل الثاني في وقت سيء جدا. خطيرة بالرأس، والهدف الثالث، هدف الثالث من السعود من رقم 4. اللاعب اللي دخل في دقائق أخيرة من المباراة ينهي المباراة بالهدف الثالث، اللاعب أوستيغارد.

عرضية خطيرة تبارك من إيرلينغ، أضرب كرة مش معكم. الهدف الرابع للمنتخب النرويجي. بدنية المنتخب النرويجي تفوق واكتسح في آخر الماتش.

الألعاب الآسيوية العشرون أرتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

المغربي. هنا هايتي يضغط ديفيرن العرضية والهدف الأول. جوزيف يسجل الهدف الأول. هفوة دفاعية.

هذه كرة تصيدها إيزيدور، يسجل مرة أخرى لمنتخب هايتي إيزيدور. صراحة هدف رائع لإيزيدور.

انطلق من حكيمي. ماذا سيفعل حكيمي العرضية؟ جول! أخيرا يا السيباري.

ممكن يعطي ضربة راسية، الراسية سفيان رحيمي يسجل، سفيان رحيمي من قدمي هنا فنان سفيان لا يرحم بلاسيد.

0: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نفتر فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق، وللجماهير جماهير، وللنتائج مستجدات، وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.

صحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. يوم جديد، يوم استثنائي، يوم للتاريخ. أسود الأطلس على موعد مع مباراة للتاريخ، مباراة أخرى هنا في صفحة من صفحات كتاب المجد المغربي على صعيد بطولات كأس العالم. قبل لحظات استمعنا وإياكم إلى النشيد الوطني المغربي الخالد، هنا يسمع مرة في أمريكا من منبت الأحرار، من أرض التاريخ تشرق الأنوار وفي قلوب أبنائها كبرياء الأبرار. دائما نقولها، النشيد المغربي لحن يزرع الاعتزاز في النفوس ويذكر دائما الأجيال بأن حب الوطن شرف ومسؤولية، فهو فعلا النشيد الذي يرتفع معه الكبرياء وتتعالى معه مشاعر الحب والإخلاص للمملكة المغربية الشريفة من طنجة العليا إلى الكوير العزيزة. اليوم نعم كما قلت، صفحة أخرى من صفحات المونديالية مشرقة بالنسبة لمنتخب المغرب في تحدي جديد، وسنقولها جميعا لإزالة التوتر. سنقول متفائلون معكم يا أسود، أيها التاريخ دول من جديد، هنا المغرب مع الثمانية الكبار. نعم هذه حقيقة، بالأمس كان مع الأربعة واليوم مع الثمانية، والتطلع لتكرار نفس الإنجاز، مواصلة المشوار نحو نصف النهائي، لأن هنا رجال لا يعرفون إلا لغة الكبار. فسير بنا أيها المغرب إلى الأمجاد والبطولات، وحلق بنا إلى حيث لا يصل المتشائمون، فالمجد لا يمنح إلا لمن يؤمن أنه خلق له. منتخب عالمي قول وفعل، نتمنى أن يتجسد مرة أخرى فوق أرضية الميدان. فاكوندو تيلو الحكم الأرجنتيني هو من سيتكلف بقيادة هذه المواجهة، وهو الحكم بالمناسبة الذي كان حاضرا في ربع نهائي المونديالي الماضي. نعم، عندما التقى المنتخب والمغربي بنظيره البرتغالي. هذه التشكيلة الفرنسية، هنا مينيون في حراسة المرمى، لوكادين 3، ويليام صليبا 17، أوباميكانو 4، جيل كوندي 5، أدريان رابيو 14، مانو كولي 6، ديزيري دوي رقم 20، أوليسي رقم 11، أوسمان ديمبلي رقم 7، وكيليان مبابي القائد وحلم الهدافين في هذا المونديال، حاضر اليوم في التشكيلة الأساسية مع غياب تشواميني في وسط الميدان. هذه التشكيلة المغربية واختيارات السيد محمد وابي، ياسين بونو في الحراسة، أنس صلاح الدين 26، نصير مزراوي 3، عيسى ديوب رقم 14، أشرف حكيمي 2، نايل عيناوي 24، أيوب بوعدي 6، بلال خنوس 23، عز الدين أناحي 8، إبراهيم الدياس 10، والشمس الدين الطالبي رقم 7. مجموعة من المتغيرات فرضت على وابي أنه يقوم ببعض التعديلات في التشكيل الأساسي، مع حضور شمس الدين الطالبي أساسي في المباراة، إضافة إلى حضور أنيس صلاح الدين على اليسار، ومزراوي سيكون مرة أخرى في محور الدفاع قبل البلاء الحسن في ماتش هولندا، كان أسطوري تاريخي مزراوي. نعم، عدنا الفقيه وعدنا الطبيب، الطبيب هو وابي والفقيه ببركات مزراوي. الحاج مزراوي على مستوى التشكيل اليوم سيقود المحور الدفاعي إلى جانب الجنرال عيسى. إذن استواني، وستعطى ضربة البداية. كل التوفيق لأسود الأطلس من أجل العبور إلى نصف النهائي. كلنا متفائلون بعيدا عن التوتر، أو بالأحرى إخفاء التوتر في مباراة الأعصاب، في مباراة يلتقي فيها الأصدقاء. هنا حكيمي مع مبابي، بالأمس كانوا في نادي باريس سان جيرمان معا حبايب خارج أرضية الميدان، ولكن في المستطيل الأخضر ما تعرفني من عرفك. الكرة وأحكامها، الكرة ومقاييسها وأدائها هي اللي تعطي التأول الأفضل، وإن شاء الله الأفضل يكون القائد أشرف حكيم. على بركة
حركة ضربة البداية المغربية، الكرة تمشي مباشرة إلى التماس. نعود نقول مرة أخرى، محمد وابي يغير على مستوى التشكيلة الأساسي مع الإبقاء بنفس السيستم 4-2-3-1. حكيمي على اليمين، صلاح الدين مرة أخرى يد الرسمي على اليسار، ويخلي مزراوي في محور الدفاع إلى جانب عيسى ديوب مع الإبقاء على الثنائية العيناوي، وكذلك أيوب عدي وناحف الصناعة وفي البناء والتنشيط الهجومي على أطراف إلى الخنوس. شمس الدين الطالبي لاعب نادي ساندرلاند الإنجليزي، بينما إبراهيم دياس يكون كمهاجم وامي في ظل الغياب الاضطراري لإسماعيل السيباري، تعرض للإصابة مع الأسف في مباراة كندا، في مباراة 3-0، في مباراة التوتر الشوط الأول، لكن عنوان الشوط الثاني كان الإبداع وكان الإمتاع وكانت الأهداف، ومع جاءت الفرحة لترفع راية النصر وليكون حاضرا المغرب مع الثمانية الكبار في منافسات كأس العالم. الصافرة والخطأ، الصافرة الأرجنتينية والمخالفة لفائدة نايل العيناوي على الصورة. هذه الإعادة مرة أخرى، الصراع في اللقطة الماضية والصراع بين كوني، يعرفان جيدا بعضهم البعض، كوني ونايل العيناوي معا في وسط ميدان فريق الذئاب نادي روما في الكالتشيو إيطاليا. الكرة الفرنسية، كيف ستكون البدايات وكيف ستكون الدقائق الأولى وبأي سيناريو هجومي دفاعي؟ يا محمد يا وابي، الترقب والانتظار، اللحظات الأولى سيكون فيها الاستحواذ الفرنسي، ولغة المرتدات ممكن تجمع انطلاقات إبراهيم والشمس الدين الطالبي على أطراف وسط موناحي السلام على المرور مرمي الأول، هذا إبراهيم بالكعب حتى ممتاز، يمشي مع بلال، بلال قصير اليوب، هنا بدأ المنتخب المغربي يمسك الكرة من خلال مناورة إبراهيم ولمسة أيوب، عادت إلى هنا عيسى، عيسى مع ياسين بونو. ياسين بداية قوية للمنتخب الفرنسي في هذا المونديال، انتصار تلو الآخر، فريق عنده حصص كبيرة جدا، ولكن في مباراة سمن النهائي كاد أن يقع في مصيدة الباراغواي بشق الأنفس، هدف مبابي من علامة الجزاء. الكرة تصل على جهتها اليمنى، فرنسية الآن، قلت الاستحواذ نتوقع أكثر من جانب المنتخب الفرنسي في الدقائق الأولى، شيء عادي طبيعي جدا. أنا أقول بأن وسط الميدان المركز الآن في مثل هذه المواعيد، هذا هو ديوب، عيسى ديوب وسط الميدان المركز المهم في هذا الصراع الفرنسي المغربي، يعني قول وسط الميدان كرقعة شطرنج، وبالتالي الترقب والانتظار من سيكسب الريان، وأتمنى أن تكون يا وابي غاسباروف على مستوى هنا كرة القدم في كأس العالم. أنا شبهت هذه المباراة يعني باستراع الشطرنج بين ديدي ديشان ومحمد وابي من أجل كسب الريان في هذه المباراة. الوسط الآن مع اللمسة الفرنسية والتنويع واللعب على الطرف الأيمن والانطلاقة هنا أولى للمنتخب الفرنسي، محاولة المرور، تغطية ممتازة مزراوي في عملية إبعاد الكرة، رجعت مرة أخرى فرنسية، لوكادين، هذا هو لوكادين يمشي بالكرة لديزيري دوي، فضل ديزيري على حساب باركورة، تسديدة، التسديدة والركنية الأولى للمنتخب الفرنسي، الاختبار هنا يأتي بالتسديدة كيليان مبابي، ولكن القراءة ممتازة والتحرك على اليمين رائع، السوبر بونو في أول ركنية للمنتخب الفرنسي. ديمبلي يلعب بالسرعة لمبابي، مشيت لديمبلي مرة أخرى، حذاري من العرضيات هنا في القائمة بونو، يتصدى بونو في الكرة الثانية، ممتاز، البداية قوية للفرنسيين، ولكن جدار بونو يمنع الجول الأول، هنا مبابي في الأولى والراسية في الثانية، بونو في التموضع الممتاز، فرنسا تدخل مباراة بشكل قوي جدا، الكرة تصل لكوندي، كوندي على اليمين، حاول فيه لاعب كوندي يغطي عليه العيناوي، كوندي والعيناوي، هنا أوليسي، أوليسي، أوليسي، أوليسي، هو أوليسي، والكرة تخرج بعد ذلك مباشرة إلى التماس، هذه الإعادة مرة أخرى، راسية أوباميكانو، راسية أوباميكانو، ردة فعل ممتازة من ياسين بونو، برافو، برافو، شوف ردة الفعل، الريفلكس كان حاضر من ياسين، وانطلاقة من مبابي، مبابي مشى، مبابي راوغ، مبابي طارت يا مبابي، جيبها يا مبابي،
ضربة مرمى، بداية ساخنة، بداية مولعة من الفرنسيين مع انطلاقات مبابي وسرعة مبابي، لذلك الحذر واجب. برافو يا بونو، خلانا في الدقائق الأولى هذا التصدي الثاني، قبله كان في تصدي ممتاز لكرة اللاعب مبابي. إذن تمشي كرة مرة أخرى، فائدة المنتخب الفرنسي. كنا نعرف مسبقا بأن الدقائق الأولى ستكون فرنسية والضغط سيكون فرنسي، امتصاص الحماس والضغط الفرنسي المهمة الأولى قبل المرور إلى المهمة الثانية، هو مجاراة الفرنسيين ومجاراة سيستم ديدي ديشان يا وهبي، وأنت اللي عندك ذكريات جميلة في مونديال الشباب هناك في تشيلي كانت الراية المغربية خفاقة، هناك في تشيلي كان رفع الكاس، هناك في تشيلي كان رفع المجد، هناك في تشيلي المغرب أقصى المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح. المكان يختلف، الزمان يختلف، ولكن نتمنى نفس النتيجة، المرور مغربي بحول ليلة نصف النهائي. هي لحظات مطلوب فيها الهدوء، مطلوب فيها التركيز، كذلك بعيدا عن التوتر، لأنه مع الأسف الحكم اللي أدار مباراة المغرب كندا وزع بطاقات صفراء مجانية، كل بطاقة فعلا عندها تأثير، لذلك نتمنى أن الأمور تمشي بسلام بعيدا عن التوتر وبعيد عن التدخلات اللي ممكن تكلف بطاقات. أشرف حكيمي، حكيمي تحت الضغط يخرج بالكرة العيناوي، وصلت بعد ذلك بلمسة هنا لبلال خنوص، لاحظ أن بلال يميل مع البدايات في الجهة اليمنى إلى الجانب لاعب إبراهيم دياس العيناوي، النظرة، اللمحة، اللمسة هنا وصلت على جهتها اليسرى. أداء صلاح الدين، كيف سيكون مؤدى صلاح الدين على جهتي اليمنى مشاهدي الكرام، في ظل طبعا دخول مزراوي في محور الدفاع. لنا الثقة في الحاج مزراوي يكون اليوم بحق أسد، بل يكون جدار، بل يكون الصخر على مستوى الدفاع بمساعدة عيسى ديوب. الكرة لإبراهيم دياس، إبراهيم تمشي لعيسى ديوب، هنا في البناء يبدأ المشوار بلمسة المزراوي، المزراوي يتقدم، يلعب الكرة لعيسى ديوب، عيسى، من يا عيسى؟ زال يحتفي بها، يرجع لمزراوي مرة أخرى، النقلة في وسط الميدان، في اتجاه من؟ وصلت على جهة اليسرى أوناحي عز الدين، شمس الدين الطالبي، شمس الدين هو اللي يمشي أكثر على اليسار، تحول في بعض الأحيان، وهذا هو المهم عند محمد وابي، المركزية في التحرك بين اليمين يسار بلال خنوص ومعه كذلك شمس الدين الطالبي. إذن هذا هو عيسى ديوب، عيسى ديوب يرجع بالكرة لمزراوي مجددا، اللمسة بعد ذلك، نقلة في منتصف في الميدان، استلام عن طريق أوليسي، يمشي على اليسار، اللمسة من لوكاتين، تازيري دو يحاول يمر، تازيري يقطع عليها الكرة، برافو، يقطع عليها الكرة، برافو أيوب بوعدي، والصافرة تقول خطأ والضربة حرة لإبراهيم دياس. أتمنى اليوم نشوفه إبراهيم دياس، المعدن الحقيقي، الذهب اللي يلمع اليوم يا إبراهيم يا دياس، وراين عليه كثيرا في مواجهة اليوم يا إبراهيم في ظل الغياب الاضطراري لإسماعيل السيبري. انتشار ممتاز الفرنسيين في وسط الميدان، وهذا اللي يخلي الأمور صعبة حتى لا لرفقاء أيوب وعدي في الخروج بالكرة. شوف كيف متكتلين في وسط الميدان، عز الدين وناحي يمشي بها على اليمين، وصلت إلى إبراهيم دياس، دياس النظرة، دياس التمريرة، هنا الانطلاقة من أشرف حكيمي ولكنها طالت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب الفرنسي. جاني إنفانتينو رئيسي الاتحادين المغربي وكذلك الفرنسي يتابعان المباراة. هنا كرة وصلت لفائدة أوباميكانو، يمشي على اليمين، هنا بين ديمبيلي والكوندي، عيسى، عيسى في وسط الميدان، رجعت فرنسية مرة أخرى، المحاولة للتسديد، ديزيري توي، ديزيري توي سدد، برافو عيسى، الجدار الأول عيسى، الكرة أوت للتماس لفائدة المنتخب الفرنسي.
عشر دقائق فيها استحواذ نسبي للفرنسيين، فيها فرصتين، ولكن نتمنى صادقا كما يتمنى أي شخص يتابع المباراة أن الأمور تبدأ تتغير تدريجيا. فرنسا تملك الكرة لكن لا نريد هذا الاستحواذ يدوم بالنسبة للفرنسيين. أيوب عدي يحتفظ، يلف في دور، يرجع للخلف، أشرف حكيمي وسط الميدان، هذا هو اللاعب عز الدين، وناحي يرجع لأشرف، وناحي مرة أخرى دارتين كالعادة، هنا الدات يتواصل والكرة بيودو تصل ياسين بونو، ياسين أيوب عدي مرة أخرى وسط الكرة لياسين بونو. لاحظ بأنه في العشر دقائق الأولى هنا الكرة محصورة تماما في الثلث الأخير الخاص بالمنتخب المغربي، صعوبات يجدها أسود الأطلس في مسك الكرة وفي الخروج بالكرة. هي دقائق ولكن لا يمكن للفرنسيين أن يبقوا بهذا الشكل، لا يمكن للفرنسيين أن يسيطروا طيلة دقائق المباراة بهذا الشكل. ستأتي لحظات حتما سنتابع فيها هجمات مغربية. الكرة وصلت إلى عزدين وناحي، أيوة بابو عدي، عزدين مرة أخرى، مرسلة ذكية ممتازة، يتحرك أشرف ولكن يغطي عليه الصليبة، يغطي عليه الصليبة، لوكاتين يخسرها، بلال الخنوصي مررها، هناك على اليسار من يتابع، شمس الدين الطالبي حول اللحاق بالكرة، كان في تدخل، هل كان في تدخل؟ كوندي يغطي أمام الطالبي في سقوطه في هذه اللحظات. الكرة فرنسية تمشي في منتصف الميدان مرة أخرى، طبعا عندهم كوني وعندهم أوليسي، الأسماء مهمة جدا في وسط الميدان لازم الانتباه إليها. هذا هو كوني يمشي لكوندي، مرعوب الكرة بالسرعة، حذاري أيضا من ديمبيري، امشي معه امشي معه امشي معه يا مصراوي، مصراوي خلي المجال لصلاح الدين، حذاري من خاوية في عامرة، خاوية في عامرة يحاول يراور لكن يغطي عليه، برافو برافو أنس، برافو أنس. كوندي ترجع فرنسية في هذه اللحظات، الاستلام هنا، التنويع لوكاتين يطلبها، مقطوعة يا إبراهيم، برافو يا إبراهيم، التحول السريع، إبراهيم مشى، إبراهيم يتقدم، إبراهيم هرب، إبراهيم وسط اللاعبين، إبراهيم كان عندك وناحي يا إبراهيم، كان عندك وناحي في اليمين، مرر له يا إبراهيم، كان ممكن تمرر يا إبراهيم في نهاية المطاف، دخل في المكان الصعب، هنا تكاثروا عليه ثلاث لاعبين على إبراهيم، يخسر هذه الكرة، رجعت فرنسية مرة أخرى. الاستلام، التمرير البينية، ديمبيري وصلت إلى كيليان، حذاري من المرور، عيسى يراقب، عيسى يراقب، هنا راقب وضعيتك، حذاري من التسديد، والكرة تبعد بعد ذلك لوكاتين، كوندي في الاستلام، ضاغطين بقوة لنا الفرنسيين، وصلت على جهة اليمنى محاولة المرور، أوليسي، أوليسي يمشي مرة أخرى، تمريرة قصيرة، يبحثون عن المرور في العمق الآن.

Sig. هذه الإعادة مرة أخرى، تدخل بهذا الشكل، نعيش وياكم تجربة أكثر من رائعة. أسود الأطلس حاليا هذه أصبحت حقيقة، بالأمس القريب كنا الحالمين، كنا الحالمين نحلم وبالتالي نعيش ذلك الحلم الجميل في قطر عندما حققنا انتصارات ووصلنا إلى نصف النهائي. لكن الواقع الآن يفرض نفسه، المغرب مع الكبار، المغرب مع الكبار، ترفع هذه الكرة، تغطي بها الرأس، عادت مرة أخرى كوندي، كوندي لأوليسي، مع كوني وصلت على الجهة اليسرى، استلام من ليوكا دين، ليوكا يمشي لديسيري دوي، دوي دوي دوي دوي دوي، عيسى ديوب يقرأ بشكل ممتاز، عيسى والطالبي رجعت إلى الخلف، ياسين بونو، ياسين يا بونو، لا تتردد يا بونو، ما تترددش يا بونو في مثل هذه الكرات، تغطي بقوة لكن خروج رائع، خروج رائع، وهذا اللي يعطيك فكرة بأنه فعلا في هدوء، في تركيز، في كتلة، في تقارب، في انسجام كبير، أوناحي بالخروج، ملعوبة الكرة على الجهة اليمنى، إبراهيم دياس، دياس يلعب لأوناحي، واحد اثنين، مشى مشى مشى إبراهيم، خاوية في عمره يا إبراهيم، لم تنجح، لم تنجح، الحكم يرجع للخطأ فعلا، كان في تدخل قبل ذلك. كان في تدخل قبل ذلك، خطأ كان موجود، وبالتالي عز الدين أوناحي يتحصل على ضربة حرة في هذه الأثناء. نعم أنا كنت أتكلم عن حقيقة، حقيقة تتأكد في هذا المونديال بأن ما حصل في مونديالي السابق لم يكن أبدا في صدفة. هل تيقنتم من ذلك؟ هل تأكدتم من ذلك أن ما وقع في قطر لم يكن أبدا صدفة؟ اليوم يتأكد بأن المغرب نعم دخل نادي الكبار، دخل مع الكبار، ينافس الكبار، أصبح الآن الطموح هو أن ينافس على لقب كأس العالم. هذه حقيقة نعم يجب أن تتأكد وتترسخ للجميع، نتيجة عمل كبير ومسار طويل كله صعاب، ولكن بالصبر والاجتهاد المغرب الآن في العلياء، المغرب الآن في القمة، المغرب راية خفاقة في كل المحافل الدولية، في فئة الشباب معك يا وهبي، في فئة الكبار لن أقول تحقق الإعجاز، ولكن الواقع والمنطق يقول بأن المغرب بالأرقام بالأسماء بالإمكانيات هو واحد من كبار القوم على الصعيد العالمي. هذه المسألة أصبحت محسومة، هذه المسألة أصبحت محسومة. يمكن ربما يتهيأ للبعض بأن ما حققه المغرب في نصف نهائي كأس العالم الماضي ربما كان صدفة وسهل أن تصل إلى هذا المكان، ولكن هذه الكأس العالمية اليوم أكدت بما لا يدع مجال الشك بأنه من كانوا يقولون أن الوصول نصف نهائي سهل، ربما المغرب خلى كأس العالم سهلا، ولكن واقع الحال في أمريكا يؤكد فعلا بأنه لا شيء سهل، لا شيء سهل. إذا أردت النتائج عليك بالعمل والتخطيط ووضع استراتيجية طويلة المدى، لأن ما يتحقق اليوم ليس وليد الأمس ولكنه نتيجة سنوات من العمل، التكوين في المغرب والمواهب في أوروبا، متابعة ومراقبة من أجل إعلاء راية المغرب، التكوين داخليا وخارجيا من أجل نعم نداء القلب والدفاع عن القميص وراية الوطن. الكرة في وسط الميدان للمنتخب الفرنسي، وصلت مرة أخرى كوني، أوباميكانو على اليمين، اللمسة من كوندي، كوندي في وسط الميدان مرة أخرى فرنسية، البحث عن الحل من ديمبيلي، ديمبيلي يلعب على اليسار، هناك رابيو، رابيو صليبة، رابيو مجددا يلعب على اليسار، لوكادين، يجب اللعب على جهة لوكادين لأنه نتكلم عن نقاط قوة الفرنسيين، الهجوم الناري، ولكن أيضا خلف دفاع المنتخب الفرنسي هناك هفوات خاصة في جهة اللاعب لوكادين، لأن تلاحظ بأن إبراهيم دياس وأوناحي حتى بلال خنوس يميل أكثر على الجبهة التي يتواجد فيها لوكادين. هذه كرة فرنسية مرة أخرى، محاولة المرور لكن وسط الزحمة لا زالت فرنسية، وصلت إلى ديزيري دوي يرفع فيها القائمة الثانية، الرأسية مر جانبا، الكرة تمر جانبية مباشرة إلى ضربة مرمى فعلا. هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة التي وصلت إلى ديزيري دوي، إذن ضربة مرمى، ستلعب ضربة المرمى، ديمبيلي أمامنا على الصورة، كرة توصل

يتماس. أنا قلتها حكيمي صحيح وصديق مبابي، الصداقة دائما حاضرة بين اللاعبين اللذين حمل نفس الألوان الفريق نادي باريس سان جيرمان، حكيمي حاليا بطل دوري أبطال أوروبا، ومبابي إلى ريال مدريد ولا زال يحلم باللقب الأوروبي رفقة النادي الملكي، ولكن في أرضية الميدان يعني بالعامية المغربية ما تعرفني من عرفك، الميدان هو اللي يحكم بيناتنا، الميدان هو اللي يعرف حقيقة من هو الأجدر بالوصول إلى نصف النهائي. كرة في وسط الميدان، يعني قبل سنوات فرنسا المغرب، لما تسمع فرنسا المغرب على الورق فرنسا، لكن الآن تتساوى الحظوظ، الإمكانيات نعم تتساوى، وبالتالي نقول 50-50 في هذه المباراة، لأنه بكل بساطة أنا قلت بأن المغرب أصبح من كبار القوم عالميا وليس فقط قاريا. هذه الكرة وصلت على جهتي اليمنى، فرنسية تسديدة، الجدار المغربي، الصخرة المغربية التي لا تتكسر حتى الآن وستبقى كذلك. هذه الكرة وصلت، كوني يلعب لكوندي، كوندي يبحث عن كوني مرة أخرى، المنظومة الدفاعية تشتغل ما شاء الله بشكل ممتاز إلى حدود هذه الدقيقة بعد مرور 20 دقيقة، فعلا النتيجة لا زالت 0-0. هذه الكرة الشيء اللي عجبني اليوم في محمد وهبي، اللي جاهز يلعب، اللي جاهز بدنيا 100% يلعب، يعني حتى لو عندك شك بأن اللاعب ممكن ما يعطيش 100% تخليه في الاحتياط، وهذا ما حصل. هذه كرة عرضية ركنية، نعم يعني الحديث عن شادي رياض، صحيح شادي خاض التمرينات خاض التدريبات، ولكن محمد وهبي لا يريد أن يغامر في هكذا مباريات، اللي جاهز أكثر هو اللي يلعب، اللي جاهز أكثر هو اللي يلعب، وبالتالي فضل مزراوي اضطراريا أنه يكون في المحور، ومزراوي ما عندوش مشكل، مزراوي لاحظ معي تجاربه السابقة، يلعب لك في المحور، يلعب لك في الوسط، يلعب لك في الجهة اليسرى، يلعب لك في الجهة اليمنى، ما عندوش مشكل إطلاقا. هذه كرة ركنية مرفوعة الرأسية بعد ذلك تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في هذه اللحظات. هذا هو ديدييه ديشان والمونديال الأخير مع المنتخب الفرنسي، وخلف المساعد الدراع الأيمن كيستيفان، وصلت الكرة لي حكيمي، حكيمي مقطوعة رابيو، شوف هنا الضغط العالي الذي يفرضه الفرنسيون، أوليسي تمشي كرة ديزيري دوي، دوي حاول يراقبه حكيمي مع أيوب وعدي ميمورشي، حكيمي برافو خلى رابيو الآن سلم الكرة، رجعت إلى الخلف، سيرة من صليبة، أوباميكانو زيادة العددية من المدافعين مع صعود أوباميكانو، صعود كذلك اللاعب صليبة، ولذلك أنا أقول دائما لازم اللعب على التحولات، في أي قطع للكرة لازم يكون تحول سريع، لأن الصالبة أوباميكانو يصعدان، هذه الكرة ترسل طويلة الأمام إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى فعلا. إذن ستلعب ضربة المرمى مشاهدينا الكرام، ياسين بونو يسعى للتنفيذ، هذا هو ياسين، حرارة نسبيا عالية في بوسطن مشاهدي الكرام، يعني الحرارة عليهم وعلينا، الحرارة عليهم وعلينا، كرة فيها تماس، فرنسية الآن لوكا دين يسعى للتنفيذ، لوكا لاعب لاستون فيلا، الكرة مقطوعة، ابراهيم دياز، ايوب بوعدي، يلا يا بوعدي، يلا بوعدي، نبغيو نشوفوا بوعدي في وسط الميدان، بوعدي الممرر وبوعدي الفنان في الخروج بالكرات. الان قلت بانه الصراع هنا الشطرنج فوق المستطيل الاخضر بين وهبي وديدييه ديشان، الكرة في وسط الميدان والانطلاقة من أوليسي على اليمين، ديمبلي استلم الكرة، ديمبلي يلا يا صلاح الدين، ميمورش يا صلاح، برافو برافو صلاح الدين، خلى ديمبلي اوت، والكرة مغربية بلال خنوس، هذه التحولات اللي تكلمت عليها لازم تكون اسرع، امشي يا صلاح، امشي يا صلاح، هنا شمس الدين، شمس الدين، شمس الدين مرر لكن لم يجد المساندة، لم يجد المساندة شمس الدين الطالبي، طالبي في بعض الأحيان يمشي لك على اليمين، يمشي لك على اليسار، هنا الطالبي في أول انطلاقة، لعب سريع جدا، لذلك فضله اليوم محمد وهبي، تفتك الكرة ما فيهاش خطأ، يلا يا أوناحي أسرع في البناء الهجومي، وصلت إلى إبراهيم دياز،
دياز معك حكيمي، دياز معك حكيمي، دياز حكيمي جنبك، نعم وصل له الكرة. أشرف يعطي باس ممتاز لأوناحي، أشرف حكيمي يدخل، وهو الركنية مغربية ممتاز. هذا هو المطلوب الآن، نضغط في بعض الفترات على الدفاعات الفرنسية. أينك يا جنرال؟ أينك يا عيسى يا ديوب؟ ننتظر راسياتك الآن، ننتظر راسياتك يا عيسى. الكرة لإبراهيم، ارفع إبراهيم في القائمة الثاني. رابيو كان حاضر مع لوبا ميكانو، رجعت فرنسية. هنا على جهة اليسرى تفتك الكرة، بوعدي أنت الأول، أوناحي، بوعدي، أوناحي، إبراهيم عندك المساحة، انطلق يا إبراهيم، امشي يا إبراهيم، مرر الكرة، أوناحي اللي يفكر في التسديد، أوناحي يتريت، ينتظر، أيوب بوعدي في الاستلام، مشى معه بعد ذلك بيلا. هنا في تمريرة، هنا في تمريرات قصيرة، كرة وصلت إلى عسلين أوناحي، لمسة عيناوي بعد ذلك. سير سيرت ماركي، هكذا تتعالى الأصوات في المدرجات. حكيمي وصلت على جهتي اليمنى، إبراهيم دياز، دياز يلعب قصيرة، بوعدي وصلت للاعبين، رجعت إلى إبراهيم، إبراهيم، إبراهيم، إبراهيم وبوعدي، إبراهيم وبوعدي، أوه الدفاع يتدخل، الدفاع خرج كرة أمام بوعدي، حذر من المرتدات الآن. أوليسي في الانطلاق، أوليسي في الانطلاق، أوليسي يطلب اللاعب كيليان، وصلت على جهتي اليسرى، ميمورش إبراهيم مصراوي، أوه ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء يعلن عنها الحكم لفائدة المنتخب الفرنسي. خطأ أول يرتكب من مزراوي، وركلة جزاء في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، مع أول هربة لمبابي، مع أول انطلاق لمبابي، مع أول مرة تركنا فيها مساحات في الخلف، انطلق مبابي، الكرات اللي حبدها مبابي، الكرات اللي حبدها مبابي، لكن هنا الإعادة، هنا الإعادة. اللقطة الماضية هل كان في تدخل؟ هل كان في تدخل قبل ذلك؟ أنا أرى فيها تدخل في حق أشرف حكيمي قبل هذه الهجمة، والتدخل هنا الماضي من مزراوي. هذه إعادة من زاوية أخرى، لكن هل كان في تدخل قبل هذه الكرة؟ هل كان في تدخل؟ هل كان في خطأ لمصلحة أشرف حكيمي؟ عموما ما هو القرار النهائي؟ يبدو بأنه في طريقه لتأكيد ركلة الجزاء للمنتخب الفرنسي بعد الخطأ المرتكب من مزراوي. إذن ديمبيلي السعيد، ما رأيكم؟ سأقول بأن بونو سيتصدر، يعني خلوني لا أقول أحلم، لكن خلوني نشوفه، خلوني نشوف بونو وليتصدر، ولكن الفار يشيك الآن. أنا في اعتقادي كان في خطأ، كان في خطأ قبل تدخل مزراوي، كان في خطأ قبل تدخل مزراوي، كان في خطأ أولا في حق اللاعب أشرف حكيمي، أن الفار يدخل على الخط يشيك على اللقطة، ربما الحالة التي سبقت التدخل لمزراوي. عموما هذا كيليان مبابي، إذن كيليان مبابي، كيليان مبابي، بونو أثق فيك، ستتصدى لهذه الكرة على يقين، إن شاء الله ستتصدى لهذه الكرة يا ياسين يا بونو. مبابي، بونو دائما أوثق فيك يا بونو. إذن لحظات، وتأتي إشارة الحكم لتنفيذ ركلة الجزاء من مبابي. يلا يا بونو، هذه الإشارة تأتي الآن، عمل انتظار، ماذا هناك؟ طبعا يطلب من اللاعبين الخروج من منطقة الجزاء، ويطلب من بونو أنه يأخذ مكانه. هذه لك يا بونو، هذه لك يا بونو، ما عرفتش، لكن بونو يتصدى إن شاء الله. إذن مبابي، لحظة الاستعداد، خدنا وقت كثير، مبابي يتقدم، مبابي، مبابي، يا بونو يا حبيبي يا بونو، قلت لك
رأيكم؟ ما رأيكم بأن بونو سيتصدى؟ قلت لكم بأن بونو ما يحشمناش، بونو ما يخيبناش، بونو في التصدي كما ترى يا بونو، دايما لا تخيب ضمن يا السوبر يا بونو. وأنا قلت لكم ونعود نقول لكم بأنه فعلا ما رأيكم بأن بونو سيتصدى، وقلت لكم بأنه أنا على يقين بأنه سيتصدى. الحمد لله بونو يتصدى لركلة الجزاء، برافو يا بونو. مثل هذه الكرات مفروض تعطي ثقة للاعبين، مثل هذه التصديات مفروض تزرع الثقة وسط لاعبي المغرب في هذه اللحظات. الله عليك يا بونو، الله عليك يا زعيم، هذا اللقب نعم يليق بك وأنت تلعب في الزعيم نادي الهلال السعودي، وأنت بزعيم بحق. ولا مرة خيبت ظني فيك، ولا مرة حشمتنا، ولا مرة خيبتنا، دائما حاضر في المواعيد الكبرى. أسد كبير كبير كبير، ما شاء الله عليك يا سين يا بونو. شوف الإعادة، شوف الريفلكس، شوف التحرك، شوف القراءة السليمة. الله عليك يا بونو، الله عليك يا بونو. ليس من السالم أنك تتصدى لكرات مبابي، لكن فعلها الجراندي الكبير بونو.

عشنا وإياكم على وقع دقائق مثيرة جدا. كان بطلها ياسين بورو، يعني غير جي يكون قوة ضاربة، قوة ضاربة بالقول وبالفعل، القوة الضاربة بالقول وبالفعل هذا ينطبق على ياسين بونو، قوة ضاربة على مستوى حراسة المرمى. صدقوني ليست مبالغة، صدقوني ليست مجاملة، ياسين بونو واحد من أفضل حراس على الصعيد العالمي. لا أجاملك يا بونو، لا أمدحك مجاملة يا بونو، يا بو إسحاق فعلا خليت المنتخب المغربي في المباراة. القوة الضاربة قوة قولا وفعلا اليوم يا ياسين يا بونو، لا نتكلم من فراغ. برافو ياسين بونو، برافو ياسين بونو. من خلال التصدي الماضي على مدى تحت جيادي ديشان قضي الأمر، ركلة الجزاء تم إضاعتها من كيليان مبابي. كيليان اللي مختص في ركلات الجزاء، اليوم وقفوا بونو ما شاء الله عليه. يلا نطوي هذه الصفحة ونفكر في الدقائق القادمة، ونفكر كذلك في الحلول دفاعيا نسبيا ممتازين، ولكن أيضا هجوميا نريد أن نشاهد أفكار حلول والوصول والجرأة. أيضا لازم الجرأة، هذه كرة عن طريق اللاعب أوليسي كوني، التمريرة هنا مبابي في الاستلام، المراوغة، البحث عن التسديدة، التسديدة وأول كرة من ديمبلي، أول تسديدة من ديمبلي على الصورة. شوف راوغ شمس الدين الطالبي، بعد ذلك بحث على الزاوية البعيدة في نهاية المطاف، الكرة أوت إلى ضربة مرمى، فعلا ضربة مرمى في هذه اللحظات. طبعا اليوم كما الأمس كما المباريات السابقة، وابي يلعب بدون راس حربة، يلعب بدون قناص، يلعب بدون رقم 9 كلاسيكي بين الصيباري وشمس الدين الطالبي وكذلك رحيمي. هذه الانطلاقة من الجهة اليسرى، تغطية دفاعية ممتازة حكيمي، يمكن سنوات تعودنا على مهاجمين راس حربة، هذه انطلاقة راس حربة من أفضل المهاجمين. طبعا نتكلم على يوسف النصيري، بينما الانطلاقة التغطية ممكن، نعم ناجحة التغطية. هذا أيوب بوعدي، بوعدي عنده الكرة الآن، مش لازم أن الكرات كلها ترجع لياسين بونو، لأن يعني تصعب عليه الأمور. ياسين بونو في بعض الأحيان لما يكون الضغط المدافع أبسط حل، أسهل حل هو أنك ترجع كرة لياسين، ولكن ياسين صعب يتحمل كل شيء. كرة وصلت، كنت أتكلم عن يعني رأس الحربة اللي ما لعبش به محمد وابي في هذا المونديال. احنا تعودنا على مهاجمين كبار في تاريخ الكرة المغربية على مستوى الهجوم مشاهدينا الكرام، لعل ابرزهم يوسف النصيري ابن فاس، ابن المدينة العلمية فاس. لا تفوت الفرصة لمباركة المصاويين، لتهنئة المصاويين، المغرب الفاسي باللقب المستحق، والمغرب الفاسي أكيد هو واحد من الكبار. فسلام على المغرب الفاسي، وسلام على فاس مدينة العلم والعراقة، وسلام على أهلها الذين يجسدون الكرم والأصالة، وعلى شوارعها التي تحفظ ذاكرة الأجيال وتروي للعالم قصة حضارة لا تنطفئ. نعم هي فاس المدينة التي لا تزار بالعين فقط بل تعاش بالقلب. في فاس تشعر وكأنك تسافر عبر الزمن إلى عالم مليء بالجمال والإبداع. ليس فاس فقط بل كل المدن المغربية، الكرة البينية والتغطية الدفاعية بعد ذلك. وحتى لا ننسى المهاجمين الكبار الذين مروا في المنتخب المغربي والمونديال، حمام جرير وصلاح الدين بصير. ونقولها بكل صراحة، الرجاء لما كسب العالمية لم يكسب فقط في مونديال البرازيل، بل كسب العالمية بمهاجمي حمام جرير اللي كان أول لاعب سجل في المونديال، وصلاح الدين بصير بين منطلاقة. هنا كرة فرنسية، الله يا بونو، الله يا بونو، يا بونو يا بونو النجم. حتى الآن وقف الفرنسيين، وقف الماكينة الهجومية الفرنسية. هكذا كان الخطأ في التمرير، وهكذا كان البريسينج، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، ليس في كل مرة تسلم الجرة. صحيح عندنا الصمام الأمان، صحيح عندنا الحارس الكبير، صحيح عندنا الزعيم، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة يا شباب. لا يمكن أن نعتمد فقط على ياسين بونو. أوليسي، أوليسي يسعى لتنفيذ هذه الركنية،
تقريبا 9 دقائق على نهايه الشوط. المباراه الاول 0-0. اوليسي يرفع كره, اوليسي والراسيه بعد ذلك تصل ياسين بونو. اذا تمشي كره في وسط الميدان, هنا نقله عن طريق اوليسي البينيه مقطوعه, الكره وصلت بعد ذلك الى ياسين بونو. وانا كنت اتغنى بلاعبين كبار, فاكيد لمن شاهد صلاح الدين بصير, لذلك قلت الراجل مكسب العالميه ما كسبهاش من فراغ, ليس في مونديال البرازيل فقط ولكن مع اسماء الكبيره. متعه بصير واهداف بصير مع رفيق دربي في الهجوم كماتشو عبد الجليل حتى. يا لا من ذكريات ولا يا لا من اهداف عشنا مع المنتخب المغربي في مونديال 98. الكره في الجهه اليسرى, يمكن اليوم نفتقد الى راس حربة, لكن ايضا انتقدنا في ابراهيم, في بلال, في اوناحي, في شمس الدين الطالبي. كره رجعت فرنسا كفرص افضل, فرنسا كفرص اخطر, ولكن نقطه الضوء نعم, الجدار, الجبل كجبل تبقى نعم في المغرب, واحد من الجبال في الاطلس نعم, واحد من الجبال الشامخه. وانت الشامخ يا ياسين يا بونو, هو التنوع في المغرب, هو التنوع في المغرب. واسأل كل من زار المغرب, اسأل كل من زار المغرب, وحتى تألق المغرب في مونديال قطر خلى الكل يسأل عن المغرب, خلى الكل متشوق لزيارة المغرب. فعلا المغرب ماذا أقول عنه, هو أرض يلتقي فيها عبق التاريخ بسحر الطبيعة. كل شيء تجده في المغرب, كل شيء, كل مدينة تروي حكاية, وكل جبل واد قصيدة. هو وطن الحضارات حيث تعاقبت الإمبراطوريات وتركت بصماتها في المدن العتيقة والقلاع الشامخة. هنا نتابع الفرصة الماضية, حتى الأسوار لا زالت شاهدة على أمجاد الماضي, تحكي على حضارة لسنين وسنين, سنين وسنين. كرة وصلت على الجهة اليسرى, ونشباتك بجبل تقال يا يا يا ياسين يا بونو, هذه ليست مبالغة. قمم الأطلس الشامخة بكل تأكيد. هنا الكرة فرنسية, التمريرة ممكن, المرور ممكن, التغطية الدفاعية لازالت للفرنسيين, محاولة المرور بعد ذلك التغطية كانت موجودة, والتحرك في الهجمة. برايم دياز, برايم في خطأ, في خطأ, في خطأ, في خطأ, في خطأ. اللي يزور المغرب صعب يخرج منه, واللي يمشي للمغرب, سحر المغرب, طبيعة المغرب, كرم ناس المغرب, أكيد صعب تخرج منه, لأن المغرب ليس مجرد بلد فقط, بل ولوحة فنية تسر الناظرين, ولوحة فنية نابضة بالحياة, تتناغم فيها الأصالة والحداثة, وتفوح من أزقة رائحة التاريخ. هكذا يمكن وصف المغرب, والسحر الطبيعة اللي تأسر القلوب هكذا. نعم, في كل مكان, في كل بقعة من بقاع العالم, هكذا هو الانطباع, وهكذا هي الشهادة, وهكذا هو الاعتزاز بمكانة المغرب وطبيعة المغرب وتاريخ المغرب وأناس المغرب. كرة وصلت, عيسى ديوم, عيسى في منتصف الميدان, استلام عن طريق أبو عدي, أبو عدي اللمسة, الحضور بكرة, بتمريرة في منتصف الميدان. يلا يا شباب, يلا يا إبراهيم, طريق يا إبراهيم, امشي يا إبراهيم, إبراهيم يمر الكرة, صلاح الدين العرضية, باميكانو يتدخل في كرة, لازالت تعط ولازالت الفرصة قائمة, لكن طالت بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى في أديرتنا, ضربة مرمى. الشوط أول بفرص أوضح للمنتخب الفرنسي, لكن هل ستذهب الدقائق القادمة بهذا الشكل؟ قطعا لا نريد ذلك يا وهبي. هي فترات مسك فيها الفرنسيون بالكرة, ضغط الفرنسيون وهددوا مرمى ياسين بونو, لكن أيضا لازم تكون لنا فترات تكون فيها المبادرة ويكون فيها الهجوم, لكن متى؟ متى؟ متى؟ سنصبر, سنصبر وننتظر. الكرة وصلت إلى لوكا دين, لوكا عادت إلى الخلف, متابعة عن طريق أوباميكانو,
أوباميكانو. الخمس دقائق المتبقية وأقل من ذلك على نهاية الشوط المباراتي الأول. الكرة تتهيأ، أوليسي محاولة المرور، برافو أنس، برافو صلاح الدين. العيناوي خرج كرة مع من هنا؟ عيسى ديوب مزراوي، بهدوء بتركيز بدقة مرر كرة. شمس الدين طالبي راقب راقب راقب راقبوا شمس الدين، وبالتالي يرجع للخلف. الكرة وصلت إلى أنس، يتقدم بها بلال خنوس. بلال، لمن يا بلال؟ في منتصف الميدان وصلت الكرة. أيوب بعدي، بعدي حول مباشرة، حكيم يدخل لوسط الميدان، وسط ميدان قلت أنا مهم جدا على مستوى الانتشار والكثافة، ضرورة مريحة لأن عندهم خط وسط ميدان حديدي الفرنسيين. أيوب بعدي، بل هو عزدين أوناحي. مزراوي وصل كرة اليسار الآن، اليسار الآن شمس الدين، بلال خنوص، بلال بلال بلال، وفي خطأ فعلا، بلال في خطأ، بلال في خطأ في هذه اللحظات. ضربة حرة، ضربة حرة في أدلتنا، تلعب الكرة بسرعة لعناصر المنتخب الفرنسي، استلام على طول أوباميكانو، هنا الخطأ موجود والضربة الحرة. كان في تدخل في حق اللاعب رابيو. هذه الجماهير المغربية تحية كبيرة لها، أعطت انطباع صورة جميلة. أنتم كذلك سفراء لبلدكم في هذا المحفل العالمي، صور جميلة، روح رياضية عالية. طبعا فرصة للالتقاء، فرصة للتعرف على ثقافات أخرى، ومناسبة للحديث عن المغرب وللتعريف بالمغرب. أنتم دوركم كذلك للتعريف بالمغرب ومكانتي المغرب بالنسبة للجميع. رجعت الكرة للخلف، شفنا أصداءهم، شفنا تشجيعاتهم، شفنا صورهم الحضارية في كل مكان، في أمريكا، في المكسيك خاصة، وحتى في كندا. ترجع كرة لياسين بونو، عيسى ديوب، عيسى، لمن يا عيسى؟ يرسل كرة طويلة للأمام، أوه. طالت عليك الكرة يا حكيمي، طالت عليك الكرة يا حكيمي، معلش. يمشي للتماس المنتخب الفرنسي، صليبة، يمرر كرة لأوباميكانو، أوباميكانو في منتصف الميدان، ضغط على أوليسي، رجعت إلى أوباميكانو من جديد. أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، ذكر بأن المنتخب الفرنسي كانت له ضربة جزاء أضاع مبابي بعد تصدي خرافي من ياسين بونو. الكرة وصلت من جديد، إبراهيم دياز، دياز، أيوب بوعدي، بوعدي يخسر كرة، انتبه يا بوعدي، ركز يا بوعدي، ليست هذه المرة الأولى اللي تخسر فيها الكرة. مرة أخرى في منتصف الميدان، سلام على طول للمنتخب الفرنسي، محاولة المرور من ديمبيلي لم يجد الحل، يرتكز على أوباميكانو، طالت طالت إلى ضربة مرمى، فعلا ضربة مرمى، كوندي بعيد عليه تماما. لاحظتم بأن كوندي يصعد كثيرا، لوكادين يصعد كثيرا، لكن حتى الآن لم نستغل هذا الصعود، لم نستغل المساحات التي تترك فيها الدار، لأنه تركيز المغرب على المنظومة الدفاعية، على المنظومة الدفاعية وغلق المساحات، لأنهم يعرفون بأن الفرنسيين خطيرين جدا لو تترك لهم شبر فوق أرضية الميدان، خاصة لما تكلم على مبابي ودوي وديمبيلي. ترسل كرة طويلة للأمام، رابيو مباشرة إلى الجانبية، أنطوان غريزمان على الصورة، واحد من الأسماء التي كانت حاضرة في كأس العالم الماضية، وصيف بطل العالم فرنسا أمام بطل إفريقيا المنتخب المغربي وجه لوجه في ربع النهائي. كرة في وسط الميدان وصلت إلى العيناوي، والله شيء يثلج الصدر، في ظرف سنة تتكلم على بطولة العالم للشباب، بطولة إفريقيا للأمم، ربع نهائي كأس العالم للناشئين، زيد ماذا هناك؟ كثير الكثير من المحطات البارزة في ظرف أقل من سنة. خمس دقائق وقت محتسب بدل ضايع، تم إضافة في أدلتنا. كرة فرنسية، أوليسي، البينية خطيرة، بونو
بونو مونتيز، كنت أنتظرك يا بونو في هذا المكان، أقرأ تحركك قبل أن أشاهدك يا بونو في عملية التدخل، وكأنك مدافع متأخر في قراءة ممتازة وتقدير ممتاز منك يا بونو في قطع الكرة الماضية بكل تأكيد. ديزيري دوي لازالت فرنسية، محاولة الانطلاق من جديد، هذا أوليسي يمشي بعد ذلك، كوني حول لكوندي، كوندي مع ديمبيلي، ميمورش يا أناس، راقب يا أناس، معروف بخاوي عمرة، هنا ديمبيلي لازال يحاول، ديمبيلي يعرضية، هنا عرض الكرة، وصلت يا لوكا، الحق بيا لوكا، الحق بيا لوكا، الحق بيا، نبقاو يا شباب مركزين في هذه اللحظات، لأنه أربع دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. التسديدة، التسديدة، لكن برافو، برافو شمس الدين الطالبي واللي خرج، شمس الدين الطالبي غطي، لا زالت فوق أرضية الميدان، التحضير أوليسي يلتف في دور، يبحث عن التسديد، مزراوي ما خلاش، مزراوي ما منحلوش المجال، هذه تسديدة لكادين، أطلق صاروخية باليسرى، نعم لمست العارضة، يا لا من فرصة ويا لا من كرة ويا لا من تسديدة، هذه وقف فيها الحظ إلى جانبك يا ياسين، هذه وقف الحظ إلى جانبك يا ياسين، يا بونو في كرة، نعم لوكا دينا الدائرة الأيسر، خلول المجال يسدد بهذه الكيفية، لكن الكرة تضرب في العارضة وتخرج، تضرب في العارضة وتخرج، نعم في كرة صعبة وفي الوقت المحتسب بدر الضايع. أوه كمية صعبة اللقطة الماضية، كمية خطيرة اللقطة الماضية، يلعب التماس مرة أخرى، الكرة وصلت لكاتين في منتصف الميدان، وباميكانو ملعوبة على اليمين، هذا كوندي، كوندي مرر كرة على الجهة اليمنى، سلام على طول في منتصف الميدان، تغيير كلي على الجهة اليسرى، هذا ديزيري دوي، ديزيري ميمورش، ديزيري قاتل في الكرة، قاتل في الكرة، قاتل في الكرة، برافو أشرف، برافو أشرف، هنا بقلبه، هنا بقلبه وليس برجله، هنا تابع بقلبه، هنا غطى بقلبه، هنا قاتل بقلبه، هنا روح التحدي والإصرار في مواجهة ديزيري دوي، هادو الرجال، هادو السبوعة، هادو في لقطة، نعم يدافعون عن مرماهم ويدافعون عن القميص ويدافعون عن الراية الوطنية في مواجهة يقولون عنها صعبة، يقولون أن فرنسا بنجومها، يقولون بأن فرنسا بطلة العالم في أكثر من مناسبة، يقولون بأن فرنسا دائما وسط الأضواء، ولكن ثقتنا في الرجال، هذه كرة لديمبيلي، هذه صعبة لديمبيلي، ميمورش برافو، 10 على 10، أصفق لك على هذا التدخل، لأنك تتكلم عن جناح كبير هو ديمبيلي، أصفق لهذه اللعبة وصفق لهذا التدخل، بطولي أمام ديمبيلي، في كرة في وسط الميدان، العيناوي يمشيها بسرعة، حكيمي ينادي إبراهيم على هذه الكرة، وصلت بهدوء، بلال خنوس ينضم لهم، هذا هو حكيمي مرة أخرى، وصلت على جهتي اليمنى، إبراهيم دياز بلال خنوس، بلال برافو، لمسة جميلة، حكيمي هنا مراقب، محاصر الوانتو، رجع لحكيمي، عودة لحكيمي، هذه العرضية، لمسة يد موجودة فعلا، لمسة يد موجودة في هذه اللحظات، هذه الكرة الأخيرة في الشوط الأول، رابيو لمسة اليد على مشارف في منطقة الجزاء، حتى الآن تحكيم نعم نقول جيد إلى حد ما، هذه الإعادة، لمسة اليد، حركة اليد اليمنى للاعب رابيو، ضربة حرة في مكان جميل، يلا يا شباب، إبراهيم دياز، أشرف حكيمي، العين على الشباك، مينيون قد تختبر لأول مرة في هذه المواجهة، حكيمي هل سيرفعها؟ حكيمي هل سيسدد؟ هنا إبراهيم دياز على أهبة الاستعداد، هو الآخر باليسرى، هل تكون في الشباك؟ يلا الشباك تنادي يا حكيمي، الشباك تنادي يا إبراهيم، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، الشباك يا حكيمي، ولكنها مرة جانبية إلى ضربة مرمى، هذه كنت نفضل إبراهيم دياز، هذه كنت نفضل فيها إبراهيم دياز باليسرى، كنت نفضل إبراهيم، هذه الإعادة مرة أخرى حكيمي، لكن بعيدة، ثواني الأخيرة، إذن صافرة ختام شوط المباراة الأول بالتعادل 0-0، فرنسا كانت أخطر، أكثر تهديد، ضربة جزاء ضيع مبابي، مشاهدينا الكرام، ألقاكم مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن. عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. هنا آخر الرسائل والتحفيز في الممر المؤدي إلى أرضية الميدان بين اللاعبين. الشوط الأول كان صعب جدا, الشوط الأول كان فرنسي بامتياز من خلال الاستحواذ, من خلال فرص كانوا أفضل. ضربة جزاء ضايعة عن طريق كيليان مبابي, كرة كانت على العارضة, وبعض التسديدات الفرنسية التي تألق فيها حارس المرمى ياسين بومو الذي كان نجم بحق في 45 دقيقة الأولى. لكن هل ستكون مغامرة لو المنتخب المغربي حافظ على نفس الشكل وعلى نفس النسق وعلى نفس الحذر الدفاعي وترك الكرة أكثر للمنتخب الفرنسي؟ فهي فعلا ستكون مجازفة كبيرة وكبيرة جدا يا محمد يا الوهابي. لكن كونك توقف فرنسا وتمنع فرنسا من التسجيل, لاحظ السكور الكبير لفرنسا في معظم المباريات, قوة هجومية ضاربة, لكن حتى الآن دفاع المغربي وقفها, خاصة ياسين بونو ثلاث تصديات من أروع ما يكون. الأجمل كانت ركلة الجزاء. إذا لحظات سينطلق شوط المباراة الثاني, يبدو لي بأنه لن تكون هناك تغييرات في التشكيل. الفرنسيون بمينيون في حراسة المرمى, دين ساليبا وباميكانو كوندي, كوني رابيو دوي, أوليسي ديمبلي ومبابي. بالمقابل وابي لا أعتقد أنه سيغير الآن, سيلعب بنفس العناصر. بونو على مستوى حراسة المرمى, حكيمي, هناك ديوب ومزراوي, إضافة إلى أناس صلاح الدين, معدي العيناوي وسط الميدان, دياس وناحي والطالبي والخنوس على مستوى الخط الهجومي. طبعا ننتظر عطاء أكبر في الشوط الثاني, خاصة الثنائي بوعدي وابراهيم دياز, خاصة بوعدي في عملية مسك الكرة, في عملية البناء, في عملية الخروج. هذه من الأساسيات وهذه من المسلمات وهذه من الضروريات, لأن الفرنسيين لعبوا كثيرا في مناطقنا ولعبوا كثيرا في الثلث الأخير ولعبوا كثيرا على الاختراق ولعبوا كثيرا على التسديد.

ضربة البداية هذه المرة فرنسية بكرة مباشرة إلى التماس. هذه صارت طريقة، هذه صارت عادة أنك تلعب الكرة للتماس إما على الطرف الأيمن أو الأيسر وتبدأ في الطرد. هذه شفنا أكثر لو تابعون دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، شفنا أكثر مع نادي باريس سان جيرمان الأسلوب اللي تعود عليه المتتبع والأسلوب اللي وظفه لويس إنريكي اللي فاز بالمناسبة بلقب دوري أبطال أوروبا، واحد من أشهر وأفضل مدربين ليس فقط في أوروبا بل على الصعيد العالمي السيد الإسباني لويس إنريكي. إذن يبدأ الشوط الثاني مشاهدي الكرام، ولكن لما نشوف المسيرة والمسار لمنتخب المغرب في هذه المونديال قطعا سنتكلم عن ذكريات تشيلي وابي عندما تحديت الكبار بنفس الأسلوب في ظل غياب رأس حربة كلاسيكي، ولو أن الزابيري كان موجود في بعض الفترات المهمة، لكن شفنا مغرب متماسك، مغرب يدافع، مغرب منظم، مغرب يعرف كيف ينتصر، كيف يقلب النتيجة من فرنسا لإسبانيا للبرازيل. هكذا كانت نعم المحطات المونديالية، مونديال الشباب معك يا وهبي. فهل يتكرر نفس الإنجاز؟ فهل يتكرر نفس الإنجاز هنا في مونديال أمريكا 2026؟ الكرة في وسط الميدان مرة أخرى فرنسية الآن على الجهة اليسرى، بداية البناء الهجومي. أوليسي، أوليسي يمشي على الطرف الأيمن، الكرة وصلت مرة أخرى، كوندي يمشي مع ديمبلي، ديمبلي ديمبلي البينية لكن في مزراوي ممتاز، تموضع رائع، خرج كرة أناحي في المراوغة، أناحي يتقدم، أناحي تمريرة المرتدة الآن، واحد اثنين طلاقة، أناحي أناحي عندك على اليمين، عندك على اليمين، امشي يا إبراهيم، امشي يا إبراهيم، إبراهيم بيراوغ، إبراهيم يرفع الكرة، لا زالت مغربية، لا زالت مغربية. هنا شمس الدين الطالبي، عندك المساندة، ممكن عندك المساندة على اليمين، ممكن تمشي على اليسار، هل فيها مراوغة؟ حتى الكرة لأوناحي، ادخل أوناحي، راوغ أوناحي، ولكن بعد ذلك الدفاع يتدخل. زالت إبراهيم، شوت يا إبراهيم، شوت يا إبراهيم، والتصدي الدفاعي، شوت يا إبراهيم في كرة كان ممكن تعطينا التقدم. مرة أخرى مغربية، بوعدي لحظات الآن يضغط فيها المنتخب المغربي، كرة في منتصف الميدان، استلام عن طريق اللاعب العيناوي، العيناوي أوناحي عندك على اليمين، حكيمي يطلب الكرة بالفعل، عنده حكيمي، بوعدي بوعدي اقترب منه يا بوعدي، هذا بوعدي وصلت في منتصف الميدان، استلام على طول، كرة وصلت إلى أوناحي. الآن بدأ المنتخب المغربي في السيطرة، هذا هو المطلوب الآن، نأخذ المبادرة، نهاجمه الآن، في لحظات ممكن تجينا فرص، ممكن تجينا حدود من أجل التسجيل. هذا بلال، بلال وإبراهيم بلال الطالبي، لكن حارس المرمى، حارس المرمى يتصدى، حارس المرمى يتصدى، كرة في منتصف الميدان، استلام على طول في الجهات اليسرى، محاولة والتدخل كان حافظ، فرصة كان ممكن استغلالها، فرصة كان ممكن استغلالها يا إبراهيم. هذه الإعادة مرة أخرى، عموما ضربة مرمى، في هذه اللحظات لفائدة المنتخب المغربي. أيوب أبو عدي، أبو عدي وصلت لعيسى ديوب، لاحظ احسن معي عدد لاعبي المنتخب الفرنسي كيف يضغطون بشكل متقدم، هنا مصعبين الامور، مصعبين مهمه المغرب في الخروج بالكره. برافو نايل، نايل عيناوي، بلال خنوس، لمسه واحده، تمريره في المساحه ملعوبه، يلا يا شمس الدين، شمس الدين كان ممكن تلحق بها يا طالبي، كان ممكن تلحق بها يا طالبي، اصابه اللاعب كوني في هذه اللحظات. اذا كوني يتعرض للاصابه، اول سقوط، أول إصابة لكوني لاعب وسط الميدان. في كرة الماضية كان الطالبي بالقليل قليل كان ممكن يلحق بها، لأن الطالبي لاعب سريع، لاعب ممكن يمشي بالمهارة، ممكن يتوغل بالسرعة، ممكن يقترب من مينيوم، ولو أنه في مرتدة قبل ذلك لم تستثمر بالشكل المطلوب من رفقاء عزدين وناحي. الأصوات تتعالى والنداءات هنا، المغرب سير سير
لكن هنا لازم نتجاوز مطبات الفرنسيين وعقبات الفرنسيين وقوة الفرنسيين على مستوى الحضور في وسط الميدان كما في الأطراف. لكن الجيد رفقاء ناحي مركزين متابعين متقاربين متكتلين لوجود مساحات، هذا هو المطلوب. أنا تعطي مساحة هنا الصغيرة لمبابي أو ديمبيلي يغفلك بهدف. كرة لأوباميكانو، أوباميكانو على اليمين. طبعا الربع النهائي هذه القمة بلا منازع، الربع النهائي في انتظار طبعا بقية المباريات. لو نشوفوا ثمانية منتخبات الحاضرة، نصفهم سبق لو انفاز بكأس العالم والنصف الآخر لا زال يحلم بأول لقب عالمي. المتوجهون فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين، والبقية هم المغرب وبلجيكا والظاهرة النرويج، إضافة إلى السويسريين في مواجهة التانغو الأرجنتيني. إسبانيا مع بلجيكا والنرويج مع المنتخب الإنجليزي. برافو عيناوي، مر هنا خرج بالكرة ممتاز. اللعبة في المساحة الآن، الانطلاق الآن يا ناس. عندك الطالبي، بلال ينضم، بلال في مساندة، بلال والطالبي، بلال والطالبي، لكن وصلت لأناس الكرة تخرج أوت إلى الركنية. مهم جدا يا شباب الكرات الثالثة، مهم جدا يا شباب الكرات الثابتة. نعم لازم استغلاله مع الصعود المنتظر هنا لعيسى ديوب. عيسى نايل العيناوي ومن كذلك، يعني اللي يجيد الضربات الرأسية. عندك هذا الثنائي نايل العيناوي وعيسى ديوب، ما نعرفش إذا كان مزراوي سيصعد، لا أعتقد ذلك. إذن هذا وعيسى، بلال ينطم، الكرة مغربية مرة أخرى وصلت حكيمي. حكيمي هل يرفعها؟ هنا الأناحي، أناحي مصرين على الاختراق، مصرين على الكرات الأرضية. هذا أناحي يرفعها داخل منطقة الجزاء، التغطية الدفاعية موجودة. الكرة مرة أخرى بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، يترك حارس المرمى مينيون، بل بعيدة على مينيون إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى في هذه اللحظات، كرة تلعب بسرعة. فرنسية الآن، هذا هو الرابيو. الرابيو يمشي لي كوندي، كوندي مع ديمبيلي. ديمبيلي تقريبا ما ظهرش في هذه الجولة الأولى، لم يظهر بعد في الشوط الثاني. كانت عنده تسديدة وحيدة في المباراة ديمبيلي، من أخطر اللاعبين. مبابي تقريبا ظهر مرة أو مرتين خاصة في ركلة الجزاء. هذه كرة فرنسية، مبابي يرجع لي من كوني، تمشي لكوندي. كوندي يقترب أكثر من ديمبيلي. ديمبيلي راقبه يا أناس، ميمورتي يا أناس. برافو أناس، برافو أناس. ظهير الأيسر حتى الآن يقوم بالتغطية. لازالت فرنسية، مزراوي يقرأ بسرعة، خرجها بالرأس. كرة مغربية، المرتدة الآن، مرتدة الآن. وناحي مرة بسرعة، الطالبي طلبها، الطالبي طلبها، الطالبي طلبها، الطالبي مشى، الطالبي راوغ، الطالبي تقدم. هنا محاولة لازالت والكرة أوت إلى التماس. هذه المحاولات التي يجب أن تتكرر، وهذه التحولات التي يجب أن تتكرر، خاصة البحث عن الطالبي. أسرع اللاعبين ممكن يعمل لك سبرينت ويصنع الفارق، ممكن يعمل لك سبرينت الطالبي، وممكن يتفوق على المدافع بسرعته، وممكن تجد وجه لوجه مع مينيو. هذا السيناريو يبقى قائم، لكن البحث والتركيز أكثر على طلب الكرة من جانب الطالبي في اليسار. أناس صلاح الدين يمرر كرة لبوعدي، بوعدي في وسط الميدان. عيسى يتقدم الآن، لازم التقدم بهذا الشكل، مسك الكرة أكثر تدريجيا لكن بحذر بتوازن كبير. في الارتداد لازم تكون العودة، نحذر من ترك المساحات خلف الدار لأنه فيه الخطير والسريع والماكر مبابي. إذن ضربة حرة، رابيو في استلام الكرة. 10 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني، النتيجة لا زالت سلبية 0-0 هنا في بوسطن في أولى مباريات دور الربع النهائي. أوليسي مع كوني يخسر وسط الميدان، توس ترجع من كوني، والانطلاقة من مبابي الآن.
بابي عيسى يراقبه وسط اليسار دوي سداد وبونو في الموعد دائما صمام الأمان ما شاء الله تبارك الله يا بونو. التموضع كان ممتاز وإن كانت قوية لكن هنا في التصدي كان غاية في الروعة يا بونو. وهذا ليس بغريب عن حراسة المرمى المغربية، عن حراسة والأساطير من فاس إلى كازا إلى المحمدية. نتكلم عن علال ونتكلم عن الهزاز ونتكلم كذلك عن الزاكي ونتكلم عن فهامي ونتكلم كذلك عن ابن المحمدية مدينة الزهور الرعد، ولكن أيضا عبد اللطيف العراقي اللي كان واحد أيضا من الأسماء ومن الحراس المميزة واللي حضرت لسنوات مع المنتخب المغربي وغيرهم الكثير من تألقوا على مستوى حراسة المرمى المغربية. الكرة في وسط الميدان، هنا تمشي مرة أخرى فرنسية في مراوغة وفي دخول وفي لقطة خطيرة جدا، في لقطة اخترق في امبابي الدفاعات المغربية ولكن الكرة اوت. هذه راحت لباريس يا امبابي، هذه راحت لليون ومارسيليا يا امبابي. في لقطة نعم لسي بمهارة مر وبمهارة مرر، ولكن هنا وضعية التسلل موجودة عليك يا امبابي. بصرف النظر هذه في الشباك كاملة، ولكن مبابي في وضعية التسلل في اللقطة الماضية. هذه مرة أخرى مرت بسلام مبابي الكرات اللي حبدها، ولكن شفنا أوليسي بمراوغة هنا صنع الفارق، خلى مبابي وجه لوجه مع الحارس بونو. انطلاقة مرة أخرى فرنسية، تتكرر الهجمات وتتكرر نفس الانطلاقات. هذه المرة مبابي مع دوي عادت إلى الخلف لكادين رابيو على مشارف منطقة الجزاء. مبابي في محاولة المرور، حكيمي الميدان هو اللي يحكم. صديقان هنا في فترة زمان مع الباريسي، مبابي وحكيمي وجه لوجه، ولكن الميدان اللي يحكم. حكيمي حاكم الجهة اليمنى الآن، يضبط أموره أمام مبابي. كرة في وسط الميدان، أوبا ميكانو على الجهة، أوبا لي ديمبلي. يتحرك الآن أوليسي يتابعه بوعدي أوباميكانو، نسخة طبق الأصل اللي مشاهدناه في الشوط الأول، الاستحواذ والمبادرة فرنسية. وكرة في عملية التحرك الآن، حكيمي غطي يا حكيمي والعرضية، لكن هنا مرت إلى ضربة مرمى. مبابي صار خطير الآن، مبابي صار خطير أكثر فأكثر في هذا الشوط الثاني. شوف الإعادة هنا بين اللاعبين، مبابي في عملية المراوغة يرفع كرة، جاوز حكيمي، رفع كرة على حكيمي. هذه الجماهير المغربية طبعا، وشفنا الأصداء وشفنا الانطباعات، وقلت عنكم بأنكم سفراء كذلك في هذا البلد، سفراء تعرفوا بالمغرب وثقافة المغرب وتقاليد المغرب والإرتل والموروث المغربي. مشاهدينا الكرام، في كل شيء، في الطبخ، في اللباس، في التراث، في الخزف، في الزليج، في الثقافات على مستوى الأطباق كذلك وعلى مستوى اللباس التقليدي، لأن كل هذه وكل هذا الموروث يبقى يعني ماركة مسجلة باسم المغرب والثقافة. نعم الأصل دائما والموروث دائما في هكذا أصناف هو للمغرب وماركة مسجلة باسم المغرب، لذلك تعريب ثقافة المغرب وتقاليد المغرب كذلك من الأشياء الأساسية اللي ركز عليها كل مغربي هنا حاضر في بقاع العالم كما في المونديال. يعرفون بالثقافة المغربية وغنى الثقافة المغربية والتقاليد المغربية العريقة. كرة في وسط الميدان هنا لفائدة المنتخب الفرنسي. المباراة عنوانها وصيف بطل العالم مع بطل إفريقيا المنتخب المغربي، فلمن ستكون الكلمة؟ فرنسا لا زالت تهاجم، فرنسا لا زالت تضغط. الكرة من جديد هنا، أوليسي يمرر على جهتها اليسرى، سلام على طول، لوكادين يصعد، لوكادين لمن يا لوكا؟ هنا كرة تقطع مرة أخرى، لا زالت مغربية. إبراهيم حاول يناور وفي ماذا؟ في كرة عرضية، مزراوي ممتاز، المزراوي ممتاز، خرج كرة إبراهيم، قاتل يا إبراهيم، لا داعي للمجال، والخطأ ولا هدف عن طريق كيليان مبابي. إذا مبابي وجد الفجوة،
مبابي وجد الثغرة وسط الدفاعات ليسجل هدف أول. ضيع ضربة جزاء ولكن بتسديدة يسجل. هل كان في خطأ؟ هل كان في خطأ قبل ذلك؟ هل كان في لمسة يد قبل ذلك؟ إذا النتيجة تتغير 1-0 لفائدة المنتخب الفرنسي. هنا الاحتجاج على الحكم الأرجنتيني فاكوندو. سنرى الإعادة. فاكوندو تيلو إذن يقول هدف. شوفوا الإعادة بشكل أوضح. هنا الإعادة في لقطة جوية. مبابي في الزاوية البعيدة. صعب على ياسين ولكن هات الصورة من البداية، هات اللقطة من البداية. أوه صعب جدا على ياسين. هنا مبابي في الزاوية المستحيلة يركنها بشكل ممتاز. إذن 1-0 للمنتخب الفرنسي. كان هناك احتجاج على الحكم بداعي وجود خطأ قبل وصول الكرة لكيليان مبابي. هذا هو مبابي يضع ضربة جزاء ينافس على لقب الهداف في هذا المونديال. يعني تراجع المنتخب المغربي بهذا الشكل ودفاعه بهذا الشكل منذ بداية المباراة، كان لابد أن تأتي لحظات سيكون فيها التهديد. وأنا قلت لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد كثيرا على تصديات ياسين بونو، لأنه المسكين قام بمجموعة من التصديات وكان لزاما من التحرك، وربما بداية التحرك الآن من طرف محمد وهبي سيقدم على التبديلات. أمرابط بعدي تقريبا ما كانش في مباراة على مستوى الخروج والبناء. مرابط إذن ورحيمي معا يدخلان. أعتقد بلال خنوس نعم يخرج في هذه الأثناء. النتيجة تتغير 1-0 بعد السير من الفرص خاصة في الجولة الأولى. الآن جاءت الفجوة. مبابي سدد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. إذن يتواصل اللعب مشاهدة كرام. لازال هناك وقت، لازال هناك نصف ساعة تقريبا. الآن نبدأ نشاهد المجهودات للاعبي المنتخب المغربي. مرابط لإعطاء توازن كبير في الوسط، ورحيمي على مستوى التحركات الهجومية. نايل العيناوي. إصابة كيليان مبابي في هذه اللحظات. وصلت الكرة لمرابط. مبابي على الأرض. أوناحي وصلت على جبهتي اليمنى. سلام على طول عزدين أوناحي يمرر كرة مرة أخرى. أشرف حكيمي. طبيعي الآن، طبيعي بعد استقبال هدف أمور تزاد في التغيير، الأمور تبدأ في التغيير. المغرب سيبادر ولكن المرتدات ستكون خطيرة وخطيرة جدا. كارت أصفر، كارت أصفر يحضر الآن. التدخل في حق اللاعب مبابي عيسى ديوب. لازم اللاعبين يحذروا من البطاقات. الكارت الأصفر لعيسى إثر التدخل الماضي في حق كيليان مبابي. هذه الإعادة مجددا. يعني هل أقول لازم المنتخب المغربي الآن يغامر؟ تغامر كذلك ستكون مخاطرة كبيرة. تهاجم لكن بتوازن، تبني لكن بحذر، لأنه فرنسا أكيد مع سرعة هذا اللاعب واحد ضد واحد ممكن يمشي وينفرد بياسين بونو. الآن فرنسا ممكن توجد المساحات مع تقدم نسبي للمنتخب المغربي اللي هو المطالب أنه يفرض

صحيح يتساوون في الأهداف، لكن الإبداع، الاستمتاع، اللمسات الساحرة، الأهداف الجميلة سترها حتما. نعم، من لاعب أيقوني ومن لاعب خرافي ومن لاعب فعلا لطالما أمتع ولا زال يمتع. أنت تكتشف كل شيء في كل مرة شيء جديد. إنه بكل بساطة بولغا ليونيل ميسي. الكرة تصل على الطرف الأيمن، المتابعة هنا عن طريق من؟ أوليسي راوغ. أوليسي لازالت عنده كوندي في المساندة، أو كوندي ولا ردت فعل بعد الهدف، ولا ردت فعل بعد هدف اللاعب كيليان. فرنسا تستحوذ، الخطأ هنا والانطلاقة في المرتدة، ولكن طالت إلى رمية جانبية. أول لمسة لرحيم. هذه الإعادة. عيسى في وضعية، هل كان بإمكانه أنه يدخل على مبابي، يغطي أكثر على مبابي؟ هنا ترك له تقريبا متر، وهذه مسافة كانت كافية بالنسبة لمبابي أنه يسدد في الزاوية التي يراها مناسبة. تالي أعطاه مساحة عيسى ديوب. هذه كرة فرنسية، والهدف الثاني. ديمبلي سجل الهدف الثاني. ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديدة على يسار حارس المرمى ياسين بونو. أخيرا ظهر ديمبلي، يعني وإن غاب لكن في وقت هنا حاسم، وفي ضربة واحدة يتمكن من زيارة شباك ياسين بونو. وأنا قلت صعب أنك تواصل بهذه الطريقة أمام الفرنسيين. إذا النتيجة تتغير 2-0 لفائدة المنتخب المغربي، والمسجل هنا ديمبلي. إذا 2-0، المهمة تزداد تعقيدا لرفقاء أشرف حكيمي فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. لما يكون عندك لاعبين بهذه الجودة، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف، خطأ بسيط في التمركز يساوي هدف. رغم محاولة ياسين بونو للتصدي، لكن طريقة للسدد بها ديمبلي، معروف ديمبلي بهذه التسديدات، معروف ديمبلي لاعب نادي باريس سان جيرمان. إذن يضاعف الحصة ويعقد الحسابات لمنتخب المغرب فيما تبقى من دقائق هذه المواجهة. 2-0. كرة تمشي مرة أخرى لفائدة المنتخب الفرنسي. بعيد هذه الكرة على سفيان الرحيمي. هل من تغييرات أخرى في هذه اللحظات؟ طبعا دقائق منتظرة من جانب المنتخب المغربي من أجل فعل شيء، فعل ردة الفعل بعد الهدف الذي سجله لاعب ديمبلي. 2-0 فرنسا.

إذن هذا هو ملعب بوسطن الذي يحتضن أولى مباراة دور الربع النهائي فرنسا المغرب. نتيجة تغيرت في هذا الشوط.

2-0 ثنائية مبابي لقلت ينافس على لقب الهداف مع الثنائي إيرلينغ هالاند وكذلك لميسي، والهدف الثاني ديمبلي استغل أفوى وتغرى السدد على يسار حارس المرمى ياسين بونو. إذن سندخل تقريبا 20 دقيقة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة. المغرب لثاني مرة على التوالي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم. الآن المستويات تزداد أكثر مع اقتراب المباراة النهائية. طبعا المنطق، هكذا نقول المنطق على الورق، الأرجنتين وفرنسا في النهائي. ربما الكثير يعتقد بأنه ممكن نهائي يتكرر بين فرنسا والمنتخب الأرجنتيني، لكن الأرجنتين لازم في طريقة، منتخب شرس جدا، يتعلق الأمر بالنرويج في قمة كبيرة، قمة منتظرة بين إنجلترا والنرويج. إذن زاير إمري على الصورة يستعد للدخول، باريسي آخر مكان كوني على مستوى وسط الميدان. ونذكر بأن محمد وابي قام بتغييرين، الدخول لسفيان مرابط مكان أبو عدي وسفيان رحيلي مكان بلال الخنوس. إذن تلعب ضربة المرمى، هذا هو مينيون، يصل كرة طويلة للأمام، يترك أنس صلاح الدين جهة اليسرى. وأنا قلت في الشوط الأول صعب أنك تدافع وتراقب وتنتظر في مناطقك، مرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وركلة الجزاء بسلام. الفرنسيين دائما عندهم تنوع في الحلول، تعطيهم الكرة وقت أكثر، معناه أنك تعطيهم فرصة للاقتراب من ياسين بونو، وهذا الشيء الذي حصل. يعني في لحظة تحرك فيها لاعبو الفرنسيين بسرعة وجدوا المنفذ نحو مرمى ياسين بونو. ترجع كرة مرة أخرى، سوفيان مرابط، مرابط يرجع، ياسين يتابع، الكرة لحكيمي في وضعية صعبة، خرج بشكل ممتاز، يلا يا حكيمي انطلق، يلا يا حكيمي. هنا لحظة سيوم

مرر سلا من الطالبي، طالبي خلف نقلة في منتصف الميدان، مرابطي غير تماما على جهتي اليسرى، هذا السلا من الطالبي، طالبي خلفك صلاح الدين، طالبي غلقوا عليه، غلق عليه المجال كوندي، يرجع مرة أخرى لمن وصلت لأناس أوناحي، ينقل كرة في المنتصف، مرابطي مشيها، العيناوي تابعها، غير تماما، لا شيء انتهى، لا شيء حسم، ننتظر ردة فعل قوية من المنتخب المغربي. يعني لا شيء مستحيل في الكرة، تقولي بأن الأمور انتهت، نقول لك أنا لا، لا شيء مستحيل في الكرة، والمغرب نعم لا يعرف المستحيل، بالعزيمة والإصرار وبالأداء وبالتحدي وبالشرأة ممكن المنتخب المغربي يوصل لمرمى مينيون. هذه الكرة العرضية فيها ركنية، نعم أنا قلت لكم بأن المنتخب المغربي بإمكانه يوصل، بإمكانه يهدد. هذا شمس الدين الطالبي، اللحظة اللي يرفع فيها الكرة، تغطية كانت سيئة من أوباميكانو، كاد يسجل بالخطأ، كاد يسجل بالخطأ، رحيم يمشي معاه لكن بعيدة، ركنية مغربية في هذه اللحظات. يلا يا شباب، يلا يا شباب، هذه فيها جول، هذه ممكن فيها جول، هذه ممكن فيها جول، ستلعب الركنية، حكم يعطي إشارة للتنفيذ، مراقبة لصيقة، تحركات هنا في منطقة الجزاء، سترفع الكرة مرفوعة على القائمة الثاني، لا زالت مغربية، عندك أوناحي حاول يضبطها، حاول يحصرها، الحكم يقول جوزات الخاطئة أوناحي، جوزات الخاطئة أوناحي، الكرة في التمس. يعني نكونوا منطقيين، فرنسا في جميع الأحوال كانت تستحق التقدم، المنطق بعيدا عن العاطفة، فرنسا كانت تستحق التقدم، يعني بالعدد الفرص اللي خلقتها. صلاح الدين دياز يتركان أرضية الميدان، هذا طبعا البديل جسيم، وزكريا الواحدي في أول ظهور لزكريا الواحدي في المونديال، أول ظهور للاعب الشاب زكريا الواحدي، يدخل الأجواء المونديالية من خلال مباراة الربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي. فيها خطأ، حكام يعلن عن تدخل من جانب جسيم، هذه الإعادة مرة أخرى، تدخل الواضح من جسيم. إذن ستلعب الضربة الحرة في هذه الأثناء مشاهدي الكرام، وصلت لي أوباميكانو، أوباميكانو، كوندي، كوندي السلامة لمن يا كوندي في وسط الميدان، السلامة عن طريق أوباميكانو من جديد. فرنسا أول تغيير من ديدي ديشان، دخل زاير إمري مكان كوني بعيدة إلى التماس، رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي، يلعب التماس، سفيان مرابط يمشي بالكرة لمن؟ مزراوي مرابط، مزراوي مرابط، حكيمي، سفيان مرابط، رجعت إلى المزراوي، مزراوي في وسط الميدان، عز الدين أوناحي، أوناحي يمشي بالكرة للطالبي، رجعت إلى مزراوي مجددا. طبعا كان لزاما اليوم البحث عن بديل في محور الدفاع في ظل طبعا عدم جاهزية شادي رياض. أنا نشوف لو كان شادي رياض في الفورمة في الجاهزية التامة كان ممكن يكون الحال أفضل على مستوى التغطية الدفاعية، يكون شادي في المحور ومزراوي يعطي الإضافة في الجهة اليسرى، لكن أنا أعتقد بأن إصابة اللاعب شادي رياض من أسباب، لا أريد أن أجد المبررات، ولكن من الأسباب المؤثرة جدا في طريقة التغطية أمام خاصة مبابي. إذن واضح سيكون فيه تبديل قادم في صفوف المنتخب الفرنسي، هل مبابي سيخرج أم لاعب آخر؟ واضح أن مبابي يعاني، السقطة الثانية لمبابي، مبابي واصل أم لا، لكن واضح أن ديدي ديشان يهيئ لي البديل المقبل. مع دخولنا فعليا الربع الساعة المتبقية في ربع نهائي، مع تواجد المغرب مع الثمانية الكبار في هذا المونديال،
المغرب بالأرقام مميز جدا في هذا المونديال، أكثر فريق إفريقي سجل في كأس عالم، وأكثر فريق إفريقي ومنتخب إفريقي يحضر كعدد المباريات في المونديال، إضافة للأرقام التي تحققت خاصة أهداف السيبري. إذن مبابي يترك أرضية الميدان، هذا هو التبديل، مبابي دوي، باركولا دخل، باريسي آخر في التشكيل مع ماتيتا. إذن هذا هو باركولا، لا يقل قيمة عن بقية الأسماء دوي ومبابي. ماتيتا على الصورة يسجل حضوره كذلك بديل. إذن باركولا ماتيتا الأسماء على مستوى الهجومي. شوف فرنسا يعني عندها تقريبا فريق ثاني في الاحتياط، عندها منتخب ثاني، يعني فرنسا صراحة اللاعبين الاحتياطيين لا يقلون قيمة عن اللاعبين الأساسيين، البدائل موجودة في كل المراكز، لذلك لم يكن مخطئ من قال بأن فرنسا المرشح الأقوى للتتويج باللقب العالمي. كرة في وسط الميدان، سفيان مرابط يمشي على اليمين، الهجمة المغربية الآن في كرة يحاول فيها، لكن المرتدة الآن، هذه الكرات لينتظر الفرنسيون، هذه الانطلاقات لينتظر الفرنسيون، والكرة بالعرض هنا، لكن عودة موفقة، العودة ممتازة في الكرة الماضية، الطالب يقطع، جسيم في المتابعة، جسيم يتأخر والصافرة تنصف جسيم، الضربة الحرة بسرعة، حكيمي في التنفيذ، مرابط عيناوي يمشي بها لطالبي، طالبي يحاول، طالبي يدخل وسط الميدان، ترجع مرة أخرى لنايل العيناوي. شوف الفرنسيين الآن في الحالة الدفاعية كيف يغلقوا المنافذ، كيف يخلوا البناء الهجومي الصعب لرفقاء العيناوي في وسط الميدان. العيناوي يمرر كرة مرة أخرى لفائدة حكيمي، جسيم يمرر في وسط الميدان، على السلام عن طريق العيناوي، مرابط غير على اليمين، يلا يا شباب، يلا شوية جرأة، شوية جرأة، المراوغة ممتازة، وحكيمي في العرضية، لازالت رحيمي داخل منطقة الجزاء، حاول يمرر رحيمي، حاول يمرر، مغربية في محاولة المرور، رابيو يغطي، والمرتدة الفرنسية الآن. شوف سريعين سريعين سريعين سريعين جدا، سريعين جدا الفرنسيين. باركولا ينتظر، أوليسي، باركولا، واحد اثنين، باركولا دخل، باركولا، باركولا، إلى إلى أين إلى أين إلى أين، أول اختراق من باركولا في الجهة اليسرى، أول اختراق لباركولا من الجهة اليسرى. شوف الإعادة، طلب الكرة في الطار، مرت هذه على مرابط، أوه مرابط بطيء، مرابط بطيء في اللقطة الماضية، خلى باركولا يمشي لوحده، هي العرضية، لكن بعد ذلك تتحول إلى الركنية ديمبلي في التنفيذ. ديمبلي يلعب الركنية، أوليسي تمشي لي رابيو يناور، يراوغ، يمرر من جديد، كرة فرنسية، أوباميكانو تحضير بعد ذلك، زاير إمري يمشي لي لوكادين، يرفع كرة لوكا، ياسين بعد ذلك، ياسين، هذه نفس النتيجة اللي سجلها المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. طبعا هناك لازلت أتذكر تلك المباراة في ملعب البيت الأيقوني. كرة في وسط الميدان، تمشي مرة أخرى، ممثل الكرة الإفريقية الوحيد في دور الربع النهائي، حاول مسيرة إيقاع الفرنسيين. يا سلام، مراوغة أولى، مراوغة ثانية، أوناحي لمن يلعب الكرة لمرابط، افتح على اليمين، مرر على اليمين، بالفعل وصلت حكيمي، جسيم عادت إلى أوناحي، جسيم في الاستلام، جسيم يتقدم، جسيم هل يراوغ، جسيم لازال يحتفظ بها، عندك أوناحي، نعم استلمها أوناحي، جسيم مجددا، جسيم هل يرفع، نعم العرضية، العرضية لازالت، الكرة يتغير مسارها مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. العدة العكسي لنهاية المباراة، 2-0 للفرنسيين، 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، نحاولوا يا شباب، نحاولوا تقليص الفارق، هذه الكرة توصل لزكريا الوحيد البديل، والصافرة نعم تنصف المغرب من خلال الضربة الحرة في هذه الأثناء.
تقول المباراة حسمت، أنا نقول لك بأن المغرب سيحاول، المغرب سيهاجم، المغرب نعم سيحاول تقليص الفارق بينما الإعادة. طبعا أنت يا عيسى ديوب خليت مسافة بينك وبين مبابي، خليت مسافة بينك وبينه، وبالتالي مسافة كانت كافية لمبابي أنه يسدد في الزاوية البعيدة. أشرف حكيمي إذن يسعى لتنفيذ الضربة الحرة، هادي يا أشرف، هادي يا أشرف، هادي يا أشرف، هادي يا أشرف. أوه دفاع يتدخل، الدفاع يخرج كرة، لازالت مغربية. أوناحي، مرابط، مزراوي، مزراوي، مزراوي، حكيمي مشى على اليسار، حكيمي مشى على اليسار، مراقب من كوندي، حكيمي راوغ، حكيمي مرر، أوناحي في وضعية تسديد، أوناحي غلقوا عليه المجال، لازالت يا أوناحي والحكم صفر خطأ بالفعل، الحكم رجع للتدخل، يمكن يعني فعلا كان في تدخل من رابيو، في تدخل من الرابيو في حق أشرف حكيمي. هذه الإعادة نعم تدخل واضح، وهذه فيها أعتقد بطاقة صفراء لرابيو. حكيمي إذن يسعى للتنفيذ، ستكون مرفوعة تسدد مباشرة، أشرف يمرر كرة، أوناحي، أوناحي سدد، مينيو يتصدى، مينيو يتصدى لكرة عز الدين أوناحي. هذه الإعادة، هذه في وسط المرمى، في وسط المرمى، تالي توقع مينيو، أوناحي ضغط قوي لا للمنتخب المغربي، أوناحي حاول فطريقة للركنية، ركنية مضربة مرمى، حكامي صفر ركنية، ركنية من جديد للمنتخب المغربي. هذه الإعادة، هذه التسديدة الماضية، طبعا تذكر نصف نهائي الماضي الفرص كانت أكثر للمنتخب المغربي لو تتذكرون، خاصة مقصية اليميق اللي ضربت في القائم، لكن هنا فرص أقل. ركنية من جديد للمنتخب المغربي. إذن إشارة القيادة وإشارة العمادة تمنح لمينيو الآن، أو ترجع لمينيو، إذن ستلعب ركنية، وأشرف حكيمي يعلي كرة، أشرف، أشرف مرفوعة راسية مرة جانبا، العيناوي كان قريب، العيناوي كان قريب، قلص الفارق، نفذت بشكل ممتاز يا حكيمي في القائمة الأول، في القائمة الأول. أوه لمسة الشباك، لمسة الشباك من الخارج، لمسة الشباك من الخارج، هذه الكرة يا العيناوي. شوف الإعادة الرأسية الماضية، يبدو بأنه في تغيير آخر. نعم شمس الدين الطالبي يترك أرضية الميدان في هذه اللحظات، يدخل أمين السباعي، كذلك ما قلنا على زكريا الواحد ينطبق على أمين السباعي، يظهر كذلك لأول مرة في هذا المونديال. أنا نقول لو شادي رياض كان جايز اليوم في الدفاع كنا نشوفه تغطية أفضل في المحور، في كرة ديمبيلي وحتى في كرة مبابي. كرة في الجهة اليسرى مغربية، أوناحي، مزراوي، عزدين، أوناحي مجددا، يفتح اللعب، غير تماما في اتجاه عيسى ديوب، عيسى مشي كرة، أشرف حكيمي يقترب منه سفيان، نعم سفيان، مزراوي يصعد، لمن يا مزراوي، الوقت يمر، هذه كرة مغربية وصلت إلى هنا الجهة اليسرى، محاولة العرضية، لكن مينيون سالة. أول لمسة من أمين السباعي في اليسار، أول عرضية من السباعي في الجهة اليسرى، كرة فرنسية الآن، محاولة المرور، باركولا يتقدم، باركولا يمرر، هذه صعبة مرة جانبا. شوف السهولة الكبيرة التي يجدها باركولا وأوليسي وماتيتا الثلاثي اللي صعد في اللقطة الماضية، هذه عملية التمرير، أوليسي حاول يحطها في الزاوية البعيدة لكن تمر جانبية بصراحة. يعني ياسين بونو أنت لا تلام لا في الهدف الأول ولا في الثاني، لا أريد أن أخرجك من حساباتي من السبب، لكن في جميع الأحوال نتكلم على مسؤولية للجميع، لكن الوصول إلى ربع النهائي شيء كبير. جوستو يدخل الآن، أنا فخور بكم
كما الجمهور المغربي فخور بما تحققونه في هذا المونديال. حسب معي يعني البرازيل، سكوتلندا، هولندا، انتصار كبير أمام كندا، فعلا فخورين جدا بما تحققوا في هذا المونديال. الكرة في وسط الميدان، فرنسيا الآن، أوليسي عمل فرق أوليسي في الوسط، عمل فرق أوليسي، لا زالت عنده الكرة، مرر بهذا الشكل، شوف النقلات السريعة والتمركز الجيد للاعبي المنتخب الفرنسي، يقطع هذه الكرة المدافع مرة أخرى، جسيم يحاول مررها، حكيمي يدخل وسط الميدان، حكيمي مرعوبة على اليمين الآن، مقطوعة بعد ذلك، عادت فرنسية، شوف الأخطاء في التمرير والعقاب ممكن، هذه عملية المرور، هذا باركولا، برافو ياسين، برافو ياسين يتصدى لكرة باركولا، رائع ياسين، بغض النظر عن النتيجة أنت رائع اليوم كما كنت رائعا في كل المباريات بل في كل المنافسات يا ياسين يا بونو. ستلعب الركنية، طبعا نسأل عن مدى خطورة الإصابة لمبابي، في انتظار طبعا تأكيد مدى جاهزيته ومدى طبعا خطورة الإصابة من عدمها بالنسبة لكيليان مبابي. عموما ستلعب هذه الركنية، دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، مقوس الكرة الرأسية مرت عالية بعيدة إلى ضربة مرمى، أول فرصة لماتيتا، يعاد مجددا الكرة الماضية تلعب بسرعة، زكريا الواحدي مباشرة، سباعي رجعت إلى الخلف، مزراوي، عيسى ديوب في منتصف في الميدان، السلام على طول من طرف اللاعب مزراوي جهتي اليسرى، السلام رحيمي والسباعي والوحيدي وجاسيم، الأسماء التي دخلت في هذا الشوط الثاني مشاهدي الكرام، تمشي لحكيمي، ملعوبة لجاسيم، جاسيم وناحي في الاستلام، عندك مرابط في وضعية جيدة، وناحي مرر الكرة، استلام واحد اثنين، دخول في العمق، مينيون على فكرة اختبر في كرة واحدة في المباراة، لو تحسب عدد الفرص فرنسا كانت فرصها أكثر، حتى الإحصائيات اللي تظهر بين الفينة والأخرى تأكد التفوق الواضح للفرنسيين على مستوى الفرص. وصلت الكرة في الجهة اليسرى، زكريا الواحدي، عزتين وناحي، وناحي مرفوعة داخل منطقة الجزاء لكن وصلت سالة بعد ذلك لحارس المرمى مينيون. يعني النسخة الماضية نصف نهائي، النسخة الحالية ربع نهائي، وأنت الخامس على الصعيد العالمي، وأنت تصل إلى كأس العالم وأنت بطل إفريقيا، مكتسبات عديدة بالنسبة للكرة المغربية، لا أحد يناقش بأن المغرب فعلا أصبح اسم كبير على الساحة العالمية كرويا. نعم، كرة في وسط الميدان، هناك خطأ صافرة تأتي والضربة الحرة لفائدة المنتخب الفرنسي، إذن سندخل الوقت المحتسب بدل الضائع مشاهدي الكرام، الوقت البديل كم قدره الحكم، إذن فعلا 6 دقائق يتم إضافتها في هذه الأثناء، 6 دقائق وقت بدل ضائع. المغرب فعلا شيء محير على مستوى الهجوم، لأنه فرصة وحيدة خلقها في المباراة تسديدة أوناحي، غريبة بصراحة أنك تشوف المغرب هذه الأسماء يهجم مرة واحدة، يهدد مينيو مرة واحدة بتسديدة من عزدين أوناحي، كرة رجعت إلى الخلف، وصلت إلى الحارس مينيون يرسل الطويل الأمام مباشرة إلى التماس، سيلعب التماس، ربما كانت الانتظارات أكبر خاصة على مستوى الأداء الهجومي اللي تقريبا كان شبه غايب. ستلعب الجانبية بسرعة، مرابط، مزراوي مجددا، وصلت إلى زكريا الواحدي، زكريا يحاول مرر الكرة، عزدين أوناحي، هنا السلام من رحيمي،
رحيمي، رحيمي مرر كرة مراوغة، وناحي يدخل، وناحي أين والتموضع، أين والتموضع نايل، كرة تمشي مباشرة إلى ركنية، فعلا دين يتدخل، دين يخرج إلى الركنية. لا مفروض اليوم تكونوا كلكم فخورين، ولو أن اليوم صراحة كنا ننتظر الأداء أكبر. سباعي، سباعي يرفع كرة، سباعي الرأسية، والدفاع رابيو خرج كرة، عادت مرة أخرى، هنا تمشي لعزدين أوناحي، عزدين مرر على مشارف منطقة الجزاء، حكيمي، لازالت الكرة مغربية، دخول جسيم، جسيم، جسيم، والدفاع خرجها، دفاع يخرجها، والمرتدة الفرنسية صاليبة، ومن قطع الكرة تتحول إلى هجمة مرتدة، دائما يكون وراءها باركولا، منقولة في منتصف الميدان، عادت من جديد كوندي، وصلت إلى أوليسي، أوليسي لمن يا أوليسي، دقيقة ثالثة من الوقت البدل، يعني بصراحة المنتخب الفرنسي نقولها بأمانة يستحق الانتصار، يستحق الانتصار، كنا نتمنى العكس لكن هو يستحق الانتصار المنتخب الفرنسي. هنا التغطية الدفاعية، لازالت مغربية، العيناوي، مزراوي، مزراوي، كرة في منتصف الميدان، رحيمي، يلا يا شباب على الأقل هدف، وصلت لي جسيم، جسيم، جسيم، جسيم، جسيم، جسيم، يغير تماما، لمسة يد، لمسة يد، لمسة يد يا السباعي، الكام يقول لك لمسة يد، الكام يقول لك لمسة يد يا السباعي، تاني ضربة حرة لفائدة المنتخب الفرنسي. فرنسا بصراحة منتخب مرعب، منتخب أنا نقول بأنه يعني إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم، إذا لم تكن هناك مفاجآت هو بطل العالم. مينيون، وصلت الكرة لأوباميكانو في منتصف الميدان، شوف الآن المساحات صارت أكبر طبيعي جدا مع اقتراب نهاية المواجهة، الكرة فرنسية يبحثون عن الهدف الثالث، ماتيتا، ماتيتا، ماتيتا، ماتيتا، بونورايا، يعني اليوم 10 على 10 بون صراحة، يعني نقطة الضوء البارزة في تشكيلة المنتخب المغربي هو هو هو هو بونو، هو بونو، طلاقة من أوناحي، سباعي، أوناحي، كان عندك السباعي في اليسار، كان عندك السباعي، معلش أنتم في أعيننا أبطال، أنتم في أعيننا نجوم، بلغتم مستوى كبير على الصعيد المونديال، بالأمس نصف نهائي واليوم ربع نهائي، ممثل الإفريقية الوحيد في نعم نادي الكبار في الثمانية الكبار، ارفعوا رؤوسكم، شرفتمونا في هذه البطولة كما تشرفون دائما في الملتقيات الدولية الكبيرة، لذلك نحن فخورون بكم كثيرا. هذه الكرة فيها مباغة لكن مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى، العمل سيتواصل، المسألة لا تتوقف على نتيجة مباراة، لأن المشروع هو مشروع كبير، مشروع كبير سيتواصل في الفترة القادمة من أجل مغرب مونديالي بشكل أفضل في 2030، لأن المغرب سيكون من البلدان المستضيفة لكأس العالم 2030 إن شاء الله. كرة ترجع لياسين بونو، ياسين، مشروع متواصل، عمل متواصل في كل الفئات السنية إن شاء الله، تمشي كرة، طبعا منتخب المغربي عنده استحقاقات كبيرة قريبا بكل تأكيد، تحضير من الآن، هذه كرة تتغير أو يتغير اتجاه ناحية لاعب عزدين أوناحي، أوناحي على اليسار مباشرة إلى السباعي، السباعي يرتكب خطأ، بالفعل هناك مخالفة، إذن الضربة الحرة الثواني الأخيرة على نهاية المواجهة مشاهدي الكرام، ستلعب الضربة الحرة، فرنسا إلى نصف النهائي لمواجهة المتأهل عن مباراة إسبانيا وبلجيكا، مواجهة أوروبية منتظرة في نصف النهائي، بينما المتأهل عن النرويج إنجلترا سيواجه الأرجنتين أو سويسرا، كنا نشوف إذا لم تحدث مفاجآت ممكن فرنسا الأرجنتين في النهائي،
هذا هو ديدي ديشان يريد أن يختم مشواره مع المنتخب الفرنسي بلقب عالمي. كرة في وسط الميدان فرنسية، زاير إمري، زاير إمري يبحث عن التسديد، وصلت إلى باركولا، باركولا والتسديد لكن مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى الصافرة، ستأتي بكل تأكيد. نعم، نهاية المباراة بفوز المنتخب الفرنسي، تأهل فرنسا إلى نصف النهائي. شكرا لكم يا أسود، شكرا لكم يا أبطال، رفعتم رؤوسنا وشرفتمونا في هذه البطولة العالمية، والقادم أفضل بحول الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، أراكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجاناً.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر.

الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

تشيلسي مرة ثانية. داني أولمو من هناك، إمريك لابورت شوف كيف يسحوا اللعب اللاعبين الإسبان، توصل من هناك في اتجاه باينا، رودري تحركوا كلهم لاعبين الإسبان، كوبارسي كوبارسي رودري إن شاء الله لما شكرت كوبارسي ما راح يغلطوا على الأقل في مباراة اليوم ما يغلط. الضغط العالي لمين يمال، لمين يمال، لمين يمال، لا استلمها لمين يمال ودخل افتح رجله كثيرا، يطالب بركنية، الحكم يقول هناك ضربة مرمى في الكرة هذه، هاو لمين يمال في الاسترجاع وضربها بيسراه، هوي هوي هوي هوي خروج كان موفق من راسكين في التغطية من ميخيلي هنا. رودري كوبارسي كوبارسي كوبارسي لمين يمال، لمين يمال هيدا من يمين، ولكن سهل لكثيب كورتوا. إذا لم تبدع في المونديال يا لامين يامال متى تبدع؟ كاستاين على الجهة اليمنى، وين رايح كاستاين؟ يرمي كرة بعيدة تماما على دوكي تيلاري، التغطية دفاعية هنا والحكم يرجع ويصفر خطأ لتيموتي كاستاين مدافع نادي فولهام، يرجع في الخلف تروسار نغوي ميخيلي، أولمو يضغط، ميخيلي يخرج، دوكو استلم، دوكو في الوسط ممتازة لفاناكن، فاناكن لدوكو، دوكو دوكو زوج لاعبين أمامه، دوكو يرجع للخلف يلعب من هنا مع راسكين، راسكين على الجهة اليمنى ناحية دي بروين، دي بروين وراسكين، راسكين ودي بروين، دي بروين في الخلف مع نغوي، ساعدوا اللاعبين البلجيكيين هنا، توصل لميخيلي على الجهة اليسرى، ميخيلي قريب منه، دوكو مضطر يرجع للخلف يلعب مع قلب دفاع نغوي، كاستاين تروسار من هنالك وصلته، وين رايح وين رايح تروسار؟ دي بروين كرة بعيدة وراح تسهل لدفاع المنتخب الإسباني وللحارس أوناي سيمون، استحواذ إسباني ولكن من دون تأثير كبير على اللعب لأنه لم يصلوا ولا مرة لتيبو كورت ولا هم ولا البلجيكيين، وصلوا لأوناي سيمون، كرة من هنا لبيدرو بورو، بيدرو بورو لامين يامال استلمها لامين، خرجوا من هنا لكراسكين لبورو، خطيرة عرضية ولا دغول، فابيان رويز ياز الشباك في أول لعبة أول كرة وأول لقطة خطيرة، إسبانيا جول، فابيان رويز بيمناه يضرب الكرة تضرب في المدافع وتدخل، لعبة ولا أروع للإسبان من هنا على الجهة اليمنى، جاء الجول الأول للإسبان عند الدقيقة 30 من عمر اللقاء، 7 أهداف فابيان رويز، هاي الانطلاقة من هنا على الجهة اليمنى لامين يامال مرر كرة ولا أروع من هنا على الجهة اليمنى لبورو، بورو لأولمو، أولمو أولمو للحارس كورتوا، وكورتوا أمامه فابيان رويز باليمنى يضربها في الشباك، 1-0 لإسبانيا أمام بلجيكا. ستحلو المباراة الآن بعدما سجل هذا الهدف الأول من أول فرصة أتيحت للإسبان، سجلها فابيان رويز، جول لإسبانيا، دولا فوينتي الآن كل إسبانيا تقول له شكرا لك أنك أقحمت فابيان رويز أساسي في مباراة اليوم مكان بيدري، فعل فابيان رويز، رويز باينا، رويز كوكوريا باينا من عند كوكوريا، دخل كوكوريا باينا، يرجع لفابيان رويز، فابيان رويز من هنا لكوبارسي، كوبارسي مع لامين يامال، وصلته لامين يامال، خرج له دوكاوبير لامين، ودوكاوبير لامين لامين لامين لامين لامين، اويويويويويويوي رودري ونغوي خرج الكرة مرة ثانية، إذا لم يسجلوا الإسبان الثاني عدل البلجيكيين، إذا لم يسجل الإسبان الثاني عدل البلجيكيين، لامين يامال وإذا ما استغلوش هذا الطرف، لامين يامال لامين يامال لامين، أوي أوي أوي أوي، وخطأ
ممنوع الخطأ على يمين يمال على خط 18، ممنوع الخطأ من البلجيكيين على يمين يمال في مثل هكذا مواقع وأماكن. لمين المختص في تنفيذ مخالفات من مثل هكذا مواقع؟ الخطأ كان واضح أنا من جيريمي دوكو أمام لمين يمال، مسك ودفع في نفس الوقت من دوكو على لمين، ومخالفة يعلنها حكم المباراة للإسبان على خط 18 خط 20 متر بالنسبة للمنتخب الإسباني. تيبو كورتوا أمام لامين يامال، راسكين نايم، جدار متكون من أربع لاعبين، العصابة تجتمع لتقرر، العصابة الإسبانية لتقرر كيف سننفذ هذه الركلة وهذه المخالفة بحثا عن هدف ثالث ثاني، معنا رح يكون هدف ثالث. يلا لامين يامال في التنفيذ، وكذلك باينا، باينا بيمناه لامين يامال بيسراه، أو الجول الثاني لإسبانيا، لامين يامال وباينا، باينا ولامين يامال، لامين يامال، لا هائل الكرة من لامين وباينا، والكرة تروح ركنية للمنتخب الإسباني، تسديدة ولا أروع وصد ولا أروع من هنالك من قبل تيبو كورتوا، لا كورتوا يريد أن يحطم رقم الحارس مانويل نوير الذي شارك 23 مرة اليوم، كورتوا 21 مرة، إذا وصل للنهائي راح يعادل رقم مانويل نوير. كرة تسترجع بلجيكية، دي بروين حاضر غايب، كاستاين، دوكوتيلاري، أمريك لابورت في صراع، دوكوتيلاري، أمريك لابورت، دوكوتيلاري، والكرة تروح تماس للمنتخب البلجيكي. يا أمريك صالح المنتخب البلجيكي مع تيموتي كاستاين من هنالك على الجهة اليمنى، دي بروين، راسكين، ضاعت الكرة مجددا، إسبانيا أفضل، ثم الانطلاقة من الوسط، فابين رويز لعب إلى مين يامال، وبور وسط على الجهة اليمنى، كرة صعبة للإسبان، لحق رودري، عودة سريعة للبلجيكيين، لمين يامال استلمها مرة ثانية، لمين يامال، يمين مازال عنده كرة الآن، من هنا موجود على الجهة اليمنى بيدرو بور، رودري يغير تماما لكوكورايا من هنالك، أولمو رودري، رودري لمين يامال، لمين مرة، لا رائع لمين يامال، رائع لمين يامال، كاد يسجل الهدف الثاني، لعبة ولا أروع من أمام يريمي، من أمام جيريمي دوكو، تسديد على يسار الحارس كورتوا، مرة سلامات. ست لاعبين مختلفين سجلوا لإسبانيا في هذا المونديال، أوير صلال، بورو، لامين يامال، باينا، ميرينو، وفابين رويز. كرة بلجيكية، جيريمي دوكو حاول يمر من أمام بورو، إسبانيا أفضل، دوكو مازال عنده كرة الآن، دوكو وبورو دوكو مر، دوكو التوزيع العرضية، خطيرة الكرة دي، دي بروين رجعت ذراع لتروسار، تروسار مازال يلعب على الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه كاستاين، كاستاين والتوزيع عرضية والدفاع يتدخل، رجعت له كاستاين مع تروسار مرة ثانية، دي بروين، كاستاين، كرة ممتازة، كاستاين والتوزيع الرأسية، جول دوكوتيلاري، جول الهدف الرابع للصغير، هدف التعادل لبلجيكا، كاستاين دوكوتيلاري، جول لبلجيكا، 1-1 في وقت كانت إسبانيا تضغط وتسيطر، رابع أهداف شارل دوكوتيلاري مهاجم أتلانتا الذي يسجل هدف التعديل لمنتخب بلجيكا، 1-1 صارت النتيجة، نعم 1-1 صارت النتيجة من أول فرصة وأول لعبة للبلجيكيين. هاي الكرة أنا من تروسار، تروسار على الجهة اليمنى يطلبها كاستاين، وصلته كاستاين يلعبها مع دي بروين، الكرة في التوزيع الأولى، رجعت مرة ثانية، كاستاين يلعبها لتروسار، تروسار لدي بروين، دي بروين لكاستاين، لم يكن متسللا، التوزيع دوكوتيلاري، جول، كان في
في وضع التسلل خرج منها ضربها الولد بالراس وسجل هدف التعديل لبلجيكا أمام إسبانيا. هكذا هي المواجهات البلجيكو إسبانية، فيها من الإثارة ما فيها، حتى ولو كانت إسبانيا بطلة أوروبا وفي أفضل أحوالها بلجيكا عنيدة من أمام الإسبان. كرة في الخلف، تيبو كورتوا بيمناه يرسلها بعيدا للأمام، البحث عن دوكو تولاري وجيريمي دوكو، التفوق على من كوبارسي، استرجعت من دي بروين من هنا على جهة الآن دي بروين لدوكو، جيريمي دوكو، جرأة كبيرة، دوكو دخل، دوكو مازال، دوكو في المراوغة، دوكو يدخل ويخرج، عاود يدخل ويخرج، دوكو ويراوغ ويوزع كرة وبعيدة، مرت سلامات هذه الكرة، راحت ضربة مرمى لأوناي سيمون. 48 مباراة بالنسبة لدوكو، 7 أهداف سجلها مع منتخب بلاده، هذا كاستاينو كانه في حرب بما تسيره ومزاليره. سيمون على فكرة لم يستقبل سوى هدفين في آخر 14 مباراة مع إسبانيا، استقبل 2 مع تركيا واليوم معنا بلجيكا. لغاية مباراة بلجيكا كان 650 دقيقة من دون أن يتلقى أي هدف، هذا دليل على قوته، دليل على قوة المنظومة الدفاعية الإسبانية. هنا في خطأ يرتكبه أويارزابال على راسكين في وسط الميدان، الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضائع أيضا ينتهي الآن، وحكم المباراة مايكل أوليفيري صفر نهاية الشوط بالتعادل 1-1 بين إسبانيا وبلجيكا. ألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.

تيبو كورتوا في حراسة المرمى، كاستاين على الجهة اليمنى، ديكا أوبير على الجهة اليسرى، ميخيلي مع نغوي في وسط الدفاع، كيفن دي بروين رفقة فانكن وراسكين، دوكو في الجهة اليسرى، تروسار في الجهة اليمنى، وشارل تيكتيلار مسجل هدف التعديل لمنتخب بلجيكا موجود على الجهة في رأس الحربة في الخط الأمامي للمنتخب البلجيكي الذي بدأ قويا في التحولات. منتخب البلجيكي اللي نذكر بأنه سجل 14 هدف، 4 في الخمسة في الشوط الأول والتسعة سجلها في الأشواط الثانية، أربعة في الشوط الأول والتسعة في الشوط الثاني، وهدف في الوقت الإضافي من مباراة أمام منتخب السنغال، في حين منتخب إسبانيا سجل 10 أهداف، 6 في الشوط الأول وأربعة في الشوط الثاني. كرة من هنا عن طريق كوكوريا، في خطأ ضده، الحكم كان قريب، صفر خطأ ضد كوكوريا لصالح تروسار، في خطأ يا كوكوريا، في خطأ. رودري قريب من هنا، لابورت، كوبارسي، هيدا الى مينيما، لا لا لا لا لا لا لا لا باي تسلل، التمريرة ولا أروع، قلوا شوية مليمترات فقط من كوبارسي في التمرير ناحية لامين يامال، هاي لعادة، هاي لعادة، آي آي آي بتسلل، وإلا كرة ولا أروع من كوبارسي في اتجاه لامين يامال، وخروج ولا أروع من هنالك من تيبو كورت، وكعاته غلق الزاوية كلها. باينة غير تماما ناحية كوبارسي، كوبارسي لامين يامال، لامين يامال لما يستمر يستلم تصير صعبة، لامين يامال، لامين يامال يلعب بينية من هنا، كوكوريا خلها لي فابين رويز، فابين ويرصبال كوكوريا، أوه كوكوريا تصيد، أيوه لامين يامال ركنية، لامين يامال وركنية لصالح المنتخب الإسباني. سيدخل بيدري وفيران توريس، تهز الكرة بلجيكية، دي بروين، دي بروين من هنالك مع دوكو على الجهة اليسرى، دوكو يحاول يدخل من أمام توب بورو، دوكو لدي بروين، دي بروين لدوكو، لا لا دي بروين، با با با با با يا دوكو تيلاري أو دوكو بير، كاد يأتي الجول الثاني، لعبة ولا أروع للشياطين الحمر. باينة يخرج ويخلي مكانه لفيران توريس، جواكيم سيس ومدافع نادي بروج، لاعبين صغار 20 سنة، لامين يامال، لامين يامال، والحارس، كرة صعبة من هنا، خلاها المهاجم جوكي تيلار، ودخل اللاعب روميلو لوكاكو، كرة في العمق، داني أولمو وصلت من هنا، توريس ضاعت منه، استرجعت من نغوي، لعبت لدوكو، دوكو ودي بروين على الجهة اليسرى، دوكو يهرب، دوكو، دوكو مازال من أمامه بورو، دوكو يلعب في العمق، كرة صعبة وانطلاقة من هنالك من راسكين، راسكين راسكين راسكين، عرضية، أوي أوي أوي، صعبة الكرة دي، دي بروين والحارس، البلجيكيون سيخدعون الإسبان في هذه المباراة، البلجيكيون سيخدعون الإسبان في هذه المباراة. راسكين هرب على الجهة اليسرى، التوزيع استدام بين مدافعين إسبانيين، الكرة وصلت الآن في الوسط لبيدري، بيدري كوكوريا، كوكوريا توريس، توريس بيدري مرة ثانية، بيدري دخل توريس، يد اللعب يلعب لأولمو، أولمو، أولمو مازال، شوف كيف واقفين لاعبين الإسبان، تلعب هنالك على الجهة اليمنى لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، لا لا خطيرة، اي اي اي، والحارس او يرسبل، وتيبو كورتوا ينقذ بلجيكا من كرة جول.

بلجيكية في الخلف. ماذا هنالك يا تيبو؟ ماذا هنالك يا كورتوا؟ سان جيرمان أصبح في هذا المونديال بعد تسجيل فابين رويز لهدفه اليوم يصبح النادي الأكثر تسجيلا عبر لاعبيه في كأس العالم 2026. وصل عدد الهدافين إلى 8 لاعبين: باركولا، ديمبلي، دوي، أشرف حكيمي، مباي، نونو مينديش، جواو نيفيش وفابين رويز. مدري عشاق الأرقام. اضطراري في التشكيلة البلجيكية، دخول سين ليمانس حارس مرمى مانشستر يونايتد في مكان تيبو كورتوا. متأثر بالإصابة ليمانس في ثالث مباراة له مع المنتخب البلجيكي. تيبو كورتوا يبكي لأنه ترك زملائه. كوكوريا في الوسط لميرينو، ميرينو من هنالك يطلبها بورو. ميرينو ماذا تفعل؟ استرجعت من كوبارسي في الخلف. كوبارسي من هنا ناحية بيدري، بيدري وانطلق كوكوريا، بيدري وكوكوريا وصلت على الجهة اليسرى مش بتسلل. كوكوريا يرجع لبيدري مرة ثانية. بيدري، بيدري، كوبارسي، كوبارسي، اي اي اي غول. الثاني في ثلاث دقائق الأخيرة، كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صدها لمانس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف من مارينو الذي سجل ثاني هدفه في هذا المونديال. يا له من تغيير لدولافوينتي، يا له من مارينو جول، هدفان مقابل هدف واحد لإسبانيا أمام بلجيكا. جول للإسبان، جول للإسبان، جول، هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة. كوبارسي خرج، كوبارسي ضرب، لومن صدى، حطها من أمام أرجل ميرينو وجاء الجول الثاني. هدفان مقابل هدف واحد لإسبانيا. يا لومنس، ماذا فعلت؟ ميرينو لا يفوت فرص مثل هذه بيسرى، حطها في الزاوية اليسرى مسجلا هدفا ثانيا بعد هذه التسديدة الساقطة الأرضية الرائعة من كوبارسي. ميرينو جول. خمس دقائق بعد دخول ميرينو يسجل الهدف الثاني لإسبانيا. هدفان مقابل هدف واحد قبل الدقيقتين على نهاية المباراة، زائد ستة ولا سبعة دقائق من العمر الوقت بدل الضايع. لامانس يتمنى الآن بأنه لم يدخل هذه المباراة في مكان تيبو كورتوا. الكرة تلعب هنا على الجهة اليمنى، البحث عن هنا التدخل كان قوي من قبل اللاعب ويليامز، حكم يحتسب تماس الإسبان. يا لامانس، هنا المخرج حب يورطك، يزيد يحطك في الصورة المكبرة ويقول للبلجيكيين هاو السبب. كوكوريا في التماس دي منتخب إسبانيا. كوكوريا يبحث عن ميرينو، التغطية دفاعية، راحت الكرة في التماس للبلجيكيين. الإسبان يريدون البقاء هنا حتى لا يتركوا البلجيكيين يخرجون. لوكاكو بالراس، استرجعت من هنا من كوبارسي، كوبارسي لامين يامال، وصلت من هنا لويليامز، ويليامز مع كوكوريا، الكرة لم تخرج بعيدة على لوكاكو. أيمريك لابورت، رودري في الوسط، كوكوريا في الجهة اليسرى، كوكوريا يلعب مع لامين يامال، كوكوريا، رودري، لامين يامال، من هنا توصل الكرة لامين، أي راحت الكرة وخرج التماس للمنتخب البلجيكي. سبع دقائق من عمر الوقت بدل الضايع، المباراة لم تنتهي وفرنسا لم تتعرف بعد على منافسها في المباراة النصف النهائية. الآن إسبانيا هي اللي رأي في الصورة. كرة في الخلف لكوبارسي، غطى كورتو، لعبها مع حارسو سيمون. سيمون يرسل كرة بعيدة للأمام،
مينينو سجل أمام البرتغال في الثواني الأخيرة وسجل اليوم كذلك في الثواني الأخيرة. إسبانيا مشهورة بأهدافها المتأخرة، تتذكر أمام هولندا في النهائي في الدقيقة 116، أمام ألمانيا في الدقيقة 119، ويارسابال أمام إنجلترا في الدقيقة 86، وميرينو اليوم أمام البرتغال وأمام بلجيكا. اليوم سجل هدفه الثاني عشر ميرينو مع منتخب إسبانيا. خطر صالح المنتخب الإسباني في الخلف. لازم برميل ما ويا رب. رودي غارسيا، أنا نعرف قيمة حارس مرمى من حجم تيبو كورتوا لما يكون حاضر في المباراة. كرة بعيدة الأمام، بلجيكا لم تكن

الذي سيكون آخر مونديال بالنسبة إليه مع منتخب بلجيكا أكيد، مثلما سيكون آخر مونديال بالنسبة لكيفن دي بروين، آخر مونديال لأكثر فيتسال لأنه عمره 37 سنة. اختار اللاعبين الذين يشاركون في آخر مونديال بالنسبة إليهم على غرار فان دايك ومودريتش ورونالدو مانويل نوير ونيمار رياض محرز محمد صلاح، وتخرج بلجيكا التي تلتحق بألمانيا وكرواتيا والبرتغال والبرازيل. كرة بالرأس، ثواني الأخيرة من عمل المباراة، ميرينو ميرينو يرجع في الوسط لرودري، رودري ميرينو، ميرينو من هنا ناحية كوكوريا، كوكوريا قريب منه ويليامز، كوكوريا كوكوريا كوكوريا ولامينس يستلم هذه الكرة بعد التسديدة من كوكوريا، آخر كرة يا لامينس، كرة بعيدة لصالح مايكير، التغطية من أيمريك لابورت، لعب مباراة كبيرة اليوم، لابورت يوصلها من هنا لكوكوريا، كوكوريا مع ويليامز، يستلمها ويليامز، ويليامز لرودري، رودري، رودري قريب منه بيدري، يلعب من هنالك مع ميرينو، ميرينو على الجهة اليمنى لبورو، بورو يلبح الثواني قط 10 فقط من هنالك لامين يامال، بورو يواصل، بورو يدخل، بورو مازال، بورو يمر، بورو راح، بورو مازال، بورو العرضية، التغطية من انغوي خرج الكرة هذه. الحكم يصفر نهاية هذه المباراة وإسبانيا تتأهل إلى الدور النصف النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي. إسبانيا لم تخسر أي مباراة في البطولة الرسمية تحت قيادة لويس دي لا فوينتي عندما سجلت الهدف الأول. شكرا لكم، ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نصف نهائي كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان.

لا نفكر فقط الصورة بل حتى كواليسها من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: والتي تقع ومدينة سياحية تقع في شمال شرق فلوريدا، المدينة التي ستستضيف هذه المباراة في درجة حرارة عالية جدا تبلغ 32 درجة مئوية، حيث الطقس الساخن بشكل كبير جدا عندما تلعب النرويج أمام إنجلترا في هذا الملعب. ملعب ميامي الذي يتسع إلى قرابة 65 ألف متفرج استضاف 4 مباريات بدور المجموعات، مباراة واحدة بدور 32، مباراة واحدة بدور 16، مباراة الثالث والرابع في هذا الملعب. أما هذه الأجواء خارج الملعب، جماهير النرويج التي تمني النفس بانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، أهلا بكم، حياكم الله بهذا الاستوديو، حيث واحدة من المواجهات المهمة أوروبية عندما نكون معكم بمواجهة لا تقبل أنصاف الحلول. من سيذهب إلى دور الأربعة اعتبارا من هذه المواجهة؟ بعد أن نتعرف على هذه النتيجة، قبل الدخول بتفاصيل هذا الاستوديو اسمحوا لي أن أعرفكم بمحللي قنوات بي إن سبورتس الذين سيكونون حاضرين بهذا الاستوديو. نجم كرة القدم السعودية كابتن ياسر القحطاني محلل قنوات بي إن سبورتس. ياسر مساء الخير، أهلا بك.
1: مساء النور، حياك الله يا أبو زياد، حيا الله المشاهدين الكرام.
0: نجم كرة القدم الإنجليزية أيضا محلل قنوات بي إن سبورتس أشلي يونغ، مساء الخير أشلي، حياك الله.
2: مساء الخير للجميع،
0: أهلا بك. وأخيرا نجم كرة القدم المصرية الكابتن أحمد المحمدي محلل قنوات بي إن سبورتس. أحمد مساء الخير.
3: مساء الخير عليك طارق، على كباتن وعلى كل السادة المشاهدين،
0: أهلا بكم جميعا. بالتأكيد نحن نتحدث عن واحدة من المواجهات المهمة في هذه الأمسية عندما نقترب أكثر من هذه المباراة لنتعرف على التقرير الذي يتحدث عن هذه المباراة.
4: Two great players, different players.
5: Vi har jo verdens beste spiss på lag, og det vanskeligste i fotball å score mål. Og når vi har den beste i verden på akkurat det, så det selvfølgelig at det en kjempefordel, og så må vi bare fortsette å mate.
6: For me is the best finish in the world, 100%. He gets half a yard, if that, it's in the back of the net.
7: Håland kanskje enda mer boksspiller enn Kane da, men to helt fantastiske spillere med enorm kvalitet, og så håper jeg...
8: I've rarely seen him miss. Every time he steps up, he's going to score. He's the best. Nothing more else to say than that he's the best.
7: Jeg har jo spilt mot han, tror to ganger nå, så man vet jo hvor god han er. Men vi har også en ganske god spiller på topp der også, så det skal bli en god kamp da.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. هذا التقرير الذي شاهدناه معكم قبل قليل يسلط الضوء على هذه المقارنة بين النجمين الكبيرين إيرلينغ هالاند وهاري كينغ، حيث المباريات منقوص لاعب مباراة واحدة لهاري كينغ الذي لم يلعب في مباراة فرنسا. بالتأكيد التسديدات تظهر أمامكم متقاربة، التسديدات على المرمى متقاربة، الأهداف أيضا متقاربة بشكل كبير، التمريرات الحاسمة واحد لهاري كينغ، أما صناعة الفرص فهي 6 صناعات لإيرلينغ هالاند مقابل 4 صناعات لهاري كينغ. أهلا بحضراتكم الجديد، أتوجه مباشرة إلى المهاجم ياسر القحطاني. وأنت مهاجم، هذه مقارنة سريعة بالنجمين الكبيرين أيضا من خلال هذه البطولة كابتن.
1: صراحة هم يعني نجمين، وأعتقد أن أثبتوا بما لا يدع أي مجال للشك أنهم الأفضل في العالم في الوقت الحالي. طبعا هاري كين، بالنسبة لهاري كين هي استمرارية للتميز من خلال الموسم الأكثر من رائع اللي قدمه مع بايرن ميونخ. الأرقام التي تتكسر أمام هذا اللاعب في كل مباراة يلعبها، أنا أعتقد أنه ما يقدمه في هذه الكأس يدل على أن هاري كين ومن معه من اللاعبين لديهم شعور أو إحساس أنهم يستطيعون تحقيق هذه الكأس في هذه النسخة بالذات، لكون أنه يعني منذ فترة ليست بالقريبة كذلك المنتخب الإنجليزي يقدم نفسه بشكل أكثر من رائع في البطولات، يصل إلى الأدوار النهائية ولكن لم يكن صاحب الحظ الأوفر في تحقيقها، ولكن الآن الأمور تمشي مع المنتخب الإنجليزي مع توخيل بشكل أكثر من رائع.
0: صحيح،
1: أثبت خلال المباريات السابقة هاري كين أنه هو يعني كلمة السر في هذه المباراة وصاحب الحلول الدائمة، يلعب عدد الدقائق بشكل كبير، يشارك في كل المباريات، يسجل في بداية المباراة، في منتصف المباراة، وحتى في الدقائق الأخيرة. هالاند في الـ يعني في النرويج هو يعني المفتاح الحقيقي لتسجيل الأهداف، رغم أنه عدد اللاعبين اللي سجلوا في المنتخب النرويجي أكثر من المنتخب الإنجليزي، ولكن الأهداف الحاسمة بشكلها الحقيقي تجد من يسجلها هو هالاند بجميع الطرق، سواء التسديد من خارج المنطقة 18 أو حتى بالكرات الرأسية، ولكن يعيب هالاند أنه طوال المباراة يقف ثابتا، لا يعني لا يبحث عن المساندة أو المساهمة في المباراة بشكل كامل، ولكن في لحظات معينة أو في ثواني معدودة تجد أنه هو يحسم المباراة. والليلة سيجد تحدي كبير لأن مدافعين المنتخب الإنجليزي هم زملاء يعني في مانشستر سيتي، تتكلم عن غويهي وكذلك ستونز، فأعتقد أن المباراة قد تكون على هالاند أصعب من أي مباراة سابقة.
0: هذه المباراة التي شاهدناها قبل قليل هي النتيجة التي ظهرت من خلالها المنتخب الإنجليزي عندما انتصر 3-2 في مباراة كبيرة وماراثونية أمام المكسيك، وجاء بيلينغهام وهو أول لاعب يسجل في ملعب الأزتيكا بعد مارادونا 86، واللاعب يسجل هدفين بعد مارادونا. أنت كنت شاهدا على العصر عندما شاهدت في فترة سابقة اللاعب طبعا غاري لينيكر ولعبت مع هاري كين، ما هو الفرق بين اللاعبين؟
2: طبعا غاري لينيكر كان مهاجما فذا وسجل الكثير من الأهداف وقدم الكثير للمنتخب الإنجليزي، ولكن نتحدث الآن عن هاري كين، ما قدمه هاري كين مع البايرن ميونخ في البوندسليغا الألمانية، وبدأ يفوز بالألقاب وذاك كان مبتغاه قبل حينما انتقل من توتنهام، يسجل الأهداف بالقدم اليمنى واليسرى بالرأس، وأيضا يحفز بقية اللاعبين ويذهب إلى العمق بحثا على الكرة وتموقع بطريقة جيدة في منطقة ضربة الجزاء. إذن هو لاعب حاسم، اللاعب الحاسم يبين براعته في المحافل الكبرى مثل ما رأيناه في كأس العالم ورأينا تألقه في ضد المنتخب المكسيكي، يتصدى لضربة الجزاء، وهذه إمكانات هاري كين. حالفني الحظ أنني لعبت معه في عام 2018 ولديه الروح الانتصارية وهو رأس حربة بأتم معنى الكلمة، يريد أن يسجل أهداف حتى في الميران، يسعى جيدا لتسجيل أهداف. وطبعا عليك أن تراه في الميران ويريد أن يكون دائما متواجد في التشكيل الأساسي وما بينه في هذه النسخة من كأس العالم. طبعا أنت في هكذا نسخ من كأس العالم تحتاج إلى اللاعبين الحاسمين، ولقد كان حاسما وصاحب القرار، بين مرة أخرى أنه يستحق أن يحمل شارة القيادة، وطبعا بإمكاني أن يفوز بالكرة الذهبية إن حلفنا الحظ وفزنا بهذه النسخة من كأس العالم. طبعا هو من أحسن رؤوس الحربة في العالم، وفي كأس العالم عليك أن تبين أنك اللاعب اللازم، الرجل المناسب في المكان المناسب. إذن إذا توهج نجمه مرة أخرى هذه الليلة أعتقد جازما أن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يذهب إلى أبعد الحدود. ولكن لا ننسى تواجد إيرلينغ هالاند، هذا المهاجم الفذ، والكل يدري البراعة الكروية التي يتمتع بها هذا اللاعب. إذن مباراة تجمع رأسي حرب من العيار الثقيل، ومهمة الدفاع هي إيقاف هاري كين وإيرلينغ هالاند لنرى من سيتفوق على الآخر، إذن ولنرى كيف ستحتفل الجماهير بهذه الأهداف.
0: أحمد أريد أن أركز معك على هالاند. هالاند الذي سجل آخر 13 مباراة 25 هدفا، وهالاند الذي يشارك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم يسجل 7 أهداف، هذا يدل على ماذا؟
3: الامتياز اللي بيتميز به هالاند الاستمرارية، دائما وأبدا نشوف في البريمير ليج عنده استمرارية، حتى في وقت من الأوقات يكون أداء الفريق مش أداء إلى حد ما كويس، ولكن هو أداؤه كلاعب دائما بيحرز أهداف، دائما بيقدم كل شيء للفريق. وأشوف طريقة لعب هالاند وطريقة تسجيل الأهداف، كنت تعمل مقارنة ما بينه وبين هاري كين، الاثنين لاعبين مختلفين تماما. هو لاعب داخل الصندوق، هو أفضل لاعب في العالم في هذا المكان داخل الصندوق. أي كرة في عرضية، كرة على الأرض، أي كرة خطرة على مرمى أي منافس، هو هالاند دايما اللي بيسبب الخطورة، لتحركاته ممتازة. شوف هنا في هدف أمام البرازيل، ودايما منافسته مع جابريال، كان في منافسة في الأندية مع مانشستر سيتي وأرسنال، ودايما كان في شد وجذب ما بينه وبين جابريال، ولكن تشوف تحركه في الهدف الأول قد إيه إن هو قدر يسرق المدافع في أقل من ثانية، وده الهدف الثاني. دي ميزة هالاند، في بعض الأحيان محتاج التصويب من خارج منطقة الجزاء، وهو بيمتاز بهذا أيضا. فأنا أشوف إن هالاند هو لاعب عنده استمرارية ممتازة جدا في تسجيل الأهداف، وما بيهداش، دايما بيسجل هدف عايز يسجل الثاني والثالث والرابع، ودي دايما بتبقى عند المهاجم، بيبقى عنده حتة من حتة الأنانية إنه دايما لازم يسجل. ده هدف منتخب إنجلترا الأول على المكسيك. يعني تشوف طريقة تسجيل المنتخبين الأهداف دائما وأبدا بيعتمد على العرضيات، سواء منتخب النرويج اعتمد على هالاند داخل المنطقة، سواء منتخب إنجلترا بيعتمد على هاري كين أو بيعتمد على بيلينغهام. شوف الهدف ده بيلينغهام اللي بيقدم، أنا أشوف إن دي كانت أفضل مباراة لبيلينغهام مع منتخب إنجلترا، كانت كل العين على هاري كين وكل المراقبة على هاري كين، ولكن بيلينغهام بشخصيته القوية في الملعب وبأدائه الممتاز في هذا اللقاء قدر ان هو كان يكون مان اوف ذا ماتش، تحركاته كانت ممتازة حتى في الهدف الثاني. يمكن الباص الاولاني لهاري كين كان ممكن يكون افضل، ولكن شوف ذكائه ان هو كمل في المكان الصح ومتوقع، الكوميونيكيشن مع هاري كين كانت ممتازة في هذا اللقاء، وده اللي ممكن يشوفه في مباراة اليوم، خاصة الطريقة اللي بيلعب بيها منتخب النرويج، يمكن يكون في رقابة على هاري كين اكتر، ولكن هاري كين بتحركاته اللي بينزل بيها لتحت بيفضي المساحة للقادمون من الخلف زي بيلينغهام، ساكا، صحيح، او جوردون، وشفناها في حتى ضربة الجزاء اللي حصل على جوردون، تحرك خلف هاري كين هو ده اللي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا المنتخب الانجليزي.
0: على ذكرى هالاند قرأت معلومة جميلة اليوم اضحكتني بصراحة، بانه في البيرو اصبح الاباء عندما يعني يجيبون الابناء عن طريق امهاتهم اصبحت اسم هالاند منتشر، صاروا يسمون هالاند الاولاد حديثي الولاده، صاروا يسمونهم هالاند الان. عندما نتحدث بالتاكيد عن هذه المقارنه، نحن نتحدث عن واحد من اللاعبين الذين لديهم امكانيات كبيره ايضا، ولكن هناك بعض المنتخبات تولد اثناء البطولات المجمعه، يعني اليوم نحن نتحدث عن بطوله كاس عالم، هناك منتخبات تولد بهذه البطوله لم تاتي مرشحه ولكن تسير المباراه تلو الاخرى، هل النرويج من ضمن هذه المنتخبات التي ولدت بهذه البطوله؟
4: نعم بدون ادنى شك. انت تتكلم عن منتخب غاب عن كاس العالم 28 سنه، ومنتخب صحيح انه هو يملك عناصر على المستوى الفردي تلعب في اكبر الفرق يعني في المستوى العالم، وكذلك حققت انجازات مع انديتها، ولكن كمجموعة كمنتخب هو المفاجأة بالنسبة لي حتى الآن في هذه البطولة. لا ننسى كذلك المنتخب السويسري، هم تطوروا بشكل أكثر من رائع، ولكن التجربة الاحترافية بالنسبة للاعبين في النرويج وتميزهم في أنديتهم ومشاركاتهم أعطتهم أكثر يعني احتكاكا وأكثر جودة في الظهور بهذا الشكل الأكثر من رائع في هذه البطولة. هو أقصى المنتخب البرازيلي، أقصى كذلك ساحل العاج، وفي مباراة ساحل العاج كان متأخرا كذلك، والمنتخب ساحل العاج كان منتخب قوي جدا ومرشح لتجاوز النرويج. ولكن أنا أعتقد أن المنتخب النرويجي سولباكن هو تعامل معه بأكثر من يعني من روعة، يعني صراحة بشكل أكثر من رائع، يعني الطريقة اللي تعامل فيها سواء كان على المستوى النفسي والذهني وكذلك على المستوى البدني. الليلة أنا أعتقد أن الفوز على المنتخب البرازيلي سلاح ذو حدين. دائما لما تكون أنت المنتخب الأقل حظا في التوقعات في التجاوز أو الانتصار يكون تركيزك أعلى في هذه المباراة، يكون الضغط عليك بشكل أقل. ولكن عندما تنتصر مثل انتصار النرويج على المنتخب البرازيلي أعطاه أمل أكبر في أنه يستطيع أن يتغلب على المنتخبات الفايف ستار.
5: بس قيل عن البرازيل بأن المنتخب لم يكن مرشح وخرج.
4: لا، مرشح في مباراته أمام المنتخب النرويجي.
5: أوكي.
4: مرشح في تجاوز المنتخب النرويجي وانتصر النرويج، وهذا أعطاه الآن بارق أمل وشمعة أمل في أنه يستطيع أن ينتصر على المنتخب الإنجليزي. هنا قد يكون هناك القليل من فقدان التركيز، المبالغة أحيانا أو الجرأة في اتخاذ قرار قد يدفع ضريبته يعني كبيرة في هذه المباراة. فأنا أعتقد أن المنتخب النرويجي سوف يكون خصم صعب جدا، سوف يصعب المباراة بشكل أكبر على المنتخب الإنجليزي، وبالذات إذا ما تعامل مع المباراة في بداية المباراة بالتنظيم الأكثر من دفاع الرائع ليقدمه في محافظة على عدم جعل المنتخب الإنجليزي يبادر بالتسجيل، لأنه رغم أن المنتخب الإنجليزي أثبت بما لا يدع أي مجال للشك أنه يستطيع الانتصار في جميع يعني الظروف اللي تحيط فيه في المباريات سواء تأخر من الأهداف أو تقدم.
5: هذا هو ملعب ميامي، والذي ننتظر أن يدخل الجماهير إلى ملعب المباراة، حيث درجة الحرارة المرتفعة التي تسود المدينة بالتأكيد ستكون ربما مؤثرة بشكل كبير جدا، ولكن سننتظر ماذا سيثفر ذلك عن دخول الجماهير وقربهم أيضا من ملعب المباراة. دعونا نذهب إلى لندن هذه المرة مع زياد منصور لنشاهد معكم ومعه أيضا ردة فعل الجماهير الإنجليزية قبيل انطلاقتها هذه المواجهة.
6: نعم، مساء الخير منطقة مشجعين هنا في لندن، الحماسة كبيرة جدا قبل هذه المواجهة مع مجموعة مشجعين للتحدث معهم. Thank you so much for being with us.
7: مرحبا بقناة بين سبورتس. إذا نحن نقترب من هذه المباراة، هل أنت متوتر؟ لست متوترا كثيرا، أعتقد أننا سنفوز بأريحية، الأمور ستسير أحسن ما يرام. الكل يتحدث عن إيرلينغ هالاند والأهداف التي سجلها، هو وحش، هو وحش بأتم معنى الكلمة، ولكن هو لا يخيفني. ستكون هذه مباراة أصعب من مباراة المكسيك، ولكن أنتم تواجهون أيضا المنتخب الذي هزم البرازيل، لا يشك اثنين في هذا الأمر. لدي مجموعة من خيرة اللاعبين، ولكن نحن أيضا لدينا زمرة من خيرة اللاعبين على الصعيد العالمي. لديهم أوديغارد وهالند وسولث ولديهم، ولكن من يمكن أن نباغتهم من حيث الدفاع. لدينا هاري كين، وما أدرك ما هاري كين. إذن أمور ستسير لحسن ما يرام. هل تعتقد أن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يذهب إلى أبعد حدود؟ سيذهب إلى أبعد حد. إلى أبعد حد. كل عام نقول أن كأس تعود لبيتها، ولكن الأمور مختلفة هذا العام. أعتقد أن الكأس تعود إلى بيتها. إذن من كان نجم، من هو نجم منتخب الإنجليزي لحد الآن؟ الكل يقول هاري كين وبيلينغهام. أعتقد ديكلان رايس أيضا في خط وسط الميدان. غوردون أيضا تألق في المباراة الأخيرة ضد المنتخب المكسيكي، ساهم كثيرا في نجاح ضد المنتخب المكسيكي. بيكفورد أيضا حارس مرمى. إذن الكل يسلط الضوء على بيلينغهام وهاري كين، ولكن الشيء المميز في هذا المنتخب هي الروح الجماعية، يلعبون جماعة وليس فرادة، وسوف ننتقم من المنتخب الفرنسي إذا واجهناه. كيف ستنتهي المباراة؟ سكور النتيجة
8: 3-1 England.
7: 3-1 نتيجة بواقع 3-1. شكرا.
6: إذا هنا تفاعل واضح جماهير الإنجليزية، لا يمكن أن نلومهم لأنه لديهم منتخب ممتاز. ننتظر ونرى إن كان يمكن لإنجلترا أن تصل بعيدا.
5: شكرا زياد من لندن، حيث وفانا بهذه اللقاءات الخاصة مع الجماهير الإنجليزية، ما بين متفائل متشائم، والبعض منهم يقول أن ربما تكون نتيجة ثقيلة أيضا للمنتخب الإنجليزي. ولكن بما أن الحديث عن المنتخبين الأوروبيين في هذه المباراة، هذه مقارنة سريعة بين أرقام المنتخبين في كأس العالم لهذه النسخة 2026، حيث التسديدات كانت للنرويج 53 مقابل 80 تسديدة للمنتخب الإنجليزي. تسديدات على المرمى هي ربما متقاربة من المنتخبين 25 مقابل 32. الأهداف أيضا متقاربة، 12 هدفا للنرويج مقابل 11 للمنتخب الإنجليزي. ومعكم بقية الأرقام الخاصة بهذه المقارنة التي تشاهدونها الآن معكم في هذه الصورة، حيث المنتخب النرويجي صفر استقبالا للأهداف أو صفر بمباريات شباك نظيفة مقابل مباراتين بشباك نظيفة للمنتخب الإنجليزي. أهلا بحضراتكم من جديد. نتحدث عن هذه المباراة، هل أنت بما قاله الجمهور الإنجليزي من ناس متفائلة وأخرى متشائمة خلال هذه المباراة، أنت ماذا تقول؟
7: بالنسبة لنا أنا متفائل في ضوء ما رأيناه من الأداء المقدم خلال هذه النسخة. أنا سأكون متفائلا لو لم تسر أمور على حسن مرام، ولكن ما زاد من تفاؤلي هي هو ذاك الأداء ضد المنتخب المكسيكي. خذنا مباراة في ملعب يرتفع بواقع 2200 متر على سطح البحر، ولعبنا بعشر اللاعبين، وهذا يعني أننا يمكن أن نخذ مباريات محتدمة في ظروف قاسية. اليوم المباراة ستكون صعبة على المنتخب الإنجليزي، وأعتقد أن هذه المباراة ستكون أصعب على المنتخب الإنجليزي، ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين المتجانسة، لديها الانضباط التكتيكي، نسجل أهداف أيضا وندافع بطريقة جماعية، وسجلنا الكثير من الأهداف، وهناك الكثير من التسديدات المؤطرة. إذن أكثر من 53 تسديدة على حراس المرمى فريق الخصم، هذا ينم على التفاؤل. إذن نسعى جاهدين للحصول على الكثير من الأهداف. أعتقد لدينا أيضا سنواجه إيرلينغ هالاند، وأيضا إيرلينغ هالاند يعرف بيكفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز. طبعا هناك العمل السيكولوجي، أيضا هناك أسبقية سيكولوجية بالنسبة لإيرلينغ هالاند مقارنة ببيكفورد كحارس مرمى، ولكن رأينا التزام من اللاعبين الإنجليز في مباراتنا ضد المنتخب المكسيكي. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي يسعى جيدا للفوز بهذه المباراة.
5: وبما أن الحديث عن هالاند صاحب الأرقام المميزة أمام بيكفورد حارس الإنجليزي،
3: هالاند دائما وابدا مش أمام بيكفورد فقط، أمام كل الفرق الإنجليزية هو مرعب لكل حراس في
5: مستقبل. 7 أهداف من 10 مباريات،
3: ولكن في بعض الأحيان ويعلم المهاجمين، معنا كان مهاجم خناس الكابتن ياسر يعلم تماما أن أنت لما يبقى كعبك عالي كمهاجم على حارس مرمى بيبقى عندك ثقة وانت داخل المباراة. أنا أحرصي في أهداف كتيرة، بيبقى عندك ثقة وانت داخل المباراة أن أنا هحرز اليوم. دي الثقة اللي موجودة عند هالاند في مباراة اليوم، بيواجه بيكفورد، بيواجه ستونز، بيواجه جيهي، الاثنين للسنتر هاف موجودين معاه في مانشستر سيتي، كل يوم معاه في التمرين، عارف طريقة دفاعهم بتبقى عاملة ازاي، هم عارفين طريقة تحركاته ازاي. فمواجهة بالنسبة لهالاند مواجهة خاصة اليوم. صحيح. أمام بيكفورد اللي بيسجل عليه أهداف كتير، وأمام اثنين من اللاعبين اللي دائما وأبدا معاه في النادي، فبالنسبة له هو كهالاند سيكولوجيا، وأنا أتفق معاه في بعض الأحيان سيكولوجيا بتلعب دور كبير بالنسبة له هو كمهاجم، ولكن بالنسبة للطريقة اللي بيلعب بيها توخل في مباراة اليوم وجود إزري كونسي كرايت باك مع ستونز مع جيهي، أعتقد أن مش هيكون في تقدم كبير لكونسا في الناحية الهجومية، هيكون في ثلاثي ثابت تماما مع هالاند في خط الدفاع، خاصة أنه خطورته دائما وأبدا في الكرات العرضية والكرات العالية.
5: ولكن هناك بعض المنتخبات ياسر تجيد اللعب تحت الضغط، حصل ذلك المنتخب الإنجليزي أمام المكسيك متأخر ويطرد لاعب أيضا في وقت مبكر، وأيضا المنتخب أو الفريق يعيش تحت عملية الضغط بشكل كبير ولكنه ينتصر.
4: صحيح، هو المنتخب الإنجليزي إذا نتكلم عن الوضع في هذه المباراة هو الأكثر إنهاكا من بين المنتخبات. ذكرت أنت يعني ناهيك عن أنه المباراة ما قبل أمام الكونغو كذلك تأخر في المباراة وصعب الأمور على نفسه ولعب وصل الأشواط الإضافية أكثر من مباراة، يعني فالظروف اللي واجهها المنتخب الإنجليزي تدل تماما على أن اللاعبين يعني كل لاعب يعطي أكثر من المجهود المتوقع منه، لأن زي ما ذكرت أنت أمام منتخب المكسيكي في الارتفاع 1500 عن سطح البحر، نقص الأكسجين ويعني يطرد منك لاعب أمام منتخب المضيف.
5: صحيح.
4: ومنتخب يقدم كرة رائعة كذلك ومجهود بدني عالي وتنتصر، هذا يعطي أكثر من يعني ثقة ودعم معنوي في مباراة الليلة، ولكن يبقى الخوف كذلك من استقباله لعدد الأهداف. بيكفورد أنا بالنسبة لي لم يكن مثل يعني زملاء الحراس في المنتخبات الأخرى، شاهدنا منتخبات أخرى كثيرة كانوا حراس المرمى هما سبب رئيسي في بقاء منتخباتهم في المنافسة، في كذلك في التصدي لأكثر من الهجمات محققة في المباراة. ولكن الليلة يعني المنتخب الإنجليزي لن من وجهة نظري لن يكون السبب الإجهاد البدني، لأن اللاعبين أثبتوا بأنهم يستطيعون أن يقدمون كل ما يملكون يعني للانتصار والوصول بعيدا في هذه الكأس.
5: جميل، نعيش معكم أجواء ملعب ميامي عندما نذهب لهذا الملعب لنستمع لحديث توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، ماذا قال قبل انطلاقة هذه المواجهة.
8: Well, I hope they feel good and I hope they feel prepared.
7: أن يكون إحساس جميل بالنسبة لكل اللاعبين، حان الوقت لكي يبين كل لاعب ما يملكه من المهارات الكروية، لابد أن نتحلى بالطاقة والحيوية. إذن وماذا عن الجاهزية الذهنية للاعبين؟ عليك أن تلعب بحرية وعليك أن تبحث عن أسرار النجاح. قمت ببعض التغييرات في محور الدفاع، طبعا أنا أختار خيرة اللاعبين، لدينا لاعب حصل على ورقة حمراء وبالتالي أنا أجريت هذه التغييرات بناء على قدرات الفريق الخصم، ولدي الخيارات المتوفرة على دكة الاحتياط. بالنسبة لنا جون ستونز تدرب بطريقة جيدة وقدم عطاء جيد ضد المنتخب المكسيكي واستحق التواجد في التشكيل الأساسي. هل تعتقد أن وماذا عن أورالي وجاي وستونز؟ أنت تعرف أن هالإنجلاند يعرفهما، طبعا أخذت هذا بعين الاعتبار. صحيح هو يعرف جاي ويعرف ستونز ولكن هما أيضا يعرفانا، وبالتالي هذا سلاح ذو حدين. ولكن أيضا نحن نحتاج إلى الجاهزية البدنية، نحتاج للتعامل بطريقة جيدة مع الكرات الثابتة. أنت قلت يوم الأمس أن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يرتقي بالأداء لأعلى مستويات. طبعا في ضوء ما حققناه في المباريات السابقة، في هذه المباراة سيكون هناك الاندفاع البدني القوي، وأيضا لابد أن نتعامل مع الضغط الذي سيسعى المنتخب النرويجي أن يضعه علينا خاصة في هكذا ظروف.
5: كان هذا توماس توخيل المدرب الذي يعشق هذا النوع من المباريات، المدرب الذي لم يخسر أي نهائي كبير، له سمعة كبيرة أيضا في إدارة المباريات الحاسمة، والذي لديه القدرة أيضا على تغيير نظام اللعب من مباراة إلى أخرى، متحدثا حول أهمية هذه المواجهة. دعوني أشرك مراسلي قنوات بي إن سبورت المتواجدين في مناطق مختلفة، في ملاعب مختلفة أيضا، في أجواء أيضا أخرى، حيث لدينا في هذه الصورة سامي سهمود من أرضية الملعب، إبراهيم خضر من خارج الملعب أيضا، بالإضافة إلى هدير رياض مراسلة قناة بين سبورت في دالاس، بالإضافة إلى زياد منصور المتواجد أيضا في لندن. دعونا نبدأ أولا بأرضية الملعب حيث سامي سهمود المتواجد هناك. سامي مساء الخير، أهلا بك.
9: مساء الخير طارق، كما ترى أحمل كرة المباراة. للأسف في مباراة اليوم سيغادرنا أحد المتنافسين على هز الشباك، الحديث عن إيرلينغ هالاند وهاري كين. هاري كين بستة أهداف، إيرلينغ هالاند بسبعة أهداف. من سيستفيد من كرة اليوم في هز شباك الخصم وملاحقة ميسي وإمبابي في السباق نحو الحذاء الذهبي؟ طبعا كنتم تتحدثون قبل قليل طارق في الاستوديو عن درجة الحرارة والرطوبة. أستطيع أن أقول أن الرطوبة تكاد تكون خانقة في هذه الأوقات عند انطلاق المباراة. درجة الحرارة ستكون مرتفعة، الرطوبة ستكون مرتفعة، واضح أنها ستؤثر بشكل كبير على مردود الفريقين خصوصا في الجهة البدنية. توماس توخن كما أشرتم قبل قليل يجري العديد من التغييرات على تشكيلته لهذه المباراة. جون ستونز الذي أبلى بلاء حسنا في مباراة المكسيك يكافأ بمجاورة جاهي في خط الدفاع، وإيجل كونت سيلعب على الخط اليمين. ربما المفاجأة أن نوني مدويكي يبدأ أساسيا عوضا عن بوكايو ساكا. المنتخب النرويجي حقق إنجازا بالوصول إلى هذا الدور، يريد أن يسطر تاريخا جديدا، لكن ربما ترشيحات قبل هذه المباراة تصب في صالح المنتخب الإنجليزي. لا يكاد يوجد مشجع في أرضية الملعب طارق لا يحمل مروحة هوائية أو يستخدم ما وقعت يده عليه للتنفيس عن نفسه في هذه الحرارة المرتفعة. لكن بالتأكيد نحن بإزاء مباراة ستكون في غاية التنافس، والصراع على الحذاء الذهبي سيشد احتداما واضطراما بين هاري كين وإيرلينغ هالاند.
5: شكرا سامي على هذه المعلومات، على هذه التفاصيل. نرجو أن تبدأ أو تنطلق ركلة البداية بموعدها المقرر لها، هذه المباراة الساعة 12 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأن لا يؤثر ذلك الجو على اللاعبين. دعونا نذهب إلى إبراهيم خضر هذه المرة خارج الملعب لنسأل إبراهيم أيضا عن الأجواء الخاصة بالجمهور الحاضر لهذه المباراة.
10: مساء الخير طارق، الأجواء هنا رائعة جدا بالنسبة للمنتخبين أو مشجعي المنتخبين النرويجي والإنجليزي. ترى اللون الأحمر والأبيض، ترى القمصان البيض الممثلة للمنتخب الإنجليزي، لكن هنا معنا أخوان شقيقان نرويجيان. So you told me you're gonna tell me.
11: حدثني أو قلت لي
10: جيرسي،
11: لماذا ترتدي القميص النرويجي والقبعة البرازيلية؟ جئنا من مدينة نيويورك، وكان هناك طبعا حدث احتفلنا فيه بالفوز على المنتخب البرازيلي، ولكن نحن نحب المنتخب البرازيلي رغم أننا هزمناه. والآن تواجهون المنتخب الإنجليزي، الآن سنواجه المنتخب الإنجليزي، وسوف الكل يقول أن المنتخب النرويجي هو الحصان الأسود. هل هذا صحيح؟ أعتقد وأن لدينا فرصة للذهاب إلى النهائي، وأعتقد وأننا أو التواجد في الربع النهائي يدل على مراتب كروية. المنتخب النرويجي يخوض مباراة ضد المنتخب الإنجليزي، إذا لدينا فرصة التفوق على المنتخب الإنجليزي. ما الذي حدث في النرويج؟ ما الذي جعل المنتخب قويا؟ أولا هذا الجيل الذهبي، المجموعة الجميلة من اللاعبين، لدينا أوديغارد، لدينا إيرلينغ هالاند، ولدينا كثير من اللاعبين الآخرين المتجانسين مع بعضهم البعض. إذا اجتمعت كل الظروف لكي يصبح المنتخب النرويجي قويا. نحن نبلغ من عدد سكان 5 ملايين، وسنخوض مباراة ضد المنتخب الإنجليزي في الربع النهائي. لو طرحت علي هذه الفكرة منذ عقد من الزمن لقلت لك أن هذه فكرة مجنونة، ولكن الفكرة المجنونة أصبحت حقيقة. المنتخب النرويجي لم يصل أبدا إلى ربع النهائي، وغبتم عن كأس العالم من مدة 28 عاما، كنا أطفالا في ذاك الوقت. طبعا هذا إنجاز تاريخي لكل نرويجي. الجماهير في الديار تسهر وتشاهد هذه المباريات، وهناك أكثر من 90,000 شخص متجمهر ومتواجد في منطقة الفانزون في أوسلو. طبعا نحن محظوظين بالتواجد هنا. إيرلينغ هالاند سيسجل هدفين. شكرا.
10: إذن هذه بعض من أراء النرويجيين هنا من محيط الملعب، ويبقى على انطلاق هذه المباراة ساعة بالضبط.
5: شكرا إبراهيم على هذه اللقاءات. أيضا دعونا نذهب إلى من إبراهيم إلى هذه المرة في دالاس.
12: نعم طارق، هنا في هذه المنطقة التي تعتبر داون تاون في منطقة دالاس، وهنا يتجمع الجماهير بشكل كبير خاصة في أيام المباريات. تنتظرنا أيضا مباراة مهمة هنا في مدينة دالاس، مباراة نصف نهائي هذه البطولة بين فرنسا وإسبانيا. لكن أذهب إلى الجمهور لنتحدث معهم عن مباراة إنجلترا وأيضا النرويج. هاي هاوري يو ار ويرينج إنجلاند.
11: مرحبا بكم، ترتدون قمصان المنتخب الإنجليزي، لماذا؟ لأنني أحب المنتخب الإنجليزي. أنا محبة لنادي تشيلسي وهذا يجعلني أحب المنتخب الإنجليزي، ولطالما ساندت المنتخب الإنجليزي في منافسات اليورو. إذن أنت محبة لنادي تشيلسي، ومعنا أيضا من المكسيك، جئنا من المكسيك ونعيش في مدينة دالاس، نحن أصيلي المكسيك. نأسف لخسارة المنتخب المكسيكي. حدثني عن مباراة المنتخب الإنجليزي ضد المنتخب النرويجي. أعتقد أن المنتخب النرويجي هو المنتخب الأقوى. وماذا عن بناتك؟ أعتقد أن المنتخب النرويجي سوف يفوز في هذه المباراة رغم قوة المنتخب الإنجليزي. لماذا؟ لأن المنتخب الإنجليزي يمتلك هاري كين. وماذا عنك أنت؟ المنتخب النرويجي سيفوز في المباراة. حدثيني عن هذه المباراة. أعتقد أن المنتخب النرويجي سيفوز. سينتقم المنتخب النرويجي لصالح المكسيكيين. مباراة تأر بالنسبة للنرويجيين ضد المنتخب الإنجليزي. ماذا عن هذه المباراة؟ هل أنت تستمتعين بأوقاتك في وسط المدينة؟ هل أنت من المكسيك؟ أنا قلت أن جذورنا تعود إلى المكسيك ولكن نعيش في مدينة دالاس. إذا المنتخب المكسيكي خرج من كأس العالم، ولكن لدينا المنتخب الأرجنتيني من أمريكا الجنوبية. هل أنت تساندين الأرجنتين؟ طبعا نحن نساند كل المنتخبات القوية ونستمتع بأوقاتنا، ولكن في هذه الحالة نحن نشجع المنتخب النرويجي.
12: هذه هي الأجواء الجماهيرية طارق هنا في الداون تاون في مدينة دالاس. هذا المكان يمتلئ بالجماهير عندما تستضيف هذه المدينة المباريات، خاصة على استادها استاد دالاس الذي من المتوقع أن يمتلئ هذا الاستاد بسبعين ألف مشجع في نصف نهائي هذه البطولة.
5: شكرا هدير، ومن قبلك إبراهيم وسامي أيضا. دعونا نتوقف إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال الحديث. ابقوا معنا.

0: انا جاي.
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسبوا كرة لكم
4: اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: بنات بطلب اشياء من بنك ستيشن ماركت، تبون شيء؟
7: كروسون
6: كروسون كامومبير اي فروماج اي مونتال فواغرا اي ريزان روج. ميرسي بوكو.
5: هانجر ستيشن يناولك الاسيست الصح، شجع خلي التوصيل علينا،
8: اطلب الحين.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
0: ها براك.
2: براك.
0: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
3: هذه مدد يومين
0: بنمدد اسبوع.
4: انا اصلا صاحي
5: انا صاحي الليله
6: انا صاحي الليله عشان اللعبه الحلوه انا صاحي الليله عشان اللعبه الحلوه
7: يايا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
8: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
9: أعزائي المسافرين وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: now.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: ناسي؟
4: شين مالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

هذا هو إيرلينغ هالاند الذي بالتأكيد يستعد لهذه المواجهة لكسر الأرقام المميزة التي حققها هذا اللاعب بشكل كبير جدا من خلال المباريات السابقة، حيث في منتخب النرويج هناك 9 لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز صاحب الأداء المميز هذا اللاعب، والذي حقق أرقاما مذهلة في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم. أشلي، قبل قليل قبل الفاصل كنا قد شاهدنا لقاء لتوماس توخيل تحدث عن أهمية هذه المباراة، المدرب الذي لديه قدرة كبيرة أيضا عن تغيير نظام اللعب الخاص بالمنتخب الإنجليزي مع هذا اللاعب المميز هاري كين، والذي بالتأكيد يريد أن يضع بصمة كبيرة لمنتخب بلاده من خلال هذه المباراة عندما حقق أرقاما كبيرة هو وبيلينغهام وبقية اللاعبين، وهناك مجموعة من اللاعبين أيضا مهددين بالإيقاف من خلال هذه المباراة، سنتحدث معهم بعد قليل قبل أن نشاهد دخول المنتخب الإنجليزي لإجراء عملية الإحماء قبيل انطلاقة هذه المباراة المهمة والحاسمة والكبيرة أيضا المنتخب الإنجليزي بالإضافة إلى النرويج.

0: تابعنا وياكم دخول المنتخبين بإضافة المنتخب الإنجليزي لإجراء عملية الإحماء. تخشى على المنتخب الإنجليزي اليوم أشلي من ماذا؟
1: لا أخشى من المنتخب النرويجي ولا أخشى على المنتخب الإنجليزي. أنت سألتني عن توماس توخل. توماس توخل قال أنه أجرى بعض التغييرات في خط الدفاع وأقحم كونزا ستونز وجي وأورايلي. إذن هو أقحم اللاعبي المنسيتي لأنهم يعرفون إيرلينغ هالاند يتدربون معه. ولكن أيضا تحدث عن أهمية كرة الثابتة السيت بيسز. قالوا أن المنتخب النرويجي يلعب جيدا على السيت بيسز وبالتالي لابد من إيقافهم وأن لا تسمح لهم أن يسجلوا كرة ثابتة ومن الإثارة بمكان. قالوا أنه سيسعى لوضع الضغط على المنتخب النرويجي وهذا ما يفسر إحام مدوكي. إذن الجماهير هذا ما أراد الجماهير الإنجليزية أن تراه في مرحلة المجموعات. أعتقد أن الشوط الثاني ضد المنتخب الكرواتي سجلنا أهداف من خلال وضع الضغط المستمر. إذن بالنسبة للمنتخب النرويجي إذا استطعت أن تحصل على الكرات العالية وإذا قمت بالاستحواذ على الكرة مرة ثانية بإمكانك إيلام المنتخب النرويجي وتسجيل أهداف. إذن من الإثارة بمكان ما قاله السيد توماس توخل. ولكن أعتقد أن المنتخب الإنجليزي كان يجب أن يسعى لوضع ضغط مستمر على الخصوم منذ المباراة الأولى خلال مرحلة المجموعات. لا يجب أن نترك أيضا المساحات للمنتخب النرويجي لأن لا ننسى أيضا التمريرات الحاسمة من لاعبي المنتخب النرويجي ولديهم أيضا زمرة من خيرة اللاعبين. الكثير منهم يلعبون في الدوري الإنجليزي ويعرفون الأسلوب اللعب في المنتخب الإنجليزي. بإمكانهم أيضا إيلامنا ولكن علينا أن نتأكد أننا لن نترك المساحات وعلينا أن نبرع في الدقائق الأولى أو في ربع ساعة من المباراة. أتمنى أن يذهب المنتخب الإنجليزي إلى أبعد الحدود في هذه المباراة.
0: كلين شيت واحد فقط في هذه البطولة المنتخب الإنجليزي أمام غانا. بقية المباريات يسجل عليه 5 أهداف من 5 مباريات بواقع هدف في كل مباراة.
2: والسؤال اللي انت سألته من شوية عن التغييرات الكثيرة في خط دفاع منتخب إنجلترا دي سبب لأن انت كمدرب محتاج ان يكون في نوع من انواع الثبات على خط الدفاع خاصة الاثنين سنتر هاف. يمكن بدأ البطولة بستونز كونسا بعد كده تغيير ستونز ونزول جيه في المباراة الثانية بعد كده بعض الإصابات خاصة في الظهير الأيمن. مشارك ب4 لاعبين في مركز الظهير الأيمن سبينس كونسا اليوم كوانسا وأيضا ديكلان رايس في مباراة من المباريات لعب في مركز الظهير الأيمن فعنده مشكلة كبيرة في خط الدفاع.
0: ورايس من اللاعبين المهددين بالإيقاف أيضا في حال حصول على بطاقة صفراء اليوم.
2: هو من اللاعبين الأجريسيف في وسط الملعب في منتخب إنجلترا ولكن صاحب شخصية قوية بيعتمد عليه بشكل كبير جدا المنتخب الإنجليزي وعنصر مهم بالنسبة لتوماس توخل في تشكيله. ولكن بالنسبة لاستقبال الأهداف بالنسبة للمنتخب الإنجليزي أعتقد أنه عدم الثبات في خط الدفاع على 4 لاعبين ثابتين في طول البطولة وخاصة المباراة الأخيرة أمام المكسيك اللي عانى منها بشكل كبير جدا في الكرات الثابتة. لكن هو اتكلم في اللقاء عن الكرات الثابتة وخطر منتخب النرويج على الكرات الثابتة يمتازوا بالقوة البدنية وعندهم عناصر قوة بدنية ممتازة في المنتخب النرويجي وده اللي ظهر عليه المنتخب الإنجليزي في مباراة المكسيك إنه بيعاني بشكل كبير في الكرات الثابتة خاصة في الطريقة اللي بيدافع بيها دونالد مارك المنتخب الإنجليزي. يمكن تسجل عليه هدف من كرة ثابتة وكان في خطورة كبيرة جدا للمنتخب المكسيكي فده نوع من أنواع الخطورة اللي حيواجهها المنتخب الإنجليزي اليوم إن المنتخب النرويجي عنده لاعبين بيمتازوا بالقوة البدنية في الكرة الثابتة غير كده أيضا الكرة الثابتة المباشرة من أوديجارد لاعب مميز جدا في الكرة الثابتة. ولكن من ناحية الهجومية المنتخب الإنجليزي ممتاز في كل شيء. يمكن طريقة الضغط تكلم عليها أشلي إن لازم تضغط ضغط عالي شفناها في مباراة المكسيك خاصة الهدف الثاني ضغط أندرسون بشكل ممتاز قدر بيلينغهام بباص باصين إن هو يحرز الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي. عنده النوعية من اللاعبين إن هم يضغطوا بشكل عالي إن هم يستخلصوا الكورة وعنده مهارة في إنهاء الهجمات تتلخص في هاري كين تتلخص أيضا في بيلينغهام. جوردون اللي عمل مباراة ممتازة أمام المكسيك يمكن أنا مش شايف سبب اللي يكون السبب الوحيد اللي هو الإصابة بالنسبة لساكا، لأنه عمل مباراة ممتازة أمام المكسيك وكان سبب من أسباب الهدف الأول، روغ بشكل ممتاز وخطر جدا في الجبهة اليمنى. اليوم بيبدأ بمدويكي، فأعتقد أن كان في إصابة لساكا في مباراة المكسيك، عشان كده ان هو بدا بمدريد في مباراه اليوم.
0: واحده من اكثر الامتيازات في المنتخب الانجليزي سلاح الكرات الثابته. اعلم تماما بانه الانجليز لديهم قدره كبيره ايضا على ايجاد البديل المناسب عن طريق توماس توخيل في القائمه النهائيه، ولكن في التصفيات السابقه 6 أهداف من 6 كرات ثابته ايضا قدره كبيره جدا في الكرات الثابته.
3: صحيح، يعني انت تتكلم عن فريق يملك كل الامكانيات لتنوع التسجيل بالنسبه للمنتخب الانجليزي، أمر رائع. يعني فرصة كبيرة لتوخيل من خلال التركيز على الكرات الثابتة، سواء كان بالتنفيذ بالنسبة لرايس أو حتى من ناحية التسجيل بالنسبة لبقية اللاعبين، ولكن الأهم من ذلك كله هو استغلال عدد هذه الكرات الثابتة، لأنه قد يتحصل على عدد كبير ولكن لا تكون هناك إنتاجية من ناحية تسجيل الأهداف. وجهة نظري الليلة المباراة صعبة حتى في الكرات الثابتة، لأن المنتخب النرويجي يملك لاعبين أقوياء بدنيا، يملك نفس القوة في الكرات الثابتة، وسبق أن تعامل معها بشكل كبير واستطاع أن يسجل من خلالها.
0: أريد أن أسألك أشلي عن القائمة المختارة من توماس توخيل في هذه المباراة، أبرز الإيجابيات أبرز السلبيات أيضا إن وجدت في هذه القائمة.
1: أعتقد وأن النقاط الإيجابية هي مبنية عما قدمناه ضد المنتخب المكسيكي. أنا تسألت عن التشكيل المقحم من توماس توخيل خلال مرحلة المجموعات، ولكن إذا تأملنا في مباراتنا ضد المنتخب المكسيكي صارت الأمور على حسن ما يرام، وبالتالي هذا سهل علي اختيار التشكيل الأساسي. طبعا سيد توماس توخيل يريد، هو مدرب ذا نزعة هجومية في تفكيري. إذا تأملت في التشكيل المنتخب الإنجليزي مثل ما نرى قام ببعض التغييرات، إذن كونزا كظهير أيمن، وطبعا هذا هو المكان الأنسب بالنسبة لكونزا. نحن تحدثنا عن هذا اللاعب، وسبانس أيضا أخذ مكانه في بعض الأحيان، ولكن كونزا يعود إلى مكانه الأصلي. واعتقد أن توماس توخيل أخذ القرار بعدم جلب تراند وخير أن يجلب كونزا، وتراند أصيبت الكثير من المباريات، ذاك القرار كان صعبا. جون ستونز لم يأخذ الكثير من المباريات في الدوري الإنجليزي ممتاز مع نادي ألمان سيتي، ولكن أداؤه مؤخرا كان جيدا. طبعا هذا مكان صعب على كل لاعب، ولكن مدوكي طبعا أعتقد أن هذا اللاعب قدم ما عليه. لو كان ساكا جاهزا أعتقد أن ساكا بينا وأنه مخيرة اللاعبين، ولكن الإصابات أثرت علي ولم يكن حاضرا بدنيا، وهذا ما يفسر إقحام مدوكا. لو كان ساكا جاهزا مثل ما قال زميلي لكان هو موجودا في التشكيل. إذن مدوكي أداؤه مقبول إلى حد الآن، وكان لعب دك التحتيات ولكن فرض نفسه على سيد توماس توخيل. إذن أعتقد وأن سيد توماس توخيل اختار التشكيل المناسب المبني على الجاهزية البدنية والدنية إجمالا. أعتقد لاعبون مثل بيلينغهام وهاري كين هما ركيزة النجاح، هما من يمرر الكرات بطريقة دقيقة. إذن بالنسبة لبيلينغهام وهاري كين كلاهما ركيزة من ركائز النجاح، ولكن أعتقد وأن التمريرات الجيدة من بيلينغهام ومن مدويكي كلها تغذي هاري كين لكي يسجل الأهداف. إذن علينا أن نبني أيضا على ديكلان رايس وعطائه الحرية لكي يصبح لاعب وسط ميدان ذا صبغة هجومية.

0: حيث سجلوا أهدافا كثيرة، قدموا أداء كبير ومميز أيضا خاص بهذه المواجهة. يقابل ذلك أحمد فريق لديه أيضا صلابة دفاعية، نتحدث عن المنتخب النرويجي أقصى البرازيل، ارتداد سريع في الهجمات أيضا، أسلوب 4-4-2، لديهم لاعب مميز أيضا اسمه أوديغارد، التصفيات الأوروبية قام بسبع صناعات. واضح بأنه أسلوب المنتخب النرويج لن يختلف من مباراة البرازيل عن هذه المباراة.
1: أكيد بكل تأكيد، لأن في مباراة البرازيل ظهر بشكل ممتاز خاصة من الناحية الدفاعية، وكان في تألق كبير من حارس المرمى نايلاند اللي تصدى لضربة جزاء، وتصدى أيضا لبعض الفرص لمنتخب البرازيل، كانت فرص خطيرة جدا. فنشوف أن حارس المرمى كان ليه دور كبير جدا. المنظومة الدفاعية أكيد طريقة اللعب 4-4-2، ودائما وأبدا بيعتمد على هالاند وسورلوس لاعب أتلتيكو مدريد، اللاعب اللي يمتاز بالقوة البدنية، بيمتاز بالالتحامات العنيفة. ده اللي هيقابله منتخب إنجلترا اليوم، خاصة ثنائي الدفاعي جون ستونز ومارك جيهي عليهم دور كبير جدا في مواجهة هذا الثنائي اللي بيمتاز بقوة بدنية عالية جدا. فأكيد أوديغارد في وسط الملعب لاعب ممتاز، لاعب دائما وأبدا بيشوف الحلول ما بين الخطوط، سواء خط الدفاع أو خط الوسط المنتخب الإنجليزي، وساعات بينزل تحت جدا من وسط الملعب إنه يستلم كرة من الاثنين سنتر هاف، وهو اللاعب اللي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا المنتخب النرويجي في البناء، إنه إزاي يوصل الكرة للاثنين المهاجمين الموجودين. وأيضا بيعتمد على الظهرين بشكل كبير جدا للعرضيات بالنسبة لمنتخب النرويجي. اللاعب وولف واللاعب ريرسون الظهير الأيمن بيمتازوا بالعرضيات، ودائما مش لازم بيوصلوا لآخر مكان ممكن إن هم يعملوا عرضية، بيعملوا عرضية ساعات من بدري قوي. طبعا ده التشكيل اللي بيلعب بيه نايلاند في حراسة المرمى، الرباعي خط الدفاع ريرسون وأجر هوجم وولف في وسط الملعب، أوديغارد وبيرج، وأيضا اللاعب باتريك بيرج لاعب جليمت، والثنائي الهجومي سورلس وهالاند مع شلادبورغ لاعب ممتاز جدا في الناحيه اليسرى، ايضا بيمتاز بقدم يسرى ممتازه، بيعتمد على العرضيات اكتر، شفناها في مباراه البرازيل بيروح واحد على واحد دايما بيعلق الكره، ما بيعملش عرضيه بطريقه قويه، دايما بيعلق الكره لهالاند، شفناها في الهدف الاول امام البرازيل.
0: ولكن واحده من مشاكل منتخب النرويج ياسر استقبال الاهداف، 9 أهداف من 5 مباريات، في كل مباراه يستقبل اهداف، لديه مشكله ايضا في الجانب الدفاعي.
2: صحيح هو يستقبل اهداف بشكل كبير، ولكن الميزة أنه يعود وينتصر، وهذه تعطي الفريق الثقة. في المقابل كذلك المنتخب الإنجليزي يشابه تماما، لكن وجهة نظري أن مفاتيح المباراة ما بين الفريقين واضحة تماما وجلية. يعني المنتخب الإنجليزي يجب ألا يعطي الفرصة والمساحة لأوديغر ليلعب كيفما أراد، هو المحرك الحقيقي للمنتخب النرويجي، ومراقبته وعدم إعطائه الفرصة في التمرير أهم من مراقبة كذلك هالند، لأنه هالند لن يستقبل إلا إذا كانت بداية الهجمة من أوديغر. وفي المقابل المنتخب النرويجي خطورته في كونه أنه انتصر على البرازيل ويأتي بثقة كبيرة ولديه بارق أمل في تجاوز المنتخب الإنجليزي.
0: بالمناسبة سولباكن تحدث أيضا قبل انطلاقة هذه المباراة، قال أنا يعني أشتغل ل10 أيام الأخيرة من البطولة، واضح أنه يحضر مفاجآت.
2: هو يزيد كذلك ثقة مع نفسه، هو قبل مباراة البرازيل وجه رسالة من غرفة الملابس قبل المباراة إلى أنشلوتي وقال البرازيل أنشلوتي نحن قادمون إليك.
0: لكن هذا المدرب هو الأقل المدربين حديثا أيضا في هذه البطولة، أقل المدربين الذين يمتلكون لاعبين كبار على مستوى كبير كما يحدث في بقية منتخبات، وأقل المدربين أيضا في هذه البطولة الذي كان يملك حظوظا قبل بداية هذه البطولة، ولكنه تفاجئ بأنه وصل إلى هذه المرحلة.
3: بالنسبة لسولباكن لم يتحدث كثيرا ولم يتحدث عن الجميع كثيرا. إذا تأملت في طريقة الميران وكيفية تنظيم اللاعبين والأسلحات التي يقوم بها خلال المباريات وخلال المؤتمرات الصحفية وإنتاجية اللاعبين خلال المباريات، بإمكاننا القول أنه كان من خيرة المدربين. طبعا لم يتحدث عنه الكثير من الناس، والكثير من الناس الخبراء ومحلل كرة قدم لم يتحدث عنه المنتخب النرويجي، ولكن المنتخب النرويجي يتفوق المنتخب البرازيلي ويصل إلى هذه المباراة المهمة ضد المنتخب الإنجليزي. إذن فاز على المنتخب البرازيلي في مباراة لم تكن سهلة، لعبوا على الهجمات المرتدة، تحلوا بالصلابة الدفاعية، حافظوا على صبرهم. هذا المنتخب النرويجي يثابر في الميران.

0: ويلعب بروح الجماعة ويلعبون من أجل تشريف العلم النرويجي ومن أجل تشريف الأمة النرويجية. المباراة تكون سهلة على المنتخب الإنجليزي في ضوء ما قدمه المدرب وما قدمه اللاعبون. ومن من المدربين الذين يعطون الحرية لأوديغارد ولا إيرلينغارد ويقول اللاعبين اذهبوا إلى الملعب ولعبوا بسعادة ولا يهم النتيجة، وهذا ما يحفز في جميع الأحيان اللاعبين. إذن على المنتخب الإنجليزي أن يدري كيف أن يوقف مفاتيح النجاح بالنسبة للمنتخب النرويجي. إذن مباراة لا تكون سهلة على المدربين أيضا. إذن علينا أن نحرم أوديغارد من قيامه بدور صناعة اللعب. إذن والمدرب أعطاهم الثقة اللازمة في أنفسهم، ونفس الشيء ينطبق على سيد توماس توخل. وقلت مرارا وتكرارا أن هذه المباراة ستكون صعبة على المنتخب الإنجليزي وصعبة أيضا على المنتخب النرويجي.
1: لكن بالمقابل أحمد، هل مدرب النرويج صاحب أفضل بصمة حتى هذه اللحظة في المدربين الحاليين قياسا لما يملكهم اللاعبين أقل من المنتخبات الأخرى أيضا؟
2: هو وصوله للمرحلة دي في كأس العالم أكيد بالنسبة للنرويج أداء ممتاز. الجروب ستيج في النوكاوت ستيج، أنك تخرج منتخب كبير زي منتخب البرازيل، الأداء الممتاز اللي ظهر عليه لاعب النرويج فأكيد بالنسبة لهم نجاح كبير. ولكن مباراة اليوم اختبار قوي، لكن مش هيلاقي نفس السهولة اللي لقاها في مباراة البرازيل، لأن أنت عندك منتخب الإنجليزي بيملك لاعبين على أعلى مستوى خاصة في الناحية الهجومية وخط وسط قوي جدا. لكن الشيء الوحيد السلبي بالنسبة لمنتخب إنجلترا هو خط الدفاع. أنا أشوف إن في بعض الثغرات اللي ممكن يستغلها هلم في مباراة اليوم، وأيضا اللي اتكلمنا عليه الكرات الثابتة اللي تلعب دور كبير جدا لمنتخب النرويج. ولكن الحقيقة منتخب النرويج لحد الآن هو نجاح كبير بالنسبة للاعبين، ولكن أيضا يملك أسماء كبيرة، يملك لاعبين بيلعبوا على أعلى مستوى في الدوري الإنجليزي، بيملك أوديغارد، بيملك هالاند سوبر ستار بالنسبة لهم،
1: سورلوس
2: لاعب أتلتيكو مدريد، فيملك لاعبين كبار أيضا، ولكن بيلعبوا بنظام المجموعة المنتخب النرويج، وده اللي مخليهم منتخب قوي ومنتخب ثابت. عندهم حارس مرمى ممتاز نايلاند، وظهر في مباراة البرازيل بشكل كويس جدا. فالمنظومة كلها منظومة متكاملة مع الثقة الكبيرة اللي بيعطيها لهم المدرب في مباراة البرازيل، الشخصية القوية اللي ظهروا عليها. كان احتصل عليهم ضربة جزاء صدها نايلاند، ولكن الرياكشن اللي كان من اللاعبين والمدرب كان ممتاز جدا بعد إضاعة منتخب البرازيل ضربة الجزاء، وقدر ان هو يفوز على احد ابرز المنتخبات اللي كانت موجودة في كأس العالم وهو منتخب البرازيل.
1: لكن السؤال، كيف ممكن للاعب ان يفصل ما بين حذر الحصول على بطاقة صفراء من خلال هذه المباراة لربما يوقف المباراة القادمة، ونحن نعلم أن هناك 4 لاعبين من المنتخب الإنجليزي مهددين بالإيقاف، يأتي أبرزهم رايس وبيلينغهام وبويهي وأوريلي. هؤلاء اللاعبين ربما يكون الحالة الذهنية بالنسبة لهم مختلفة هذه المباراة.
3: طبيعي يعني أن يكون التأثير يعني الحصول على إنذار والإيقاف في مباراة النصف نهائي كذلك يكون أمر نفسي صعب، لكن التعامل مع هذا الأمر يجب أن يكون خارج يعني حسابات، أن يكون على مصلحة المباراة أو على مصلحة يعني البحث عن المجد الشخصي على حساب المنتخب، لأنه قد تكون هناك هجمة تحتاج إلى تدخل تكتيكي والحصول على كرت، ولكن الخوف من الإيقاف يجعل اللاعب يتساهل في ترك اللاعب الخصم، ومن خلاله قد يتأثر الخصم أو المنتخب بتسجيل الهدف. ولكن هم لاعبين مروا بهذه المواقف سابقا، يجب عليهم الحرص طبعا، ولكن صراحة المباراة يعني في هذه المباراة بالذات هي صعبة جدا أن يعني تحسب حسابك في كون أنه لا أحصل على إنذار آخر من خلال المشاركات البدنية والالتحامات البدنية اللي سوف تكون في هذه المباراة. ولكن في النهاية أعتقد أنه الصعوبة الوحيدة في يعني إيقاف رايس أو بلينغهام لما تعويضهم صعب جدا في خلال دقة البدلاء.
0: أعتقد أن هذه مسألة مهمة حينما تخوض مباراة مهمة. إذا اللاعب يمكن أن يفكر إذا حصلت على ورقة صفراء فإنني لن أذهب إلى النصف النهائي، ولربما ستخشى من كل تدخل ويكون ذهنك مشتت بعض الشيء. ولكن مثل ما قال زملائي، عليك أن تركز على هذه المباراة. إذا حصلت على ورقة صفراء هذا سيخيب أمل اللعب، ولكن عليك اليوم أن تلعب من أجل المجموعة. عليهم أن يركزوا على لعب الجماعي وعلى الإنتاجية أن تكون جيدة مهما كان مهما كانت وضعية اللاعب. لا تفكر في الإصابات، لا تفكر في الأوراق الصفراء، عليك أن تركز على الأمور الحينية والآنية التي تحصل خلال المباراة وتفصل نفسك عما سبق.
1: هذه مباراة بالتأكيد منتظرة بين المنتخبين، ستكون واحدة من المواجهات الهامة أوروبيا، حيث المنتخب النرويجي لم يسبق أن انتصر على المنتخبات الأوروبية في فترة سابقة من خلال هذه المواجهات في الأدوار الإقصائية. أيضا عندما يستعد المنتخب الإنجليزي لتقديم نفسه بشكل مميز وربما يذهب لنقطة بعيدة من خلال هذه البطولة ليحقق البطولة في فترة قادمة، لما لا؟ هذا الجيل أحمد أنا الأوان لأن يحصل على كأس مثل هذه الكأس، كأس العالم، لديهم كل الإمكانيات والمقومات. أيضا
2: هذه فرصة كبيرة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، والأداء اللي ظهر عليه في البطولة خاصة في الأدوار الإقصائية كان أداء أكثر من رائع. خير مثال مباراة المكسيك اللي أنا أشوفه هو أفضل أداء بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في الفترات السابقة من كؤوس العالم، أداء كان أكثر من رائع بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة اللي واجهها في مباراة المكسيك بلعب منتخب صاحب الأرض وصاحب الجمهور، بلعب على ملعب 2200 قدم فوق سطح البحر، وكل الأمور ديت قدر أنه ينتصر في الروح الكبيرة اللي ظهر عليها لعبة منتخب الإنجليزي وشخصية المدرب. أن أنا أشوف أنه تدخله في مباراة المكسيك وبعض التغييرات خاصة بعد طارد كوانسا كان أداء ممتاز من المدرب توماس توخل، ولكن ده تحدي آخر بالنسبة لمباراة النرويج قبل الحصان الأسود اللي ظهر بشكل ممتاز.
1: صحيح.
2: كان هاري كين اتكلم في البريس كونفرنس بالأمس عن الفرق ما بين السيمي فاينل 2018 أمام كرواتيا ومباراة اليوم، كنا نتكلم ان كان في نقص بعض الخبرات من اللاعبين، ولكن اللاعبين الان بيملكوا خبرات كبيره ودي ظهرت في مباريات كاس العالم. الشخصيات القويه اللي موجوده على ارضيه الملعب اللي بتتمثل انا من وجهه نظري في بيلينغهام، في رايس، في كونسا، في هاري كين.
1: بس في فرق بين كرواتيا وبين النرويج احمد، منتخب يلعب سنوات طويلة مع بعض، مدرب يقودهم لسنوات طويلة أيضا، ما يعني منسجم معهم.
2: تفتكر مباراة كرواتيا في السيمي فاينل في 2018 كان المنتخب الإنجليزي تقدم الأول عن طريق تريبيا، ولكن عاد المنتخب الكرواتي لأن المنتخب الكرواتي في وقتها أنا أتفق معاك كان يملك خبرات، فهو كان هاري كين بيتكلم أن عامل الخبرات لعب دور كبير جدا في هذه المباراة، ولكن الآن المنتخب اللي موجود واللاعبين اللي موجودين والمدرب أيضا بيملك خبرات كبيرة جدا في تعاملهم مع بعض المواقف في البطولات الأخيرة، اللي اتحطوا في مواقف ان هم يلعبوا سيمي فاينل كوارتر فاينل امام منتخبات، فاعتقد ان دي بتساعدهم بشكل كبير واظهروا هذه الخبرات في كاس العالم خاصه في مرحله الاقصاء. المباراه الاخيره امام المكسيك ظهروا بشكل ممتاز جدا، فاكيد المنتخب الانجليزي عنده فرصه كبيره ان هو ينافس على كاس العالم.
1: كم نسبتك للمباراه احمد؟
2: النسبه 70-30 بالنسبه لي
1: 70-30
2: المنتخب الانجليزي.
1: اشلي
0: المنتخب الإنجليزي 30 المنتخب النرويجي مثل المحمدي وشاطر زميلي الرأي أعتقد المنتخب الإنجليزي
1: 60-40، لكن فورمة هاري كين مع المنتخب وباير ميونخ مختلفة تماما هذا الموسم.
0: نعم تألق مع بايرن ميونخ في البوندسليغا موسم كان ناجح جدا مع بايرن ميونخ، تألق مع ذاك النادي، هو غادر نادي توتنهام وذهب إلى بايرن ميونخ للفوز بالألقاب ولكي يصبح أحسن مهاجم في العالم، أعتقد أنه من خيرة المهاجمين في جميع أنحاء المعمورة وبرهن على هذا الأمر، إذن نجح في هذا الأمر. ذا انتقل إلى بايرن ميونخ وسجل كثير من الأهداف، بين شخصيته القوية، الآن يصل إلى ذروة العطاء، إذن هذا هو الركع العالمي، والركع العالمي متاح لهاري كين لكي يبين أنه اللاعب الأحسن وأحسن رأس حربة في العالم. بالنسبة لهاري كين في هكذا ركع عالمي لابد أن يتوهج نجمه، إذن ارتقى مستواه إلى الأعلى ويسعى جيدا للفوز بالكرة الذهبية، أنا متأكد من هذا الأمر، يريد أن ينهي هذه المنافسة وهو حائز على الحذاء الذهبي من حيث تسجيل أهداف، ويريد أن يتوج بالكرة الذهبية، هو لديه توق وشوق كبير لتسجيل الأهداف سواء تعلق الأمر بين ميونخ والمنتخب الإنجليزي، إذن ويتموقع بطريقة جيدة ويطلع بدور صانع الألعاب، رأينا ذلك، هو من زود بيلينغهام أيضا بالكرة، أعتقد أن دور هاري كين هو دور محوري في هكذا مباراة مهمة.
1: دعونا نتوقف إلى فاصل آخر ومن ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الاستديو، ابقوا معنا.

0: ضيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك. شجع وخلي التوصيل عليه. اطلب الحين.
2: TMG, it's different.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
4: الخطوط الجوية القطرية, الطيران الرسمي للرحلة.
5: المباريات جاية بالليل.
6: بيبسي نايت اديشن.
5: صح صح اكثر. خليك صاحي.
6: الله!
5: خليك متعطش.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: أنا زي.
2: أهلا أهلا.
3: الأخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
4: كيف سبورت؟ بروز لك نقطة الحين.
5: إيه جاي كمان.
6: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
7: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
8: وين الليل؟ خلصتوه؟
9: قلت لك ما يكفي بغل الليل زيادة.
8: محمد شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
10: غير ليز ما في قدره.

0: من احتفالات 2022 في قطر إلى بطولة 2026. كل تواصل، كل شعور بالفخر، كل عمل بطولي، كل احتفال مشترك، كل لحظة هدوء، وكل أصوات الهدية هم إلى هناك. الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
1: دايما بطلب أشياء من أنكل ستيشن ماركت. تبون شيء؟
2: كروسون،
1: كروسون، كامومبير، إي فرماج،
2: إي مونتال،
1: فواغرا، إي ريزان روج. Merci beaucoup.
3: Hunger Station يناولك الاسيست الصح. شجع وخلي التوصيل علينا.
4: اطلب الحين.
5: يبقى كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
6: يا عيال هذه اعلى زحمه.
7: انتم تسوقوا، احنا بنروح نلعب.
8: الاجازه طويله شباب، يمديكم تجون.

0: amiga.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: ¿Así?
4: Sin balón ahora.
5: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
6: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة لصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بحضراتكم الجديد. هذا هو ملعب ميامي الذي سيحتضن هذه المباراة، حيث أقصي منتخب إنجلترا في 5 من آخر 6 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية، بما في ذلك آخر 3 مباريات على التوالي، حيث فشل أيضا المنتخب النرويجي بالفوز بأي من مبارياته 6 في نهايات كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية تحديدا، والذي تعادل في 2 وخسر ب4 مناسبات سابقة. هذه مباراة بالتأكيد لا تقبل أنصاف الحلول من خلال هذه المباراة أحمد، والتي يسعى من خلالها المنتخب الإنجليزي لأن يذهب دور الأربعة يحجز المقعد الأول بالنسبة له من خلال هذه المباراة.
1: بكل تأكيد مباراة كبيرة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، والأداء اللي ظهر عليه في البطولة أداء أكثر من رائع، ولكن يعني اختبار مختلف بالنسبة لمنتخب الإنجليزي، هيتلاقي فيه قوة بدنية أكثر في هذا اللقاء بما يمتازه المنتخب النرويجي من لاعبين أصحاب قوة بدنية كبيرة جدا، ولكن أنا أشوف اللاعبين والمهارات الفردية يكون لها دور كبير جدا خاصة للمنتخب الإنجليزي، بيلينغهام، هاري كين، جوردون، أيضا مدويكي، وأيضا ديكلان رايس اللي كان له دور كبير جدا في مباراة المكسيك، وأنا أشوف أن دوره هجوميا بيكون فعال بشكل كويس جدا مع المنتخب الإنجليزي. عندهم حلول ممتازة، ولكن أيضا دفاعيا لازم يكون في ثبات وصلابة دفاعية، لأن المنتخب الإنجليزي استقبل فرص كثيرة جدا في المباراة السابقة. لازم يكون في صلابة من كونسا وجيهي وستونز مع أوريلي، الطريقة اللي بيعتمد عليها توماس توخيل أيضا مع الظهراء اللي دايما ما بتقدموش بشكل كبير جدا، فأعتقد أن دي الطريقة اللي هيعتمد عليها بشكل كبير توماس توخيل، ثبات دفاعي مع الاعتماد على المهارات الفردية الموجودة في خط الهجوم.
0: ظهر قبل قليل غانم المفتاح الذي بالتأكيد لديه دور مؤثر وبشكل كبير جدا عندما يذهب إلى أي مكان هذا الشاب القطري المميز.
2: أنا أعتقد أنه هالاند بالنسبة لي سوف تكون من أصعب المباريات، والسبب الرئيسي هو وجود 3 مدافعين زملاء في نفس الفريق في مانشستر، جوي وكذلك جونز وأورايلي، فصعوبة أنه اللاعبين يعرفون كيف يتعامل معهم، يعيشون ذلك في التمارين والتدريبات بشكل يومي، فاللاعب صعب أنه يعني يجد الثغرات بكل سهولة أو أنه يقوم بأي تكتيكات سوف تكون واضحة وصريحة أمام زملاء اللاعبين، وكذلك فهم هالند لتحركات الزملاء، ولكن 3-1 خلينا نشوف هالند الليلة ايش راح يسوي.
0: مباراة حذرة بشكل كبير، ولكن بالتأكيد هي مهمة للفريقين.
3: Yeah, of course it is.
4: طبعا أعتقد أن المنتخب الإنجليزي تحلى بالحذر، ونفس الشيء ينطبق على المنتخب النرويجي خلال 15 دقيقة الأولى، وأتمنى أن يدخل المنتخب الإنجليزي بقوة ويضع الضغط المستمر على المنتخب النرويجي. إذا استطاعوا كان بذلك واستحوذ على الكرة بطريقة جيدة، فإن لدينا فرصة سانحة للفوز وتسجيل الأهداف المأمولة. نتمنى أن تسير المباراة على أحسن مباراة متسيرة، هذه المباراة في كنف الروح الرياضية، نريد أن نرى مباراة في الروح الرياضية، ونريد أن نرى أداء مشرفا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. نتمنى أن يفوز المنتخب الإنجليزي.
0: هالاند برفقة زملائه أيضا في الدوري الإنجليزي ممتاز، ولكن نريد أن نذكركم بأن هذه المباراة ستشهد الوقوف دقيقة صمت تخليدا لذكرى جايدن آدمز الذي وافته المنية عن عمر يناهز 25 عاما، كان لاعب خط الوسط في المنتخب الجنوب أفريقي، والذي سجل ظهوره الأول في بطولة كأس العالم خلال هذه النسخة، حيث تشارك ب3 مباريات ساهمت بتأهل منتخب بافانا بافانا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بتاريخ. تبقى لي أن أشكر محلل قناة بين سبورت، شكرا لكم. دعونا نذهب مباشرة لنتابع معكم انطلاق هذه المواجهة، نزول اللاعبين أيضا إلى ملعب المباراة، حيث حسن العيدروس عبر ماكس ون، علي محمد علي عبر ماكس تري. متابعة طيبة نرجو لكم عبر بين سبورت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ميامي ستاديوم. حان موعد السهرة، حان موعد القمة، حان موقعة النرويج أمام الإنجليز. هنا طريق الأحلام يتقاطع ما بين كتيبتين، فموقعة الليلة أكبر من مجرد حلم. اليوم تدخل النرويج من أجل مواصلة التجديف نحو المجد أمام أسود إنجلترا الثلاثة التي تريد أن تعود الكأس الغائبة إلى الوطن. هنا موقعة الأسلحة الثقيلة، حيث القوة الغاشمة هالاند أمام إعصار لندن وفارس أحلام الإنجليز هاريكين. هنا إنجلترا أمام النرويج، فمن سيتكلم بلغة الأهداف؟ ومن سيهيمن على معركة العبور؟ ومن سيقطع طريق الذهب إلى مربع الذهب؟ ليلة كبيرة في ميامي، سنستمتع بتفاصيلها، بقوة الفريقين الهجومية فيها، برغبة المنتخبين للعبور منها. فهنا حلم كأس العالم، وليس هناك ما هو أغلى من هذا الحلم. هنا صافرة فرنسية هي من ستتولى الفصل ما بين المنتخبين، حيث لا صوت يعلو على صوت الأمل، ولا ضجيج أكبر في ميامي من ضجيج النرويجيين وكذلك الإنجليز في هذه المباراة التي ستنطلق بعد لحظات مع طاقم تحكيم فرنسي، وكما ذكرت ومع الصورة لطاقم حكام تقنية الفيديو بالنسبة لهذه المواجهة وبالنسبة لهذا لقاب. في ظلها كذا أجواء يعيشها ملعب ميامي ستاديوم. تشكيلة المنتخب النرويجي في هذا لقاب: أوريان نيلان في حراسة المرمى، هناك دافيد فول، توربيون هاجام، هناك كريستوفر آير، يوليان ريرسون، باتريك بيرغ، ساندر بيرغ، هناك مارتن أوديغان، شيلتروب، ألكسندر سولوف، ولدينا السفاح إيرلينغ هالاند في قيادة هجوم المنتخب النرويجي بالأربعة 1-2-3. خيارات المدرب سولباكن مدرب منتخب النرويج. بالنسبة لمنتخب إنجلترا في هذا اللقاء: بيكفورد في حراسة المرمى، هناك إزري كونسا، جونسونز، ماركي، لدينا أورايلي، إليوت أندرسون، جو بيلينغهام، تيكلر رايس، أنتوني غوردون، مادويكي وهاريكين. هي الأسماء التي اختارها الألماني توماس توخيل من يقود أحلام الإنجليز بال 4-2-3-1 في خيارات المدرب الألماني. مباراة إذن ستنطلق بعد قليل يا أحبة الكرام. النرويج برغبة إقصاء الإنجليز، بعدما أقصى منتخب النرويج منتخب السليساو معولين على هالاند، وهو القادر على أن تواصل النرويج تجديفها نحو الحلم. دقيقة صمت على وفاة جايدن أدامز لعب منتخب جنوب
1: أفريقيا. their history.

هذه إذن كانت دقيقة صمت طبعا على وفاة لاعب منتخب جنوب أفريقيا جايدن آدمز، لاعب الذي كان قد تواجد في هذه البطولة وخاب بعض المباريات مع منتخب جنوب أفريقيا. هنا توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي الذي يعلم صعوبة هذا اللقاء، المدرب الذي قال بأن الكأس الغائبة ستعود إلى مهدي كرة القدم. وهنا هدف منتخب إنجلترا، أمير الإنجليز من تعول عليه إنجلترا الكثير. العد التنازلي لانطلاقة وبداية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء سينطلق، وبعد ذلك صفرة البداية بقيادة كليمو تورفان ستاتي.

0: إذن هنا صافرة الفرنسي انطلقت لتنطلق معها الأحلام لترفرف في سماء ميامي الأمريكية. فإما ليلة إنجليزية خالصة أو أنها ليلة للخلود في تاريخ رفقاء هالاند. على الإنجليز على يمين الشاشة، منتخب النرويجي يلعب على اليسار. بالنسبة لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأمنيات بأن نشاهد مباراة مثيرة، بأن نشاهد مباراة جميلة في ثالث مباريات هذا الدور، الدور ربع النهائي لأغلى بطولات كرة القدم على الإطلاق، البطولة التي لا تنافسها أي بطولة، بطولة كأس العالم فيفا 2026. كرة عن طريق حارس مرمى المنتخب النرويجي الحارس سوريان نيلاند، يلعب لك كرة إلى أقصى الطرف الأيسر، منقولة كرة في وسط الميدان، لدينا هنا تمريرة. منتخب النرويج فوز مهم جدا على حساب بل هو تاريخي. ماذا مهم؟ هو فوز تاريخي للمنتخب النرويجي على حساب المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الليلة التي تألق فيها هالاند، وفي الليلة التي ألقى فيها هذا النرويجي القبضة على حلم نجوم السيليساو. الآن منتخب إنجلترا بعدما تجاوزت إنجلترا مطب المكسيك هناك في الملعب التاريخي أزيكا، العين على دور نصف النهائي والعين بالحلم الأكبر على إعادة تلك الكأس الغائبة إلى إنجلترا والتي غابت لمدة 6 عقود. كرة تصل عن طريق مادويكي، يقل كرة بل يتقدم في الطرف الأيمن، مادويكي راح، إنجليزية ترسل بالكرة العرضية لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. مادويكي اليوم يدخل أساسيا، بوكايو ساكا لا يبدأ أساسيا في تشكيلة وخيارات المدرب توماس أوخيل. طبعا تبديلان في خيارات المدرب توماس أوخيل عوضا طبعا عن بوكايو ساكا، مادويكي هو من يبدأ أساسيا، بينما إزري كونسا هو من يلعب أساسيا في ظل إيقاف اللعب كونسا. كرة منقولة من جوردون، ترسل هذه الكرة طويلة عالية حائرة لكن مع جهلة تحت الكرة، تصل إنجليزية في وسط الميدان منقولة عن طريق هاري لكنها في الأخير تشتت تبعد إلى خارج الملعب، تتحول رمية جانبية لمنتخب الأسود الثلاثة لمنتخب إنجلترا. كرة في وسط الميدان، أورايلي في السلام، التحضير في كرة بعد ذلك عن طريق المتقدم هنا سونز، لعب يبدأ أساسيا في هذا اللقاء. عودة إلى ماركي، لعب طبعا اللي كانت هناك شكوك في أن يبدأ في المباراة، كرة منقولة عن طريق جوردون، عندها كرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف، إنجليزية من جانب إليوت، أندرسون إلى ديكلان، رايس ينقل كرة إلى أقصى الطرف الأيمن، من الكنارز إلى الكنارز، من ديكلان رايس إلى مادويكي، بينما كرة من كونسا تمريرة عن طريق بيلينغهام. المنتخب الإنجليزي يريد أن يسيطر، يريد أن يستحوذ ويريد أن يضرب ضربته مبكرا هنا في هذا اللقاء. منتخب النرويج كما نعلم الاعتماد، كل الاعتماد على إيرلينغ هالاند، على أهداف هالاند، على القوة الغاشمة لهذا النرويج إيرلينغ هالاند. 7 أهداف سجلها على صعيد منافسات بطولة كأس العالم، 6 أهداف بالنسبة لهاري كين في مباراة فيها حوار داخل حوار ما بين القوتين الهجوميتين، الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند. كرة منقولة من الطرف الأيسر، جوردون عنده كرة، تحضير باتجاه إليوت، أندرسون في وسط الملعب لمصلحة منتخب إنجلترا، لمسة بعد ذلك من جانب إسري كونسا، يلعب اليوم في مركز الظهير الأيمن، هذه 4 مرة فقط يلعب في هذا المركز مع منتخب إنجلترا في ظل 20 مشاركة دولية رفقة منتخب إنجلترا بالنسبة لإزري كونسا. كرة منقولة إلى مادويكي، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الإنجليزي، بداية هادئة على مستوى 4 دقائق مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كونسا يمرر كرة، ديكلان رايس عكس الوجه إلى أقصى اليسار، لكريرسون غطى الكرة لمنتخب إنجلترا بتعود، وصلت إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كرة الإنجليز إليوت أندرسون، أرقام مميزة جدا لهذا اللاعب، بينما هاري إلى بيلي، الكرة السهلة عندها حارس المرمى الحارس أوريان نيلان. كرة منقولة لمصلحة منتخب النرويج، النرويج في كرة، النرويج في كرة، وانطلاقة من الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الميدان، توربيورن هاكم ينقل الكرة باتجاه كريستوفر آير. تسعة أسماء تنشط في البريمير ليج بالنسبة لمنتخب النرويج. أورايلي التحضير في كرة عودة إلى ماركي إليوت أندرسون. التقدم في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب النرويج. بتعود الكرة عن طريق سولوت راحسون وسولوت تمريرة إلى إيرلينغ لكن تغطية من السونس في اللقطة الماضية على انطلاقة الأولى لمنتخب النرويج في اللقطة الماضية لكن السونس غطى في اللحظة الأخيرة من جانب الإنجليز. ملعوبة كرة في الوسط إليوت أندرسون عند الكرة في وسط الميدان منتخب إنجلترا 3-2 أمام المنتخب المكسيكي. ونعلم أن منتخب إنجلترا لعب فترات طويلة في تلك المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد اللاعب كوانساب الذي أوقف لمباراتين بالنسبة لمنتخب إنجلترا. مارغي واحد من المهددين بالغياب عن المباراة القادمة في حال إذا ما تحصل على بطاقة صفراء كما هو الحال بالنسبة لديكلان رايس. كرة منقولة عن طريق ماركي طبعا بيلينغهام ديكلان رايس ورايلي بالإضافة لماركي. هذا الرباعي المهدد بالغياب عن المباراة القادمة لمواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين أمام سويسرا في حال لو ما عبرت إنجلترا أمام النرويج. كرة منقولة عن طريق كوردون التحضير في كرة اللمسة في كرة تمريرة بعد ذلك عن طريق ورايلي من الطرف الأيسر. منتخب إنجلترا بعد ذلك عن طريق إليوت أندرسون عكس الوجه مادويكي في التحضير على السلام من الطرف الأيمن. إنجلترا في أولى الكرات لكن راية مرفوعة تسلل كان موجود في اللقطة الماضية ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب النرويج في اللقطة الأخيرة. هذا إليوت أندرسون يعني لو نتحدث عن إحصائياته أكثر من اعترض التمريرات أكثر من قطع كرات أكثر من استعاد استحواذ أكثر من فاز بالسرعات الثنائية أكثر من مرر تمريرات كاسرة الخطوط وأكثر اللاعبين ضغطا على المنافسين يا توخيل. نعم هذه هي أرقام اللاعب إليوت أندرسون. ما أقول إلا يا حظ السيتي فيك يا إليوت يا أندرسون. بينما للنرويج فرصة للنرويج كرة عن طريق إيرلينغ هالاند في التحضير سولوت في الاستلام الكرة بتعود مرة أخرى. خطيرة كانت الكرة الماضية تتحول من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بيلينغهام عند الكرة في وسط الميدان صافرة الحكم السيد كليمون توربان تأتي لتعلن خطأ لمنتخب إنجلترا. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية كرة ستنفذ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. شاهدنا اللقطة الأخيرة اللي كانت للمنتخب النرويجي وكاد أن يضرب المنتخب النرويجي في الكرة التي وصلت إلى أخطر اللاعبين إيرلينغ هالاند. كرة منقولة في وسط الميدان وصلت هذه الكرة من نسونز يلعب لها كرة عن طريق ديكلان رايس تمرير في وسط الميدان لدينا نقلة من جانب أورايلي وصول بعد ذلك من غوردون مرور محاولة لكن تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. أراد المرور الكوبري الذي كانت فيه نية اللاعب غوردون لكن لم تمر من أمام اللاعب النرويجي. النرويج في أعلى درجات التركيز في هذا اللقاء يعلمون تماما أن هذه المباراة ستكون مختلفة عن مباراة البرازيل وأن النظرة للنرويج أصبحت غير بعدما أقصى منتخب النرويج المنتخب البرازيلي في دور ثمن النهائي. كرة منقولة في اليمين وصلت من كونسا ستونز عندها كرة في وسط الميدان إنجليزية تلعب إلى أقصى طرف الأيسر استلام من غوردون التحضير في كرة بتعود بعد ذلك لمصلحة المنتخب النرويجي. سولوت راح سولوت كقدم ألكسندر في كرة من الطرف الأيسر أمام لاعبين أورايلي في التغطية من أمام لاعب أتلتيكو مدريد لتعود الكرة إنجليزية لمنتخب الأسود الثلاثة. كرة تصل في وسط الميدان تمرير بعد ذلك من الطرف الأيمن إزري كونسا عند الكرة في وسط الملعب. إزري كونسا بالمناسبة آخر مباراة خاضها كظهير أيمن كانت في شهر أكتوبر من عام 2025. نعم تلك آخر مباراة لعب في هذا المركز اللاعب إزري كونسا رفقة منتخب إنجلترا. ستونز عاد الكرة في وسط الميدان لمصلحة منتخب إنجلترا. عودة إلى الخلف عن طريق ماركي جوردون في التحضير. مباراة كبيرة قدمها أمام منتخب المكسيك اللاعب جوردون، بينما لمسة إلى مادويكي على السلام والتحضير، لكن لمسة يد كانت موجودة وخطأ يصفر حكم الإيقاف للمنتخب النرويجي في اللقطة الماضية. حضور طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا ولي العهد هناك في النرويج في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء ما قبل مباراة أخرى ما بين الأرجنتين ومنتخب سويسرا على صعيد هذا الدور في آخر مباريات هذا الدور ربع النهائي من هذه البطولة. طبعا في الأمس اتضحت معالم مباراة نصف نهائية حيث فرنسا المدججة بالنجوم ستواجه بطل أوروبا منتخب لاروخا منتخب إسبانيا. هنا كرة منقولة، أورايلي عند الكرة، أورايلي والمرور التقدم والعبور، لكن في الأخير كرة كانت مقطوعة تتحول للنرويج. منقولة كرة سريعة عن طريق سولوف ألكسندر سولوف، عودة إلى الخلف وصلت بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب النرويجي. أوديغارد عندك كرة، بطولة كبيرة لأوديغارد. اي نعم، بطولة كبيرة قدمها أوديغارد حتى الآن، وأنا أعتقد بأن ميكل أرتيتا يتمنى لو أن نسخة أوديغارد مع المنتخب النرويجي في هذه البطولة هي نفسها نسخة أوديغارد رفقة فريق أرسنال بطل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. كرة بتعود عن طريق فولف مارتن، أوديغارد في وسط الميدان عند الكرة لمصلحة المنتخب النرويجي. المنتخب النرويجي لا يلعب تحت الضغوطات، المنتخب الأكثر ضغطا في هذا اللقاء هو منتخب إنجلترا، وهذا ما تحدث عنه إيرلينغ هالاند قبل انطلاقة وبداية هذا اللقاء. نعم إنجلترا هي من تلعب تحت الضغط، منتخب طبعا المتمرس على مستوى الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى على صعيد السنوات الأخيرة بذكريات ربع نهائي بطولة كأس العالم في مباراة فرنسا أمام إنجلترا والركلة الجزائية الضائعة الشهيرة بالنسبة لياريكين. كرة منقولة للنرويج، منقولة كرة في وسط الميدان، البحث مستمر، تمريرة هنا في اليسار، الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، الرمية جانبية للمنتخب النرويجي. أوديغارد مباراة في بدايتها بهذا الإيقاع وبهذا الحذر ما بين المنتخبين حتى الآن. منتخب النرويجي شاهدونا يلعب على راحة المنتخب النرويجي. كرة منقولة، أوديغارد عند الكرة في وسط الميدان، تمريرة إلى رييرسون، نقلة إلى سولوف عند الكرة، عودة إلى الخلف تصل إلى رييرسون مرة أخرى، نرويجية ما زالت سولوف رييرسون العودة، كريستوفر آير يتقدم في وسط الميدان عكس الوجه إلى أقصى اليسار لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى الرمية الجانبية لمصلحة المنتخب النرويجي. ملعوبة الكرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي، تعود الكرة من جديد، وصلت بعد ذلك في وسط الميدان من جديد، عودة إلى الخلف إنجليزية، تمريرة بالجانب ماركي يعيد الكرة إلى الخلف، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان إليوت أندرسون، التقدم في وسط الميدان، البحث عن ماركي، يمرر الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، سلام تحضير من جانب مادويكي، مادويكي الكرة ما زالت إنجليزية، عودة إلى الخلف مرة أخرى، هدف يشعل هذا اللقاء، هدف تحتاج هذه المباراة على مستوى هذه الدقائق، لأننا إلى الآن لم نشاهد الخطورة على مستوى 14 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة عن طريق ماركي، عندها كرة تمرير في وسط الميدان إليوت أندرسون، الفريق يعلم تماما بأن الهدف الذي يتلقى أي فريق يصعب تعويضه، يعطي الكثير من الخيارات للفريق اللي يسجل، وبالتالي كل فريق لا يريد أن يكون هو مستقبل الهدف الأول في هذا اللقاء. إليوت أندرسون في وسط الميدان، وأيضا هذا الانتشار للمنتخب النرويجي. شاهدونا هالاند يعني والتعليمات لزملائه. إيرلينغ هالاند صاحب الإحصائيات المثالية، الإحصائيات الكبيرة على صعيد إحراز الأهداف، ونحن نتحدث عن لاعب يسجل هدف كل 71 دقيقة رفقة المنتخب النرويجي. كرة منقولة إلى سونز، عند كرة إلى الطرف الأيسر، استلام من جوردون من أجل تحريك المياه الراكدة، كرة منقولة جوردون والعرضية تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. على الإنجليز في أولى الكرات، على الإنجليز في ركنية أولى، على الإنجليز من خلال كرة على يمين حارس المرمى نيلان، يريدون التسجيل، يريدون إحراز الهدف في الأول، يريدون أن تتنامى الآمال، يريدون أن يلاقوا الأحلام يا بيكم. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب الإنجليزي في هذه اللحظات على يمين الحارس نيلان ديكلان رايس المتخصص في الكرات الثابتة ومنها الركنيات. ديكلان رايس على التنفيذ ركلة ركنية إنجليزية، عرضية ترسل في القائم الأول لكن التغطية كانت موجودة، تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمية تماس، رمية تماس للمنتخب الإنجليزي. تاريخيا هذه المباراة الأولى ما بين المنتخبين على صعيد منافسات بطولة كأس العالم. نعم، هذه أول مباراة تجمع المنتخبين على صعيد منافسات بطولة كأس العالم. كرة منقولة تصل عن طريق ديكلان رايس، وصلت إلى جوردون، يتقدم من الطرف الأيسر جوردون، عند كرة يحاول فيها تمرير بعد ذلك إلى ديكلان رايس، عودة إلى الخلف في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي. ستونز يمر الكرة في الطرف الأيمن، التحضير من جانب مادويكي، لمسة لكن تغطية كانت موجودة من أمام بيلينغهام، بتعود الكرة إنجليزية في وسط الميدان. كونسا، ديكلان رايس يتقدم في وسط الملعب مرة أخرى. أورايلي، هذا هو الاستحواذ على مستوى الدقائق التي مضت. جوردون، التقدم من أنتوني جوردون والعرضية لكن التغطية الدفاعية كانت موجودة. هالاند يعيد الكرة مرة أخرى في وسط الميدان من جانب ديكلان رايس، عند الكرة في الطرف الأيمن لمنتخب إنجلترا، لمسة إلى سونز، التحضير من جانب ماركي في وسط الميدان من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. أورايلي يمر الكرة في اليسار، جوردون لعب برشلونة مستقبلا، يلعب لها كرة إلى لاعب السيتي مستقبلا، وصلت إلى أورايلي من تألق وكان من اكتشافات غوارديولا في هذا الموسم. وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن، تقدم في اليمين لكنها تتحول إلى خارج الملعب، وتعود رمية جانبية للمنتخب الإنجليزي. ديكلان رايس استمرت سيطرة واستحواذ منتخب إنجلترا، لكن حتى الآن من دون صنع خطورة تذكر على صعيد الدقائق التي مضت. أندرسون، بيلينغهام، لمسة من ستونز في وسط الميدان، ديكلان رايس عند الكرة، بيلينغهام، ديكلان رايس بتعود الكرة عن طريق ستونز، يمر الكرة باتجاه ماركي، نقلة في الطرف الأيسر، جوردون والتحرك من اليسار هنا يبحث عن مساندة، أورايلي في التحضير، الكرة منقولة إلى الخلف، تصل بعد ذلك من ستونز، يمر الكرة من الجانب الأيسر، إليوت أندرسون في نقلة، بعد ذلك جوردون في استلام، المحاولة للمرور، العرضية منتظرة، لكن عودة إلى الخلف، العرضية وصلت، راسية هنا تأتي وفرصة خطيرة ولا تضيع، خطيرة كانت باتجاه بيلينغهام. بيلينغهام أراد أن يضرب مثلما ضرب شباك المكسيك، أراد أن يفعلها مثلما فعلها مرتين هناك في ملعب ياسيكا أمام منتخب المكسيك، لكن الكرة طالت وتحولت إلى ركلة مرمى. صابت بيلينغهام لاعب ريال مدريد، طبعا صابت الكتف مع بيلينغهام، استمرت لأشهر في الموسمين الأخيرين، لكن بيلينغهام ينهض. بيلينغهام هو اللاعب الذي لا غنى عنه أبدا في تشكيلة منتخب إنجلترا، أول لاعب خط وسط في تاريخ إنجلترا وفي تاريخ منتخب إنجلترا يسجل 4 أهداف في نسخة واحدة في بطولة كأس العالم. 4 أهداف سجلها لاعب خط الوسط ليكون صاحب الامتياز في الأسبقية للاعب خط الوسط في تاريخ وسط إنجلترا. كرة منقولة إلى هاري، هاري يا هاري، هاري في نقلة، التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول مرة أخرى للمنتخب النرويجي. كرة منقولة بالرأس، هالاند أمام زميله في السيتي مارغي سونز، يلعب كرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي من جديد. مارغي في التقدم، يمرر كرة باتجاه إليوت، تمريرة إلى ديكلان رايس، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب إنجلترا، الكرة مستمرة، عودة إلى الخلف عن طريق مارغي في وسط الميدان إنجلترا، ومثلت البحث ومحاولة التدرج بالوصول لكسر هذا الصمود الدفاعي وهذا الانتشار من جانب منتخب النرويج. من سيكون الحل لإنجلترا إن كان هناك صاحب حلول في الدقائق القادمة؟ كرة بتعود إلى الخلف، 20 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأهداف حتى الآن بلغة الأقدام الصامتة ما بين المنتخبين. بيلينغهام في الاستلام، بيلينغهام ينقل الكرة عن طريق مارغي ستونز، يمرر كرة إلى ديكلا رايس، عندك كرة ما زال، شاهد تحرك بيلينغهام، نقلة بعد ذلك عن طريق أورايلي من الطرف الأيسر، أورايلي لمسة إلى مارغي، نقلة إلى أورايلي مرة أخرى في وسط الميدان لإنجليزا أو لمنتخب إنجلترا، لمنتخب إنجلترا، المنتخب الإنجليزي منقول الكرة، تصل بعد ذلك عن طريق كونسا ستونز، لمسة في وسط الملعب، أورايلي في التحضير، الكرة المين، كرة منقولة عن طريق إليوت، أندرسون إلى جوردون، جوردون عنده كرة من الجانب الأيسر، محاولة مستمرة، جوردون عودة إلى أورايلي، عرضية ترسل عالية خطيرة إنجليزية لكنها مرت على مادويكي وتحولت للمنتخب النرويجي. حتى الآن مباراة تقترب من أن ينتصف الشوط الأول، ديكلان رايس وصل بعد ذلك عن طريق بيلينغهام، لمسة من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي، قد تكون هذه طبيعة المباريات الإقصائية. شاهدنا مباراة الأمس ما بين إسبانيا وبلجيكا تقريبا شوط أول ونصف ساعة أولى كانت شبيهة بما يحدث حتى الآن هنا في هذا اللقاء. أورايلي عند الكرة يتقدم في اليسار، منقولة أورايلي ممتاز، عرضية ترسل باتجاه مادويكي، التحضير، الكنترول، مادويكي في كرة ما زال، عرضية تأتي خطيرة، الهدف الأول يضيع، الهدف الأول يضيع، أورايلي كاد أن يفعلها مثل ما فعلها على دوام هناك مع سيتيزنز مع فريق مانشستر سيتي.
1: Red Sea Coast. A new destination is rising, where world-class hospitality, seaside golf, and a vibrant community come together. This is Sharm Bay, an exclusive destination alive with energy. Sharm Bay, an exclusive Red Sea destination. Brought to you by TMG, Foundation of Trust.

ما يتواجدون هنا في مدرجات ملاعب بطولة كأس العالم. بينما هذا الألماني يريد أن يكون الألماني الذي يقود إنجلترا للعودة إلى الخلف 6 عقود على مستوى التتويج ببطولة كأس العالم. اليوم 11 من شهر يوليو من عام 2026 طبعا بتوقيت ميامي لأننا دخلنا في منطقتنا العربية في 12 من شهر يوليو. لكن على ذكر 11 من شهر يوليو هناك لعنة هذا التاريخ بالنسبة لمنتخب إنجلترا، لأنه في مثل هذا اليوم يا هالاند في عام 2021 إنجلترا خسرت نهائي اليورو أمام منتخب إيطاليا يهاري هناك في ويمبلي، وفي مثل هذا اليوم من عام 2018 الخسارة كانت في نصف نهائي بطولة كأس العالم روسيا 2018 أمام منتخب كرواتيا. اليوم بالنسبة لميامي 11 من يوليو هل سيكون يوم العبور الرابع لمنتخب إنجلترا في تاريخها إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، أم أن لهذا الهالاند رأي آخر في هذا اللقاء؟ أوديغارد وسيوسانا في اللعب بعد الراحة وانتصاف في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هذا الرجل كليمون توربان من أدار مباراة إنجلترا أمام منتخب كرواتيا، أفضل مباراة قدمتها إنجلترا مع مباراة المكسيك في الشوط الأول بالتحديد في هذه البطولة. كرة منقولة مادويكي تصل هذه الكرة لكنها مقطوعة لمصلحة المنتخب النرويجي. عودة في اليسار للمنتخب النرويجي، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان، محاولة قائمة نرويجية، لدينا تمريرة عن طريق إيرلينغ. هالاند يعيد الكرة إلى الخلف، هالاند وتمرير نقلة في وسط الميدان من الرواق الأيسر لمنتخب إنجلترا. رمية التماس، الرمية الجانبية، كرة منقولة من بيلي، بيلينغهام يحاول فيها، هنا سقوط وهناك خطأ وهناك صافرة وهناك مكان قريب وهناك ديكلان رايس وغيره في منتخب إنجلترا. فرصة قد نشاهد من خلالها خطورة بعد هذه الإعاقة في تقدم بيلينغهام، إنجلترا تتحصل على ركلة ثابتة من مكان قريب. خطأ موجود، ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هل تتكلم معها الشباك بلغة الأهداف؟ هل يتكلم المنتخب الإنجليزي بلغة الأهداف؟ هل تزهر الأسود الثلاثة هنا في ميامي ستاديوم أمام الفايكنج أمام المنتخب النرويجي؟ بيلينغهام موجود، هناك ديكلان رايس وهناك هاري كين. المنتخب الإنجليزي من أجل هدف أول، هذه الكرة وهذا شكلها، هناك هاري وهناك مادويكي، هناك هاري وهناك مادويكي. إنجلترا من أجل هدف أول، إعصار هاري يريد أن يضرب النرويج، إعصار هاري يريد أن يضرب النرويج بالكرة الثابتة بالكرة اليمينية. هاري كين على تنفيذ الركلة الثابتة، ميلان خذ مكانه، 5 لاعبين في حائط الصد، بينما هنا هاري من أجل هدف. هاري كين والتصويب لكنها بعيدة، بعيدة كانت الكرة من هاري كين، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب النرويجي. هذه الكرة التسديدة كانت بعيدة من هاري كين، 6 أهداف سجلها، ثالث لاعب أو ثالث مرة للاعب إنجليزي يسجل 6 أهداف في نسخة واحدة في بطولة كبرى. جاري لينكر في 86، هاري كين نفسه في 2018، وهاري كين في هذه النسخة. تلك أرقام لكنها قابلة للزيادة، تلك أرقام لكنها قابلة للتحطيم، تلك أرقام وهنا لا مجال للأرقام وإنما مجال لأفعال ما قد يحدث داخل أرضية الملعب، لأن المهم بالنسبة للمنتخبين وبالنسبة للقوتين الهجوميتين إن كان هالاند وإن كان هاري كين هو التأهل وليس الأرقام. ملعوبة كرة من الطرف الأيسر، لمسة بعد ذلك عن طريق كريستوفر آير، عند كرة عودة إلى الخلف من ريرسون كريستوفر آير للمنتخب النرويجي، لاعب يلعب في فريق برينتفورد. باتريك بير في وسط الملعب للمنتخب النرويجي، منقولة

0: طريق ألكسندر سولوت ريرسون، تمرير في وسط الملعب مرة أخرى، سولوت تحرك في اليمين بين مارتن أوديغارد والمرور، أوديغارد والتقدم، أوديغارد واللمسة إلى سولوت، كرة ما زالت نرويجية، تقدم في وسط الملعب، لمسة بالكعب لكنها تتحول من جديد للمنتخب النرويجي، نقلة في وسط الميدان، التقدم عن طريق أوديغارد، يرسل كرة عالية خطير للنرويج لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس بيكفورد. بدأ التجديف وهذه هي الحالة، وحقيقة جماهير النرويج كانت فاكهة هذه البطولة. نعم جماهير النرويج كانت فاكهة هذه البطولة، جمالية التشجيع وهذه الحالة التي انتقلت للجميع ليس فقط هناك في أوسلو ومختلف المدن النرويجية وإنما حتى في كامل مدن العالم بالنسبة للحالة التي صنعتها النرويج وجماهير النرويج، بينما هنا حالة إنجليزية هجوم، حالة إنجليزية بحث عن هدف، حالة إنجليزية كرة في خطأ لأنتوني جوردون في اللقطة الماضية. سقط جوردون، كرة كبيرة قدمها أمام المنتخب المكسيكي، أنتوني جوردون يتحصل على خطأ ركلة ثابتة لاعب برشلونة القادم، كرة من ركلة ثابتة ستنفذ. 31 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، حتى الآن لا أهداف، حتى الآن لا قدم يمنى في نصف نهائي الأدوار لأي من المنتخبين. إنجلترا من ركلة ثابتة، ديكلان رايس على التنفيذ، ديكلان رايس من أجل كسر هذا الجمود لهذا اللقاء ولأهداف هذا اللقاء، من ركلة ثابتة عن طريق ديكلان رايس يرسل كرة داخلة، تغطيته المدافع ريرسون، تتحول الكرة في وسط الملعب مرة أخرى للمنتخب الإنجليزي عن طريق كونسا، الضغط من أوديغارد لكن مقولة عن طريق ديكلان رايس، ديكلان أمام مارتن، الزميلان في أرسنال والمتنافسين هنا في هذا اللقاء. كونسا يلعب كرة باتجاه ماركي، نقلة إلى الخلف، وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي، تمريرة من الجهة اليمنى، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب، ستونز، ماركي، ديكلان رايس، عودة إلى الخلف، بتعود بعد ذلك عن طريق حارس المرمى بيكفورد اللي أصبح أكثر إنجليزي خاض مباريات في بطولة كأس العالم، 18 مباراة متجاوزا بيتر شيلتون صاحب 17 مباراة. كرة مقطوعة، هالاند والعقاب، يا سونز يا سونز يا سونز، ماذا فعلت في كرة النرويج كانت تسجل، الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب إنجلترا، هنا استشعر الخطر من جانب الإنجليز وهنا صنع الخطر من جانب النرويج، فأي خطورة قادمة، أي خطورة قادمة. أوديغارد التحضير في كرة في وسط الميدان، ريرسون في كرة، ما زال عنده كرة من الطرف الأيمن للمنتخب النرويجي، الكرة تتحول، ريرسون يتقدم فيها، سولوت طلب الكرة، سولوت مرة أخرى عودة للخلف للمنتخب النرويجي، سونز كاد أن يدفع الثمن غاليا في لقطة سابقة، سونز في لقطة لم يتوقعها هالاند وإلا لكان قد احتفل الآن إيرلينغ. كريستوفر آير، ديفيد فولف، التقدم في وسط الملعب للمنتخب النرويجي، شهدوا البرود النرويجي هنا تشاهد في أداء منتخب النرويج في هذا اللقاء. نعم عدم التسرع، تشعر وأن منتخب النرويج وكأنه يعلم بأن هناك لحظة ستحين له، بأن هناك خطأ إنجليزي سيرتكب وبأن هناك لحظة سينفجر فيها إيرلينغ هالاند. كرة منقولة من الطرف الأيسر للمنتخب النرويجي، لمسة في اليسار، تقدم بعد ذلك من شيلدروب، عنده كرة بتعود إلى الخلف من بيرغي، بيرغي إلى مارتن، أوديغارد في وسط الميدان للمنتخب النرويجي، التحضير بكرة من مارتن، أوديغارد ممتازة، ريرسون في كرة، ريرسون وعرضية منتظرة، عرضية ترسل إيرلينغ، خطوط هالاند الجوية حلق فقط فوق الجميع، لكن بيكفورد كان موجود. مارتن أوديغارد عنده كرة مازال للمنتخب النرويجي. النرويج اختار الآن، النرويج في فرصة الآن، كرة منقولة عرضية تأتي. الله الله الله الله التجديد في نحو الحلم. عاصفة النرويج ضربت إنجلترا، نعم عاصفة النرويج عن طريق الشيلتروب ضربت إنجلترا، نعم بكرة ولا أروع، بهدف ولا أجمل، بجمال هدف، بروعة هدف. النرويج قالت كلمتها بعدما صنعت خطورتها لتسجل عن طريق الشيلتروب بطريقة ولا أروع. هنا سقط هاري بدون خطأ، الأفضلية كانت لهاري، الأسبقية أصبحت نرويجية بكرة وصلت بهذا الشكل. يا شيلتروب، شيلتروب والعرضيات بهذا الشكل بهذه الصورة في شباك، هدف ولا أروع مثل ما سجل نوسا في شباك كوديفوار. يسجل هنا شيلتروب بهذا الشكل في شباك إنجلترا ليتقدم المنتخب النرويجي بالهدف الأول. فلتبدأ رحلة التجديد في نحو الحلم. نعم عليكم أن تجدفوا نحو الحلم، أولادكم عملوها عن طريق شيلتروب في كرة الحارس بيكفورد. صدقوني أنا اعتقدت بأن الكرة خارج أرضية الملعب، أي والله اعتقدت بأن الكرة خارج أرضية الملعب. حتى احتفال اللاعب شيلتروب يعني لا يوحي بأنه سجل هدف، حتى احتفال اللاعب شيلتروب لا يوحي بأنه سجل هدف. والله بقيت شاك في الكرة، يعني مع أيضا المباراة تلعب نهارا، أو أن الحكم كليمو تورباب يؤكد صحة الهدف للمنتخب المنتخب النرويجي. الآن كيف سيكون شكل المباراة؟ كيف سيكون حال المباراة؟ كرة منقولة ترسل عالية، إنجلترا من أجل العودة، والعودة يريدها الإنجليز أن تكون سريعة، العودة يريدها رفقاء بيلينغهام أن تكون سريعة لمنتخب إنجلترا. طويلة الكرة، بيكفورد هل يسأل عن الهدف؟ أعتقد نعم، بيكفورد ظن بأن الكرة ستذهب إلى خارج الملعب، لكن مثل ما باغت بيكفورد باغتني معه شيلتروب. أنا اعتقدت بأن الكرة خارج أرضية الملعب، وأعتقد بأن هناك كثيرين كذلك اعتقدوا نفس الأمر. هذا هو كليمو توربان، كانت مطالبة بوجود خطأ. وصلت الكرة، تلعب الكرة في وسط الميدان. ماركي منقولة كرة في اليمين، تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الملعب. عاد انت يا شيلتروب، يعني سجلت هدف في ربع نهائي كأس العالم، يا اخي اوحي لنا انك سجلت هدف، يعني وكأن حالة هالاند. من يتذكر هالاند كيف احتفل في مباراته امام المنتخب البرازيلي حينما سجل هدفين؟ كرة منقولة، المنتخب الإنجليزي وخطر الوداع مثلما ودع أمام فرنسا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم في قطر. الآن النرويج، الآن النرويج، بالمناسبة منتخب النرويج لم يتمكن في يوم من الأيام من الفوز على حساب منتخب أوروبي في بطولة كأس العالم. تصل هذه الكرة طويلة، ملعوبة كرة عالية خطيرة من ستورلوت، ستورلوت والتصويب، هذه وين؟ لا هذه خارج الملعب، هذه خارج الملعب. كرة ستورلوت اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى، لكن ياهي خطورة نرويجية وياهو منتخب. يعني شاهدنا النرويج دخلت حبة حبة، دخلت حبة حبة بلسان الحال، أكل العنب حبة حبة، أكل الإنجليز حبة حبة، هكذا أراد أن يقول النرويج. كرة منقولة من الطرف الأيمن، أوديغارد أوديغارد أوديغارد والتصويب، لكن بيكفورد يتصدى. نعم هي عاصفة نرويجية باردة في ظل هذه الأجواء الحارة، هبت على شباك مرمى الإنجليز في كرة سولوت وفي كرة أوديغارد وفي كرة شيلدروب بالهدف الرائع في شباك بيكفورد. ملعوب الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي، وصلت هذه الكرة، هذا أول هدف سجلته النرويج في شباك إنجلترا منذ عام 1993. النرويج أمام إنجلترا لم تسجل في آخر أربع مباريات، لكنها سجلت في أهم المباريات. اليوم هذه أهم مباراة في تاريخ النرويج كرويا، نعم هذه أهم مباراة في تاريخ المنتخب النرويجي. كرة منقولة في وسط الميدان، مارغي عنده كرة على الحصان الأسود لهذه البطولة، هكذا اعتبر النرويج، هكذا من قال عن منتخب النرويج. كرة منقولة تصل في وسط الميدان، لمسة إلى الطرف الأيمن، لكن إنجلترا، إنجلترا ومتى تزر الأسود الثلاثة، ومتى تستفيق الأسود الثلاثة؟ هل تستفيق الآن في كرة عن طريق هاري؟ لكن التغطية كانت موجودة، تتحول بعد ذلك من أوديغار، يرسل كرة باتجاه إيرلينغ هالاند، هالاند شايد وهالاند وقيد، ومن ثم إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. خلص من جابريل أمام البرازيل في المباراة الماضية، الآن جاي الدور عليك يا قيد، الآن جاي الدور عليك يا قيد. حتى ولو كان لكما من الزمالة مشاركة قميص هناك في فريق مانشستر سيتي. رمية التماس للمنتخب النرويجي، ملعوبة كرة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، إليوت أندرسون يمرر كرة من غوردون، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان، خطأ يصفر حكم الإيقاف لمصلحة المنتخب الإنجليزي. أربع دقائق وصول بعد ذلك في وسط الميدان، منقولة كرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي، عودة عن طريق مارغي، أتقدم من أورايلي. كيف سيتعامل منتخب إنجلترا مع هذا التأخر في النتيجة؟ لكن لإنجلترا حلولها، لإنجلترا أسماءها، لإنجلترا نجومها، لإنجلترا كذلك الكثير من الخيارات للمدرب توماس توخيل وكذلك داخل أرضية الملعب. لكن هذا البرود النرويجي يحسب حقيقة لهذا الفريق. كرة من غوردون، عنده كرة تمرير إلى الخلف، إليوت أندرسون في وسط الميدان، عودة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي، عودة إلى الخلف عن طريق مارغي، إليوت أندرسون يلقي الكرة في وسط الميدان، تمريرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، عودة إلى الخلف من سونز، سونز إلى مارغي، التقدم مارك يتوغل أكثر بالكرة، عودة تمريرة خاطئة لكن وصلت بعد ذلك في اليمين، كونسا والتحضير، تقدم عن طريق مادويكي، مادويكي باتجاه بيلينغهام، لمسة في وسط الميدان لمصلحة منتخب إنجلترا. بيلينغهام عند الكرة يحاول تمريرة بينية، تغطية كانت موجودة بتعود نرويجية، بتعود لمنتخب الفايكنج، منقولة بشكل ممتاز، راح صلت، راح راح صلت، راح للثاني للثاني للثاني للثاني للثاني للثاني فرصة، ولكن السالة عند الحارس بيكفورد. هل كان أنانيا؟ هل كان بإمكانه أن يمرر لإيرلينغ هالاند في اللقطة الماضية؟ لا أعتقد بأن الأمر لم يكن مؤاتي بصورة كبيرة، لكن أي منتخب نرويجي في هذا اللقاء، أي أداء من جانب المنتخب النرويجي في هذا اللقاء؟ النرويج أخطر، النرويج أفضل. كرة عن طريق بيلينغهام، انتفاضة الإنجليز ينتظرونها في كل مكان. كرة منقولة في وسط الملعب عن طريق أنتوني غوردون، راح غوردون يريد أن يكون الحل، تمريرة عن طريق مادويكي في الطرف الأيمن، هل حان وقت زائر الأسود؟ لا، هناك مدافع وهناك مقاتل وهناك محارب اسمه توربيورن، أبعد الكرة الأخيرة إلى خارج الملعب لتتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة منتخب إنجلترا، ركلة ركنية للمنتخب الإنجليزي. وضعية صعبة تعيشها إنجلترا، أعتقد هي الشبيهة بتلك المباراة أمام منتخب الكونغو حينما تأخر المنتخب الإنجليزي في ذلك اللقاء. كرة من ركلة ركنية ستنفذ للمنتخب الإنجليزي على يسار الحارس نيلان، ديكلان رايس على تنفيذ الركلة الركنية للمنتخب الإنجليزي. إنجلترا قبل نهاية تريد عودة، تريد تعديل نتيجة. كرة منقولة من ديكلان رايس، عرضية ترسل، تصويبة بيلينغهام لم تأتي، تتحول من جديد ديكلان رايس، تسلل غير موجود، عودة للتسلل الموجود، تسلل كان موجود، ركلة حرة غير مباشرة في اللقطة الماضية للمنتخب النرويجي. هذه الكرة العرضية، وهنا لحظة لمس الكرة من جانب بيلينغهام، كان ديكلان رايس في موقف تسلل. هذه اللقطة في بدايتها لا خطأ، وهنا لهاري كين في اللقطة الأخيرة شيلدروب والتسديدة، ولا أروع، روعة روعة روعة كانت الكرة. أعتقد بأن بيكفورد يسل. نعم يا بيكفورد أنت تسل. بيكفورد لم يلمس الكرة الماضية، وهو الذي كان بإمكانه أن يلمس الكرة، أراد أن يتفادى الركنية فلم يتفادى هدف، لكن هنا فرصة هدف. جوردون عند الكرة من الطرف الأيسر، جوردون يحاول فيها، طالت وتحولت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، وأربع دقائق أضافها حكم الإيقاف، وقت محتسب بدلا من الضائع في شوط المباراة الأول من هذا الإيقاف. توماس توخيل لديه بوكايو ساكا اللي قد يدفع به بديلا في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. تصل الكرة في وسط الميدان، لدينا تمريرة هنا في اليسار، منقولة كرة بعد ذلك من جوردون، ممتازة اللمسة، بيلي بيلي بيلي، الله، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. نعم، هو من أوقف إنجلترا، بل هو من أيقظ أحلام الإنجليز. نعم السفيق أيتها الأسود الثلاثة، لدينا بيلينغهام، لدينا هذا الهداف، لدينا هذا الرائع، لدينا الذي يحمي آمالنا وأحلامنا، لدينا بيلينغهام. أعادهم بيلينغهام مثلما أعادهم في مرات، مثلما زار لهم في مرات، مثلما تكلم لهم بلغة الأهداف في مرات ومرات. من جوردون إلى بيلي، هنا الاستلام، هنا التقدم، هنا التصويب، هنا الهدف الأول، هنا هدف العودة لمنتخب إنجلترا. استفاقت الأسود الثلاثة لتزهر أسود إنجلترا هنا، وأفراح الإنجليز هنا لا تقبل أي تأجيل. ما قبل نهاية شوط المباراة الأول، المنتخب الإنجليزي يسجل، المنتخب الإنجليزي يعدل عن طريق بيلينغهام. القادمون من الخلف، والمفاجأة التي تحضر في كل مباراة. نعم، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. خامس أهداف في بطولة كأس العالم، بيلينغهام نجم الإنجليز، نجم الميرينغ ريال مدريد. هدف لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. كرة منقولة في وسط الملعب، لدينا تمريرة تشعل المباراة، ويشتعل بيلينغهام، يتقدم بيلينغهام، يمرر كرة باتجاه من وصلت إلى هاري، الأمير في كرة تصويب، ولكن حارس المرمى الآن تمكن من الكرة الماضية. يقولون بأن هناك هدوء يسبق أي عاصفة، وما شاهدناه في 35 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء كان هو الهدوء الذي سبق العاصفة التي بدأت في الدقيقة 36 بهدف شيلدروب، وبعد ذلك فرصة سورلوف وفرصة مارتن أوديغارد. الآن إنجلترا عادت عن طريق بيلينغهام، فلتستمر هذه العاصفة، وما أجمل عواصف المونديال الكروية داخل أرضية الملعب. بيلينغهام عند كرة لمسة إلى جوردون، يتقدم إلى الطرف الأيسر، جوردون في الوصول. الدقيقة الأخيرة، إنجلترا تريد أن تخرج فائزة من هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. عودة إلى الخلف مرة أخرى، لمسة من جانب إليوت، أندرسون إلى ديكلان، رايس في التحضير، هنا تمرير، هنا بيلي، الله الله الله الله، وفعلت إنجلترا، لكن الهدف يلغى، لكن التسلل كان موجود، لكن فرحة إعصار لندن لم تكتمل. هناك تسلل على هاري كين في اللقطة الماضية، كرة ممتازة كانت من بيلينغهام، لكن هاري كين كان متسللا. نعم تسلل كان موجود، تسلل كان موجود في اللقطة الماضية، وصافرة السيد كليمون توربان تعلن نهاية شوط المباراة الأول. إنجلترا هدف، النرويج هدف. ألقاكم مع انطلاقة الشوط الثاني.
1: شكرا لكم حسن وعلي. شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل الإيجابي بين إنجلترا والنرويج. شوط مثير بكل تفاصيله، حيث تقدم المنتخب النرويج بهدف مقابل لا شيء، عدا بعد ذلك بيلينغهام ليسجل هدف التعادل صاحب الخمس أهداف مع منتخب بلادي في نهايات كأس العالم، مع خطورة كانت واضحة بشوط المباراة الأول لمنتخب النرويج الذي حاول مرارا وتكرارا إضافة الهدف الثاني، ولكن جاء هدف التقدم عن طريق شيلدروب الذي يلعب لبنفيكا في الدقيقة 36، ولكن بيلينغهام أبى إلا أن يخرج منتخب بلاده خاسرا بشوط المباراة الأول، بعد أن تمكن من إحراز هدف التعادل ليضيف لهذا الهدف هدفا خامسا في مسيرته من خلال هذه المشاركة الخاصة بمنتخب إنجلترا في نهاية كأس العالم. بعد فاصل قصير سنتحدث بالتأكيد عن أبرز ما جاء في ذلك الشوط. قم معنا.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار بعيد 5-4 جاي اهو
3: كسبوا بروز لك مقال طيب جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم الجديد، تابعنا وياكم هذه الفرحة من كل مكان، حيث كانت الفرحة الخاصة بالمنتخب الإنجليزي بعد أن أدرك هدف التعادل الخاص ببلينغهام من خلال هذا الشوط الذي انتهى قبل قليل بتعادل إيجابي. رحبوا مرة أخرى بمحللي قنوات بي إن سبورت، أهلا بكم مرة أخرى ياسر. بالرغم من أن المنتخب الإنجليزي قد استحوذ على مجريات المباراة، إلا أن النرويج كان هو الأول من تقدم وهو الأخطر أيضا في المباراة.
1: صحيح أن المنتخب الإنجليزي يعني بدأ بأكثر استحواذ، ولكن دون أي خطورة تذكر. المنتخب النرويجي أجاد تماما يعني محاولة استدراج الإنجليزي إلى مناطق الخلفية، ومن ثم الارتداد العكسي اللي شاهدنا واستفاد منه خلاله تسجيل هذا الهدف اللي أحمله تماما بيكفورد، الذي توقع بأن الكرة سوف تخرج للخارج. ولكن الاستحواذ الإنجليزي كان أكثر دون فعالية قصوى، ما عدا هذه الهجمة صراحة والهدف الملغى، ولكن التمرير أكثر من رائع من جوردن. استطاع بلينغهام الأكثر من رائع، اللاعب المتميز خصوصا في القدوم من الخلف، سجل هدف أكثر من رائع، أعاد الأمور إلى طبيعتها وأنقذ المنتخب الإنجليزي من دخول وحسابات أخرى في الشوط الثاني. ولكن يبقى المنتخب النرويجي خطورة تماما في ترك في استغلال المساحات الطويلة وإزعاج هالاند للدفاعات الإنجليزية.
0: نعم، هذه فرحة التعادل بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، فرحة بيكهام أيضا من خلال هذه المباراة. المنتخب النرويجي استخدم أسلوبه بشوط المباراة الأول، وهو الأسلوب المعتاد 4-5-1، أغلقوا كل المنافذ الخاصة بالمنطقة الخاصة بالنرويج، ولكنهما لدغوا المنتخب الإنجليزي بهدف.
2: بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، ذهب إلى منطقة المنتخب النرويجي، ولكن بدأت المباراة وكانها مباراة جس النبض، ومثل ما قلت أنت المنتخب النرويجي لعب بمنظومة 4-5-1، ولذلك المنتخب الإنجليزي لم يجد المساحات. صعب المنتخب النرويجي المأمورية على المنتخب الإنجليزي، ولكن نحن نلعب كرة قدم بطيئة، وكرة القدم البطيئة تساعد المنتخب النرويجي على التمركز بطريقة جيدة، لا تستطيع أن تحقق الاختراقات بهكذا منظومة. ولكن حينما استطاع المنتخب الإنجليزي أن يحقق الاختراقات سجل هدف التعادل. إذن كرة قدم بطيئة بمعنى الكلمة. وحين بعدما سجل المنتخب النرويجي الهدف الأول، بدأنا نرى تحرك جيد من لاعبي المنتخب الإنجليزي، وبدأوا يحركون الكرة بسرعة، وجوردن إلى بيلينغهام الذي تموقع بطريقة جيدة ويسجل هدف التعادل. هذا ما قام به في المباراة السابقة. إذن أعتقد أن الشوط الثاني سيدخل المنتخب الإنجليزي بنزعة هجومية أكثر وبكرة قدم سريعة.
0: الأكيد بأننا سنتحدث عن سيناريو شوط المباراة الثاني، لكن ياسر، حمل بيكفورد مسؤولية الهدف الخاص بالنسبة للنرويج.
3: هو صعب على بيكفورد، خاصة لما يكون لاعب بيحاول ان هو يعمل عرضية بعد كده بتلاقي كرة في الشباك، فاعتقد ان هي صعبة على بيكفورد. كان لازم يكون سيقفل على اللاعب من البداية، ولكن هي دي طريقة لعب منتخب النرويج. لو شفت اللقطة اللي قبلها على طول كانت عرضية لهالاند، وكان تصدي من بيكفورد. تشوف هنا دي اللعبة أوديغارد، اللي أنا أشوف أنه بيلاقي مساحات كتيرة جدا، وده عيب في منتخب إنجلترا. ولكن يعني في بعض الأحيان يكون اللاعب بيحاول أنه يعمل عرضية، وده اللي أعتقد أن اللاعب كان بيحاول يعمله، ولكن الكرة خدعت بيكفورد، فصعبة جدا على حارس المرمى في هذه اللقطة. ولكن بيعيب منتخب إنجلترا، وأنا أتفق مع يانجي بشكل كبير جدا أن البطء كتير جدا في خاصة ثنائي قلبي الدفاع ستونز وجهي، يعني أكتر اثنين لمسوا كرة في الشوط الأول. ده بيقول لك قد إيه إن منتخب إنجلترا عنده بطء في التحضير. لازم يكون الكرة سريعة، لما تلعب فريق بيلعب بعشر لاعبين خلف الكرة لازم يكون في انتنسيتي، لازم يكون في رتم سريع بالنسبة لمنتخب إنجلترا. أعتقد منتخب إنجلترا فاق بعد هدف النرويج، يعني 10 دقائق الأخيرة في الشوط الأول كان منتخب الإنجليزي أفضل، كان في سرعة في الأداء، الكرة بتوصل لاثنين الوينجرز اللي هم قادرين إن هم يصنعوا الفارق بشكل كبير، فده لازم يعمله منتخب إنجلترا في الشوط الثاني. ولكن بالنسبة للنرويج أعتقد إن اللعب 35 أو 40 دقيقة ممتازة في الشوط الأول.
0: سنتحدث بالتأكيد عن ما جرى بشوط المباراة الأول، ولكن ما هو السيناريو الأفضل في شوط المباراة الثاني بعد فاصل قصير.

0: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه اعلى زحمه بالعالم.
3: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
4: الاجازه طويله شباب يمديكم تجون.

0: أهلا بحضراتكم الجديد. تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتعادل إيجابي بين المنتخبين. شوط مثير ياسر. ما هي أولى الخطوات التصحيحية اللي تؤخذ في الشوط الثاني؟
1: وجهة نظري أنه دخول ساكا لتعويض مدويكي. مدويكي ليس في الفورمة في هذه المباراة أبدا، مع أنه كان أحد اللاعبين المميزين في المباراة السابقة، ولكن دخوله بشكل مهم في هذه المباراة لتنشيط الجهة اليمنى. كذلك راشفورد في الجهة اليسرى بديلا لجوردن، حتى رغم صناعة الهدف، ولكن راشفورد أقوى من جوردن للتعامل مع الظهير الأيمن القوي بدنيا الذي حرم جوردن من أكثر يعني مواجهة واحد ضد واحد. تسريع اللعب، سرعة اللعب ما بين اللاعبين الإنجليز أكثر من الشوط الأول، يجب أن تكون على مستوى أعلى وأبكر. كذلك الدخول من بداية المباراة الشوط الثاني لفرض أسلوب اللعب وعدم إعطاء أي فرصة للمنتخب النرويجي للارتداد واستغلال المساحات في خلف جونز.
0: نعم أحمد، قبل تسجيل الهدف كان هناك 26 لمسة، فرصة محققة أيضا للنرويج.
2: ده سوء أداء من لاعبي منتخب إنجلترا، عدم الضغط على لاعبة النرويج في مساحات كثيرة جدا، قدروا أن هم يقدروا ينقلوا الكرة بسهولة تماما، وده لعب منتخب إنجلترا. يمكن تكلمنا على البطء في الأداء، حتى البطء في الضغط، مفيش ضغط تماما، كل واحد بيضغط لوحده ومفيش ضغط كمجموعة. عشان كده لقت لعبة النرويج لقت مساحات كتيرة في وسط الملعب، وقدر ان هم يوصلوا للمكان اللي هم بيحاولوا يوصلوا له، اللي هو على الأطراف. ليه؟ لأن الأطراف بالنسبة لمنتخب النرويج عامل كبير جدا للعب العرضيات والاعتماد على هالاند. وتشوف حتى الفرصة دي انتهت بعرضية ممتازة لهالاند، قدر ان هو يعملها بطريقة كويسة جدا، ولكن تصدى ليها بيكفورد. فنشوف ان البطء في اداء والمساحات الكتيره اللي لقيتها منتخب النرويج. نعم. خاصه في 35 دقيقه الاولى كان ليها عامل كبير جدا في النتيجه.
0: ماذا يحتاج هذا المدرب في الشوط الثاني؟
3: انه يجب ان يجري بعض التغييرات، خاصه مدوكي ويقوم ساكا، ونريد أن نرى أداء أكثر من الأجنحة ومساعدة للمهاجمين ومساعدة بيلينغهام، ترى وبدني أكثر، ونحتاج إلى ساكا في هذه المباراة. والمنتخب الإنجليزي يجب أن يحرك الكرة بسرعة أكثر ولا يسمح للمنتخب النرويجي ببناء الهجمات، ولا بد من صلابة أكثر في الدفاع ومساعدة المهاجمين وإيصال الكرة لهم من أجل تسجيل الأهداف ومنع هالاند من تحقيق الهدف من خلال الهجمات المرتدة.
0: شكرا لكم جميعا، أحمد، أشلي وياسر. هذا هو هاري كين وبقية رفاقه أيضا، الذي يريد أيضا أن يضع له بصمة من خلال هذه المباراة. دعونا أعود مرة أخرى إلى حسن عيدروس عبر ماكس، وعلي محمد علي عبر ماكس، لنستمتع معكم بطلاق شوط المباراة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى. إذن قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، إنجلترا أمام النرويج، بعد شوط أول انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. شوط أول بدأ فيه الكثير من الحذر، فيه الكثير من التحفظ، لكن بعد ذلك وبهدف الشيلدروب الأول تحول كل شيء ليتقدم المنتخب النرويجي، ومن ثم عاد منتخب إنجلترا في النتيجة لينتهي الشوط الأول هدف لهدف. تبديلان في تشكيلة منتخب إنجلترا، بوكايو ساكا دخل بدلا من مادويكي لغادر أرضية الملعب. هذا التبديل اللي كنت أتحدث عنه قبل الشوط أو قبل نهاية شوط المباراة الأول، بينما أيضا هناك تبديل آخر، ديكلان رايس يغادر أرضية الميدان، ولدينا إبريتشيزي هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة المنتخب الإنجليزي. تشكيلة إنجلترا: بيكفورد في حراسة المرمى، إزري كونسا، جونسونز، ماركي، أورايلي، إليوت أندرسون، جو بيلينغهام، إبريتشيزي، أنتوني غوردون، هاري كين، وبوكايو ساكا هي الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة. بالنسبة للنرويج في هذا اللقاء: ميلان، دافيد فولف، توربيون هاكام. العدد التنازلي. إذن انطلقت صافرة بداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، توربيورن هانكام كريستوفر هاير يوليا ريرسون باتريك بيرغ بالإضافة كذلك لساندر بيرغ وهناك مارتن أوديغارد شيلدروب إيرلينغ هالاند ألكسندر سولوت. هذه تشكيلة منتخب النرويج منتخب الفايكينغ في هذا اللقاء ما بين إنجلترا والنرويج هنا في شوط ثاني لمعرفة معالم من سيتأهل إلى الدور القادم إلى نصف نهائي الأدوار ليلتقي أمام الفائز من موقعة الألبس سيليستي منتخب الأرجنتين أمام منتخب سويسرا في المباراة التي ستلعب بعد هذا اللقاء. إنجلترا النرويج هنا في هذه المواجهة هنا في هذه القمة في هذه القمة الأوروبية على صعيد بطولة كأس العالم فيفا 2026. جوردون عند الكرة، جوردون يتقدم، هاري في الاستلام، تدخل كان موجود، سقوط خطأ يصفر حكم اللقاء لمنتخب إنجلترا. خطأ كان موجود لمصلحة المنتخب الإنجليزي. أسود إنجلترا ثلاثة. عرفت الزائرة متأخرا في الشوط الأول بعدما أحست بالخطر. البرود النرويجي يدرس في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لكن هنا إنجلترا من أجل قلب الطاولة، إنجلترا من أجل ثاني الأهداف. إبريتشيزي موجود، ولدينا كذلك هاري كين، ديكلان رايس. لكانت هناك شكوك في الأساس في أن يبدأ أساسيا في هذا اللقاء، غادر أرضية الملعب. إبريتشيزي على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة المنتخب الإنجليزي من ركلة ثابتة. إزري كونسا كذلك يتقدم مع إبريتشيزي. من هذا الثلاثي سيسدد؟ الملكين هكذا يرفع هذا الصغير مشجع إنجلترا، المشجع الذي يرغب في أن يشاهد هدف ثاني في هذه اللحظات. إبريتشي إيزي على تنفيذ، إيزي على تنفيذ ركلة، كرة تزيد التات لكن صدمت في سونز أو في جوردون وتحولت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النرويجي. النرويج أمام إنجلترا في حكاية هذا الدور. منتخب النرويج 6 مباريات في تاريخه في بطولة كأس العالم أمام منتخبات أوروبا لم يفوز. اليوم يريد أن يؤسس الاستثناء في قاعدة ليست قابلة للصحة. أراد أو يريد أن يقول منتخب النرويج. كرة منقولة تصل بعد ذلك في وسط الميدان بالرأس، بتعود الكرة مرة أخرى. إيرلينغ هالاند عند كرة هالاند، كرة تتحول إلى خارج الملعب رمية التماس لمصلحة منتخب النرويج. كرة تلعب، توربيورن هاجام ينقل كرة في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى، عودة إلى الخلف عن طريق كريستوفر هاير. المنتخب النرويجي منقول الكرة في وسط الميدان، البحث عن زميل، لدينا تمريرة، منقول الكرة باتجاه لاعب باتريك بيرغ، عودة إلى حارس المرمى نيلان، عند كرة ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليمين عن السلام والتحضير، كرة منقولة إلى الخلف للمنتخب النرويجي. أول مباراة في الدور ربع النهائي لمنتخب النرويج تاريخيا، هذا أفضل إنجاز لرفقاء هالاند ولتاريخ كرة القدم النرويجية. اليوم ذكرت بأن يوم غير عادي هناك في المدن النرويجية، وكذلك الأمر بالنسبة للجماهير الإنجليزية. إنجلترا قالوا بعد مباراة المكسيك هناك تم تسجيل 300,000 حالة غياب لطلاب المدارس بعد ذلك الفوز على منتخب المكسيك. اليوم ربما سيكون العدد أقل لأن المباراة تلعب يعني مبكرا مقارنة بتلك المباراة أمام المنتخب المكسيكي. إنجلترا وكرة القدم حالة من الجنون، لكن هذه الحالة يا سيد سولباكن ربما تبلغ ذروتها إذا ما توج منتخب إنجلترا ببطولة كأس العالم في هذه النسخة. هل لدى إنجلترا الحظوظ لأن تتوج بالبطولة؟ نعم لديها كامل الحظوظ ولديها الأسماء القادرة على قيادة المنتخب الإنجليزي لطي صفحة من النسيان لستة عقود لم تتوج فيها إنجلترا ببطولة كبرى. كانت قريبة في ملعب ويمبلي على صعيد منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية. كرة منقولة مرور بشكل ممتاز. لدينا بيلينغهام لمسة من الجهة اليمنى، تقدم بعد ذلك هنا في اليمين، وصول بعد ذلك في وسط الملعب. طبعا غدا يوم عطلة في إنجلترا، وبالأساس تتحدث عن حالة الغياب في مباراة المكسيك. كرة منقولة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي، منقولة كرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب، تمريرة حاضرة من إليوت، أنديرسون ينقل كرة إلى الخلف، وصلت إلى ماركي، تمريرة في اليسار باتجاه غوردون، تمريرة بعد ذلك من الطرف الأيسر مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. ممتاز الكرة من سولوث، سولوث والتقدم، سولوث والمحاولة، هنا لمسة إلى إيرلينغ، هالاند في كرة مازال بتعود لبيرتشيزي، إيزي يتقدم، إيزي عند كرة، إيزي وحاول فيها بوكايو السلام، ساكا يا ساكا، ساكا في كرة مازال، بوكايو، بوكايو والتصويبة، صدمت في دفاعات النرويج لتتحول مرة أخرى لمنتخب الفايكنج من جديد عن طريق لاعب خط الوسط باتريك بيرد، عودة عن طريق توربيون، توربيون هجم كرة باتجاه آيان، توربيون من جديد في وسط الملعب للمنتخب النرويجي، في وسط الميدان هنا كلمسة، بيرغ في انطلاقة، بيرغ في صعود، بيرغ في مساحة، بيرغ في كرة مازال، اللمسة في الطرف الأيمن ممتازة خطيرة عرضية، لكنها في الأخير من بيكفورد إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. يا سولوف أراد أن يفعل ما فعله شيلدروب، لكن الكرة هذه كانت عند حارس المرمى بيكفورد، بيكفورد اللي قد يسأل عن الهدف اللي سجل شيلدروب، هدف كان جميل خدع فيه الجميع المهاجم شيلدروب. كرة من ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي، على يسار الحارس بيكفورد، هالاند والجميع على انظار على هالاند، وجماهير النرويج بأمنياتها بأمالها من ركلة ركنية كرة ستنفذ، هل تفعلها النرويج وتسجل الهدف الثاني؟ عرضية ترسل، راسية هاري كين أبعدها شتتها، بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي من الطرف الأيمن، عرضية عالية، راسية هالاند، لكن بيكفورد يتصدى، بيكفورد يتصدى في اللقطة الأخيرة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية للمنتخب النرويجي. هالاند وبيكفورد 10 مباريات 7 أهداف سجلها هالاند في شباك بيكفورد، يا ما عذب بيكفورد إيرلينغ هالاند، 5 أكثر حارس سجل في مرمى إيرلينغ هالاند هو الحارس بيكفورد، هنا والدة في صورة، بينما الولد داخل أرضية الملعب من أجل إسعاد الوالد ومن أجل إسعاد كل الإنجليز، ابن ليدز يريد أن يعيد الإنجليز إلى مدينة ليدز وحوالي ليدز. كرة من ركلة ركنية ستنفذ على يمين حارس المرمى الحارس بيكفورد، ريرسون من أجل هدف ثاني، ريرسون من ركلة ركنية الآن ستنفذ، الكرة ترسل عرضية فراسية إنجليزية إلى خارج الملعب، ركلة ركنية نعم راسية كانت إنجليزية، وبالتالي إلى ركلة ركنية. بيكفورد يا بيكفورد، ستونز ذلك الخطأ اللي ارتكبه، ستونز هو اللي طمع المنتخب النرويجي في الهجوم وفي النتيجة، وهو ما حدث بعد الخطأ الذي ارتكب ستونز. بيكفورد الكرة بأنها ركنية يا بيكفورد، الكل رأى بأنها ركنية يا بيكفورد، بينما هنا في المدرج جماهير النرويج، الحالة الأجمل لجماهير كرة القدم في هذا المونديال، هالاند والصورة على إيرلينغ، ركلة ركنية ستنفذ الآن، كليمون توربا يأمر بالتنفيذ من ركلة ركنية للنرويج، كرة ستلعب على يسار بيكفورد، عرضية ترسل عالية، راسية تاتي، كرة ما زالت، والثاني، الثاني، الثاني نعم، فعلها النرويجي نعم، توربيورن هاجام يسجل الثاني أهداف النرويج، من كان قاسيا على البرازيل لن يرحم الإنجليز، هكذا يقولون، هكذا يهتفون بهدف ثاني وبهدف تقدمي في هذه اللحظات، يهتفون النرويج توسع يسجل ثاني الأهداف أمام الإنجليز، ثاني أهداف في النرويج في هذا اللقاء. يهي فرحة في المدرج والفرحة الرسمية من المنصة، النرويج تقترب من منصة الدور نصف النهائي. نعم، هدف بكرة ومتابعة من توربيون، هقام يسجل ثاني أهداف في النرويج بهذا الشكل بهذه الصورة. هنا مطالبة بوجود خطأ، هناك سقوط لإليوت أندرسون، هنا متابعة في كرة، هنا لحظة تسديد، هنا تفاجأ بيكفورد، هنا تابع توربيون هاجام، وهنا النرويج تقول نعم. مثلما كنا قاسين على البرازيل بإمكاننا أن نقسى على الإنجليز. هدفان لهدف لمصلحة المنتخب النرويجي، لكن الآن أمل الإنجليزي بأن يصفر الفرنسي خطأ على إيرلينغ هالاند وأن يلغي هذا الهدف. فرحة لهدف، فرحة لتقدم النرويج، والفرنسي هنا سيعود. سيعود السيد كليمون تورب ليشاهد لقطة إيرلينغ هالاند مع إليوت أندرسون. هل كان فيها خطأ؟ هذه اللقطة شاهدونا، هل كان في هذه اللقطة خطأ على إيرلينغ هالاند؟ أكمل المباراة. هذه اللقطة الكاملة الآن يعود وسنسمع. نسمع كليمون توربا حكم الفرنسي.
5: Review. Number 9 of all Norway pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
4: إذن عملية دفع كانت موجودة من إيرلينغ هالاند، وبالتالي لا يحتسب الهدف لإيرلينغ هالاند. وأعتقد بأن الركلة الركنية هنا فرحة الإنجليز، شاهدون فرحة الجماهير الإنجليزية بإلغاء هدف في إيرلينغ هالاند. هذه عملية الدفع اللي قال عنها حكم المباراة والتي شاهدناها هنا في الصورة عن طريق إيرلينغ هالاند، وبالتالي الهدف يلغى وركلة ركنية سيعاد تنفيذها للمنتخب النرويجي. الركلة الركنية سيعاد تنفيذها للمنتخب النرويجي. فرحة النرويج لم تكتمل، فرحة رفقاء هالاند لم تكتمل، فرحة المدن النرويجية هناك لم تكتمل. أوديغارد على تنفيذ الركلة الركنية، سيعاد تنفيذ الركلة الركنية للمنتخب النرويجي في هذه اللحظات. هدف للنرويج يلغى بينما تنفس الإنجليز. نعم تنفس الإنجليز الآن، تنفس الإنجليز الآن بعد ما ألغي هذا الهدف من ركلة ركنية. كرة ستنفذ، هل يعيدها المنتخب النرويجي؟ هل يعاودها المنتخب النرويجي؟ الكرة من ركلة ركنية، ترسل الكرة عالية، رصية تاتي، لكن المتابعة هذه المرة كانت موجودة. الكرة تتحول للمنتخب الإنجليزي، رمية التماس لمنتخب النرويج. يا له من أداء قدمه منتخب النرويج في هذه المباراة وفي هذه البطولة. نعم أداء يستحق الإشادة ويستحق الإعجاب ما قدمه منتخب النرويج في هذه البطولة. ريرسل هنا واقع على أرضية الملعب، واقع على أرضية الملعب لاعب المنتخب النرويجي الظهير الأيمن. لكن إنجلترا لربما هذه المباراة الأصعب التي يعيشها المنتخب الإنجليزي. إنجلترا التي لديها خبرة الأدوار الإقصائية، خبرة الأدوار الإقصائية بالنسبة للمنتخب الإنجليزي وعديد الصدمات في السنوات الأخيرة، لكن هذه الصدمات تعلم، وبالتالي هذا الأمر قد يساعد المنتخب الإنجليزي للمضي قدما، أولا في هذا اللقاء وأيضا في هذه البطولة. جماهير الإنجليزية ترى في هذا المنتخب أكثر نضجا، وكان الهدف الأول للمدرب توماس توخيل هو التأهل إلى الدور نصف النهائي، لكن الآن يصدم المنتخب النرويجي أو يصدم المنتخب الإنجليزي بالمنتخب النرويجي. ريرسون يغادر أرضية الملعب بايوليان، ريرسون يغادر أرضية الميدان، تبديل اضطراري بين قوسين في تشكيلة المدرب سول باكن. أورسنس. أورسنس يدخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة المنتخب النرويجي. الرمية الجانبية سيوسانا في اللعب. النرويج من رمية التماس التفيد من فولف يلعب هذه الكرة من أمام ساكا. منقولة كرة من الطرف الأيسر مرة أخرى تلعب هذه الكرة من جديد. طبعا ريسك كان موجود من آل ريسك. كرة منقولة في الطرف الأيمن محاولة بتعود الكرة مرة أخرى. واحد من نجوم كذلك النرويج في السنوات. بينما يبقى النجم الأول الآن لكرة القدم النرويجية إيرلينغ هالاند من دون أدنى شك. لكن نبقى هنا داخل أرضية الملعب. نبقى هنا داخل أرضية الملعب وفيما يمكن أن يحدث داخل أرضية الميدان. كرة منقولة إيرلينغ هالاند عند كرة من أمام ماركي. الكرة منقولة من الطرف الأيمن النرويج في محاولة في اليمين عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الميدان. أوديغارد في لمسة بعد ذلك من بيرغ. التقدم من الطرف الأيمن المنتخب النرويجي عند كرة في وسط الميدان. مارتن أوديغارد في التمرير نقلة من الطرف الأيمن. أورسنس يلعب هذه الكرة. أوديغارد عودة إلى الخلف باتجاه ساندر بيرغ. بيرغ أورسنس يمرر كرة في وسط الملعب عودة إلى الخلف باتجاه توربيون صاحب الهدف الملغي لاعب المنتخب النرويجي. منقولة كرة في وسط الميدان للمنتخب النرويجي. ما زالت الكرة مستمرة وصول بعد ذلك في وسط الميدان. منتخب النرويج في هذه البطولة 13 هدف سجلها لكنه استقبل 10 أهداف. بالتالي هناك حالة تناقض ما بين الحالة الهجومية القوية التي يعيشها منتخب النرويج وكذلك الحالة الدفاعية. لكن لا ننسى بأن 4 من الأهداف العشرة التي استقبلها المنتخب النرويجي كانت بالمنتخب الثاني تقريبا بالاحتياطيين بالمعنى الأدق في مباراة فرنسا في مرحلة المجموعات. كرة منقولة في وسط الملعب. سورلوث أوديغارد عند كرة من أمام بيلينغهام. بيلينغهام هنا أوديغارد تمريرة في وسط الميدان للنرويج. كرة منقولة تمريرة بعد ذلك في اليمين وصلت من أورسنس عند كرة. الكرة ما زالت عن طريق البديل وصلت إلى مارتن. أوديغارد من هذا المكان. أوديغارد يفتش. أوديغارد ما زال يبحث يعيد الكرة إلى بيرغ. بيرغ إلى أورسنس عند كرة إلى الخلف بتعود الكرة مرة أخرى للمنتخب النرويجي. هنا لمسة إلى سورلوث وهنا نقلة في الطرف الأيمن. بهذا الشكل المنتخب النرويجي يسيطر. أوديغارد يحاول فيها. أوديغارد من أجل عرضية من أجل كرة ساقطة. الكرة ما زالت. أوديغارد في المنتصف يلعب لها كرة ممتازة إلى أقصى اليمين. هنا فرصة عرضية تأتي. كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى بإشارة الحكم المساعد. هذا هو ريرسون اللي غادر أرضية الميدان بينما كرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النرويجي. ولي العهد النرويجي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بينما كرة عند حارس المرمى بيكفورد. ساكا رمي التماس لمنتخب انجلترا. انجلترا التي لم تخسر في 5 مباريات في هذه البطولة. أطول سلسلة ما بين 2006 و2010 على صعيد بطولة كأس العالم للمنتخب الإنجليزي. هنا كرة مقطوعة من بيلينغهام.

في تلك المباراة بيلينغهام. جملة من الأساطير كرة القدم طبعا هنا مع وجود كاكا كافو دي بيرو، هناك سيسك فابريغاس، وهناك أرسن فينغر، ورونالدو، والله رونالدو موجود، ورونالدو الظاهر الاسم الذي يقدم على كل اسم من دون أدنى شك لواحد من أساطير كرة القدم نجم المنتخب البرازيلي. هنا رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه 22 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. بوكايو ساكا يسقط، لم نشاهد حتى الآن في هذا الشوط الثاني ولم نشاهد أداء المنتخب الإنجليزي هجوميا، لكن هذا جوردون عند كرة، جوردون راح، أنتوني يتقدم، جوردون ما زال، جوردون في كرة، جوردون يا عيني على المرور، جوردون والعرضية إنجليزية، هاري هاري في كرة ولكنها تتحول تبعد من مدافع المنتخب النرويجي. وصلت هذه الكرة، شاهد عينك عينك عينك على هالاند، عينك على هالاند يخيف الجميع، هالاند في تقدم من أمام السونز، لكن بيكفورد الكرة تتحول عن طريق جون سونز. هناك لحظة قادمة لهالاند، هناك لحظة قادمة لهالاند يشعر بها النرويجي، هناك لحظة قادمة ما قبل الانفجار، ما قبل انفجار إيرلينغ هالاند. هكذا يشعر المشجع النرويجي. شاهدنا أمام البرازيل يعني في لحظة سجل الهدف الأول وفي أخرى أجهز على الحلم البرازيلي في هذا المونديال. كرة منقولة إلى بوكايو ساكا، كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. بديل قادم في تشكيلة النرويج، هذا نوسا سجل واحد من أروع أهداف هذه البطولة، لكن شيلدروب أيضا اللي راح يغادر أرضية الملعب هو الآخر في هذا اللقاء سجل هدف جميل. نوسا وأوسكار بوب، سورلوث سيغادر أرضية الملعب، ألكسندر سورلوث يغادر أرضية الميدان في هذه الأثناء. أوسكار بوب لعب نادي فولام هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات، وشيلدروب سيغادر أرضية الميدان، وأنتونيو نوسا هذا هو الهدف لشيلدروب بهذه التسديدة في الزاوية البعيدة، واحد من أروع أهداف في هذه البطولة يا شيلدروب. نوسا

مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

هذا هدف بيلينغهام قبل نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هنا فرحة الجماهير الإنجليزية بهذه العودة من بيلينغهام على شيء أكثر جودة هذه الأيام في إنجلترا من هدايا يقدمها بيلينغهام. نعم، لا شيء أكثر جودة من هدايا يقدمها بيلينغهام لمنتخب إنجلترا. حدث هذا الأمر في الكثير من المباريات للمنتخب الإنجليزي، وعاشق ريال مدريد يتمنى لو أن

جاء بيلينغهام في هذه البطولة يظهر مع ريال مدريد مورينيو في الموسم القادم. صورة على ملعب ميامي ستاديوم اللي سيحتضن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. 1966 وجملة من الأساطير إلى 2026 يا هاري كين. الصورة هل تتكرر هذه المرة بالألوان يا هاري؟ هكذا يتمنى الإنجليزي وهكذا يحلم ويتمنى أن تعود الكاس إلى الوطن. هكذا مثلما غنوا ومثلما هتفوا ريس جيمس سيدخل بديلا بدلا من جوردون اللي يغادر أرضية الملعب. ريس جيمس العائد من الإصابة يدخل بديلا في هذه اللحظات. أنتوني جوردون يغادر أرضية الميدان في تبديل آخر في تشكيلة المدرب توماس توخيل. جوردون ليس بنفس أداء مباراة المكسيك. كرة من رمية جانبية لمصلحة منتخب النرويج. 20 دقيقة تتبقى على نهاية هذه القمة على نهاية هذه الموقعة. كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب. لمسة للمنتخب النرويجي تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية جانبية في هذه اللحظات. كرة ستنفذ. ملعوبة كرة في وسط الميدان من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. عودة عن طريق ماركي بيكفورد. ريس جيمس كرة قصيرة خاطئة كانت الكرة لكن يسعيد الإنجليزي. عودة إلى بيكفورد مرة أخرى. حذاري من الأخطاء هكذا يقول الإنجليزي للاعبيه بينما النرويجي يقول عليكم الصمود التقدم ومقارعة الأسود. نعم عليكم مقارعة الأسود نحن الفايكينج هكذا يقول النرويجي. كرة منقولة عن طريق مارتن. أوديغارد يلعب هذه الكرة في وسط الميدان للمنتخب النرويجي. هناك تمريرة هناك لمسة وصول بعد ذلك إلى الخلف مرة أخرى. بيرغن آخر فوز للنرويج على حساب إنجلترا كان في تصفيات كأس العالم 93 ذلك الفوز الأخير والنرويج لم تفوز على إنجلترا إلا في مبارتين من أصل 12 مباراة اليوم أو حتى الآن تعادل لكن في مباراة لا مكان فيها للتعادل. لابد من فريق فائز لابد من فريق يعبر لابد من فريق يتأهل لابد من فريق يصل إلى مربع الذهب في بطولة الذهب. كرة عن طريق الحارس سانيلان ينقل كرة خاطئة بوكايو في الاستلام لكن لاعب المنتخب الإنجليزي خسر الكرة الأخيرة وخسر الكرة الأخيرة. ترسل من إيلان ملعوبة الكرة طويلة باتجاه أوسكار بوب تتحول منقولة إبريتشي إيزي عنده كرة ينتقل في الطرف الأيسر مع خروج جوردون. كرة منقولة من ريس جيمس ينقل الكرة في وسط الميدان باتجاه كونسا من كونسا إلى بوكايو. ساكا في التقدم ساكا في التحضير ساكا في التمرير. ريس جيمس والعرضية تغطية دفاعية من مدافع إيرلينغ هالاند هالاند هالاند هالاند هالاند هالاند راح فيها ماركي راح فيها ماركي. كرة منقولة في الطرف الأيمن سريع الكرة هنا في اليمين تقدم نرويجي من اليمين فرصة من اليمين كرة ما زالت قائمة. أوسكار راح أوسكار راح خطيرة تاتي ولكن مرور لم يكتمل. عرضية هنا وكرة سهلة عند الحارس بيكفورد. وكأنه يقول هذا ما أعانيه في التدريبات هناك في مان سيتي. وكأنه يقول هذا ما أعانيه هناك في التدريبات في فريق مان سيتي. اللاعب ماركي أمام إيرلينغ هالاند. كرة تلعب للمنتخب النرويجي منقولة في وسط الميدان لمصلحة النرويج. لدينا تمريرة نقلة عن طريق نوسا نوسا يا نوسا نوسا في كرة يرسل كرة عالية هالاند في الراس هناك ماركي تتحول من أوسكار. بوب عنده كرة بوب إلى إيرلينغ هالاند والعرضية كرة نرويجية خطيرة بالراس تتحول من جديد وصلت وما زالت نوسا في لمسة تمريرة نوسا ما زال نوسا والمرور لكنها في الأخير إلى خارج الملعب. ركلة ركلة
ركنية للمنتخب النرويجي، ركنية للمنتخب النرويجي على يمين بيكفورد، تعلو معها الأصوات وهناك الكثير من الخشية. يا تيري، كرة من ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي. توماس توخيل، وكرة من ركلة ركنية ستنفذ على يمين حارس المرمى الحارس بيكفورد. إيرلينغ، الصورة على هالاند، الصورة على هالاند، وركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه الأثناء. ركلة ركنية بحثا عن الثاني، من الثاني أو من الركنية سجل الثاني، لكن ذاك الهدف ألغي في تلك اللحظة. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب النرويجي. الصورة على كريستوفر آير كذلك، بينما الركلة الركنية تلعب هذه الكرة عالية، التصدي من بيكفورد، المتابعة والتسديد بالرأس. الله الله الله، ما زالت ولكن إلى خارج الملعب. يا هي كرة عارضة أنقذت الإنجليز، اكتبوا هذا العنوان هناك في الصحف البريطانية غدا، اكتبوا هذا العنوان هناك في الصحف البريطانية. نعم، عارضة أمريكية أنقذت الإنجليز هنا في ميامي ستاديوم بهذا الشكل، بهذه الصورة. العارضة وقفت مع منتخب الأسود الثلاثة. خطيرة كانت من كريستوفر آير، كادت أن تأتي، كادت أن تدخل، كادت أن تعانق، كادت أن تصل، كادت أن تسعد أوسلو وما حواليها. خطيرة كانت الكرة النرويجية. يا للنرويج ويا لأداء منتخب النرويج. كرة منقولة في الوسط عن طريق هاري، تتحول الكرة مرة أخرى، عودة إلى مارك جيهي. المنتخب الإنجليزي الآن حلمه على المحك. المنتخب الإنجليزي، مستقبل هذه البطولة لإنجلترا على المحك أمام منتخب نرويجي متحدي، أمام منتخب نرويجي يستحق الإعجاب، أمام منتخب نرويجي يقدم ما هو أبعد مما قدمه في تاريخه في البطولات الكبرى. بوكايو ساكا عنده كرة في الوسط، نقلة بعد ذلك عن طريق ريس جيمس، عرضية لكن تغطية دفاعية، أورايلي في لمسة، بيرشيزي، والله صعبة يا إيزي، والله صعبة يا إيزي. كرة منقولة في وسط الميدان، ريس جيمس في الاستلام، التحضير في كرة الميل، يبحثون عن هاري كين. كرة منقولة إلى الطرف الأيمن، نقلة باتجاه بوكايو ساكا، أمام لاعبين، بوكايو والعرضية لكنها لا تمر، وصلت أباكيه وهالاند، وحواره. القميص قوي في قميصين، قميص أحمر نرويجي وقميص أبيض، يدافع عن آمال الألوان الثلاثة أو الأحلام والأسود الثلاثة. كرة من أبيريتشي، إيزي والعرضية، التغطية كانت موجودة، ريس جيمس عودة إلى الخلف، وصلت إلى إليوت، أندرسون، أبيريتشي، إيزي، عندها كرة في وسط الميدان، كرة لمصلحة الإنجليز من هذا المكان، سونز في الاستلام، بوكايو ساكا، النقلة لمن؟ وصلت من بوكايو، عرضية لم تكتمل، الكرة إلى سونز مرة أخرى. أقل من ربع ساعة تتبقى، فيها قد يحدث الكثير، فيها قد تتحطم الأمال، فيها الأمل، فيها الأمل، فيها الأمل الإنجليزي في لقطة، لكن الكرة إلى ركلة مرمى إنجلترا عن طريق بوكايو. هذه أخطر كرة إنجليزية، هذا الطفل في رحاب النوم، لكن هناك العيون الساهرة في كل مكان لا تنام. لكن وأي بطولة بالإمكان أن توازي بطولة كأس العالم، وأي كأس بالإمكان أن ينافس هذه الكأس. يا إيرلينغ هالاند، وأنت تعلم نعم، إيرلينغ هالاند في حضوره الأول في المونديال 7 أهداف، أهداف غزيرة، لكنه يبحث عن ما هو أهم من الأهداف، التأهل إلى نصف النهائي، التأهل إلى نصف النهائي. 12 دقيقة متبقية ما بين إنجلترا والنرويج، هدف لهدف حتى الآن في هذا اللقاء. من سيتكلم؟ من سيتأهل؟ من سيسعد؟ من سيفرح؟ كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب النرويجي، لمسة في المنتصف عن طريق هالاند، يفعل أشياء كثيرة من الأشياء، أن يشعل الحراك من السكون. إيرلينغ هالاند في الترقب، بينما كرة من الطرف الأيمن، وصلت هذه الكرة في لمسة، تمريرة، عودة إلى الخلف، منقولة كرة من الطرف الأيمن من جديد لمصلحة المنتخب النرويجي.
نقلة في وسط الميدان على التمرير من جانب اللاعب أورسنس، منقولة كرة إلى الخلف من أوسكار بوب. أورسنس عودة إلى الخلف لمنتخب النرويج. المنتخب الإنجليزي يدافع، نوسب والعرضية نرويجية خطيرة، ولكن أورايلي قال لا.

أورايلي قال أنا موجود، أورايلي قال أنا سأتكفل بالميسرة وأنت بالميمنة يا كونسر. رمي التماس، تنفذ الكرة لمصلحة النرويج، منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. مرور وتقدم بعد ذلك من توربيون هاكام، يسقط يطالب بخطأ، مكان موجود، نوسا في الاستلام، نوسا يلعب لك كرة في المنتصف مرة أخرى، بيرغر، أورسنس، أوسكار بوب، أوسكار في محاولة، أوسكار بوب في كرة مازال، أوسكار عنده كرة مستمر، بوب والعرضية ترسل لكن التغطية موجودة، الكرة من بيلينغهام، الكرة وصلت يوصل الملعب للنرويج، خطيرة الكرة مازالت وما زالت للنرويج عن طريق مارتن، أوديغارد عودة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك من أورسنس، يمرر كرة، النرويج أخطر، النرويج تستحوذ أكثر، النرويج هنا في كرة في وسط الملعب، منقولة كرة بعد ذلك عن طريق بيرغر، بيرغر يبحث عن زميل، يمرر كرة في الرواق الأيسر، نوسا في الاستلام يتقدم فيها من اليسار، يمين دفاعي تتحول إلى خارج الملعب، ركنية نرويجية. أنطونيو نوسا لاعب فريق لايبتسك، ومن حاول في اللقطة الماضية الكرة تتحول إلى ركلة ركنية، ابتسامات اللون الأحمر بانتظاري أن يفعلها إيرلينغ هالاند، هكذا تنتظر الجماهير النرويجية إيرلينغ هالاند على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه اللحظات. بيكفورد ينتظر، بيكفورد يستعد، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه الأثناء، على التنفيذ باتريك بيرغ، بيرغ والعرضية نرويجية خطيرة، ولكن هاري كين يعود يدافع وهو الذي يتكفل بالتسجيل والهجوم، بينما الهجوم نرويجي، بينما المحاولة لمنتخب الفايكنج منقولة كرة لكنها طالت، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. 8 دقائق متبقية، الكل على أعصابه هنا في مدرجات ملعب ميامي ستاديوم، هل تحسم في هذا التوقيت أم أنها تذهب إلى شوطين إضافيين؟ هذا هو السؤال، وللأسئلة إجابات، والجواب قد يأتي منك يا بوكايو، الإجابة قد تأتي منك يا ساكا. كرة تتحول للمنتخب النرويجي، منقولة كرة في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى، عودة عند حارس المرمى بيكفورد، أوديغارد لف ودار، أورسنس رمي التماس، تبديل قادم في تشكيلة منتخب إنجلترا، سبينس يدخل بديل اللعب سبيرز نادي توتنهام، منقولة كرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب النرويجي، هالاند منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة بشكل ممتاز، راح نوسا وقد تذهب النرويجي للدور القادم، نوسا والمرور، كرة مستمرة، الكرة ما زالت، عودة إلى الخلف، لمسة بعد ذلك في وسط الملعب، ما زالت الكرة قائمة وما زالت مستمرة للنرويج عن طريق مارتن، أوديغارد عند كرة، من أسعد لندن يريد أن يسعد أوسلو، كرة منقولة في الطرف الأيمن لدينا لمسة، تمريرة من أوسكار، بوب عند كرة، بوب ما زال عودة إلى مارتن، أوديغارد في لمسة إلى الخلف، تتحول مرة أخرى في الوقت الصعب النرويج من أجل الصعب التصويب، ولكن بيكفورد يتصدر، حارس المرمى بيكفورد وصلت الكرة عن طريق ستونز، تقدم في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي، لم نشاهد تقريبا ولا فرصة إنجليزية في شوط المباراة الثانية على عكس المنتخب النرويجي، كرة في العارضة، هدف ملغى، كرة تصل عن طريق ستونز، جون ستونز، تمريرة

0: بيلينغهام بتصل هذه الكرة إلى خارج الملعب رمية تماس. بوكايو ساكا على الصابة ديفيد بيكام طبعا الرجل الذي أصبح رمزا في هذه المدينة هنا في ميامي ومع فريق إنتر ميامي كذلك الفريق اللي يعتبر نهضة جديدة في كرة القدم الأمريكية مع الأسماء التي جلبها الفريق وعلى رأسهم طبعا ليونيل ميسي الذي سيلعب هذا اليوم أمام المنتخب السويسري. كرة منقولة في وسط الملعب عودة إلى الخلف مرة أخرى عن طريق مارغي التقدم باتجاه جونسونز تمريرة في الطرف الأيمن نقلة بعد ذلك عن طريق اللاعب كونسا لمسة إنجليزية بيلينغهام نقلة في وسط الميدان سونز عنده كرة يرسلها كرة طويلة إلى وسط الطرف الأيسر منقولة هذه الكرة في تحويل الوجه من اليمين إلى اليسار كرة منقولة في وسط الملعب ريس جيمس في الاستلام ريس جيمس في التحضير سونز في كرة مازال وصلت إلى بوكايو ساكا يا ساكا ماذا ستفعل بوكايو من الطرف الأيمن بوكايو عنده كرة بوكايو أمام لاعبين بوكايو يتوغل بوكايو يمر بوكايو والعرضية خطيرة كانت نعم لمحة من لمحات ساكا شيء مما كان يقدم بوكايو في السنوات الماضية لا في الموسم المنصرم بوكايو ساكا في اللقطة الماضية عملية الدخول والاختراق الكرة تصل من الطرف الأيمن لمصلحة الإنجليز عن طريق كونسا في كرة كونسا والعرضية ركنية إنجليزية لمنتخب إنجلترا ركنية لمصلحة الإنجليز في هذه اللحظات هذه الكرة الأخيرة والإبعاد من جانب اللاعب بارسنس كرة من ركلة ركنية ستنفذ ستونز مارغي وإبريتشيزي على تنفيذ الركلة الركنية ستونز يتقدم مارغي بيلينغهام هاري كين أي رأس ذهبية في هذه الكأس الذهبية أي رأس ذهبية إنجليزية في هذه الكأس الذهبية كرة من ركلة ركنية عن طريق إبريتشي إيزي على العرضية ترسل هذه الكرة بالرأس تبعد تتحول عملية دفع خطأ على هاري كين في اللقطة الماضية خطأ على هاري كين في الكرة الأخيرة لويس سواريز الأورغواياني الذي له في هذه البطولة ذكريات ومن يتذكر سواريز وغانا ومن يتذكر لويس سواريز وكليني ومن يتذكر لويس سواريز طبعا لما كان موجود في تشكيلة المنتخب الأورغواياني اللي غادر مبكرا في هذه النسخة سواريز بالمناسبة كان عنده لقاء قبل هذه المباراة مع هاري كين هدفان من الطراز الرفيع روجرز بدلا من كونسا مورغان يدخل بديلا كونسا يغادر أرضية الميدان في هذه الأثناء سيعود ريس جيمس إلى مركز الظهير الأيمن روجرز إذن دخل بديلا لاعب الفرنس فريق أستون فيلا تبديل قادم في تشكيلة منتخب النرويج في هذه اللحظات فولف يغادر أرضية الملعب بيدرسن هو من دخل بديلا في تشكيلة المنتخب النرويجي تتواصل التبديلات وتتواصل الدقائق باقتراب للتسعين بينما هنا هالاند سجل أهداف متأخرة أمام الكونغو وأمام البرازيل أمام كوديفوار الكونغو لعبت أمام منتخب إنجلترا سجل أمام كوديفوار وأمام البرازيل إيرلينغ هالاند دقيقة 90 وفي الدقيقة 86 كرة منقولة عن طريق أوسكار بوب هذا توقيت هالاند هذه أوقات هالاند لكن حارس المرمى هنا بيكفورد تصدى في الكرة الماضية تتحول الكرة مرة أخرى وصلت عن طريق سبنس ملعوبة الكرة، تمريرة إلى أقصى اليسار عن طريق إبريتشيزي، إيزي، كرة سهلة عند حارس المرمى نيلان، عند كرة يا نيلان، يا نيلان ماذا تفعل يا نيلان؟ ماذا تفعل يا نيلان؟ سبيس كاد أن يعاقب نيلان في اللقطة الماضية. أوه يا أوريان، يا أوريان، يا أوريان، يا أوريان، رسائل العتاب كانت ستملى البريد الوارد يا نيلان لو أن هذه الكرة دخلت. توخل هنا بتعابير الألماني مدرب ليتحدث مع لاعبيه، بينما هذا إيرلينغ هالاند، كرة منقولة، وصول بعد ذلك من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب النرويجي. سبينس عند كرة، أو هذا سبينس، نعم، كرة تلعب في الطرف الأيسر، تتحول بعد ذلك في وسط الميدان. إبريتشيزي الآن يسقط، يتحصل على خطر، يتحصل على خطر، إنها مقلقة، إنها صعبة، إنها لا تبشر. أكذا يشرح الصغير لصديقه هنا في المدرج، أكذا هو الحال في كرة القدم، أن تعيش التوتر وهذه المشاعر، لا سيما في بطولة كبطولة كأس العالم. كرة منقولة إلى السطر في الأيسر، ملعوبة كرة عن طريق بريتشي، إيزي عند كرة، لكن الصوت هنا يعلو، الصوت هنا يعلو، ومع علو الأصوات عرضية إنجليزية، هاري في كرة، تغطية موجودة، تتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب النرويج. منقولة كرة هنا في اليسار، عودة إلى الخلف لمصلحة منتخب النرويج، منقولة كرة بتعود مرة أخرى للمنتخب النرويجي من الطرف الأيمن، عودة إلى حارس المرمى ميلان عند كرة. 5 دقائق تتبقى، الحكم أضاف 7، تتبقى 5، وفي 5 ماذا يمكن أن يحدث؟ في 5 ولا الإنجليزي يضغط؟ الإنجليزي مورغان روجرز يستفيد من رمية التماس. جماهير إنجلترا الآن من كل مكان في العالم بإمكانك أن تسمع الصوت، نعم، هنا في المدرج. سول باكن مدرب المنتخب النرويجي قد يضطر لتبديل. توربيون هاجام وقع على أرضية الملعب، بينما بيلينغهام من أعاد الإنجليز. سول باكن مدرب اللي قبل هذا اللقاء قال يا إيرلينغ بأن هذه المباراة ليست فقط مباراة هاري وإيرلينغ، لكن هما سيكونان العامل الحاسم لهذه القمة، ما بين جيل وجيل، ما بين حلم غائب وحلم جديد. الإنجليزي يقول ما دفن في ويمبلي في عام 66 قبل 60 عاما سيتم نبشه هنا في أمريكا بقيادة السير هاري، بقيادة هاري كين. صابب لتوربيون هاجام واقع على أرضية الملعب، لن ينهض، لكن في تبديل ربما سيحدث في تشكيلة المنتخب النرويجي. 4 تبديلات أجراها، دخل بيترسن، دخل نوسا، دخل بوب، دخل أورسنس، بينما 5 تبديلات أجراها المدرب توماس توخيل من جانب منتخب إنجلترا. هاجام يستعد للعودة، النرويج ب10 لاعبين الآن، كرة منقولة، ستونز عند كرة، النرويج ب10 لاعبين، بوكايو ساكا، ريس جيمس اللي عاد إلى مكان الأصلي، كرة منقولة عن طريق بوكايو ساكا، يمرر كرة بعد ذلك عن طريق سبينس، سبينس عند كرة، لمسة إلى بيريتشي، إيزي يتقدم من الطرف الأيسر، إيزي في كرة، إيزي في محاولة، إيزي في نقلة، تتحول الكرة بعد ذلك عن طريق اللاعب مورغان روجرز، يمرر كرة في الوسط، ستونز عند كرة، ستونز إلى ريس جيمس، منتخب النرويج ب10 لاعبين بإصابة أكام، عرضية فرنسية ولكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، كرة بيلينغهام، كرة بيلينغهام تتحول إلى ركلة مرمى، للمنتخب النرويجي في هذه اللحظات. هاريكين وفي المدرج هناك مباراة ما بين الجماهير الإنجليزية الأكثر عددا بطبيعة الحال. كرة منقولة طويلة وصلت في وسط الملعب بتعود بعد ذلك من بيرتشينزي، لكن خطأ يصفر حكم اللقاء في اللقطة الماضية. تقترب لأن تذهب إلى الشوطين الإضافيين، نعم تقترب من الذهاب إلى الشوطين الإضافيين، إلا إذا كان هناك هدف سيكون بمثابة قوة قاهرة. نعم إلا إن كان هناك لحظة ستبقى خالدة، إلا إن كان هناك لحظة لأي من الفريقين لأي من المنتخبين لن يتم نسيانها بسهولة في دقيقة أخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضايع من زمن هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء قبل الذهاب إلى شوطين إضافيين. أهل من لحظة للخلود، أهل من لحظة لأن تبقى فيها الكثير من الذكرى، إما لإنجلترا اللي عندها كرة الآن. إنجلترا في لمسة من بوكايو ساكا، كرة إلى خارج الملعب، تماس للمنتخب النرويجي. الصافرة الفرنسية بقيادة كليمون توربان. مباراة فرنسا أمام المغرب لم تذهب إلى الشوطين إضافيين. هنا لدينا كرة مباراة إسبانيا أمام بلجيكا لم تذهب إلى الشوطين إضافيين، وهنا قد تذهب إلى منحى آخر، هنا قد تذهب إلى منحى آخر، إلى تفصيل آخر. هل كان هناك خطأ لبيلينغهام في اللقطة الماضية؟ هل كان بيلينغهام آخر لاعب؟ هل كان اللاعب توربيون هاجام بالإمكان أن يتحصل على ما هو أشد من إيقاف لعب؟ هذه اللقطة هاجام في اللقطة الأخيرة هنا في هذه الصورة، إصابة بيلينغهام وقع على أرضية الملعب، لكن بعدما لعب الكرة المدافع النرويجي توربيون هاجام. كليمون توربان يتحدث مع حكم تقنية الفيديو، وكرة الإسقاط يبدو أنها الأقرب. نعم هو استئناف في اللعب قبل أن تأتي صافرة النهاية. بيلينغهام كان يطالب بوجود خطأ، لكن يستأنف اللعب بكرة عند حارس المرمى الحارس سانيلان. خلاص الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى، ومعه دقيقة كاملة، ومعه العد يبدأ للحارس سانيلان. كرة منقولة طويلة، ملعوبة كرة بعد ذلك عن طريق ياسبينس، تتحول إلى رمية تماس للمنتخب النرويجي. الآن لعبة الشوطين الإضافيين هي التي قد تحسم الأمر، هي التي قد يقضى فيها الأمر، لكن هنا كرة للنرويج. صافرة الفرنسي تأتي، لا فائز ما بين النرويجيين والإنجليز. شوطان إضافيان في قادم اللحظات، ألقاكم في الشوط الإضافي الأول.
1: شكرا حسن العيدروس، شكرا أيضا لعلي محمد علي. شوط المباراة الثاني ينتهي بتعادل إيجابي بين النرويج وإنجلترا. بهذا التعادل سنذهب مباشرة إلى الأشواط الإضافية بعد أن تركنا هذه المباراة تنتهي بتعادل إيجابي، بالرغم من أن المنتخب الإنجليزي قد استحوذ بنسبة وصلت إلى 58%، إلا أن منتخب النرويج كان ندا قويا وشرسا أيضا بهذه المباراة، صاحب أفضلية كبيرة أيضا من خلال ما جاء من خلال سيناريو شوط المباراة الثانية. ياسر، أشلي وأحمد، أهلا بكم مرة أخرى. هل كانت هذه النتيجة عادلة بين المنتخبين؟ نعم. سأعودك ياسر. أحمد، مباراة انتهت بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، ولكن المنتخب النرويجي كان مميز بشكل كبير، المنتخب الإنجليزي لم يظهر أي شراسة،
2: كان ند قوي جدا للمنتخب الإنجليزي، لعب بطريقة ممتازة، طريقة لعب المعتادة وهي الدفاع والاعتماد على الكرات العرضية والكرات المرتدة، وكانوا ناجحين بشكل كبير ومثلوا خطورة كبيرة على المنتخب الإنجليزي. يمكن اللي بيعيب المنتخب الإنجليزي البطء الشديد، وده شفنا ايضا في الشوط الثاني بعض التغييرات اللي على علامه استفهام بالنسبه لتوماس توخيل، الاحتفاظ ايضا براشفورد لحد الان على مقاعد البدلاء وهو لاعب قادر على صناعة الفارق. أنا أشوف أن المنتخب الإنجليزي العامل البدني أثر عليه بشكل كبير جدا في هذه المباراة، يمكن عملوا مباراة كبيرة أمام المكسيك وبذلوا مجهود كبير جدا أثر عليهم في مباراة اليوم.
1: خمس تغييرات أجراها توخيل في من خلال هذه المباراة لكن لم تسفر عن أي شيء إيجابي.
3: لحد ما لم نرى القيمة المضافة. أنا أفهم خروج مادويكي وديكلان رايس ولكن لم نرى سرعة في تحريك الكرة مرة أخرى، ولكن ماركوس راشفورد مرة أخرى كنا نود أن نرى في التشكيل لأنه سريع. عامل إرهاق بدأ يؤثر على اللاعبين. المنتخب الإنجليزي عانى الأمرين ضد المكسيك وبدأ وأن الحرارة أيضا أثرت، ولكن لا يمكن أن تلعب بمنظومة 4-5-1 بالنسبة للمنتخب النرويجي. إذن عليك أن تحقق الاختراقات وعليك أن تثمر أو تجني ثمار التغييرات. لا أعرف كيف حصلت التغييرات ولكن الآن نذهب إلى الوقت الإضافي. أتمنى أن يدخل المنتخب الإنجليزي بسرعة أكثر في الأشواط الإضافية.
1: شوط المباراة الثاني انتهى، نحن بانتظار انطلاق شوط المباراة الإضافي الأول، ولكن نريد أن نستعرض معكم هذه الحالة التي حضرت من خلال هذه المباراة. هدف بيلينغهام، الكرة ارتطمت بالكيبل الخاص بالكاميرا، يبدو الكاميرا العنكبوتية أيضا، الكاميرا العنكبوتية التي يتم استخدامها من خلال المباراة بعد أن اعترض لاعب المنتخب النرويج حيث تغير مسار الكرة من خلال هذا الهدف وسجل هدف بيلينغهام.
4: صحيح، ولكن الأمر ليس بيد يعني المنتخب الإنجليزي.
1: وأنا أعتقد شوف اعتراض كابتن.
4: نعم، ولكن أعتقد أن الكاميرا بما أنها داخل المستطيل الأخضر فهي تعتبر من ضمن جزء من الملعب، ولكن هذا ليس بعذر. الكرة ارتطمت، يعني اللي ركل الكرة هو حارس المنتخب النرويجي وليس بيكفورد، وتغير اتجاهها إلى أن تسجل المنتخب الإنجليزي. لا، هو اللي أخطأ الحارس ولم تخطأ الكاميرا. في النهاية الفريقين يملكون الفرصة صراحة من خلال المستوى والأداء اللي قدموه لحسم المباراة.
1: نعم،
4: وهي انتقلت من توقعات الإنجليزية الأكثر بنسبة 60-70% إلى 50% للفريقين، ولكن أنا أعتقد أنه الأكثر يعني قوة بدنية هو اللي راح يكسب المباراة، لأن الإرهاق بدأ على الفريقين وبالذات على المنتخب الإنجليزي.
1: أعتقد بأنه الكرة التي اصطدمت بالكاميرا العنكبوتية هي تعتبر من العوامل الخارجية ويجب على الحكم إيقاف الكرة وعمل إسقاط، هذا حسب معرفتي في هذه الجزئية. علي تعال، شكرا لكم. دعونا نذهب مرة أخرى لحسن العيدروس وعلي محمد علي المتابع معكم انطلاق شوط المباراة الإضافي الأول. إليكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أرحب بكم مرة أخرى إذن قبل انطلاقة وبداية الشوط الإضافي الأول من هذا اللقاء، لقاء إنجلترا أمام منتخب النرويج، وذلك في إطار ربع نهائي بطولة كأس العالم فيفا 2026. شوط أول وثاني، النتيجة كانت في الحصيلة هدف لكل فريق، هدف لكل منتخب. الأشواط الإضافية بل الشوطان الإضافيان، الشوط الإضافي الأول في الانطلاق الآن. منتخب إنجلترا آخر مرة خاض فيها شوطين إضافيين كانت أمام كرواتيا في مونديال 2018، في تلك المباراة اللي سجل فيها مانجوكيتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا على حساب منتخب إنجلترا في الدقيقة 9 ما بعد 100. وللمفارقة هذا الأمر حدث في مثل هذا اليوم هناك في ميامي بطبيعة الحال، لأننا هنا دخلنا في 12، لكن في ميامي ما زالت 11 من يوليو من عام 2018 حينما فازت كرواتيا وأقصت إنجلترا بهدف ماريو مانجوكيتش في تلك المباراة. الشوط الإضافي الأول ينطلق في هذه اللحظات يا أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. إنجلترا على اليمين، النرويج تلعب على اليسار. هل يشبه اليوم مكان البارحة قبل 8 سنوات أم أن للإنجليز رأي آخر هنا أمام النرويج؟ كرة تلعب لمصلحة المنتخب الإنجليزي، وصلت هذه الكرة في الوسط عن طريق المتقدم لدينا هنا سبينس. تلعب هذه الكرة من إبريتشيزي، عندها كرة إيزي يحاول فيها، إيزي يتقدم في وسط الميدان، يرسل كرة إلى الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الإنجليزي عن طريق بوكايو ساكا، يحاول فيها ساكا، عودة إلى الخلف ريجيمس والعرضية، الكرة من مورغان روجرز لكن تغطية كانت موجودة، هالاند بالرأس تتحول الكرة من جديد عن طريق إليوت أندرسون، يمرر كرة إلى ريس جيمس. منتخب إنجلترا لم يؤدي الكثير في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، النرويج كانت أخطر، بينما هنا بوكايو ساكا عند كرة إلى خارج الملعب تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. للأسود الثلاثة، الأسود التي تبحث عن الزائر هنا في الأراضي الأمريكية، هل ينبش ما تم دفنه هناك في ويمبلي قبل 60 عام في عام 66 11 يوليو؟ أيضا الأوروغواي لعبت أمام إنجلترا وانتهت تلك المباراة بالتعادل بدون أهداف قبل 60 عام. أولى مباراة إنجلترا بالمناسبة كانت في كأس العالم 66، وهي البطولة الوحيدة التي فاز بها الإنجليز. كرة من ركلة ركنية، بوكايو ساكا على يسار حارس المرمى نيلاند، إنجلترا من أجل هدف السبق، إنجلترا من أجل هدف التقدم، عرضية ترسل بالراسات النرويجية، الكرة ما زالت بوكايو عند كرة، بوكايو في المحاولة، بوكايو في التقدم، عرضية بوكايو، هاريكين بالراس، الله، ما زالت إنجليزية. نيلاند تصدى لكرة هاري، ريس جيمس عند كرة، عودة إلى بوكايو ما زال بوكايو، والعرضية إنجليزية خطيرة باتجاهية مارغي، عودة إلى الخلف مرة أخرى إبريتشي، إيزي يلعب لك كرة لمن؟ عودة إلى الخلف، وصلت عن طريق مورغان روجرز، يسجل ثاني أهداف الإنجليز. إنجلترا تتقدم عن طريق بيلينغهام مرات ومرات، بيلينغهام يسجل ثاني أهداف الإنجليز. لا شيء يقف في طريق الأسود، لا شيء يقف في طريق الإنجليز، هكذا قالها بيلينغهام في كرة العودة، وهكذا قالها في كرة الهدف الثاني. ممتازة كرة مورغان روجرز، نيلاند في التصدي، لكن بيلينغهام في المتابعة، بيلينغهام قال أنا موجود، بيلينغهام قال أنا حاضر، بيلينغهام قال أنا في كل مرة، بيلينغهام قال أنا المهاجم، أنا الوسط، أنا الحلم، أنا الأمين، أنا الحامي لأحلام إنجلترا الكبيرة. نعم، مورغان روجرز في التسديد، حارس المرمى في التصدي. بالأمس شاهدنا إسبانيا تسجل بنفس الطريقة، اليوم إنجلترا تسجل بنفس الطريقة، الأمس كان في شباك بلجيكا، واليوم هنا في شباك النرويج. بيلينغهام يسجل الهدف الثاني، بيلينغهام على ما أقول، بيلينغهام دائما الآن كم أهداف؟ 6 أهداف لبيلينغهام في البطولة، 6 أهداف لبيلينغهام في البطولة، وفي زحام النجوم بيلي هو الأكثر لمعانا وهو الأكثر تأثيرا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. نعم، هو الأكثر تأثيرا لمنتخب إنجلترا، إن كان في مباراة المكسيك وإن كان هنا في مباراة المنتخب النرويجي. إنجلترا هدفان، النرويج هدف، لكن ممتازة كرة مورغان روجرز. تحدثنا عن بيلينغهام، روجرز لاعب أستون فيلا بشكل ممتاز، كانت التسديدة التي تصدى لها الحارس نيلاند أفلتها نيلاند، لكن بيلينغهام لم يفلت الكرة الأخيرة. كرة تلعب، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر، منقولة كرة النرويج من أجل العودة، النرويج من أجل التعادل. إيرلينغ هالاند، هل تسمعنا؟ هكذا يقول النرويجي الذي يخاطب إيرلينغ من المدرج. هالاند الآن أكثر من أي وقت مضى، يا إيرلينغ يا هالاند. في هذه اللحظات ينادي النرويجي، في هذه اللحظات يتمنى النرويجي، فهل من إجابة يا أوسكار؟ بوب يتقدم من أمام سبينس، التغطية موجودة، بيلينغهام وهذا مورغان روجرز، يلعب لك كرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك من الطرف الأيسر، إيبيريتشي، إيزي يتقدم من اليسار، تمريرة بيلينغهام واقع على أرضية الميدان. النرويجي هنا في كرة لكنها تتحول مرة أخرى، تغني الجماهير الإنجليزية في مدرجات ملعب ميامي ستاديوم، الجماهير الإنجليزية السعيدة، إنها تتهيأ للصعود، إنها حزمت الحقائب، إنها تقترب من العودة للوطن. هكذا يغني الإنجليزي الآن، نعم هكذا يغني الإنجليزي الآن. كرة من رمية جانبية لكن لم تنتهي المباراة بعد، ما زلنا في الشوط الإضافي الأول، أما زال للنرويجي ذخيرة، وما زال عند النرويجي ذخيرة، ذخيرة لا تنتهي بقيادة إيرلينغ هالاند. كرة منقولة، أوديغارد عنده كرة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. أوديغارد ينقل كرة من اليسار، لمسة في وسط الملعب بتعود لمصلحة المنتخب النرويجي مرة أخرى. التقدم من بيرغر، التمرير لمن؟ كريستوفر آير، عنده كرة كريستوفر يحاول فيها، لمسة في الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي، عودة إلى الخلف باتجاه اللاعب أورسنس. بيرغر يمر الكرة إلى مارتن، أوديغارد يلعب كرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب النرويجي، شاهدون لا يتسرع النرويجي. بيرغر من أمامي بيلينغهام، بيلينغهام 6 أهداف، كرة منقولة وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة النرويج، منقولة كرة، إنجلترا للمرة الرابعة في تاريخها إلى دور نصف النهائي حتى الآن، حتى الآن. ولماذا حتى الآن؟ لأن في النرويج ما يمكن أن يؤجل هذا الموضوع، لأن في النرويج ما يمكن أن يحسم أمر هذا الموضوع لأصحاب اللون الأحمر. هذا واحد هو مارتن أوديغارد، لمسة لكنها خاطئة، إيبيريتشي كرة منقولة، وصول بعد ذلك في لمسة، تمريرا من بيلينغهام يقل الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر، وصلت هذه الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. الرمية جانبية، بيلينغهام ومشجع إنجلترا، وكثير من كتب عن بيلينغهام، الصحافة الإنجليزية والبريطانية ترى بأن أدوار بيلينغهام هي أدوار أشبه إلى الكمال على مستوى الأدوار الهجومية بالتحديد. كرة منقولة، سبينس عنده كرة، يتوغل في الطرف الأيسر، سبينس يحاول فيها، مازال سبينس في كرة مستمرة، الله الله على المرور، تقدم، سقوط، ركلة جزاء، هناك ركلة جزاء، نعم سبينس فعل كل شيء وأراد أن يتحصل على ما أراد، فكان له ما أراد. ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي في هذه اللحظات الفرنسية أعلنها، لكن أي مجهود، أي مهارة من سبينس، هذا النرويجي يتحسر، وهذا الفرنسي أخذ القرار، وذاك الإنجليزي يريد أن يأمن، يريد أن يؤمن، يريد أن يطمئن ويطمئن على نتيجة هذه المباراة، على وصول إلى الدور نصف النهائي. نعم هكذا كانت القصة، في تقدم وبعد ذلك في سقوط، ومن ثم في قرار فرنسي، ركلة جزاء للفريق الإنجليزي، ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي في هذه الأثناء. الفار أيضا وعملية الفحص للقطة إسبنس والحديث مع كليمون توربان. هل يستدعى أم يؤكد قراره؟ ننتظر كرة إسبنس. هنا هالاند، شاهد هالاند يا أخي، هالاند تشعر أنه لاعب من ذاك الجيل. سيعود كليمون توربان، كليمون توربان سيعود نعم ليتابع اللقطة وليقرر إن كانت هناك ركلة جزاء فعلية لمنتخب إنجلترا أو لم تكن كذلك. هذه العودة الثانية لتقنية الفيديو بعد العودة في كرة الهدف الذي ألغي في شوط المباراة الأول. هذه اللقطة هل كان الاحتكاك في لقطة فيها الشراك من أجل الكرة ولا أفضلية فيها لأحد؟ كليمون توربان هو من سيقرر، والآن سيأتي القرار، الآن سيأتي القرار. نسمع.
5: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: إذن ليست ركلة جزاء، اعتبر بأن الاشتراك كان عاديا في اللقطة الماضية في لحظة تنافس على الكرة، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء في اللقطة الأخيرة. تلغى ركلة الجزاء لمنتخب إنجلترا، نعم تلغى ركلة الجزاء لمنتخب إنجلترا. هذه اللقطة وهذا هنا المباراة حول اللقطة تيراب وفقد، حتى ولو كانت النرويج متأخرة في النتيجة، أعتقد بأن هذا القرار الآن يعطي دفعة معنوية للمنتخب النرويجي، يعطي دفعة معنوية للمنتخب النرويجي. رمية تماس لمصلحة منتخب، نفذ رمية التماس للمنتخب، ملعوبة الكرة طويلة بعد ذلك راسية، تتحول الكرة في وسط الميدان مرة أخرى للمنتخب النرويجي من جديد، تقدم أقصى اليسار، وصلت هذه الكرة بعد ذلك عن طريق اللاعب بيدرسن من دخل بديلا في الشوط الثاني من هذا اللقاء. لمسة من بيرغر، وبيرغر يلعب لك كرة إلى بيرغ من باتريك، ينقل لك كرة في الطرف الأيسر. النرويج هنا في كرة عرضية، لكن إليوت أندرسن في التغطية دفاعية، تتحول الكرة في وسط الميدان للمنتخب النرويجي، مطالبة بوجود لمسة يد. أوسكار بوب عنده كرة، أوسكار في لمسة من الطرف الأيمن، مارتن أوديغارد يحاول فيها من اليمين أمام مورغان، الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة المنتخب النرويجي. بيرغر تقدم أوسنس، يلعب لك كرة في الطرف الأيمن، أوسكار بوب، بوب بوب بوب يا بوب، لمسة، فرصة خطيرة، نوسة والتصويب، ولكن إلى خارج الملعب. ياهي كرة، ياهي كرة، أو ياهي خطورة في اللقطة الماضية من نوسة. نوسة يا نوسة، فرصة كانت مواتية للمنتخب النرويجي للعودة. النرويج من أجل إحياء الأمل في اللقطة الأخيرة، كرة صدمت في ماركي وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمنتخب النرويج. على يمين حارس المرمى بيكفورد. آخر دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الإضافي الأول، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي. هالاند والصورة على إيرلينغ، هالاند والصورة على إيرلينغ، من ركلة ركنية ملعوبة كرة عرضية، ترسل كرة عالية بالراس، ستونز شتت الكرة الأخيرة، تتحول مرة أخرى عن طريق المدافع للنرويج. كرة منقولة في وسط الميدان، أورسنس، بيدرسن للنرويج من الطرف الأيسر، ما زالت الكرة مستمرة في وسط الميدان. بيرغر يلعب لها كرة، نقلة عن طريق اللاعب أورسنس، نوسا في الانتظار، نوسا عنده كرة من الطرف الأيمن مرة أخرى، مارتن أوديغارد، أوديغارد يبحث عن مساندة، أوديغارد في تمريرة، بعد ذلك العرضية ترسل عالية خطيرة تأتي، لكن السلام عند الحارس بيكفورد، سهل الكرة عند بيكفورد. ثواني الأخيرة على نهاية الشوط الإضافي الأول، هنا إبريتش، إيزي وكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، الرمية الجانبية كرة منقولة لمصلحة المنتخب النرويجي من جديد. وصول بعد ذلك في وسط الميدان أوديغارد يمرر كرة. ثلاث دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الفاير، طبعا باعتبار الذهاب إلى تقنية الفيديو. كرة منقولة عالية سهلة عن طريق ستونز.

وهذا إليوت أندرسون ماركي يقل الكرة في وسط الميدان، تتحول الكرة عن طريق سبينس. سبينس يعيد الكرة إلى الخلف، منقول الكرة إلى الخلف عن طريق إليوت أندرسون، يمرر الكرة إلى أقصى اليمين ريس جيمس. كرة في وسط الميدان إنجليزية، مورغان روجرز، التقدم في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بيلينغهام نجم هذا اللقاء من جانب الإنجليز وصاحب الهدفين لمنتخب إنجلترا. بيلينغهام يطلب الكرة لكن التغطية من بيرغر. أوديغارد يلعب كرة عالية في وسط الملعب مرة أخرى. مورغان روجرز، لم نشاهد كثيرا هاري كين في هذه المباراة، غوردون، ساكا حتى بعد دخوله إلا في بعض الفترات. كرة منقولة الآن عن طريق بوكايو ساكا. ساكا في الاستلام، ساكا في تقدم من أمام بيدرسن، تتحول الكرة من ريس جيمس. إليوت أندرسون عنده كرة يرسلها عالية باتجاه بيلينغهام. بيلينغهام الكرة طالت عن طريق بيريتشي. إيزي عنده كرة من الطرف الأيسر لكن تسلل كان موجود في الأقصى الماضي، تسلل كان موجود في الكرة الأخيرة. ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب النرويجي. أوديغارد يلعب هذه الكرة في وسط الملعب خاطئة، كانت إلا تمريرة لم تصل لإيرلينغ هالاند. إليوت، هاري كين، بيلينغهام، منقولة إلى بوكايو ساكا في الاستلام، ساكا في التقدم، ساكا مازال، ساكا عند الكرة، بوكايو في التمهيد، بيلينغهام تسديدة بعيدة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى كرة بيلينغهام في اللقطة الماضية. سولباكن مدرب النرويج، وفي الجانب الآخر توخن. بالمناسبة المدربان تواجها في البوندسليغا في ألمانيا، مباراة ماينز أمام نادي كولن قبل أكثر من عقد ونصف العقد تقريبا. فاز توخن مرة والتعادل كان في مرة، بينما هنا أول مواجهة على صعيد المنتخبات. هذا هاري كين عنده كرة يتقدم هنا في اليمين. هاري كين يبحث عن زميل، يعيد الكرة إلى الخلف، وصلت باتجاه ريس جيمس، وصافرة الحكم الفرنسي تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الإضافي الأول من هذا اللقاء. إنجلترا هدفان عن طريق بيلينغهام والأرقام. بيلينغهام والتأثير، بيلينغهام والبطولة الأفضل له على صعيد البطولات الكبرى من دون أدنى شك. جود بيلينغهام سدد 5 تسديدات وهو أعلى رقم له في مباراة واحدة في بطولة كأس العالم. لاعب اللي يبلغ من العمر 23 عام و12 يوم، هو ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباريات خروج المغلوب المتتالية في بطولة كأس العالم. من يلي أو من الثاني؟ ثاني هو الأسطورة بيليه في عام 1958 ب 17 عام و249 يوم. نعم، بيلينغهام هدفان في مباراة المكسيك، هدفان في هذه المباراة أمام المنتخب النرويجي. أنا أتحدث عن مباراتين إقصائيتين لجود بيلينغهام لعب نادي ريال مدريد. وبالمناسبة لاعب ريال مدريد 19 هدف من لاعب ريال مدريد في بطولة كأس العالم، أكثر من أي فريق آخر. كثيرة هي الأرقام. سولباكن وتعليمات المدرب النرويجي. النرويج قدمت مباراة كبيرة.

هنا تبديل قادم في تشكيلة المنتخب النرويجي في هذه اللحظات. تبديل قادم. هالاند يغادر أرضية الملعب. هالاند يغادر أرضية الميدان. ويورغن لارسن هو من دخل بديلا في تشكيلة المنتخب النرويجي. إذن لارسن بدلا من هالاند. يتنفس الآن مارجيب مدافع المنتخب الإنجليزي، خصوصا مع الحوارات البدنية الثنائية. لا ننسى بأن مارجيه مصاب أيضا، وكانت هناك شكوك في أن يدخل هذا اللقاء، لكن الآن إيرلينغ هالاند يغادر أرضية الميدان. هل هي إصابة أم أنه تبديل فني أم أنه إجهاد؟ وهذا المشجع النرويجي هنا في المدرج ولسان حاله. أمامنا 15 دقيقة من أجل إيقاظ هذا الحلم جديد، من أجل إيقاظ هذا الحلم جديد يا نيلاند. نيلاند وأوديغارد والبقية في المنتخب النرويجي. إنجلترا إلى الدور القادم للمرة الرابعة في تاريخها حتى الآن، والأولى منذ عام 2018 حينما اصطدمت بمنتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي. الآن إنجلترا في حال إن اكتمل هذا الفوز ستلعب إما أمام الأرجنتين، ويا لها من معركة لاتينية أوروبية. طبعا الأرجنتين إنجلترا واحدة من المواجهات التاريخية إن حدثت في الدور نصف النهائي. كرة منقولة من الطرف الأيمن، لكن هناك سويسرا التي تأمل أمام الأرجنتين في مباراة الفجرية. كرة منقولة طلاقة لا تأتي لمصلحة المنتخب النرويجي. منقولة كرة من الطرف الأيسر للنرويج، لدينا تمريرة. أوسكار بوب عنده كرة، بوب في لمسة، نوسا يحاول فيها، نوسا في كرة ما زال، عرضية تأتي خطيرة للمنتخب النرويجي. الكرة ما زالت، لكن خطأ كان موجود، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لبيلينغهام. خطأ لبيلينغهام في الكرة الأخيرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هالاند بهاتين العينين يراقب، هو لا يراقب مباراة، هو يراقب استمرارية أمل، هو يراقب استمرارية حلم. هالاند الذي عاد، بل هالاند الذي حضر في هذه البطولة، كأنه ينتقم من غياب السنة أو البطولة الماضية. بريس ووالده أيضا شاهدناه هنا في الصورة، لكن تبقى تفاصيل ما يمكن أن يحدث في 14 دقيقة متبقية. إنجلترا من أجل هدف الأمان، من أجل هدف الخلاص، من أجل القاضية للعبور والتأهل إلى الدور القادم أمام حلم نرويجي ما زال على قيد الحياة، ما زال على قيد الحياة. لكن هنا كرة منقولة، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية على بوكايو ساكا. الجماهير الإنجليزية وصول إلى النهائي هو حلم، التتويج بهذه البطولة هو مجد بالنسبة للإنجليز، الإنجليز الذين غدرت بهم اللحظات الأخيرة في السنوات الماضية في البطولات الكبرى، إن كان في كأس العالم وإن كان في بطولة اليورو، ولربما تلك الأمر التي كانت أمام إيطاليا هناك في ويمبلي بركلات الترجيح. ساكا ذلك اليوم لا يريد أن يتذكره، لكنه طبعا يواكب هذا اليوم. كرة منقولة وصلت في وسط الملعب لمصلحة المنتخب النرويجي. منقولة كرة في الطرف الأيمن، لمسة هنا في اليمين، أوسكار بوب عنده كرة، النرويج تحاول، النرويج في هجمة الآن من الطرف الأيمن على طريق أوسكار بوب، يبحث عن زميل، أوسكار ما زال، أوسكار في نقلة ممتازة، اللقطة فرصة تأتي والتصويب، ولكن إلى خارج الملعب. خطيرة كرة باتريك بيرغ، خطيرة كانت كرة باتريك بيرغ في اللقطة الماضية، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة كانت

لكن بعيدة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى للمنتخب الإنجليزي. بتعود الكرة من إليوت أندرسون، يرسل هذه الكرة طويلة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى للنرويج باتجاه نوسا. نوسا يحاول لكنها تتحول بعد ذلك عن طريق هاري. هاري راح، هاري كين يتقدم، هنا بوكايو ساكا في الاستلام، ساكا في التقدم، ساكا في التوغل. بوكايو، بوكايو ما زال، الله الله، بوكايو التصويب، لكن حارس المرمى يا له من مرور، يا له من مرور من جانب بوكايو بينما سبيس إلى هاري. سبيس سبيس سبيس سبيس سبيس وبوكايو، والحارس نيلاند يتصدى. الحارس نيلاند قال ما زالت النرويج باقية، لم تخسر النرويج بعد. كرة تصل عن طريق مورغان روجرز مرة أخرى، فرصتان إنجليزيتان خطيرتان. الحارس نيلاند يتألق، يتعملق، يتصدى من أمام سبيس ومن أمام بوكايو. الإنجليز كانوا قريبين من حسم الأمر تماما، كانوا قريبين من كرة الخلاص، كانوا قريبين من كرة الأمان وكرة الاطمئنان.

0: نعم، أعتقد أنه خطير لأنه لا يمكن أن تنتظر فقط الهجوم المضاد. ما نتحدث عنه هو أن المنتخب الأرجنتيني تعلم من أخطائه وكذلك من الجهد البدني في المباراة الأخيرة مع الاستحواذ والرغبة في الهجوم دائما، وبالتالي ربما منح الكرة للمنتخب السويسري وهو منتخب ليس لديه الكثير من الأسلحة وكذلك ليس هناك الكثير من الهجمات، وسنرى ما سيحدث كذلك في الشوط الثاني. المنتخب السويسري سيحاول أن يهاجم وأن يصنع الفرص، والمنتخب الأرجنتيني سينتظر الهجوم المضاد.
1: بإذن الله ننتظر شوط ثاني.
2: أعتقد بأن اندفاع أكبر للمنتخب السويسري، لكن المنتخب الأرجنتيني على الصعيد الهجومي يجب أن يتحسن ويتطور. هناك استعجال كبير في الذهاب للأمام والكثير من التمريرات الفاضلة.
1: هناك استعجال في نقل الكلمة مرة أخرى إلى عصام أحمد وشوط ثاني هذا المشاهدة متعلقين.
3: يكين من أجل إيجاد الحلول، واسكالونيتا من أجل مواصلة حلم السيمي فاينل. أرجنتينا، إيميليانو مارتينيز، مولينا، تاليا فيكو، روميرو، ثم أليساندرو مارتينيز، باريدس، دي بول، ماكاليستر، إنزو فرنانديز، ليو ميسي وخوليان ألفاريز. المنتخب السويسري: كوبل، زكاريا دينيس، رودريغيز، إلفيدي، أكانجي، فرولر، شاكا، ريدر اندويو سو، ورأس الحربة إمبولو. حكم المباراة هو بينيرو، وينطلق الشوط الثاني. كيف ستكون المباراة في الفترة الثانية؟ منتخب السويسري بأكثر اندفاع للخط الأمامي للهجوم بغاية التعادل في أرقام الفترة الأولى 3-3 المحاولات والتسديدات، 1-1 الكرات على المرمى، الركنيات تفوقت الأرجنتين 2-1، ونسبة استحواذ أيضا أرجنتينية متقاربة جدا 48-45. يعني عنوان للشوط الأول أنه لولا الكرة الثابتة والركنية الشوط متاع 0-0، شوط سيطر عليه الحذر وتغط عليه الحسابات. يمشي دي بول الأرجنتين الهدف الثاني اللي قتل المباراة، ماكاليستير، ليو ميسي، تمشي كرة والدفاع السويسري يتصدى دفاع المنتخب السويسري. ترجع كرة وسط الميدان لانطلاق الهجوم الخاطف، دينيس زكاريا، دينيس إمبولو، سو، فرولر، زكاريا يدخل الوسط، فرولر، إلفيدي. وثابتة قد تكون عنوان للعودة السويسرية في ظل هذا الدفاع الأرجنتيني المكثف. أول مرة تقريبا نشوف الأرجنتين بهذا الشكل الدفاعي منذ بداية البطولة، والكرة تمشي السالة للحارس إيميليانو مارتينيز. اقتلاع في الشوط الثاني، الوقت دائم سويسرا، مازال برشا لاعب، ولكن بهكذا الصورة أرى أن فرصة الأرجنتين في الثاني والقضاء على الأحلام السويسرية أكبر من إمكانية الواحد واحد، والله أعلم. خطا ضد اللاعب تاليا فيكو، كرة ثابتة مهمة جدا للأمل السويسري في البطولة المتواصل بحلم وصول سويسرا للمرة الأولى في التاريخ الكروي للمربع الذهبي. يمشي للتنفيذ رقم 22 ريدر، كرة ثابتة من ريدر والسالة للحارس، سالة لإيميليانو مارتينيز، ترجع الكرة للحارس الأرجنتيني. الأرجنتين اللي عرفت حراس كبار منهم جوجوتشيا في مونديال 90، قبله طبعا أوسبالدو فيلول اللي كان العملاق في 78 في التتويج الأول، تتويج اللي صنعه بالأساس ماريو كان.

لوبيس مع جيل بيرتوني باساريلا ورامون دياز يعني بعد مشى لإيطاليا في نادي أفلينو اللي كان وقتها في السيريا في أواخر السبعينات. ترسى الكرة المنتخب الأرجنتيني، هل يواصل سكالوني بنفس التوجه التكتيكي ونفس التوجه أم سيحاول أن يضغط من أجل الخلاص بالهدف الثاني؟ تاليا فيكو، تاليا فيكو، باريدس، روميرو، في اليمين مولينا، مولينا يرجع الكرة، كريستيان روميرو طلب الكرة لدي بول في وسط ميدان دي بول، ليونيل ميسي وحده في الوسط يضرب الدفاع السويسري، فرصة الهدف الثاني والتسديدة، الكرة بعيدة، كرة بعيدة. مولينا ماذا يفعل؟ مولينا كان مفروض مش يشوت، كان مفروض يرجعها في وسط منطقة الجزاء، شوف وحده كان خوليانا الفارس، حتى الفارس طريقته قال وش تعمل؟ ايش بيك؟ ترجع كرة سويسرية، كرة بالك تسها على ميسي، شفناه في لقطة خرج تقريب راس راس مولينا، بينما هنا فرصة كبيرة للمنتخب السويسري وفرصة مش ممكن رغم التسلل، رغم التسلل لكن ما ضيعش الكرة، تصدي ممتاز من ليساندرو مارتينيز، كرة خطيرة لسويسرا لو أنها مسبوقة برفع راية تسلل. هذه اللقطة تسلل كان على اللاعب إمبولو، تصدي ممتاز من مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد، كرة ستعود على مخالفة الأوفسايد للمنتخب الأرجنتيني المتقدم بهدف مبكر جدا من دقيقة 10 عن طريق ماكاليستر. طارس الكرة طويلة لخوليان الفارس، ياخذ الكرة الثانية ليونيل ميسي، لما يجي من خلف يخوف، يمشي ليونيل ميسي، واحدة واثنين ليو، ويتصدى الدفاع. طارس الكرة المنتخب السويسري، ريتم أسرع في الشوط الثاني، ممكن سنعيش لحظات ممتازة وكرة جميلة واستقبال من خوليان، يمشي الفاريز خطيرة جدا من الأرجنتين، الفاريز، الفاريز يخرج كرة والدفاع، ترجع كرة ماكاليستير يخليها لخوليان الفاريز والركنية للتانجو. ضربة الكرة في دينيس زكاريا، الأرجنتين أيضا تهاجم، تريد تأمين المباراة بالهدف الثاني، هدف الكاوو والضربة القاضية لأحلام سويسرا. يمشي ميسي ضد الكابو فيردي، ركنية أولى ركنية ثانية جابت أهداف، اليوم يجيب هدف ثالث من الكورنر. هل يتكرر السيناريو مباراة الرأس الأخضر أمام سويسرا؟ بزوز ركنيات بزوز أهداف، سنرى. يمشي البولغا ليونيل ميسي يلعب الكرة خطيرة للأرجنتين، والكرة إلى ضربة مرمى، محاولة كانت أرجنتينية من اللاعب إنزو فرنانديز لاعب البلوز تشيلسي في رصيده هدف في هذه البطولة. الأرجنتين 8 من 15 هدف من ليونيل. طارس الكرة المنتخب الأرجنتيني، كرة ممتازة في الفكرة لكن لم تكتمل بالتنفيذ، يرجع الكرة دي بول، يستحوذ الباك رايت مولينا، أوصلها لإيميليانو مارتينيز، دويلة من مارتينيز، ضاعت المحاولة الأرجنتينية، عادت الهجمة السويسرية ولكن بدون استكمال، سهلة للحارس إيميليانو مارتينيز. 8 دقائق لعب في الشوط الثاني، مع مرور الوقت وضغط النتيجة والوقت على سويسرا فما مساحات الجانب التكتيكي لاتجاه التكتيكي وفي صالح رفقة ميسي، تكون لهم برشا مساحات فيما هو قادم من الدقائق.
تقريب الفرق اللي تتصدر التصنيف الدولي إلى السيمي فاينل. الأرجنتين تصنيفها الأولاني عالميا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا دوما في الخماسي الأول موجودين في المربع الذهبي. نمشي من مولينا، الأرجنتين تحس قوات النسق، غيرت الإيقاع والثاني يقترب ولكن الكرة لا تخترق. كوبن أنا موجود، كرة من ديبول، رودريغو ديبول. الأرجنتين الآن يطلع سكالوني البلوك ويضغط القدام، ستكون صعبة الدقائق القادمة على سويسرا. في رأي ليونيل ميسي يلعب الكرة واحدة اثنين، ضغط الأرجنتين ويستعيدونها بكل هدوء. يمشي بالانطلاق، حل على اليسار، يمشي باليسار، تاليافيكو خوليان ألفاريز يلعب الكرة لباريدس، الاستقبال ديبول، باريدس بعيد على ميسي، يحاول التانجو من إنسو إلى خوليان ألفاريز. من تصور سويسرا ما عندهاش الإمكانيات باش تقارع الأرجنتين. الاختبار القوي سيكون في مواجهة الإنجليز، إنجلترا الحالمة باستعادة أمجاد الماضي، وأن تستعيد الكرة أراضيها. حرب المالوين بذكريات حرب 82 ستتكرر في ملاعب كرة القدم 40 سنة بعد مواجهة الأستيك الخالدة وهدفي مارادونا ويد مارادونا في مرمى شيلتون. ترجع الكرة لسويسرا، خلفية تسلل عرضية ملعوبة خطيرة في منطقة جزاء بشيشوت، لا بالرأس يحضر والكرة الصعبة والدفاع يتدخل، يتدخل الدفاع، حذاري الفادي، الفادي يمسك الكرة، زكاريا كرة لفرولر، شو الثاني ممتاز، إصابة باريديس توقف المباراة بصافرة البرتغالي جواو بينيرو. الصراع اللاتيني بين أوروبا وأمريكا الجنوبية انطلق منذ النسخة الأولى، الكأس لم تغادر القارتين رغم المحاولات الآسيوية والإفريقية. عام 30 استهلال المشوار كان أوروغواياني، منتخب الدار 34 الدار مع أصحابها، لا سكوادرا تزور إيطاليا، 38 إيطاليا تكون أول دولة تحقق المونديال خارج الديار هناك في باريس. رتحنا بسبب الحرب العالمية الثانية وعدنا في البرازيل 50 وعادت معه البسمة للأوروغواي باللقب الثاني. 54 الألمان على الخط، 58 ملوك الكرة والنجمة الأولى، 62 بولي يواصل العزف، 66 الإنجليز بعد جدل طويل، عام 70 أمجد الكوس للسلساو، 74 المانشافت بعد 20 عام، 78 أخيرا أرجنتينا في المونيمونتال على هولندا في غياب كرويف، 82 لورلو دي تارديلي كامبيون دي الموندو، 86 اللقب التاريخي لمارادونا، 90 بكية مارادونا والتتويج الألمان ببنالتي أندراس بريمي، 94 قضية وقصة القرن الفيفا ومنشطات دييغو واللقب برازيلي بعد غياب ربع قرن، 98 فرنسا مبتدعة فكرة المونديال عن طريق محاميها جول ريمي تختف النجمة الأولى بالجران دي زيزو، 2002 الفينومينو رونالدو، 2006 لا كوارتا دي لا سكوادرا، 2010 أخيرا إسبانيا، 2014 عودة المانشافت، 18 عهد مبابي، و22 شيل يا طويل العمر شيل. هذا المونديال في دقائق ولحظات. كرة للمنتخب السويسري، يتقدمون بكرة تمشي من سو، دينيس زكاريا هربت عليه، هو استسلم، هو مسلم، والكرة السهلة يا ياكين للمنافس الأرجنتين. بدأت الاحتفالات
اسكالونيتا تقترب من السيمي فاينال. ارجنتين انجلترا حاليا، اسبانيا فرنسا في صارة الثلاثاء. الوقت مستمر، التقدم يستمر. هدف ماكاليستر حاسم، ماكاليستر يمشي الهداف في صناعة اللعب بإصرار وبروح يغلبهم الاثنين. الروح الأرجنتينية حضرت في هذا المونديال في أكثر من وضعية صعبة، مكان السهل الطريق الأرجنتيني. تعبوا شوية أمام النمسا، الأردن لم تقصر في مباراتهم. الكابو فيردي أسالة العرق، مصر عذبت الألب السلاستي، ولكن ديما كان عندهم حاجة زايدة على المنافسين، كان عندهم الرقم 10 اللي وقتها يحتاجونه يلقاوه. ليونيل ميسي صانع هدف اليوم من ركنية مباشرة على رأس ماكاليستر. ليساندرو مارتينيز، التماس المنتخب السويسري. الفريق الأوروبي يحاول ولكن بدون أنياب، قد يستحوذ ولكن بدون خطورة، قد يقترب ولكن من دون أن يخترق، قد يخترق ولكن من دون تسيين. ترجع الكرة لمنتخب سويسرا، ترجع الكرة دينيس زكاريا في وسط ميدان تشاكا. تشاكا أكانجي، العرضيات رودريغز وحده، رودريغو وحده، وين الراس خطيره والحارس يطير عليها طيران مثل ما طار فيلول على كوره فان دي كيركوف في فينال 78. اول فرصه سويسريه في الشوط الثاني، من اقرب الكرات لسويسرا في الماتش. ترجع الكره الارجنتينيه، يمشي مولينا في وسط ميدان. ليونيل ميسي، ليونيل سجل في آخر 6 مباريات إقصائية، يريد مواصلة الريكورد. سجل في أستراليا، ثم هولندا، ثم كرواتيا، ثم فينال لوسيل على فرنسا، ثم في دور 32 هذا العام، ثم في دور 16 كابو فيردي، ثم مصر. 6 مباريات بخروج المغلوب يسجل تواليا. هذه أرقام المواجهة، 6-6 في التسديد، 2-1 on target لسويسرا. هذا يعني أن المباراة لم تكن واو من الجانب الأرجنتيني، ولكن كالعادة كانوا الأقرب في زيارة المرمى. بارسا كورة إيميليانو مارتينيز، وين الكورة؟ ترجع بالرأس، تاليا فيكو تدخل قوي، حكم قال لعب، يقاتل الأرجنتين، هل فيها لمسة يد أم لا؟ كل القوة السويسرية، وخطأ ضد اللاعب السو، تدخل قوي على تاليا فيكو. 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 1-0 الأرجنتين، خطأ موجود. Paredes

0: يمشي التنفيذ ليونيل ميسي، أصبح أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم يلعب مباريات النوك أوت خروج مغلوب، تجاوز ميروسلاف كلوز الألماني، وأكثر من فاز في مباريات بكأس العالم. باريس يمشي ليونيل ميسي، نافذ كرة ترجع من الدفاع بثبات، ترجع إمبولو بعكس الهجمة خطيرة، يلعب له كرة ممتازة ممتازة، يرجع الدفاع الأرجنتيني، وصل الكرة عن طريق اندوي، اندوي يراوغ، هذه خطيرة هذه خطيرة، والدفاع الأرجنتيني للركنية خطيرة بالتحولات الهجومية لسويسرا. سويسرا كانت تتقلق الأرجنتين أكثر، لو كانت المباراة متعادلة ويلعبوا بالكونتر. ركنية للمنتخب السويسري، يمشي للتنفيذ ريدر، كرة ثابتة أملهم الوحيد تقريب للعودة، يمشي الكرة ترجع بالرأس، رجعت من الدفاع من مكة ليستير إلى رقم 8 فرولر. انتصف توقيت الشوط الثاني تقريب، قربنا البريك الأخير يقرب، لا تغيير، رودريغيز، ريدر، أكانجي، رودريغيز، أكانجي، ترجع الكرة وسط الميدان، كرة عن طريق تشاكا، يلعب الكرة إلفيدي، تشاكا، أكانجي، إلفيدي، كرة المنتخب سويسرا، يتقدمون في تحضير ممتاز لعلى وعسى. سو تشاكا، المنافذ مغلقة، هجمة مركزة خطيرة لسويسرا، والدفاع الأرجنتيني يتدخل، مازالت الصعوبات، كرة ممتازة ريدر، خطيرة العرضية، إمكانية من رودريغيز، ويتصدى الحارس إيميليانو مارتينيز، إيميليانو ينقذ الأرجنتين. تاليا فيكو، فترات سويسرية، سويسرا حقيقة تمثل صعوبة الآن لمنتخب الأرجنتين. حط في بالك لو تعدل سويسرا ستكون مباراة معقدة جدا على التانجو. أملهم في الاحتفاظ بالنتيجة ونظافة شباكهم، أو أحسن أن يسجل الضربة القادمة. التسديد والحارس مرة أخرى، واللي قلته صحيح لأن الدقائق القادمة هي سويسرية حتما. ممتاز تشاكا، أكثر فرص أكثر خطورة، المنتخب السويسري يقترب من التعادل. دويلة من الحارس مارتينيز، رجل هذه الدقائق في المباراة، زكاريا، أماس لمنتخب سويسرا. منتخب سويسري عنده رقم قياسي رهيب، خرج في بطولة 2006 في ألمانيا ما غير مقبل ولا هدف. دارش الكورة المنتخب السويسري، بكثير ما كانت ركلات الترجيح، حجر عثرة لتحقيق أحلام المنتخب السويسري فريق الناتي. دارش الكورة وسط تشجيعات السويسريين الآن، يمشي كورة منتخب السويسري في أفضل دقائقه، وضعيات صعبة جدا على التانجو، حكام يقول فماش فاول، ومارتينيز يشتت كورة. كورة من إلفيدي، 22 دقيقة لعب في الشوط الثاني في الكانساس سيتي، 1-0 الأرجنتين. تمشي كورة تشاكا في اليسار، كرة وسط ميدان رودريغيز، واحدة صينة حلوة برشا، والتعادل السويسري، هدف التعادل عن طريق سو أونداي، 1-1، هدف مستحق، هدف كان يؤشر إلى أن الكرة باش تدخل ماري مارتينيز، لأنه عندنا 5 دقائق سويسرا تلعب وحدها، 5 دقائق سويسرا تكور وحدها، هدف الفرحة، هدف التعادل للمنتخب السويسري بجدارة بكل استحقاق، وقت اللي يسرع الريتم، وقت اللي لعب الكرة بسرعة في التقاطعات، في الثنائيات والثلاثيات، المنتخب الأرجنتيني غاب. 1-1، هدف مستحق، الهدف كان يسخن من 5 دقائق، إيميليانو فسخ الكرة الأولى، صد للثانية، شد الثالثة، ولكن في الرابعة قال السلام، قال استسلمت. كرة ممتازة، 1-2، واندوي ما يرحمش، السويسري يتعادل، يرجع بقوة في معركة الربع النهائي أمام الأرجنتين. منتخب الأرجنتيني غايب في المباراة، العب على الدفاع عن هدف ماكاليستير، ولكن سويسرا بجدارة، سويسرا بمجهود يسجلون التعادل. مباراة أخرى الآن، لقاء يكون صعيب، صعيب برشا على رفقاء ميسي. تاليا فيكو، ماكاليستير، وين الكرة من مارتينيز، يمشي خولين الفارس، ممكن الآن في الدقائق القادمة بسيرة والتغييرات من المدرب سكالوني، ودخول منتظر ممكن لوتارو مارتينيز. حس كأنه بدنيا الفريق الأرجنتيني خسر المعركة، المنتخب السويسري في رأي بدنيا قاعد يعلى في الماتش. انذار على باريدس، تتوتر الأجواء، الحماس يعود يدب في قلوب السويسريين، وانذار لياندرو باريدس. منتخب الأرجنتيني اكتفى بالدفاع على هدف ماكاليستير، ما عمل شيء، شفنا الأرقام في صالح المنتخب الأوروبي، هذه نتيجة طبيعية تقريبا لرفض اللعب والبقاء في الدفاع. المنتخب الأرجنتيني يقبل والسويسري يعود، باستثناء مباراتي الجزائر والنمسا فأنه اتباعا وتواليا المنتخب الأرجنتيني قبل هدف ضد الأردن، قبل 2 ضد كابو فيردي، قبل 2 ضد المنتخب المصري. حاليا هدف من سويسرا، وحاليا منعرج المباراة، الكارت الأصفر قد يتغير لونه إلى الريد كارت، مش ممكن، المباراة تقلبت 180 درجة. سنرى اللقطة الأخيرة، سنرى اللقطة الأخيرة، ماس على الكرت الأحمر على أنه خطأ في القرار، هذه نشوفوها جديدة في خيارات وقرارات الفار، لا ما مسوش باريدس، اللاعب إمبولو هو اللي ساقه مشات الباريدس، واضحة جدا. حكم يطلب زاوية أخرى، لا فماش فاول، فماش فاول، و باش يشيلوا الكارت الأصفر. خليه يتكلم ويفسر.
1: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
0: تبدت الورقة الصفراء. تبدت الورقة الصفراء. اللاعب مبولو، يالله مبولو كارت أحمر. قرار يثير كثير من الحبر. هذه تبدلت صفرة على إمبولو، إمبولو عنده صفرة في الشوط الأول، القرار يتغير من إنذار على باريدس إلى إنذار للتمويه على إمبولو، إمبولو بالزر والحظ عنده كارت يولي الثاني ويطلع برا. مش ممكن. وهنا نقاش كبير. صورت انه وقلت لكم فماش فاول ستنحى الصفرة الباريس، ولكن القراءة متاع الحكم انها تمويه وضربوا بالصفرة الثانية، هذه ستسيل كثير من الحبر هنا في مونديال امريكا. امبولو متأثر جدا، طبيعي جدا. سويسرا راجعة 20 دقيقة ما زالت، سويسرا ركبت الجيم، وتدخل من الفار يغير كل أطوار هذه القمة. الآن سويسرا 11 ضد 10. الفيد يقول له نحيلهم الصفرة، شيل من باريس الانذار، أعطيهم مخالفة، لكن ما تقررهاش وما تقدرهاش أنها تمويه من امبولو. نقاش كبير بالفعل، هذه اللقطة ستسيل كثير من الحبر وكثير من النقاش. 1-1 سويسرا بعشرة. الأرجنتين من باريس يلعب الكرة الأرجنتينية. اليوم ما شفناش مثلا إنزو فرنانديز، شفناش في الجانب الهجومي خاصة. الآن بتتغير صورة المباراة طبعا، 11 ضد هاجم الآن، حاول تونيها في الوقت الأصلي. باريس الأرجنتين لعبت إكسترا تايم سابق ضد كابو فيردي في البطولة، والمنتخب السويسري في آخر دور من أيام كان التقى كولومبيا أيضا في الوقت الإضافي تمديد الوقت. النقص العددي، لعب سابقا في الإكسترا تايم، ممكن يخدم صالح الأرجنتين. هنا خطيرة للتانجو، وفي تسلل، في تسلل المنتخب السويسري. أوفسايد على خوليان الفاريز، بالفعل تسلل واضح عند انطلاق الكرة. هو البريك الأخير في معركة كسر العظام لبلوغ السيمي فاينل. أين تنتظر إنجلترا الفائز من هذه القمة؟ أرجنتين سويسرا 1-1.

هذه الصورة للهدف السويسري المستحق في هذه القمة، قمة النصف النهائي. البلوغ للمرحلة ما قبل الأخيرة قبل نهائي نيويورك. بالغ المنتخب الأرجنتيني في الدفاع، هدف كان مبكر جدا في دقيقة 10، تقدرش تلعب 80 دقيقة للاحتفاظ بهذا الجول. فيما بعد وفيما تلت كرة الأرجنتين والتقدم الأرجنتين، كانت سويسرا خاصة في الشوط الثاني مسيطرة، شات برشا القدام، خلقت برشا فرص. كان الصراع سويسرا ضد إميليانو مارتينيز، وفي الأخير استسلم حارس الأرجنتين بعد دقائق. انذار على باريديس، الفار يتدخل، ما فماش فاول. إمبولو هو الساقو اللي ضربت باريديس، شال الانذار الباريديس، ولكن القرار كان الانذار الثاني على إمبولو باعتبار التمويه. سيدخل نيكو غونزاليس، من سيغادر في المنتخب الأرجنتيني. ثم في بعض الأوقات بعض المدربين في هكذا اختيارات، عارفش، ولكن سكالوني ممكن يحبش يجازف يستنى. ثم مدربين على طول، ولما يكون عنده التفوق العدد ايش يعمل؟ يخرج لاعب وسط ويدخل مهاجم ثاني، مثلا لو تارو هنا مع الفاريس. ثم مدربين لا، هنا ماذا يدخل غونزاليس بديل إيطاليا فيكو في الجهة اليسرى، خيارات انه يطلع برشا واحسن هجوميا اللاعب غونزاليس. سنرى كيف تسير الامور هنا في ملعب المباراة في استاد الكانساس سيتي، على التعادل واحد في كل الشبكة. ماكاليستير هذا صاحب الزيارة الأولى، وإنتوي كان صاحب الحلم السويسري المتواصل. هنا الكانساس، كيف ستؤول وكيف ستنتهي مباراة 80 دقيقة تقريب، والسويس تلعب ناقصة بعد إقصاء إمبولو. دويلة بالرأس للمنتخب الأرجنتيني، خطا لسويسرا. منتخب كما قلت لكم منذ البدايات منتخب منظم جدا، ما يتربكش كورة، ما يمتعكش فرجة، ولكن فريق ناشف، فريق صعيب برشا. باريديس كورة أرجنتينية لساندرو مارتينيز، تلعب الكرة ليونيل ميسي. حكم الانضباط السويسري، دفاع مسكر لحد الآن مع حرارة الطقس. مع هذه المباراة السادسة لليونيل، لعب في 39 سنة في 23 جوان اللي فات من أسبوعين، مساحات فماش، منتخب يلعب خطوط قريبة ومتقاربة، ما هو سهل في كل مرة. لذلك حضوره اليوم كان في الكرة الثابتة، ثم في كلاسيست اللي ما احسنش فيه التعامل اللاعب اليمين مولينا. خطا من كريستيان روميرو، سويسرا تضغط، محاولة الواحدة اثنين، كرة سويسرية. دقيقة 80، دينيس زكاريا. لحد الآن التعامل السويسري مع النقص العددي ممتاز، ما حسيناش أن سويسرا ناقصة لاعب. أكانجي، شاكا، خارج كرة في الرواق، يتصدى مولينا، تماس للاعب رقم 15 سو يكين، يبحث على حلول. الواضح في هكذا وضعية، وحتى يمكن حتى بحداش ضد حداش يكين مش يفكر يهز الأرجنتيني ركلة الترجيح. ترجع كرة لمنتخب سويسرا، الفادي يلعب كرة عن طريق الحارس كوبيل، مس حتى كرة، ما وصلته حتى كرة كوبيل.
بخلاف الأهداف اللي قبله. الفيدي مونتيس يدخل وسط الميدان يلعب كرة، ولكن غونساليس من اليسار ماكاليستير. ثقيلة الحركة الأرجنتينية، ثقيلة بطيئة الحركة الأرجنتينية. مولينا وسط الميدان، إنزو فرنانديز، باريدس وصلت الكرة لساندرو مارتينيز. الوقت يمر، مارتينيز يحاول، الأرجنتين تبحث على ملاك وتوق للنجاة. يمشي كرة دي بول، ليونيل ميسي، دي بول، دي بول يدخل في مناطق سويسرا. على فكرة تاريخي هدف ندوي، لأنه أول هدف لسويسرا في مرمى الأرجنتين في هذه المواجهة الثالثة في كأس العالم بين المنتخبين الاثنين. 66-2-0 و 2014-1-0 للألبي سيليستي. ترجع الكرة، ماكاليستر، إنزو، باريدس، ليونيل ميسي أمام الجدار. صلابة سويسرية، ثقة ودقة الساعة السويسرية، فهل دقت مع الدقة ساعة الزحف إلى السيمي فاينل يا جنيف؟ ترجع كرة منتخب الأرجنتيني، يمشي باليسار، ممنوع المرور، زكريا يسكر، إنزو يحاول، فرنانديز يعاود، الهجوم للتانجو، الأرجنتين باليسار، يمشي غونساليس، غونساليس يعدي، لا تبقى له الكرة، يمشي لإنزو، حط الكرة، دي بول، ميسي، ميسي يلعب مع الواحد اثنين، ليونيل خطيرة على سويسرا، ولكن الدفاع ممتاز الفريق السويسري. تشاكا، تشاكا، ريدر في اليسار، تلعب الكرة وسط الميدان، الفادي، أكانجي. الوقت الإضافي يقترب، أول إكسترا تايم في تاريخ الكوبا دي الموندو، 34 فرنسا النمسا. دويلة الكرة، المنتخب السويسي الكونتر أتاك، ولكن يتصدى كريستيان روميرو، روميرو إلى الحارس إيميليانو مارتينيز. إيميليانو الاستحواذ أرجنتيني، وهذا طبيعي لأن سويسرا بعد التعادل وخاصة الإقصاء تراجعت الخلف. دي بول أو باريدس، إنزو فرنانديز، ليو ميسي، باريدس، غونساليس، خوليان ألفاريز، باريدس. سكر مليح الفريق السويسري، بينما كرة طويلة ممتازة، وليونيل ميسي مش ممكن، فماش تسلل أو فما أوفسايد. ليونيل على طول خزر ونظر للمساعد، مش يقول تهدرت الضربة القاضية، لكن كان تسلل. أوه فماش أوفسايد، ما فماش أوفسايد يا ليو، فماش تسلل يا ليو. ميسي يادر الكاو أمام مرمى كوبيل، تعملق كوبيل، يدخل لو تارو الآن، يغادر دي بول، غادر الثنائي دي بول ومولينا، يدخل مونتيال ولو تارو مارتينيز. هذا هو الصح الآن، مبدئين يلعب لهم اثنين القدام، لو تارو وخوليان. مونتييل ايضا في الرواق الايمن يطلع اكثر، سكالوني هل يكسب الريال في هذه الدقائق الاخيره؟ يغادر سو، يغادر سو، ويندوي وريدر، واللي يدخل هو فيدمر، عمدوني وموين. فيدمر، موين،
والعمدون زكي العمدون. هنا التغييرات الكوتش يكين لأنه قربنا طبعا للإكسترا تايم. هل تسمح هذه الروح لجرينتا لسويسرا بالصمود أمام منتخب أرجنتيني؟ حاول يستثمر التفوق العددي بعد إقصاء إمبولو. هل يكون اليوم يوم الحصص الإضافية؟ إنجلترا تجاوزت النرويج 2-1 في الإكسترا تايم بثنائية لاعب عامل مونديال خرافي جود بيلينغهام. حذر يغسل كرة زكاريا ترجع الكرة بإصرار دينيس. هذه صعبة الأرجنتين. يمشي دينيس يخرج كرة والدفاع التغطية موجودة. السرعة مطلوبة. النسق مفروض يتغير الآن. الأرجنتين تضغط من اليمين. يتقدم مونديال المنتخب الأرجنتيني. لوتارو أوينزو وصلت الكرة الأرجنتينية. يحاولون من ليساندرو مارتينيز. كل انتصارات الأرجنتين كانت بكل المعاناة. ميسي يحاول ليونيل ميسي كرة خطيرة ماكاليستير. وصلت الكرة ليساندرو مارتينيز. مارتينيز نيكو غونزاليس مارتينيز ليونيل ميسي ولكن مكشوفة. التماس أرجنتيني. حس أن سويسرا بدنين بدأت تتيح. أرجنتين من ليساندرو مارتينيز يلعب الكرة ماكاليستير. ماكاليستير يبدأ الهجوم. لوتارو مارتينيز أبقى الكرة بحيازة باريدس. أرجنتينية إنسو لعب البلوزة تشيلسي. ملقاش حل الأرجنتين. ملقاش حل الأرجنتين. ليساندرو كرة طويلة. دفاع موجود. بعد الكرة العمدوني ترجع الكرة من باريدس. ميسي حل على اليمين. كرة خطيرة عرضية خطيرة مرت الناس كل وخرجت مزالت الثاني. مش ممكن يا الله. مش ممكن يا ماكاليستير. كانت الضربة القاضية في 90 من ماكاليستير. شوف العرضية على القائم الثاني. ناس الكل وقفت. موقف سليكو غونزاليز. كرة كانت سليمة. جابة غونزاليز الراسية التي ضاعت من ماكاليستير. فرصة هي الأخطر للأرجنتين منذ أهدافهم الوحيد في ماتش الليلة. كرة طويلة من الحارس كوبيل. كرة في الوسط إيميليانو. في اليمين مونتييل. مونتييل إنزو. إنزو كم سيضيف الحكم؟ ممكن 6 دقائق 7 دقائق كوقت بدل ضايع. باريدس الوضع سيكون صعب لسويسرا في هذه الدقائق. هي أصعب الدقائق. ده يتحرك الأرجنتين. ده يعمل في الضغط الهجومي يبحث عن العمق الهجومي. والكرة تمشي عن طريق ليساندرو مارتينيز. مارتينيز يلعب الكرة. باريدس إلى إنزو. إنزو مونتييل وصلت الكرة إلى ألفاريز. ألفاريز إنزو. إنزو خوليان. ألفاريز يتقدم للأرجنتين. 9 دقائق وقت بدل ضايع. 9 دقائق. باريدس تلعب الكرة أرجنتينية للوتارو والركنية. ركنية للتانجو. لا أدري لكن يمكن فما حاجة. ترجع الكرة لمنتخب الأرجنتين. الكل يشجع. الكل يساند. الكل ينتظر.
يرزع الكرة للتانجو، يمشي الكرة باريدس، حط الكرة أرجنتينية. لحقت حاجة الأرجنتينيين ما يشوتوش، ما يشوتوش في العشرين 25 متر، فماش محاولات للتسديد. يرزع الكرة أرجنتينية باريدس، باريدس. سويسرا أملها الوحيد تهزهم لركلات الترجيح. لن تسجل سويسرا مرة ثانية في رأيي. يا 2-1 أرجنتين يا ركلات. باريدس، باريدس يحل على اليمين. انزو، انزو لليو، ليو ميسي وحده، ليو ميسي حط الكورة. مش ممكن، كم كانت قريبة من بولكا. أخطر كورة من ليونيل. أول مرة يخترق ميسي جدار سويسرا. يعدي تشاكا، يحط على الساق اليمين ويضرب، ولكن كرة برا. شكلها ركنية على فكرة، شكلها كورنر. القميص الأزرق الغامق الداكن لعبوا به في 86 في المكسيك، كان لعبوا به ماتش شهير أمام أوروغواي 1-0 وقتها في الدور الثاني. دارجة الكرة لمنتخب الأرجنتيني اللي سيطر الآن، اللي يقترب الآن من الحسم في ركلة الترجيح. ريسك كبير، لذلك فما حرص لقتل المباراة الآن. تمشي الكرة عن طريق غونزاليز، غونزاليز واحدة، غونزاليز اثنين، خطيرة. ويشوت كرة يطمع فيها نيكو غونزاليز، وكرة برا. هودو سكالوني، حلول يكين. 1-1 تعادل متواصل. القمة تأبى أن تعطينا أحكام في هذه الدقائق. ما زالت الكرة محتارة، ما زال القرار لم يأتي، وما زال الاختيار لم يحسم. من سيلتقي الإنجليز في السيمي فاينل سارة الأربعاء، الأرجنتين أم سويسرا؟ ترجع الكرة ألفاريز، معونوش ألفاريز ولوتارو معونوش لحد اللحظة، لحد دقيقة 93 في الماتش السادس. ما همش هما، ما همش لوتارو، ما همش خوليان. ألفاريز يكذبني، ألفاريز استفز ويلعب، والكرة تمشي عن طريق الأرجنتين. يتصدى الدفاع، مازال الضغط، مازال 6 دقائق. يمشي خوليان، ألفاريز، ألفاريز، غونزاليز، مارتينيز إلى باريدس. تغير النغمة، توصل لأحلى نغمة. يمشي ميسي، يقرب ميسي، ميسي واحدة، ميسي اثنين، ميسي ثلاثة، يسار يمين، والركنية أو التماس للأرجنتين. لاسكالونيت تنتظر القاضية، والساعات السويسرية معدلة على حلم 2026 المرة الأولى في السيمي فينال. ترجع الكرة إلى التماس، تغيير في منتخب سويسرا. يغادر اليساري رودريغيز. برشا التغييرات نتيجة الإرهاق، ملعبية معاش قادرة. يدخل كوميرت، كوميرت في منتخب سويسرا. ونحن في أيام ويمبلدون، وغدا النهائي سينر وزبيريف أظن. هنا بذاكرة التنس روجي فيدرار العملاق أمام سباتيني، والأرجنتين تضغط للثاني، ولكن كرة بعيدة. دقيقة 96 لحد الآن لم تحسن بعد، ولكن هالأرجنتين ماشية حبة حبة، تتقدم خطوة خطوة في عمليات قيصرية، بكل المعاناة، بكل المتاعب الفنية تلقى حلول في الختام. هل يجدونها هذا الصباح في مساء كانساس في أمريكا، أم أن الليلة نهاية للرحلة؟
الاكسترا تايم يقرب، الوقت الاضافي يقترب، تمشي كرة في اليسار، فيدام، باريدس يمشي في اليمين، كرة للأرجنتين، 3 دقائق ما زالت.

0: يتصدى الدفاع السويسري. ضغط الرهيب دارس الكرة ماكاليستر كرة للأرجنتين ألفاريز ألفاريز كرة لميس يتقدم ليونيل رد بالكم منه يمشي البولجا يعمل كرة عرضية والكرة للركنية آخر كرة آخر محاولة آخر عرض آخر استعراض آخر محاولة من ميسي آخر صمود وتصدي من فيدمير. الأخيرة كوبيل يحذر الأرجنتين والكرة الثابتة يا ما صنعت انتصارات من 86 اسالو براون في مرمى المانشافت يمشي بالكرة ليونيل خطيرة والفرصة الهدف الثاني مش ممكن يا أرجنتينا مش ممكن يا أرجنتينا. كوبيل يتعملق كما لم يتعملق من قبل. بونتو يصفر هدف يقرب ميسي تسق الكرة ميسي يضغط ويشيل الكرة ترجع للأزرق والأبيض يمشي الألبي سيليستي يمشي الأرجنتين بلغة فاموس أرجنتينا فاموس ساجانار يمشي كرة أرجنتينية. مارتينيز ميسي باريدس وصلت العرضية الكرة خطيرة رد بالك ويتصدى الدفاع الإثارة ما بعد إثارة. السؤال لماذا لم تلعب الأرجنتين بداية هكذا ولكن في خطأ ضد الأرجنتين. خلاص رسميا التمديد في الوقت رسميا لم يحن الحسم ولم تحن فترة تحل الأوقات. مش ممكن كالبارات تصدي البطولة. جوبيل طار علي الطيران وانا اطير على طول الاستوديو هنا الكانساس 1-1 الاكسترا تايم تنادينا.
1: شكرا لعصام وأحمد وأهلا بكم مرة أخرى. مباراة تنتهي في وقتها الأصلي بهدف وتقودنا إلى شوطين إضافيين. مشاهدينا الأعزاء هذه هي الصورة التقطت بين سبورتس مختلف المدن في كل عالم ترقب لمعرفة الفارس الرابع في نصف النهائي بعد أن تعرفنا على فرنسا إسبانيا إنجلترا وبقي أن نتعرف على الفارس الرابع. كابتن كريم أمور اختلفت تماما في الشوط الثاني منتخب سويسرا يعود في النتيجة بطاقة حمراء الكثير من الإثارة ورغم ذلك لم نشاهد الفروقات مع النقص العدد لمنتخب سويسرا إلا يمكن في الدقائق العشر الأخيرة.
2: صحيح سويسرا بدأت المباراة بشكل طيب ولكن الشوط الثاني كانت أفضل خاصة على المستوى الهجومي كانت أكثر إصرار لتعديل النتيجة. جاء تعديل النتيجة المنتخب الأرجنتيني حقا يعني تراجع بشكل كبير يعني واصل على نفس طريقة اللعب لم نشاهد على مستوى الهجوم المنتخب السويسري كان أفضل استحق التعديل لكن الورقة الحمراء يعني أعتقد كان فارقة أعتقد ستكون فارقة كذلك في الحصة الإضافية لكن المنتخب السويسري على كل المستويات حقا استحق التعادل وكان أفضل في الشوط الثاني. المنتخب الأرجنتيني لم نشاهد يعني على المستوى الهجومي تكتل دفاعي حتى بعد الورقة الحمراء لم نشاهد حقا يعني عمليات هجومية يعني كانت قوية المنتخب الأرجنتيني.
1: نشاهد شكلا واضح المنتخب الأرجنتيني وكأن كل لاعب عبد العزيز ينتظر الحل من رقم 10.
3: هذا اللي شاهدناه يعني المباراة كانت من أقل مباريات المنتخب الأرجنتيني حتى الآن في بطولة كأس العالم. كان هناك استعجال للذهاب إلى أمام الكثير من التمريرات الخاطئة. سويسرا كانت أفضل حتى حالة الطرد بعد ذلك انتقلت الأفضلية للمنتخب الأرجنتيني لكن رغم ذلك حتى الآن المنتخب الأرجنتيني يجب أن يقدم أكثر مما شاهدناه لأنه حتى كرة كوب اللي صدف في اللحظات الأخيرة أنقذت سويسرا نعم لكن في نفس الوقت منتخب الأرجنتين ليس في حالة الطبيعية الكثير من التمريرات الخاطئة. الآن أعتقد في الشوط الإضافية يتبقى على منتخب السويسري الصمود حتى ركلات الترجيح أن فرصته الأفضل تتاه.
1: كلاوديو هل تشعر بخيبة أمل من أداء الأرجنتين في الشوط الثاني بصراحة؟ سيلة ورقة سيلة.
4: نعم هذا صحيح، خيبة أمل لأنهم كانوا

0: يحاولون يدافعون النتيجة والتقدم. وكما تفضلتم إذا لم تصل الكرة إلى ميسي لا يحدث أي شيء، لم يكن هنالك أي إبداع من قبل المنتخب الأرجنتيني، وكذلك الكثير من الأخطاء وانتظار ما سيفعله المنتخب السويسري. المنتخب السويسري فعل ما قدمه في الشوط الأول ولكن وجد بعض المساحات ومن ثم سجل الهدف، ولكن يجب أن يغيروا كثيرا المنتخب الأرجنتيني. ربما عدد كبير من اللاعبين لم يكونوا في أفضل حالتهم وإرهاق بدني كبير كذلك.
1: وسيبقى الجدل دائما بين عشاق الأرجنتين، بين من سينتقد بقية المنظومة. دائما تنتظرون الحل من ميسي، وهناك من ربما سيقول يجب على هذا اللاعب الأفضل ربما في التاريخ أن يأتي دائما بالحل عندما تغلق الأبواب. دعونا نشاهد معكم شوطين إضافيين في مباراة سنتعرف من خلالها على ربع المتأهلين للنصف النهائي للمونديال. مرة أخرى إلى عصام وأحمد، المشاهدة ممتعة لكم بإذن الله.
2: كلامك صحيح بلغة الأرقام. المشجعة الأرجنتينية باعتبار أنه ميسي اليوم تجاوز الألماني فرانس والتر اللي عنده كان 10 أسيست، الهدف اللي جاء من ركنية والأسيست رقم 11 للبولغا في تاريخه بكأس العالم، أكثر من سجل وأكثر من صنع، ولو أنه الرقم القياسي المستمر في أهداف كأس العالم أعتقد ستنتقل ملكيته حتما في هذه الكاس أو في القادمة إلى كيليان مبابي. إذن ينطلق الشوط الثالث في المواجهة، هو الشوط الإضافي مع دخول المادع. المادع يدخل بديل إنزل، يدخل المنتخب الأرجنتيني الآن بهذا التفوق العددي بعد الاستحقاق السويسري للتعادل والامتياز للمدرب ياكين هي تسيير الشوط الثاني. خاصة الأرجنتين بعد الإقصاء انقلبت الموازين في صالحها، الميزان يميل للأرجنتين كرويا، ولكن شريطة التسجيل لأنه في ركلة ترجيح سويسرا ستدخلها معنويا بسيكولوجيا في وضع أفضل. لنرى هذا الفصل الثاني من قانون الفصل، هذا الفصل الثاني من لعبة الحسم، هو قانون الإكسترا تايم. يمشي ليونيل ميسي، ميسي يلعب 1-2، يوصل كرة، يمشي خطير المنتخب الأرجنتيني، وفرصة على طريقة الإنجليزي من هنا الآن. الركنية الأرجنتينية، يما تربح في الإكسترا تايم يما تروح. هذا هي المحاولات المتكررة من الجانب الأرجنتيني. غونزاليس والكورنر، ميسي عود هالو، يمشي البولغا. الشوط الثاني ممتاز والشوط إضافي مثير، والكرة تمشي. المادع ليونيل ميسي، يمشي ميسي، يرجع للمادع، غريبة ما يشوتوش، الكرة تمشي والمادة فكر وبطل، والكرة تتواصل عن طريق باريدس، يمشي المنتخب الأرجنتيني، وفي الأخير تسديدة بدون عنوان كانت من كوليانو. طنش شوف يفكر. ايوه هاوك البوه فاش يعلم في ولد، خليها هذيك تسوى 1000 دولارات. والله لقطة يا أخي، والله شوف البراءة متاع الطفل بشي رجع الكورة. البو حتى دي على الكورة قال له خليها بشي يجيبوك بالكاميرا، بشي يجيبوك من كنساس كعبة حلوة متنحيش. ترجع الكورة للمنتخب الأرجنتيني، كورة للفريق الأرجنتيني، هنا يتقدمون، هنا يحاولون. التانجو بلعبة من اليمين، ميسي في عودة إلى اليسار، الأرجنتين ما زال فريق محتار. أين السبيل؟ من المنقذ؟ هو الإجابة من غيره. ترجع الكرة الأرجنتينية، يمشي 1-2، خطيرة والثاني، ولكن الحارس يتصدى الكوبيل، يتصدى الكوبيل لكرة الأرجنتين. غارسا كرة المادة وليشات يربح الوقت 3 دقائق مشيت في الوقت الإضافي الأول مازالت 27 دقيقة برشا لاعب برشا كرة بخلاف النقص العدد تحس سويسرا طاحت بدنيا هذا مفهوم جدا لأنهم يعني عندهم 4-5 أيام وقل لعبوا إكسترا تايم أمام كولومبيا كانت تهانوا بالركلات بفضل كوبيل باريدس الأرجنتين تضغط المادة يمشي غونزاليز يمهد ليساندرو مارتينيز يبحث عن الطريق باريدس يجد من جهة اليسرى المادة المادة المادة واحدة الثانية بالتوزيع وخطيرة لخوليان وترجع الكرة للمادة المادة للأرجنتين يضغط الفريق الأرجنتيني ألبي سيليستي ميسي ليونيل ميسي ليساندرو خطيرة الكرة خطيرة منطقة الجزاء يمشي غونساليز أوصلها للمادة المادة لو شات يمشي المادة يدخل المادة نيكو غونساليز غونساليز للأرجنتين الكماشة السويسرية ليونيل ميسي يتقدم البولجا ليونيل 1-2 المادة المادة غونساليز يصبر المنتخب الأرجنتيني قبل توجيه الضربة القاضية باريدس خوليان هل يصمد الدفاع السويسري هل يجد المنتخب الأرجنتيني الحل والثغرة ميسي يحاول ميسي ميسي تلعب كرة والدفاع بامتياز مهما كان المآل برافو سويسرا ثم فرق خرجت مرفوعة الرأس دارس الكرة والتسديدة والهدف لا كرة في الشبكة الصغيرة دخول المادة يعطي حلول والقوة صارت من الرباق الأيسر المادة وبجنبه غونساليز تسديدة ممتازة من المادة على فكرة كوبيل كان متأخر في التصدي هذه لو كانت في المرمى كدريجون يغادر زكريا دينيس جاتشاري ممكن عندهم ينطق يا شاري من يشتري ومن يبيع الحل هنا في المونديال الأمريكي vamos vamos la selección المنتخب الأرجنتيني يلقى تشجيع أكثر من 40,000 من أنصار هنا كانوا يلعب في المونيمونتال أو في استاد البوكا تصدي صحيح من الدفاع المرتدة محاولة من لوتارو وقتاش بتعاون يا مارتينيز وقتاش بتعاون يا الفاريز الحمل الكل شال والبولجا خطا وانذار فماش كلام انذار على المادة ياغو المادة والانذار على منتخب الارجنتين لإعاقة الهجمة السويسرية بقيادة فرولر ستة سبعة دقائق نصف الوقت الإضافي الأول لا جديد شاكا ما زال واقف وما زال صامت هذه لو يكسب ويمشي السمي فاينل يعني فرح بسبع أيام وسبع ليالي في سويسرا البنوك الدولية في سويسرا اللي معروفة تعرفوا سويسرا يعني ممكن توزعنا الناس كل مكافآت ترجع بالرأس إذا ربحت سويسرا من نهار الاثنين اتفقدوا حساباتكم البنكية ممكن فيها بونس سويسرا في السيمي فاينل صدق أو لا تصدق خريطة كأس العالم تغيرت خريطة الكورة تغيرت واللي يخدم بجد يلقى واللي يعمل استراتيجية صحيحة يلقى واللي يوفر الإمكانيات المالية يلقى واللي يطمح وما يخبيش راسه ويكبر طموحاته يوصل انذار انذار على لاوتارو مارتينيز, خطا واضح يستفيد منه المخضرم الحرس القديم كانجي. المنتخب السويسري يلعب برشا ذكاء في هذه الأوقات ويحاول يستنزف حماسة الأرجنتينيين, حاول يهديهم, حاول يوصلهم الرسالة والإحساس أنه ما تقدروش ما تنجموش اليوم. خلنا نفصلوها في الركلات. سكالوني ما يحبش يوصل, سكالوني ما يحبش يوصل. تمشي كرة طويلة من الحارس كوبل دماس لسويسرا, ماكاليستير في العشرة افتح الباب, ويندوي في 67 رجع الباب وقال ما زالت اللعبة لم تحسن. ليس بعد هنا في الكنساس, خلنا والقمرة في السماء نخرج والشمس الملتهبة في سمائنا. لسويسرا التسديدة مش ممكن. آية تشاكا, آية تشاكا يا غدار, كيما جات بامتياز الكابيتان الفنان تشاكا كاد يسجل التاريخ. ترجع كورة ميسي, يمشي ليونيل, ليونيل ماكاليستر, باريدس, المادا, ياغو المادا, المادا, ميسي, استقبال ثم فكر ثم انطلاق ثم تخطيط ثم توزيع ثم كوبيل. ترجع الكرة من كوبيل, برشا حراس تميزوا في هذه البطولة. أعتقد أن الثنائي العربي مصطفى شوبير وياسين بونو تميزين بلغة الأرقام. أنا عارف القفاز الذهبي سيمنحونه للفرق اللي توصل النهايات والفينال بالأساس, الرابح الأرجح أو الخاسر درجة أقل, هذه هي العادات في التكريمات الفردية. ولكن كي تحكي لغة أرقام, كي تحكي لغة حسابات وتصديات, تلقى بونو وشوبير. الكرة ترسى وسط الميدان, كرة للمنتخب الأرجنتيني, التانجو يواجه, كرة من اليسار أوقفها لساندرو مارتينيز, ولكن الأرجنتين لا تتوقف عن الحلم. لا كوارتا للسلاساو أو للسيليكسيون. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني, يمشي بالكرة المادة. نعرفش كثرة الحديث عن لوتارو وخوليان هل تتغير في الخواتيم, ولكن الحقيقة مستغرب من غيابهم في هذه البطولة. متى ستلعب يا خوليان؟ متى ستسجل يا الفاريس؟ كرة تمشي, المادة, المادة, المادة, كتيرة, المادة راوغ تياغو, هو التماس أرجنتيني والوقت يمر. التهديد صار كبير, ضربات الترجيح بدأت تشتم هنا في الكنساس. ترجع الكرة ميسي, ميسي حط الكرة, ماكاليستر, ترجع الكرة أرجنتينية, يمشي ببداية الهجمة كريستيان روميرو, روميرو سكرتها سويسرا. منتخب منظم جدا جدا جدا, فماش فرديات ولكن فما قوة تكتيك. ميسي يعد الكرة, يلعب كرة والحكم يرجع لخطأ, حكم يعطي فاول, عملية اوبستركسيون إعاقة, يكين يحتج بقوة, سيبوني عاد يسيبونا, هكذا يقول يكين ولست أنا. الاعتراض من عمدوني, كرة خطيرة على مرمى كوبل, يحاول من أول تسديدة مباشرة على كوبل ليونيل. دقيقة 103, الأرجنتين تحاول خطف المباراة الآن بالضربة القاضية. كوبل يقول لهم في الجدار حلوا عينيكم, اقفزوا بساقيكم, لتساعدونني على الجحيم. ميسي غمض عينه، الله يستر، حل العين الأخرى، الله يقدر الخير. وميسي أمام كوبال، عبارة على بينالتي ضرب جزاء رغم بعد المسافة والأمتار. يمشي ليونيل، ما عنديش، ترجع للأرجنتين، يلعب باريديس، حط الكرة المادع المادع المادع لغونساليز تحت الضغط، يرجع لباريديس، باريديس دخل قوي من سويسرا، حكم يعطي الأسبقية، الأرجنتين في الهجمة، ما عندهم شيء، عندهم ميس. ليونيل ليونيل ليونيل باريديس، ترجع الكرة للتانجو، الدقيقة الأخيرة في الإضافة الأولاني، باريديس ماكاليستر
3: في الخلف، كوبارسي من هنا ناحية بيدري، بيدري وانطلق كوكوريا، بيدري وكوكوريا وصلته على الجهة اليسرى مش بتسلل كوكوريا، بيدري بيدري كوبارسي كوبارسي اوي اوي اوي غول. ثاني في ثلاث دقائق الأخيرة، كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صد اللمنس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف من مارينو الذي سجل ثاني هدفه في هذا المونديال. يا له من تغيير لدولافوينتي، يا له من مارينو جول، هدفان مقابل هدف واحد لإسبانيا أمام بلجيكا. جول للإسبان، جول للإسبان، جول، هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة. كوبارسي خرج، كوبارسي ضرب، لومن صدها، حطها من أمام أرجل ميرينو وجاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد لإسبانيا. يا لومنس، ماذا فعلت؟ ميرينو لا يفوت فرص مثل هذه بيسرى، حطها في الزاوية اليسرى مسجلا هدفا ثانيا بعد هذه التسديدة الساقطة الأرضية الرائعة من كوبارسي. ميرينو جول، خمس دقائق بعد دخول مارينو يسجل الهدف الثاني لإسبانيا، هدفان مقابل هدف واحد قبل الدقيقتين على نهاية المباراة، زائد ستة ولا سبع دقائق من العمر الوقت بدل الضايع. لامانس يتمنى الآن بأنه لم يدخل هذه المباراة في مكان تيبو كورتوا. الكرة تلعب هنا على الجهة اليمنى، البحث عن هنا التدخل كان قوي من قبل اللاعب ويليامز، حكم يحتسب تماس الإسبان. يا لامانس، هنا المخرج حبي ورطك يزيد يحطك في الصورة المكبرة ويقول البلجيكيين هاو السبب. كوكوريا في التماس لمنتخب إسبانيا، كوكوريا يبحث عن ميرينو، التغطية دفاعية، راحت الكرة في التماس للبلجيكيين، الإسبان يريدون البقاء هنا حتى لا يتركوا البلجيكيين يخرجون. لوكاكو بالرأس، استرجعت من هنا من كوبارسي، كوبارسي لامين يامال، وصلت من هنا لويليامز، ويليامز مع كوكوريا، الكرة لم تخرج بعيدة على لوكاكو، أيمريك لابورت، رودري في الوسط، كوكوريا في الجهة اليسرى، كوكوريا يلعب مع لامين يامال، كوكوريا، رودري، لامين يامال، من هنا توصل الكرة لامين، راحت الكرة وخرج التماس للمنتخب البلجيكي. سبع دقائق من عمر الوقت بدل الضايع، المباراة لم تنتهي وفرنسا لم تتعرف بعد على منافسها في المباراة النصف النهائية. الآن إسبانيا هي اللي رأي في الصورة. كرة في الخلف لكوبارسي، غطى كورتو، لعب مع حارسو سيمون، سيمون يرسل كرة بعيدة للأمام، ميرينو سجل أمام البرتغال في الثواني الأخيرة وسجل اليوم كذلك في الثواني الأخيرة. إسبانيا مشهورة بأهدافها المتأخرة، تذكروا أمام هولندا في النهائي في الدقيقة 116، أمام ألمانيا في الدقيقة 119، ويارسابال أمام إنجلترا في الدقيقة 86، وميرينيو اليوم أمام البرتغال وأمام بلجيكا. اليوم سجل هدفه الثاني عشر ميرينو مع منتخب إسبانيا. خطأ لصالح المنتخب الإسباني في الخلف. لازم برميل ما ويا رب. رودي غارسيا. أنا نعرف قيمة حارس مرمى من حجم تيبو كورتوا لما يكون حاضر في المباراة. كرة بعيدة الأمام، بلجيكا لم تكن خطيرة على إسبانيا في هذا الشوط الثاني. فيتسيل، رودري، من هنالك الكرة، راسكين لدوكو، لعبها خطيرة خطيرة، سليمايكيرز العرضية، با ماذا فعلت يا سيمون؟ خطأ فادح من سيمون لولا وجود عامريك لابورت الذي صد هذه الكرة. راسية لوكاكو، ثم تخرج الكرة هذه من رودي بعيد الأمام. قد دقيقتين سرجعت من نغوي، لعبت لامين يامال، لامين يامال يبحث عن المراوغة، تدخلات قوية سرجعت من دوكو، لعبة من هنالك على الجهة اليمنى توصل مباشرة لراسكين، راسكين وتوزيع وسيمون. حكم يقول في خطأ لصالح حارس أوناي سيمون أمام هذا الغول روميرو لوكاكو الذي سيكون آخر مونديال بالنسبة إليه مع منتخب بلجيكا، أكيد مثل ما سيكون آخر مونديال بالنسبة لكيفن دي بروين، آخر مونديال لأكسل فيتسيل لأنه عمره 37 سنة. اختار اللاعبين الذين يشاركون في آخر مونديال بالنسبة إليهم على غرار فان دايك ومودريتشو رونالدو مانويل نوير ونيمار رياض محرز محمد صلاح. وتخرج بلجيكا التي تلتحق بألمانيا وكرواتيا والبرتغال والبرازيل. كرة بالرأس، الثواني الأخيرة من عمل المباراة. ميرينو يرجع في الوسط لرودري، رودري ميرينو من هنا ناحية كوكوريا قريب منه ويليامز، كوكوريا ولامنس يستلم هذه الكرة بعد التسديدة من كوكوريا، آخر كرة يا لامنس، كرة بعيدة لصالح مايكير، التغطية من أيمريك لابورت، لعب مباراة كبيرة اليوم لابورت، يوصلها من هنا لكوكوريا مع ويليامز، يستلمها ويليامز رودري قريب منه بيدري، يلعب هنالك مع ميرينو على الجهة اليمنى لبورو، بورو يربح الثواني، قط 10 فقط من هنالك لامين يامال، بورو يواصل، بورو يدخل، بورو مازال، بورو يمر، بورو راح، بورو مازال، بورو العرضية، التغطية من نغوي، خرج الكرة هذه، الحكم يصفر نهاية هذه المباراة، وإسبانيا تتأهل إلى الدور النصف النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي. إسبانيا لم تخسر أي مباراة في البطولة الرسمية تحت قيادة لويس دي لا فوينتي عندما سجلت الهدف الأول. شكرا لكم، ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر.

عبارة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. فرنسا

0: نصف نهائي كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي ان سبورتس الإخبارية.
1: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نفر فقط الصورة بل حتى كواليسها من كل اتجاهات ومن كل الزوايا. فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس، نرحب بكم في حلقة جديدة من الكلمة الأخيرة. لكل تفاصيل هذه النسخة المونديالية من كأس العالم فيفا 2026 نرحب سريعا في الصحفيين المميزين في حلقة اليوم: بدر الدين إدريسي، نبيل التليلي، مساعد العصيمي وصابر الغراوي. بداية مشاهدينا، باسمي واسم جميع العاملين هنا في بين سبورت، نتوجه في صادق التعازي وخالص المواساة إلى دولة قطر قيادة وشعبا في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه في سيح جناته. عظم الله أجركم يا أهل قطر وأحسن الله عزاكم، ولجميع العاملين هنا في بين سبورت. مساعد،
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. غفر الله الأمير الوالد، الله يسكن فسيح جناته. ندعو الله الصبر والسلوان إن شاء الله للجميع، من الأمير تميم والأسرة الحاكم والشعب القطري، ولنا أيضا ندعو الله أن يلهمنا الصبر والسلوان ويغفر له ويرحمه. الآن حق علينا الدعاء، والدعاء المستمر إن شاء الله. الله يغفر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: صابر،
2: عظم الله أجر أهل قطر وجميع المقيمين على أرض هذا الوطن الغالي، وأحسن الله عزاءنا جميعا. اللهم اغفر لعبدك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اللهم اغفر له، وصادق تعازينا الحارة لجميع أفراد الشعب القطري والوطن العربي بشكل عام. مقولاته الخالدة وأعماله الخالدة والرائعة ستبقى دائما عالقة في الأذهان. أوصيكم بالثبات على الحق مهما تبدلت الأيام والأحوال، مقولة خالدة لسمو الأمير الوالد الراحل، اللهم اغفر له وتغمده وأسكنه في سيح جناتك يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكن في سيح جناته. قدم الكثير صاحب النهضة، وقدم الكثير والكثير لقطر ولمنطقتنا والخليج، وكذلك للوطن العربي وفي مختلف المجالات. بدر،
3: مساء الخير زميلي بشاري، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. في مثل هذه اللحظات لا نملك إلا نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. فقد الشعب القطري، فقدت الأمة العربية، وفقد أيضا فقدت البشرية جمعاء الأمة الإسلامية على وجه الخصوص بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قائدا وبانيا لقطر الحديثة ولنهضتها الكبيرة. تعزينا القلبية المفعمة بمشاعر المواساة والمشاطرة على ألم الفقد وجلل المصاب لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللشعب القطري الشقيق. رحم الله فقيد الأمة وجزاه عن شعبه خير الجزاء. إن لله وإنا إليه راجعون.
0: نبيل،
4: خالص التعازي لنا جميعا. رحل الأمير الوالد عن الدنيا، ولكن اسمه سيظل محفورا في ذاكرة وطن صنع نهضته. إن لله وإنا إليه راجعون.
0: نعم، دور الأمير الوالد الراحل في نهضة الرياضة هنا في قطر كان له دور كبير جدا، كما تابعنا في مختلف تطورات. كانت هناك صعوبات، كانت هناك بداية جعلتنا جميعا بداية كقطريين وكخليجيين وكعرب أن نشعر بالفخر والاعتزاز لما قدم الراحل والفقيد الأمير الوالد في مجال الرياضة تحديدا. اليوم الأمر أصبح مختلف، خاصة إذا نريد أن نتحدث عن كأس العالم. من بداية الإعلان في استضافة قطر لنسخة مونديالية تاريخية، كان للراحل دور كبير مهم جدا في أن تكون هذه النسخة هنا في قطر، مونديال العرب 2022 في قطر، نسخة استثنائية تاريخية جعلتنا نفخر وجعلتنا نعتز كثيرا في هذه النسخة، من ناحية التنظيم ومن ناحية كل التفاصيل، وردت على كل المشككين ووصلت إلى كل أنحاء العالم. يا صابر،
2: صحيح، النجاحات في عهد سمو الأمير الوالد الراحل غفر الله له كانت كثيرة جدا في كل المجالات منذ حتى أن كان وليا للعهد، وهو وضع الخطة ووضع الطريق نحو قطر، رؤية قطر 2030 في كل المجالات، وفي القلب منها بالطبع المجال الرياضي والنجاحات والقفزات الرائعة التي تحققت عبر العقود الأخيرة والسنوات الأخيرة، وفي القلب منها بالطبع النجاح الأبرز والأكبر اللي هو استضافة كأس العالم بهذا النجاح، وكان بطلها الأول هو الشيخ حمد بن خليفة رحمة الله عليه، لأنه وضع أسس ووضع نبراس الكل كان بيسير عليه، وأعتقد أنه ما تحققت من نجاحات ووضع اسم قطر في مصاف الدول الكبرى في مختلف أنحاء العالم في كافة المجالات، وبالطبع كانت الرياضة يكفي أن قطر أصبحت رقما صعبا في مجال الرياضة في كل الألعاب وفي كرة القدم وفي تنظيم البطولات، كل البطولات العالمية لما بتتنظم في قطر ده معناها دي شهادة نجاح قبل تنظيم البطولة، ده بسبب الأسس والمعايير التي وضعها وسار عليها كل أبناء الشعب القطري خلف سمو الأمير الوالد رحمة الله عليه.
0: وكذلك نبيل أسياد آسيا، هنا شهدنا كثير من الأمور التي جعلتنا بلا شك نشعر في حجم العمل الكبير للأمير الراحل، وكذلك تحديدا في لقطة خالدة في افتتاح كأس العالم مع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني، كانت اللقطة معبرة ما بين معاناة السابق إلى مجد الحاضر في بدايات وفي صعوبات البداية. تخيل كنا نحلم في أن نلعب كرة في هذه الأجواء في هذه البساطة في هذه العفوية، وأصبحنا بسبب الأمير الوالد والخطة الموضوعة أنه كان لاعبا بالسابق مثلنا في محبة كرة القدم وشغف كرة القدم وبساطة كرة القدم وكل ما مثل تراثنا في هذه المنطقة تحديدا في الصحراء في تراثنا، واليوم بعد هذه المعاناة في المحافظة على عقيدتنا وديننا الإسلامي في بساطتها أصبح العالم كله يشهد للأمير الوالد الراحل ولكل من عمل في هذه النهضة من هذه البساطة من هذه العفوية من هذه اللقطات التاريخية إلى كأس عالم تاريخي في تنظيم مميز في مشهد تاريخي في ذكريات لن ينساها كل من تابع هذه اللقطة تحديدا نبيل، في أن الماضي نعم كان هناك معاناة في هذا المشهد في هذه التيشيرت في توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني بداية من الراحل الأمير الوالد في هذه اللحظة الجميلة المعبرة في نفس الفنيلة السابقة في معاناة السابق في عفوية السابق يهديها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني من أجل أن تستمر في تطور في نسخة تاريخية ويرفع معه جميع من كان حاضرا افتخارا واعتزازا كما تابعنا يا نبيل.
4: وذلك لأنه آمن بأن الرياضة ليست منافسة فقط بل هي مشروع وطن، آمن بأنه من خلال الرياضة ممكن أن تصل قطر بعيدا، وهذا ما لاحظناه كثيرة من هي الصور، صورة قطر 2022 لازم ترتبط بالأمير الوالد رحمه الله، أكيد جدا أنه العديد من الصور اللي نستحضرها خاصة يوم إعلان فوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم، تلك الصورة ستظل خالدة عند القطريين وعند كل العرب، هذا الشخص رحل ولكن سيظل ذكرى في قلوب القطريين وكل العرب.
0: صحيح ما قدم شخصيا في صور معبرة أن كانت البساطة خصوصا مساعد أقرب لمنطقتنا في الخليج، وكذلك نفس الأمر ينطبق على الوطن العربي في بساطة الكرة السابقة في معاناة، لكن المحبة هي المحبة، ما جعلنا نقفز وما جعلنا نفخر وما جعلنا نعتز كما شهدنا مساعد هي أن الأمال أصبحت أكبر. نعم بالبداية قد نكون يعني نحلم، وأطلقنا في النسخة السابقة الحالمون في قطر هنا مونديال العرب وأصبح واقع اليوم، نستذكر أولا الأمير الوالد الرحيل الفقيد كما تابعنا أولا بالدعاء نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ثم لما عمل كبير في كل أماننا وكل أحلامنا أصبحت واقع وأصبحت تاريخ وأصبحت محل اعتزاز وفخر لجميع العرب وانعكاسها لجميع العالم.
1: نشوف مشاريع إنجازات والأشياء اللي قام فيها الأمير الراحل ظاهرة وواضحة للعيان، لكن خليني أتكلم عن التأسيس. في أشياء في التأسيس قد أكون أنا عصرتها، يعني مثلا إحنا عنينا بفترة سابقة في البداية أعتقد آخر السبعينات أو الثمانية صحيح لبدر، أنه كان المسألة لأنه بدر كان جزء من هذا العمل، كنا أكثر شيء أثر المكتبة العربية كانت مجلة الصقر. من الذي خلف هذه المجلة؟ مجلة رياضية تنافست الأشياء العمل العالمي، كنا نتسابق عليها. ليش؟ من اللي أسسها الأمير الوالد، كان وزيرا للدفاع في تلك الفترة، ووجه بإنشاء مجلة تخدم الوطن العربي جميع، وكانت ثرية ولم تستغني عنها أي مكتبة عربية. مجلة الصقر مجلة كانت على قيمة عالية. من اللي كان خلفها؟ هذه بداية التأسيس في الرياضة، حينما تكون نظرتك ثاقبة
0: مع الأستاذ العم سعد الرميحي.
1: نعم، سعد الرميحي هو كان أول رئيس تحريرها، وكان أخوي بدر كان من ضمن الطاقم التحريري. النقطة هذه كانت انطلاقة. أنا قابلت المرحوم عبد الله العطية، كان وزير الطاقة. أنا في فترة جيت على أساس مجلة المجلة، كان عندنا ملف عن قطر، قابلت تلك الشخصية رحمها الله، تكلم لي قال أنت يا مساعد رحمة الله عليه، قال أنت خلفيتك رياضية والآن في المجلة، بدأ يسرد لي أشياء كثيرة عن الأمير الوالد وإيش الأشياء اللي صارت، وأنه كيف أنه السد صار بطل أبطال آسيا في فترة معينة إلا بالعمل العظيم والأشياء الكبيرة. هذه أشياء تحدث عنها التاريخ، لكن بداية التأسيس يعني جعلت من قطر وضع بذوره ورعاها. أصبحت قطر ليست محطة انتظار لبطولات كما كانت في السابق، الآن أصبحت قطر مركز تأسيس لبطولات وفعاليات هي تظهر فيها بشكل كبير، هي من يقدمها ولا أقل ولا أدل من كأس العالم الأخير إذا تحدثنا، وهي الآن باتت مرشحة حتى للأولمبياد.
0: نعم، هنا ألعاب الآسيوية كما نتابع الأمير الوالد في افتتاح الألعاب الآسيوية، في هي انطلاقة النهضة الرياضية هنا في قطر كما تابعنا. في بداية الألعاب الآسيوية كان هناك عمل كبير وبدأت الأحلام تتصاعد، الجماهير سعيدة فخورة في افتتاح الألعاب الآسيوية، ولا تعلم أن الرحيل لهذا الرجل الأمير الوالد كان يخطط لما هو أبعد، لما هو أكثر، لما هو حلم بالنسبة للقطريين وللخليجيين وللعرب. وأصبحت اليوم الرياضة في الماضي تصدر لنا الحاضر الجميل التاريخي هنا في قطر، ولجميع من يملك مقومات أن نفخر بهذا العمل الكبير للأمير الوالد.
3: صحيح مشاري، إذا أنت استذكرت قطر بحضورها اليوم في المشهد العالمي على كافة المستويات، لابد وأن تستذكر من كان بناة لهذا البلد الذي شاع ضوءه وسناه في كل ربوع العالم. اليوم عندما تتجول في قطر البلد تجد في كل ركن من أركانه، في كل نقطة من نقاطه تجد بصمة للأمير الراحل. أنا شخصيا تشرفت بالعمل في مجلة الصقر القطرية في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد ذلك ترددت في زياراتي الكثيرة لدولة قطر، ووقفت على درجة الإبهار، درجة العبقرية في بناء الإنسان قبل بناء الحجر. لاحظت كيف كانت العبقرية في الاستباق، في أننا نصنع نهضة بلد مش للحظة هذه لكن للسنوات التي ستأتي من بعد. أنت ذكرت كأس الدورة الآسيوية، كيف استعدت لها قطر لتجعل منها أولمبيادا ولا في الخيال، وكانت هذه مجرد بداية لطريق مشاه القطريون تحت إمارة الأمير الراحل ليؤسس للعالمية. وأعتقد على أن الأمير الراحل نبع عن كل قادة العرب في أن يبرز العبقرية العربية وأيضا الشموخ العربي في استضافة أكبر الأحداث اللي هو حدث كأس العالم. وفي ذلك قاوم كل ما كان يريد أن ينال من هذه الاستضافة ليقدم قطر في النهاية صورة عن بلد شغوف، عن بلد عاشق، عن بلد مبدع، عن بلد أعتقد على أنه تجاوز كل الحدود الإبداعية في إعطاء العالم كأس عالم رائعة جدا. وأعتقد أن سعادة الأمير الراحل بذاك النجاح الجميل جدا أعتقد فاق كل الوصف، لأنه كان من بناته وأيضا من وضع له الحجر الأساس ليترك لوارث سره سمو الأمير تميم أن يترك له إرثا رائعا جدا لبلد نفخر به كعرب.
0: صاحب النهضة القطرية الرياضية الأمير والد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكن في السياح جنات عظم الله أجركم مرة أخرى، أهلنا في قطر وأحسن الله عزاكم. الطريق إلى النهائي، وصلنا إلى المربع الذهبي كما هو حاضر وتتابعون أمامكم، قمتين كبيرتين منتظرتين، دائما ما تكون مثل هذه القمم على الموعد، موعد كبير في مواجهة أولى ستجمع فرنسا إسبانيا، ومواجهة أخرى ستجمع إنجلترا الأرجنتين. قد يكون مربع ذهبي مثالي تاريخي لهذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة في كل تفاصيلها كما تابعنا. وصلنا إلى آخر أربع مواجهات من هذه النسخة المونديالية في مواجهتين من نصف النهائي ومواجهة لتحديد المركز الثالث والرابع والنهائي المنتظر لمن سيتأهل. والسؤال الذي يفرض نفسه، من سيتأهل من فرنسا وإسبانيا إنجلترا وكذلك الأرجنتين؟ بداية في بيلينغهام، نبدأ في حديثنا عن بيلينغهام وما قدم هذا الرجل لإنجلترا. يا نبيل، قدم الشيء الكثير وقدم نفسه في أجمل صورة ممكنة. إن سألنا نفس السؤال لجود بيلينغهام قبل بداية هذه النسخة المونديالية، هل سيكون الأداء في نفس ما تابعنا؟ هل سيكون التأثير في نفس ما تابعنا في هذه النسخة؟ بلا شك بيلينغهام يملك الإمكانيات، لكن قدم نسخة مونديالية مؤثرة وكذلك هي الأجمل والأروع في هذه النسخة من كل كؤوس العالم التي شارك من خلالها بيلينغهام وصولا إلى المربع الذهبي. نبيل،
4: هو لاعب استثنائي بدون شك، وهو من ساهم في وصول منتخب أنجلترا إلى هذا الدور. هذا اللاعب الذي يشغل متوسط ميدان ويسجل إلى اليوم 6 أهداف، يعني هذا يدل على أنه لاعب استثنائي. أبرز ملاحظة أنه إلى متى سيظل النجوم ينقذون المنتخب الأنجليزي؟ هاري كين، ثم يأتي بيلينغهام. المنتخب الأنجليزي الذي يعج بالنجوم إلى حد هذه اللحظة لم يقنع. مباراة الأمس صحيح تأهل، لكن من خلال المباراة بانت نقاط ضعف وقوة المنتخب الأنجليزي. يعني تأهل أثبت وكشف عن نقاط قوة وعن نقاط ضعف، ممكن نجيوها بعد في التحليل.
0: نعم. لكن نتكلم بشكل عام عن المواجهة.
4: لكن المنتخب الأنجليزي لم يكن تأهله بالأمر السهل.
0: نعم، بشكل عام نتكلم عن هذه المواجهة، سنتكلم عن كل تفاصيلها. مساعد إنجلترا لنصف النهائي بعد الفوز على النرويج كما تابعنا بهدفين لهدف، والفضل لثنائي جود بيلينغهام رغم أن إنجلترا تأخرت بهذا الهدف تحديدا كما نتابع.
5: الحقيقة مباراة كانت قمة في كل شيء، مباراة تنافسية على أعلى مستوى، يعني تحضرت فيها الخبرة الإنجليزية من خلال الفرص الأكثر اللي حصلت لهم. كانت يعني مواجهة استحقت أن تكون من أفضل المواجهات في ربع النهائي. بيلينغهام قدم نفسه في هذه المباراة بشكل كبير وأعطى التصور الأكبر أنه الأهداف ليست حكرا على المهاجمين فقط، هو يأتي من الخلف ويسجل بطريقة رائعة تدل على أنه المنتخب الإنجليزي قد اعتمد.
0: طيب هذا إلغاء الهدف في دفع هالاند صحيح؟
5: صحيح
0: مع الحكم؟
5: صحيح، لأنه أبعد لاعب عن المشاركة في الضربة الركنية، وهذا حسب القانون من وجهة النظر القانون، أنا اطلعت على القانون أنه صحيح حتى لو لم حتى لو كان بعد الركنية، لأنك أنت منعت أو أفضيت إلى نقص عددي بالنسبة للمنافسين في عملية الارتداد الكرة. التحكيم في هذه المباراة، إذا كنا نتحدث عن التحكيم، من أروع ما شاهدنا هذا التحكيم، إلى درجة أنه كانت هناك لقطة من أصعب اللقطات اللي تسجيل الهدف الأول لمنتخب النرويج. هذا الهدف اللي تسجل كانت في لقطة أنه الكل يشهد أنه في خطأ على هاري كين، إلا حكم المباراة أمر واستمر باللعب، حتى أنه شاهدنا اللقطة أنه الفار يعني خلك ما لك دخل.
6: تكلمت على كل شيء، إحنا قلنا بنتكلم عن تفاصيل.
5: عليتك وقفت.
6: نعم.
5: صابر،
2: المباراة كانت صعبة بالطبع، لأن المنتخب الإنجليزي اصطدم بمنتخب قوي جدا، منتخب قدم مردود أكثر من رائع حتى الآن في البطولة، منتخب تخطى عقبات قوية جدا زي البرازيل زي ساحل العاج، فبالتالي كان من الطبيعي أنه المنتخب الإنجليزي لن يجد طريقه مفروشا بالورود من أجل التأهل. حقق هدفه كاملا، حقق التأهل للدور نصف النهائي، وهو المطلوب إثباته في هذا التوقيت.
6: وأنت توقعت شخصيا، أنا قلت ترى تذهب بعيدا في البطولة.
2: صحيح، أنا توقعتها للنهائي، وهي حاليا حتى الآن هي الأقرب للتواجد في النهائي، وفي الجانب الآخر المنتخب الفرنسي، وبالتالي كانت نتيجة أقرب للمنطق. صحيح واجه صعوبات كبيرة جدا زي ما قال جود بلينجهام عقب نهاية المباراة، ولكن في النهاية انتصر المنتخب الحق، والمنتخب النرويجي كمان قدم مباراة قوية وسيطر في بعض فترات اللقاء، وكان الأقرب في بعض الأوقات للتقدم مرة أخرى بالنتيجة بعد تعادل المنتخب الإنجليزي، ولكن الخبرات اللي موجودة في المنتخب الإنجليزي بشكل عام، مش بس جود بلينجهام ولا هاري كين، الخبرات الموجودة لعبت دور في حسم نتيجة اللقاء في نهاية الأمر.
6: ماذا تعنون لهذه المواجهة؟
3: للمباراة بطل هو جود بلينجهام. انتظرنا هاري كين، وقلنا بالأمس نتحدث عن هاري كين، يا ترى هل سيضيف إلى رصيده أهداف؟ هو من ينافس اليوم كل من ليونيل ميسي وأيضا بابي، وأيضا كان ينافس هالاند أيضا على هداف هذه البطولة، فإذا بجود بلينغهام يطلع بثنائية جميلة جدا. كان لهذه المباراة أيضا فريق دخل التاريخ، وإن شعر بالفعل بحسرة على مغادرة هذه البطولة، إلا أنه سعيد بما أنجزه ويتعلق الأمر بالمنتخب النرويجي. وكان لهذه المباراة أيضا على خلاف ما ذهب إليه صديقي مساعد، أنه كان هناك حكم مثير للجدل، حكم مثير للجدل، لأن ما شاهدنا خلال المباراة ممكن أنه يخلينا نقول بأن كأن الطريق تفرش بالورود لمن هم مؤهلون للوصول إلى المربع الذهبي. أنا اليوم بعد ما انتهى المربع للدور الربع النهائي أكاد أجزم بأن الطريق تم تفريشه بالورود للأربعة الذين يحتلون صدارة ترتيب المنتخبات العالمية. هذا هو نصف النهائي الذي كانت تحلم به الفيفا كرويا، صحيح، لكن أكثر منه تسويقيا، لأنه ما فيش أفضل من هذا المربع الذهبي. حكم المباراة صفر خطأ على إيرلينغ هالاند، وإيرلينغ هالاند بنفسه قال إذا كان هذا الذي ارتكب ضدي خطأ، فأنا هذا الخطأ يمارس علي أكثر من مرة في أكثر من مباراة. فبالتالي احتساب أن تلاصق أو عملية التدافع بين لاعبين، أوكي، لأن تعرف أنت لما يكون المهاجم في حالة هجوم، يعني عند الكرات الثابتة، المدافعون يحاولون إغلاق الطريق حوله، شاهد يعني عملية الدفع، لأنه كان المدافع حاول يقطع عليه الطريق.
6: سعد يقول إنه
3: مساعد رأيه. أنا بالنسبة لي هذا الخطأ ما كان ليصفر، لأن مثل هذه الحالات إذا صفرت هذه الحالة يجب أن نصفر أكثر منها، يقع في أكثر من مباراة.
6: سعد يقول مع الحكم، وأنت لا يوجد خطأ، نفس الحالة نبيل وصابر، وسنمر على جميع الحالات التحكيمية في هذه المواجهة حالة. تفضل نبيل.
4: الحالة هذه أنا نشوفها مخالفة، والحكم كان محق في إلغاء الهدف.
6: صابر،
2: في فارق ما بين الدفع والتدافع، دي مش تدافع، دي ما فيهاش تدافع على الإطلاق. أنا في مدافع واقف في مكانه بيحاول يؤدي دوره كمدافع، وفي دفع صريح حدث من هالاند، وبالتالي لم يحدث تدافع. لو في تدافع ده بيحاول يزق وده بيحاول يشد، أتفق معاك تماما في هذه الحالة، إنما المرة دي ما كانش في تدافع، كان في مدافع بيؤدي دوره وجه المهاجم دفعه وأسقطه على الأرض، فبالتالي فاول صريح، والحكم يطبق القانون بمعاييره كاملة. حتى الناس استغربت ازاي لعب الضربة الركنية، كانوا متخيلين انه هيحسب ضربة حرة مباشرة لصالح النرويج، ولكن الحكم طبق القانون بتعديلاته الجديدة ان انت ترجع للقرار ما قبل الركنية. ما الركنية والعودة للركنية ده قرار كان صحيح جدا طبقا للقانون الجديد.
0: هل انت تحدث عن هذه الحالة؟ نتابع هل انت ماذا قال.
7: Helt vanvittig VM over, Erling. Jeg må spørre deg om to situasjoner i matchen. Først et utspill fra Ørjan Nyland, som også Norgebenken mener traff vajeren til dronekar eller til kamera over banen. Og to, når Elliot Anderson går i bakken i duell med deg der, kan du si litt hvordan du opplever at den blir annullert etter at hoveddommer ser den på var igjen?
8: Det konfirmet at han traff det kamera, eller?
7: Nei, vi har jo noen utdannelse om at han ikke gjorde det. Det var ikke noen utslag i den sensoren i ballen.
8: Hva mener du?
7: Det ikke så farlig hva jeg mener, men det i hvert fall bilder som noen mener ser ut som at gir et utslag i ballen.
8: Altså, jeg svarer på spørsmålet hvis du svarer. Ja, hva mener du?
7: Jeg synes det umulig for meg å svare på.
8: Ok, men da det umulig for meg også. Elliot Andersens situasjon, den mener jeg altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark mest i hver duell. I hver eneste kamp, siden jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det soft.
0: يقول لو هذه الحالة تحتسب كان مفروض أن تحتسب لي ركلات جزاء كثيرة تأكيدا لكلام بدر.
3: صحيح أنا لست ضد أننا نحده من هذه عملية التجاذب وعملية الشد من القميص، لكن أكثر من يتعرض لهذه العملية هم المهاجمون ليس المدافعين. المدافعين في حالة دفاع أحيانا يعترض طريقك، أحيانا يأخذك إلى مكان أنت لا تريد أن تصل إليه، فبالتالي إذا كنا نعطيه الأسبقية للمهاجمين على حساب المدافعين

0: دفع من هالاند تحديدا لأندرسون في الركلة الركنية، وعلى ضوءها تم إلغاء الهدف. حقق منتخب إنجلترا 4 انتصارات متتالية في كأس العالم. هدف إنجلترا حالة تحكيمية كذلك. هل صدمة الكرة في الواير نفسه مال الكاميرا العنكبوتية سبايدر حالة أثارت الكثير من الجدل قبل هدف التعادل، ونحن نشاهد لإنجلترا هل صدمت الكرة بالسلك للكاميرا أم لا، السبايدر كام؟ لكن كثير هي الأمور، طبعا احتجاج واضح من مدرب والجهاز الفني ولاعبي النرويج، وعلى ضوء هذا الاحتجاج على طول الفيفا أصدر بيان مباشرة بعد احتجاج مدرب النرويج، ونشوف احتجاج حارس النرويج أن الكرة لمست السلك للكاميرا، كما نتابع احتجاج من حارس المرمى وهنا يشير إلى السلك، والحكم لا يعلم لأن هناك استشعار كما علمنا في السابق في الكرة إن لمست أي شيء، وكانت هناك حالة سابقة أن لمست شعر اللاعب أم لم تلمس، كذلك أصدر الفيفا بيان مباشرة أثناء المباراة حول الحالة قبل هدف إنجلترا يم ساعة في الدقيقة 45+2 الدقيقة الثانية بعد زيادة الوقت بدل ضائع من الشوط الأول أمام النرويج، لم يظهر المستشعر الموجود داخل الكرة اللي هي الشيب المتصلة أي ارتفاع في مؤشر نبض الكرة أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لم يظهر أي دليل على أن الكرة لمست السلك العلوي أو أن ذلك غير مسارها. واللقطة موجودة عندنا لتأكيد شرح جميع من في الاستوديو ولكم مشاهدينا، جهاز الاستشعار في الرسم البياني يثبت لما تلمس اللاعب الكرة كما نشاهد في المستشعر والرسم البياني بعد نزول الكرة، عينك على الرسم البياني تحرك، إذا لم يلمس ولم يتغير الرسم البياني. شرح كامل في الكلمة الأخيرة من بداية الحالة إلى بيان الفيفا إلى توضيح كامل للمستشعر داخل الكرة والرسم البياني، تفضل سعد.
1: إذن حسب الشرح اللي تكلمت فيه، إذن الفيصل الكامل أو الفيصل النهائي في الأمر هو الاستشعار اللي صار، ولم يتم الاستشعار، إذن لم تلمس السلك.
0: بس الكرة ترى يعني باتجاهها نزلت بشكل تقريبا
2: شبه عمودي.
3: صح، عمودي فعلا.
2: صحيح. عمودي وعمودي.
1: بس نفس اللقطة اللي تتحدثنا فيها عن رأس اللاعب لمس ولا ما لمس، هذه هي إذن الكرة. إحنا عندنا القيمة الأساسية.
0: إحنا شرحنا لك رأيك أنت فيها عشان أخذ رأي الجميع.
1: لا، أنا رأيي فيها أنها كرة سليمة، ما فيها لمس.
0: صابر.
2: يعني خلينا بس الأول نقول إنه القانون الجديد بيقول إنه الكرة لما تلمس أي مؤثر خارجي سواء من كاميرات سواء من الكاميرا العنكبوتية أو الحكم، كل ده بيستدعي إعادة اللعبة، ده القانون، وده اللي اعتمد عليه الجانب النرويجي. وبالمناسبة الإعلام النرويجي وصف ما حدث بأنه أكبر فضيحة في تاريخ المونديال، يعني أنا أعتقد أنه كان بيبالغ جدا. طبعا الصورة تبدو للمشاهد بالعين أنها فعلا لمست السلك،
0: الحارس يشعر على السلك،
2: هي ظاهريا تبدو بهذا الشكل. بس كمان مش الشرط الوحيد، لأنه أحيانا الكرة لما بتكمل دورانها في الهواء مشاري وينتهى عملية الدوران بتنزل بشكل عمودي.
0: صابر، انت يعني توقعك لمست؟
2: لا، هو انا مضطر ان انا ألجأ للمستشعر الالكتروني.
0: لا، شوف، اذا لمست معناته في قد يكون هناك علامات استفهام على المستشعر، لان البيان نزل بعد، فقد يكون ان انقذ الفيفا نفسه بعد لمس للسلك.
2: المستشعر ده جاب الكوره قبل كده في احدى المباريات زي انت ما ذكرت. صحيح. لما لمست شعر اللاعب.
0: صحيح.
2: فبالتالي انا اثق في المستشعر بنسبه كبيره جدا.
0: نبيل،
4: هو متى يكثر الجدل؟ عندما يكون في تدخل بشري، يكون في اجتهاد بالمرمى. هنا تكنولوجيا مستشعر يقول لك انه الكوره لم تلمس، تكنولوجيا تقول الكره لم تلمس، هنا ما عادش فما جدال، لانه هنا كل شيء التكنولوجيا توضح لك الصوره بالكامل. انا هنا نشوف انه الكره لم تلمس ولم يتغير والهدف شرعي.
0: اذا ثلاثه في اتفاق كامل. اخر من يتحدث عن الحاله بدر،
3: طبعا كان هناك استشعار لابد أننا نعطيه الحق للتوظيفات التكنولوجية الممارسة، بمعنى أنه مثلا في حالة ما إذا لم تتجاوز الكرة خط المرمى الاستشعار

0: يعطيك على انها لم تتجوز او انها تجوزت يحتسب الهدف. انا اللي شاهدت على اللقطه واللي ربما يخلي ذره شك بسيطه جدا هو عمليه سقوط الكره. الكره لم تنزل بالطريقه العاديه، بالعكس نزلت عموديا. اذا يفترض ان تكون ربما قد اعترضها شيء، لان الكره في عمليه النزول
1: هو اذا اعترض شيء لماذا الاستشعار،
0: لماذا لم يشتغل الاستشعار؟ ثم ايضا نذهب الى ما هو ابعد، أن المنتخب النرويجي كان في حالة دفاع طبيعية جدا، بمعنى أن جريان الكرة لم يؤثر على التنظيم الدفاعي للمنتخب النرويجي.
1: لكن القانون يقول أي لمس، حتى أي
0: طبعا
1: تطور القانون حتى لحكم المباراة لما تلمس الكرة حكم المباراة يكون هناك إيقاف الكرة والأقرب يتم إعطاء الكرة
0: طبعاً.
1: فإذا القانون كان في شكل مباشر أنت تذهب إلى أقرب، أن مع ما
0: أنا مع القرار
1: شاهدنا من تفاصيل لهذه الحالة أن الهدف صحيح. إلغاء ركلة الجزاء لإنجلترا في الشوط الإضافي، تم احتساب ركلة جزاء بداية كما تابعنا في سقوط واضح للاعب إنجلترا كما تابعنا صابر، هل سبينس هل أنت مع الإلغاء بعد عودة الفار أم لا؟ والجميع يعلق على نفس الحالة بداية صابر.
2: طبعا مع الإلغاء تماما، لأنه هو من بحث عن ركلة الجزاء، هو اللي وضع رجله أمام المدافع علشان يجبره أنه يرتكب خطأ معه. كان واضح جدا، شوف رجله اليمين راحت فين، راحت ما بين رجلين المدافع النرويجي بحثا عن ركلة جزاء، وده القانون صريح فيها. من يبحث حتى لو تعرض بقى للإعاقة
1: زي ما هي نفس مال التلمنز مع السنغال، والذي تختلف أن جسمه وهو بحث أن يجعل المدافع هو من يرتكب.
2: أنا نفسي شخصيا في ساعتها قلت كده، قلت أنه بحث عن ضربة الجزاء في تلمنز، في الواقع بتاع تلمنز، قلت أنه بحث عن ضربة الجزاء. وهنا يعني أكثر وضوحا، لأنه حتى الإعاقة كمان مش واضحة. والله في تلمنز بحث عن ضربة الجزاء وفي الاخر تمت اعاقته.
1: انت مع الحكم في
2: طبعا قولا واحد
1: ساعد.
3: اللقطه هذه ليس فيها ركله جزاء وليس فيها بطاقه صفراء على اللاعب الانجليزي، لانه وضع قدمه وصار التلامس وسقوطه طبيعي بالنسبه له.
1: بدر،
0: انا استغرب لانه هذا الحكم الفرنسي تيربان يعتبر من كبار الحكام في اوروبا، كون انه لا يستطيع انه يحسم في لقطتين امام عينيه، هو على بعد 5 أمتار، يعني لقطه ضربه الجزاء وايضا لقطه التدافع اللي حصل بين هالاند والمدافع الانجليزي، احتاج مرتين الى ان يرجع لغرفه الفار.
1: انت مع الالغاء؟
0: مع الالغاء، لان يعني ما لا توجد ضرب جزاء، لان اللاعب بحث على رجل المدافع اكثر ما بحث انه اللاعب الانجليزي اقصد.
1: نبيل،
4: انا مع بدر في ملاحظته، لانه الحكم كانت الزاويه مفتوحه امامه، يعني كان يشاهد في اللقطه وما كانش تدخل انه يمشي للفار حتى يعدل القرار نتاعه. القرار الحمد لله انه موجوده الفار، التكنولوجيا اليوم تخدم عداله كره القدم، والحمد لله انه صارت العداله وتم الغاء ضربه الجزاء.
1: نفس الامر في هدف النرويج لم يعود الى الفار، خصوصا هناك من طالب انه هناك خطا لهاري كين في وسط الملعب.
3: صحيح. هنا انا الحقيقه انا اؤمن ان هذا الحكم من افضل الحكام في العالم في هذه اللقطه، تاكيد لكلام بدر. ليش؟ الحكم كان متابع اللقطه وشافها من كل الزوايا. قد تكون اللقطه السابقه لبيلينغهام ان فيها زاويه معينه تحتاج الى تاكيد، اللي كانت الزاويه الجانبيه. في اللقطه هذه الحكم كان متابع لها وامر باستمرارها، حتى انه امر بالهدف ولا رعاد الفار.
1: صابر، الحكم اللي بفار الذي لم يعود لهذه الحاله هو نفس حكم الفار في مباراه مصر مع الارجنتين.
2: ما هي دي المفارقه، يعني هو مبدأه مش ثابت. بس هو خلينا اقول يعني للانصاف، هو اللاعب لمس الكره قبل ان يلمس قدم هاري كين، هو بالفعل خبط في رجل هاري كين، وهاري كين ما بيمثلش لانه فعلا اتخبط في رجليه من اللاعب النرويجي، وسقوطه كان طبيعي جدا،
1: ما فيها خطا،
2: ولكن في النهايه هو لمس الكره قبل جزء من الثانيه من لمس قدم هاري كين.
0: جميل.
1: بدر ونبيل.
0: هذه واحدة من القرارات الصحيحة، لأنه بالفعل يعني هاريكين لم يتعرض لأي عرقلة، وبالتالي خلى مبدأ الأسبقية، ومنها لحد لا توجد أي، أعتقد نفس اللقطة التي لم تحتسب خطأ لأشرف حكيمي تتذكرها، ومن نعم. منها باش اصطاد مبابي ضربة جزاء منطقة المغربي نفس تقريبا نفس الحالة. إذن لا يوجد خطأ، وبالتالي قراره سليم جدا.
4: امتياز وتوفيق لحكم المباراة لأنه ما فيهاش مخالفة، وأذنه باستمرار اللعب وأعلن الهدف شرعي ممتاز.
1: هل أثر أداء الحكم على سير المباراة ونتيجتها؟
4: لا
1: نهائيا. بدر نعم أم لا؟
0: بنسبة مئوية قليلة جدا، لا أعتقد أنه أكثر.
1: أداره بشكل جيد
2: جدا.
1: توماس توخيل تحدث بعد التاهل للمربع الذهبي، واضح الزعل، واضح عدم الرضا على الأداء الإنجليزي. نتابع ماذا عبر تحديدا من كلمات. نشوف.
5: I didn't talk about suffering. I talked about no. I never talked about suffering. We made life very, very difficult for ourselves today. The result is fantastic. We're in the last four. It's amazing, but not happy with the performance.
6: In what sense?
5: In every sense. Because again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
6: Was that the occasion, getting to the players?
5: I don't know. It's just... It's
6: mentality thing?
5: Nothing. It's not mentality.
6: Well, if you're not happy with the players...
5: This is pure mentality. How can you ask about mentality now? This is pure mentality. It's not about mentality.
6: No, I mean, when the players had the problem, was that the mentality? What was it?
5: There's no mentality problem. This is pure mentality. This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
6: Absolutely.
5: This is, yeah, so where's the problem for mentality? It's the quality of our games. That's it. This has nothing to do with mentality.
1: لا يهم ما ذكر الصحفي. واضح أن عدم تقبل السؤال الأهم، أن العقلية أهم من إنجلترا عبرت، أن هذا الرجل هو المسؤول عن هذا الإنجاز والتأهل لربع النهائي، هكذا عبر توماس توخيل.
2: إجمالي التصريح غير موفق على الإطلاق من توماس توخيل، اللي أنا بشيد بيه دايما وبعقليته وبهدوءه في التعامل مع التصريحات. أنا حسيت أنه مقرب يضرب المذيع حقيقة، لأنه متنرفز ومتعصب وبتعامل، وكمان في تصدع كبير حصل عقب المباراة في المنتخب الإنجليزي بشكل عام بسبب توماس توخيل، لأنه انتقد اللعيبة بشكل مبالغ فيه، وكان من المفترض هذه الانتقادات تكون في غرف الملابس مش في وسائل الإعلام. ولذلك جود بلينجهام رد سريعا بالدفاع عن لعيبته بشكل تقريبا شبه مباشر، بأنه بيرد على المدرب وبيقول أنت ما تعرفش صعوبة مواجهة هالاند ورفاقه داخل أرض الملعب وقيمة هؤلاء اللاعبين. لذلك يرى جود بلينجهام انه التفوق عليهم امر مهم جدا وامر بالغ الصعوبه، وبالتالي انتقد مدربه بشكل غير مباشر
1: لانه مدافع عن زملائه
2: بالطبع، وده بيعكس قيمه جود بلينجهام كقائد داخل
1: سنصل لبلينجهام. تعليق مساعد على توماس توخيل، هل ما ذكر ان فعلا المدرب يبحث عن ان لا توجد اخطاء كذلك في التمرير كما تابعنا، وهو يريد ان يتحسن الفريق، خصوصا أن كل ما تقدم في الأدوار يجب أن تكون الأخطاء أقل.
3: أنا أختلف مع أخوي صابر، أختلف مع كثير بهاللقطة. ليش؟ لأنه أولا كانت رسالة المدرب في تصريحه كان يتحدث عن واقع في المباراة، أنه كان يحتاج إلى أنه يكون فعالية الهجومية أكثر، هذا اللي شفناه، لأنه كان في تراجع حتى من الجناحين إلى درجة أنه مادوكي في الشوط الأول لم يكن اللاعب اللي كان يحتاجه الفريق. هذا جانب. اللي من أخطأ هو الصحفي بسؤال قال هل السبب عقلية اللاعبين؟ هنا استفز حتى اللاعب الإنجليز، أنك هو يتكلم عن منهجية أرادها ولم تنفذ بشكل طيب. التصريح في الكلام أنه يبحث هو يقدم رسالة للمباراة القادمة، أنه لعبة الإنجليز حتى أنتم فزتوا على المنتخب الصعب أنتم تحتاجون
2: أن رسالة ديت مكانها غرفة الملابس يمساعد.
3: شوف مش رسائل حتى بالرسائل الإعلامية لكنه من خلال حديثه صابر، كلامك صحيح، لكن من خلال حديثه هو يقدم رسالة أنه كنا الإنجليز عندهم أفضل من كذا. إذن هذا مدح أكثر منه إيش؟ أنه لاعبتنا عندهم أكثر من كذا. فدخل الصحفي وقال العقلية هنا أوقف عند حدنا، لأنه كان يقول لك هل عقلية اللاعب الإنجليزي ما تستوعب كل التغييرات اللي تحتاجها؟ هنا أوقف عند حده وتحدث، وأنا أشوف أنه من حقه أنه كان يغلط.
2: بدر و
0: فاعطي قديم شريع أنام توماس توخيل من نوعية المدربين
1: ذكر عقلية اللاعبين، إذا أنت ذكرت في تضع في غزازات من الزجاجات من وكذلك يتم بيعها، لكن الأهم أن العقلية تكون أفضل. وأنا ما يهمني أن الأخطاء لا ترتكب، وأن الفريق يكون أفضل خطوة بخطوة وصولا إلى هذا التأهل أمام النرويج وكذلك استمرار في البطولة.
0: أنا أستطيع أن أفهم ماذا كان يريد أن يوصله توماس توخيل من خلال التصريح، ما هو مبطن وما هو معلن. هذا نوع من أنواع بتاع المدربين المتطلبين الذي دائما يبحث على الشكل المثالي في أداء فريقه، وعندما تعترض أي مشاكل أي مباراة هو يرجع إلى أن اللاعبين ما طبقوش بالتعليمات بشكل حرفي، لم يكونوا موفقين. الأمر لا يتعلق إطلاقا بالعقلية، لأن العقلية كيف قال هو عقلية احترافية، لكن هذه الملاحظات التكتيكية اللي هي تبع الاختيارات وتبع تفسير بعض الحالات كيف قال صابر ممكن أن تناقش داخل الغرف المغلقة.
1: يعني لم يكن موفق تصريحه.
0: أنا في اعتقادي لا، يعني تكون مدرب متطلب نعم، لكن لابد أن تستحضر الظروف الملابسات اللي تجري فيها المباراة. أنت تلعب أمام منتخب نرويجي جائع، منتخب نرويجي بدل الأنجليز في وقت معين على أنه زي الجليد الصلب كسروه بصعوبة. يا راجل لولا حضور بيلينغهام بدك الإبداع دياله كانت إنجلترا ستكون في حيث بيس. أنا طيب أعتقد طيب.
1: آخر من سيعلق على توماس توخيل وهذه التعابير الوجه وكذلك المفردة من كلمات،
4: تعرف متى يتنرفز مدرب؟ لما يكون في حوار صحفي، لما الصحفي يدوس له على الجرح. من حقي أنا كصحفي أو كعلامي أني نسأل اللي نحب وأنت يجاوب اللي بدك إياه. أنت لو مدرب ذكي تعرف في أشياء تتقال للعلن وفي أشياء تتقال في غرف الملابس وبين اللاعبين. تصريحه لم يكن موفق وإجابته لم تكن موفقة. ليش؟ لأنه هذا الجماهير كلها الإنجليزية مهيش راضي على أداء المنتخب الإنجليزي. شوف يوم ليس كل مرة تسلم الجر، يوم ينقذك هاري كين ويوم ينقذك بيلينغهام ويوم اللي ما تلقاهمش هذا مين راح ينقذك؟ هذا السؤال المطروح. هي لعبة جماعية، هي مش لعبة فردية.
1: أنت تطرح السؤال والصحفي طرح السؤال على توماس توخيل، ومن إجابة توماس توخيل فرض كذلك تساؤل على بيلينغهام نفس الصحفي، لكن الرد كان أذكى في هذه المرة من بيلينغهام. نتابع.
7: Thomas has just been quite critical of the performance after the game. Does that show the standards that he expects, the standards you guys expect of each other, and maybe that there's more to come from the team?
8: Maybe, but maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusash, Sorloth. You know, that's not an easy team to play against. So, you know, I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
1: الكلمات تظن أن بيلينغهام أكبر عمرا من توماس توخيل في مفهوم أن كيف يعبر وكذلك يعرف أن لا يذهب إلى زاوية بحث عنها الصحفي من خلال السؤال.
9: وذكر 6 أسماء من لاعبي المنتخب النرويجي، إحنا بنواجه فلان وفلان وفلان وفلان، بيوضح لك وبيوضح للناس وبيوضح لمدربه قيمة الفريق الجائع زي ما وصفه بدر، فريق أكتر فريق متطور في العالم في آخر سنتين، الفريق اللي يعني عذب البرازيل وتفوق على البرازيل، الفريق اللي تأهله لهذه المرة.
1: رأيك في عقلية بيلينغهام في الرد على الصحفي وكذلك دائما ما يكون حاضر في المؤتمر؟
9: شوف المفارقة الكبيرة انه التصريح ده جه بعد تصريح مدربه الغير موفق تماما، ولما يجي لاعب معاه في الفريق بهذه الرزانة وبهذه الكيفية
1: ما يزال عليه توماس توخيل ولا سجل هدفين وممكن عادي؟
9: هو مضطر، هو لازم جود بيلينغهام كقائد في الملعب مع هاري كين لازم يكون التصريح ولازم يشيد باللعيبه، لان انت وصلت لدور نصف النهائي وقلبت النتيجه، انت كنت متاخر بالنتيجه وقلبت النتيجه وتاهلت لدور نصف النهائي، ماذا تريد يا توماس توخيل؟ هو بيقول له كده، ماذا تريد يا توماس توخيل اكثر من ذلك؟ فبالتالي انا اشيد برزانه جود بيلينغهام بشكل كبير جدا.
1: نعم رد بلينغهام.
3: شوف اولا من
1: بعض قد يذهب عفوا مساعد ان يعني ذهب الى عكس ما ذكر مدربه وهذا يعني ليش؟ ممكن يفسر ان قد يكون هناك انزعاج.
3: تكلم كذا لانه اول ما بادر الصحفي بالسؤال عن العقليه، هل العقليه السبب اللي كذا كانت سبب الانتقاد؟ لما يقول له الشكل كانه هو مهد له انه يتكلم عن كل هذه الامور، انه يتكلم حتى عن الاسماء اللاعبين بالنسبه للمنتخب النرويجي. الصحفي يسال عن شيء لم يذكره المدرب في البدايه، ما لم يتحدث توخيل عن العقليه، تحدث عن انه كان لدينا افضل من ذلك وهذا من حقه، كان لدينا، لم يذكر العقليه، من ذكرها الصحفي وزعل توخيل. الان هو ذكر نفس الكلمه مع وذكرها في البداية. أنا واثق أنه حتى أنه بلينغهام أنه لم يسمع حتى تصريح المدرب،
1: لكن هذا الصحفي ذكر
3: الصحفي لما ينطلق الأشياء كأنه يثير إيش يدق الأسفين بين الأثنين.
1: هل هو السؤال من يحق للصحفي أن يخلق حالة جدلية من إجابة مدرب في عدم وجوده أمام بلينغهام، لكن هذا يعتبر ذكاء، أم قد يكون هناك من يبحث في صورة سلبية في خلق موجة إعلامية وكذلك تصريح إعلامي يتكسب من خلال الصحفي وكذلك يكون انعكاسه إيجابي له؟
0: بالتأكيد هذا مشاري صحفي مثير للجدل، مثير للجدل ويحاول إثارة الجدل، لأنك عندما تتحدث إلى مدرب وتستمع إليه وتأخذ منه العتاب الذي وجهه إلى لاعبه وتنقل العتاب للاعب معني بالأمر، وهنا لا أعتقد على أن بلينغهام تكلم عن نفسه، نابع عن زملائه وحدد المسافة الموجودة بين أن تكون مدربا واقفا على الدكة تسير فريق وبين أن تكون لاعبا داخل المعمعة، أنت من تعاني، أنت من تصنع القرارات الفنية داخل الملعب، أنت من تحاول أن تطبق فكر المدرب. يعني أولا عندما تكلم عن العقلية الاحترافية أن اللاعبين الإنجليز يجتهدون في تنزيل الفكر التكتيكي لتوخيل، لكن ليسوا وحدهم في الملعب، أمامهم منافس، أمامهم خصم قرأهم بطريقة جيدة ويحتاج إلى أن يصل إلى نقاط ضعفهم، وبالتالي هذا الصراع اللي يشتعل عند اللاعبين، وإحنا ممكن اللي يلعبوا كرة قدم على مستوى جربوه، بين أنك تنزل فكر مدربك وبين أنك تتعامل مع معطيات المباراة، هنا بتبرز القيمة الكبيرة للاعبين، وأعتقد بلينغهام كان واحد من هؤلاء اللاعبين الذين تفوقوا على المناسبة.
9: بس الصحفي يا بدر بعد إذنك مشاري، الصحفي ما وصلش للسؤال عن العقلية من نفسه، الصحفي وصل للسؤال لما الانتقادات لما قعد يتكلم قول لك اللعيبة كان في بطء في أدائهم، كان في تصرفات غريبة في الماتش، بقول لك دي الألفاظ اللي قالها، فطبيعة الحال ما يبقاش صحفي لو ما سألش سؤال ده لو ما كانش مثير للجدل. أنا دوري إن أنا كصحفي إن أنا أخد من إجابتك وأقول اللي أنا عايزه.
1: جميل. قبل الدخول في ما قدم بلينغهام داخل الملعب من ناحية الصحفية، رد بلينغهام نبيل رأيك فيه على الصحفي؟
4: فنان بأقدامه وفنان في تصريحاته. إذا فيه منحة رح يأخذها توخيل بمناسبة تأهل لازم يقسمها مع بلينغهام، انه بلينغهام هو اللي كان سبب في انه يقودوا لهذا. شوف بلينغهام اثبت انه لاعب نجم من نجوم هذه البطوله، نجم من بطوله المونديال،
1: الارقام تثبت، لعب في 6 مباريات سجل 6 اهداف، عنده صناعه هدف 1، مراوغات الناجحه 12، صناعه الفرص 8، التسديدات على المرمى 11، التمريرات على المرمى 11، التسديدات بشكل عام 17، اي نعم، التمريرات الناجحه في نسبه 81%. نتكلم بما انك ختمت خارج الملعب، نتكلم عن تأثير هذه الأرقام وتأثير جود بلينغهام الذي يقدم نسخة استثنائية تاريخية من حيث التأثير يتمناها كل مدرب، وقد يكون توماس توخيل يتمنى أي مدرب، خصوصا بلينغهام لم يمر في فترة جيدة في موسم مع ريال مدريد، قد يكون الأثر الأكبر أن دائما كانت هناك إصابة بالكتف، بعد إجراء العملية تغيرت أمور كثيرة لجود بلينغهام، رغم أن بالأمس قد لمس الكتف في بعض الحالات لكن تفوق كثيرا من الناحية البدنية كما تابعنا. نبدأ معك نبيل من الناحية الفنية داخل الملعب وللجميع، ماذا تقول عن جود بلينغهام؟
4: شوف بلينغهام قوته انه ما يسجلش الاهداف المتوقعه ويسجل الاهداف في الوقت اللي تكون صعيب عليه، لما تغلق كل المسافات وتغلق كل الحلول ياتي بالمنقام. بالمنقام قوته في التكتيك وقوته في انه يعرف متى يستغل الفرصه.
1: افضل مركز له بالنسبه ان يعني يكون لاعب رقم 8 تحت هاري كين في تحركات اريحيه في التحرك،
4: نشوفه مرتاح جدا في الموقع اللي يلعب فيه وفي الاداء اللي يلعب فيه. تكلمت على ريال مدريد، يعني لما تشوف بالمقام وتشوف مبابي وتشوف فينيسيو وتشوف دياز وتشوف مسكين اربيلو، يعني والله مش عارف مين.
1: السؤال سيفرض نفسه بعد بدايه موسم الدوري الاسباني حصريا عبر بين سبورت مع جوزيه مورينيو. بيلينغهام بدأ بيلينغهام بأرقام وفي سن صغيرة يقدم لمنتخب إنجلترا أمور لم يقدمها أساطير سابق.

0: سابقين، وإذا نذكر أساطير سابقين، على رأس القائمة قد يكون جيرارد ولامبارد وسكولز وديفيد بيكام، لاعبين كبار، لكن صح. اليوم جود بيلينغهام ماذا يستحق من كلمات ومن إشادة داخل الملعب؟
1: هذا لاعب إن أنت أعطيته الحرية عرف ماذا يفعل بحريته. هذا نوع من اللاعبين لا يمكن أن يقيد الملعب، عنده الإبداع أولا، يكون ممرر جيد، يكون أيضا منهي للهجمات بطريقة جيدة، يمكن يكون هو أيضا أول في حالة دفاعية يقوم بها لاعب كامل. أنا أتصور على أن اليوم إذا تحدثنا على المنتخبات الأربعة اللي وصلت للدور ربع نصف النهائي، يكاد يكون نسخة من بيلينغهام في كل فريق. لما تحدث على ميسي بيعمل كل شيء على مستوى المنتخب الأرجنتيني،
0: سنصل إلى
1: لما تتكلم على ميسي. بيدري بيعمل كل شيء في المنتخب إسبانيا، لما تتكلم أيضا على أوليسي في فرنسا تقريبا نفس الشيء. إذن بيلينغهام اليوم يعطينا الانطباع على أنه بصدد التوقيع على واحد من أجمل المنتخب المونديالات في تاريخه، برغم أنه لسه صغير السن.
0: طيب بيلينغهام داخل الملعب،
2: أنتم تحدثتوا قبل قليل وأنت بالذات تحدثت مشاري، قلت أنه الفرق بين ريال مدريد والمنتخب، هنا عطاءه يختلف هناك، لأنه هناك لاعب رقم 8 صانع فرص يهيئ تقريبا، هنا يلعب 9.5 يلعب خلف المهاجم بشكل صريح. الميزة الأكبر في بيلينغهام أنه لا يكتفي بيش بالدعم والصناعة وفتح الثغرات لراس الحربة، لا، هو يصنع الفرص التسجيل الخطرة ويسجل الأهداف الصعبة. بيلينغهام من نوعية لاعبين أنت ترى فيه أنه وجه آخر لأسماء كبيرة مرت في كرة العالم، ومن ضمنهم ميسي، أنه ميسي لا يكتفي بالتسجيل ويصنع أخطر الفرص وهو ما يتقدمه. أنا أعتقد أنه تخل
0: الهدف هذا مساعد، عفوا إذا تسمح لي، هدف فيه تحرك وفيه استلام وفيه توجيه وكذلك كذلك الذكاء، أن الدقة والجودة في كلتا القدمين
2: صحيح
0: لجود بيلينغهام. يعني تشعر أن الاستلام هو فكرة في أن يكون بداية لفكرة باغتة من خلالها بيلينغهام المدافع في الاستلام والتحرك والتوجيه في قبل أن يستلم الكرة، وكان يرسم لهذه النهاية.
2: صحيح، أنت في نقطة، أنت من الهدف هذا شوف اتخاذ المسار، هنا الفرق بين اللاعب، اتخاذ المسار في إحراز الهدف شيء يعطي بيلينغهام أنه لاعب عنده جودة فكرية عالية يستطيع أنه يسخرها لنفسه في المباراة.
0: إذا الحديث عن بيلينغهام تأثير أرقام، لم يسبق لاعب وسط في تاريخ إنجلترا، ونعلم إنجلترا من بدأت في أول كأس عالم 1966
3: فازت
0: فيه، هي أول مشاركة. وكذلك اليوم نتكلم على الروح القتالية لبيلينغهام، من أين أن تريد أن تبدأ في بيلينغهام؟ التأثير من خلال القيادة في سن صغيرة، وكذلك تأثير من ناحية الأرقام كما تابعنا، وعقلية خارج الملعب، كثيرة هي الإيجابيات، لكن ما يهم هي ابدأ يا صابر، بما أنك من عشاق الأرقام لبيلينغهام، في هذه الأرقام، في هذه النسخة، في هذا التأثير الكبير، في هو أكثر المساهمين والمؤثرين في وصول إنجلترا إلى مربع الذهب.
3: صحيح، أنا هبتدي من لما وصفت، أنا وصفت عقب مباراة المكسيك، قلت إن جود بيلينغهام لم يحرز هدفين، جود بيلينغهام أحرز 3 أهداف هاتريك في هذه المباراة، وتحدثت عن الكرة تحديدا، وأعتقد إن الكل يذكر الكرة اللي أنقذها في وقت مهم جدا من على خط المرمى، تدخله الدفاعي الرائع. هذه الكرة تحديدا تلخص قيمة جود بيلينغهام. جود بيلينغهام لا يصنع ولا يحرز الأهداف فقط، جود بيلينغهام يقوم بدور دفاعي أكثر من رائع، ودي قيمته لما يكون عندك لاعب بيأدي الأدوار الدفاعية بنفس القوة والشراسة والبراعة اللي بيأدي بها الأدوار الهجومية، ده بتعكس قيمته. شوف معدلات الجري داخل أرض الملعب، شوف تدخلاته الدفاعية، فضلا عن أرقامه الهجومية. انت بتكلم عن لاعب في كأس العالم 17 تسديدة منهم 11 على المرمى، رقم كبير جدا لما تكون أمام منافسين أقوياء وتصل إلى هذا الرقم وانت لاعب خط وسط.
0: ساهم في 7 أهداف، 6 تسجيلا و1 صناعة،
3: وغير الهدف اللي أنقذه كمان من مرماه، أنا بضيفه كمان لأهدافه رغم أن هي ما بتتسجلش. تخيل أنت بتنقذ فريقك في وقت مهم جدا وبتنقذ كرة من على خط المرمى، الحاجات دي ما بتحسبش في الأرقام ولكنها تسجل يتسجل في الذاكرة وفي التأثير، لأنه كان منتخب المكسيكي لو كان أحرز هذا الهدف الأمور كانت انقلبت رأسا على عقب على المنتخب الإنجليزي، وده بيقول لك قيمة بيلينغهام بشكل عام. يعني سرق الكثير من الأضواء في سواء

0: هاري كين أو من بقية اللاعبين؟
1: نبدأ بما أننا اختمنا معك أصابر في آخر المتاهلين إلى المربع الذهبي، الأرجنتين قدمت نفسها كذلك بطريقة جيدة في انتصار على سويسرا. نبدأ في طرد لاعب منتخب سويسرا إمبولو، خصوصا أن هذه الحالة كانت جدلية واستغرقت وقت كبير. نبدأ في تناول الجميع، بداية من صابر، ورأيكم في هذه الحالة بعد تلقي إمبولو بطاقة حمراء في الدقيقة تحديدا 72 مواجهة سويسرا ما وجدت في دور ربعنا عندما حصل على البطاقة الصفراء الثانية بتهمة التحايل. صابر،
2: شوف أنا بتكلم على الجزئية ديت من عدة زوايا. الزاوية الأولى قانونا الطرد صحيح والبطاقة الصفراء الثانية صحيحة، لأنه اللاعب بالفعل مثل واضح بشكل كبير جدا، فبالتالي كان البطاقة الصفراء الثانية واضح جدا، هي تبدو للوهلة الأولى، يعني أنا مشفق على الحكم، تبدو للوهلة الأولى هو أجاد التمثيل فيها بشكل كبير جدا، تبدو للوهلة الأولى أنه تعرض لعرقلة قوية جدا. ده من الناحية القانونية. الناحية الثانية أنه يعني كنت أتمنى أن روح القانون تكون حاضرة في القصة ديت، لأنه لا هي انفراد ولا هي تواجد في منطقة خطرة. صحيح القانون، الحكم طبق القانون، أنا ما أقدرش ألوم عليه. إنما الزاوية الثالثة كمان اللي أنا عايز أتكلم فيها، إذا كان هذا القرار صحيحا وأنا أتفق مع ذلك، لماذا كل القرارات الصحيحة تكون مع منتخبات بعينها، والقرارات اللي بيكون فيها شك تكون مع المنتخبات اللي هي بين ظفرين الأقل في
1: لا أشرحها لك.
2: هقولها لك تسلسل منطقي. من أول مباراة أمام للمنتخب الأرجنتيني تحديدا، لو هنتكلم عن مسيرة المنتخب الأرجنتيني، كلنا يذكر وقعة منتخب الجزائر وحالة الطرد اللي كان فيه إجماع عليها لميسي، لم يحدث والفار لم يستدعي الحكم. بعدها في مباراة النمسا ضرب الجزاء للأرجنتين، الكل اتفق على أنها غير صحيحة. بعدها هدف كان يسبقه ضربة حرة مباشرة لم تحتسب ولم يستدعيه الفار أمام الأرجنتين، وبالتالي خطأين في مباراة النمسا كان لصالح الأرجنتين والفار لم يتدخل لأنه كان الأرجنتين هو الطرف الثاني، وصولا لمباراة الرأس الأخضر وما حدث فيها، ووصولا للمؤامرة الأكبر أو حسميها الفضيحة الأكبر أو الأخطاء الأكبر اللي حدثت أمام مصر. كل ده هل من على سبيل المصادفة أن كل ده يحصل، الفار يساند المنتخب الأرجنتيني في كل هذه المباريات بهذه الكيفية؟ ده أمر اللي عليه أكتر من علامة استفهام. لو اللعبة كانت معكوسة ولو هذا اللاعب كان في منتخب الأرجنتين، أعتقد أنه الفار كان حيتحلى بروح القانون ويقول لك لا أطبق القانون طالما الكرة في وسط الملعب.
1: جميل. الحالة جدلية كما ذكرنا، لسا نتكلم في تفاصيل المباراة. تريد أن نتكلم بدر في المباراة بشكل عام قبل أن ندخل في هذه الحالة التحكيمية، لأن شاهدنا حتى الدموع، لكن بشكل عام المواجهة ماذا تعنونها؟
3: لا، المواجهة يجب أن نقولها لأن المنتخب الأرجنتيني محظوظ اليوم في وصوله إلى الدور نصف النهائي، لأنك لو رجعت إلى مباريات المنتخب الأرجنتيني في أدوار فروج المغلوب سنجد المعاناة الكبيرة جدا في تخطي لمنتخب الرأس الأخضر، معاناته أيضا في تخطي لمنتخب مصر، معاناته الأشد في تخطي لمنتخب سويسرا. يا راجل، اليوم الأرجنتين استفاد بشكل كبير جدا من قرار الطرد الذي أعتبره قرارا تعسفيا أنا في اعتقاد.
1: تعسفي.
3: قرار تعسفي، لأنه أنا لا أنكر، لأنه كان هناك يعني لابد من سحب الإنذار من لاعب باريديز لاعب منتخب الأرجنتيني، لكن لم يكن هناك أي ضرورة لتوجيه للاعب إمبولو الإنذار الثاني الموجب للخروج من الملعب. إذا كنا سنعاقب أي توهيم أو أي تحايل داخل أرضية الملعب وليس في منطقة الجزاء، كان ممكن أن نتعامل مع هذه الحالة في كثير من المناسبات داخل كأس العالم. كثير من المشاهد ديال التحايل للاعبين، أنا معك عندما يكون هناك تحايل موجب لإعلان ضربة جزاء ولا
1: هي الحالة فيها تحايل؟
3: لا، ما أعتقد فيها تحايل بشكل مطلق. لا، أنا باعتقادي بالنسبة لي الحكم يعني خدم مصالح المنتخب الأرجنتيني ووضعه أمام
1: فريق سيء. اختلفت بعد النص.
3: طبعا اختلفت كليا يعني
1: شاهدنا دموع كذلك كانت صعبة.
3: لحظة طرد يا مشاري، كان المنتخب السويسري هو من يملك بزمام المباراة، هو الذي يوجه، هو أكثر ضغطا، هو حتى أنه استشعرنا في لحظة لأن المنتخب السويسري سيفعل بالمنتخب الأرجنتيني ما لم يستطع أن يفعله الآخرون، أنه يوضعه خارج البطولة.
1: يقول لك النبيل أن الحكم استعجل في إشهار الكرت الأصفر لباريدس، لو لم يعطي باريدس لما عاد للحالة، لما شاهدنا إنذار آخر لإمبولو في مسألة التحايل. هو السؤال، هل الحالة ترتقي إلى أن تكون فيها تحايل وأن يتم الرجوع، أم هناك احتكاك طبيعي كما شاهدنا؟ رأيك؟
4: هي لقطة فيها أكثر من لقطة، أكثر من جزء. لقطة في أولها لما تشوف طريقة سقوط لاعب إمبولو تقول مخالفة،
1: وبدأت في الميرون.
4: شوف
1: الميرون صحيح. تم تطبيقه، لكن هل هناك التحايل في نفس نسبة هذا التحايل، أم كما ذكر بدر أننا شاهدنا كثير من هذه اللقطات، لماذا تحتسب اليوم لسويسرا وعليها أمام الأرجنتين؟
4: مش قلت لك أنا فيها أكثر من جزء. إذا مش نحكي على اللقطة هذه مخالفة أم لا وقرار الحكم، نقول لك القرار الحكم كان صعب أنه أقصى اللاعب مبولو كان صحيح. إذا مش نحكي على أكثر من لقطة جدلية في المونديال، أنا أكثر واحد نقول لك، قلت لك أنه في سياسة مكيالين، في سياسة مكيالين في منتخبات بعينها تحتسب لها مخالفات ومنتخبات أخرى نفس المخالفات لا تحتسب لها، وكثير هي المنتخبات خاصة المنتخبات الصغرى اللي ما وراهاش أعلام كبير هي اللي تضر.
1: هنا البداية كما ذكرت مع الجزائر في دهس لميسي كما شاهدنا في هذه الحالة، لم يرجع لا الفار ولا الحكم.
4: سؤال مطروح، علاش؟
1: شو
2: قاسية جدا،
4: قاسية جدا، هذه ورقة حمراء، ورقة حمراء وشهر ما يلعبش كورة.
1: هذه عدم وجود الفار ممكن، لكن في هذه الزاوية والمخرج عادها والجميع عادها،
4: المفروض على أقل شيء
1: ولم يمنح انذار،
4: أقل شيء يرجع للفار وهو يعطي اللقطة، يعني انذار إقصاء، يعني على أقل أرجع وقيم اللقطة.
1: بس هذا يعطيك الحق أن تقول هناك مكيالين في التحكيم في هذه النسخة.
4: أي الناس كل معترف أنه في مكيالين طبعا.
1: مساعد،
5: والله شوف أنا أقول هذه المباراة ليلة تألق فيها الفار والحكم وحارس المرمى. مباراة أنا مع الاحترام والتقدير لرأي الزملاء، الكرت اللي أخذها اللاعب كرت صريح قد يكون السبب اللي الكرت الأحمر، بطاقة صفراء ثانية للتحايل الفاضح وليس للتحايل البسيط، ولا لا فيه تحايل فاضح من اللاعب واستحق، لكن قد يكون سبب البطاقة أنه استدعاء الفار لأنه اللاعب الآخر باراديس لم يستحق البطاقة، وهذا السبب اللي عاد الحكم إلى
1: أنت الفار. يعني مع التحايل
5: صحيح. أنا مع التحايل. الجانب الثاني في المباراة، أساسا شوف سويسرا قدمت مباراة كبيرة، لكن من خذلها هو أمبولو، هذا بتصرف الأرعن والتصرف اللي أخرج فريق، كان الفريق مسيطر بشكل كامل، كان يضغط ليس بشكل كامل لكنه كان يضغط كثيرا على الأرجنتين، وكان
1: هو السؤال ما في احتكاك طبيعي ولا
5: انت لا ما في أي
1: هو
5: شيء،
1: هو موه
5: تحايل وقفز بطريقة السباحة لدرجة أنه لا يمكن للحكم أن يتنازل عنه.
4: لقطة سينمائية
5: لا يستطيع
3: يا سعد، هذا لقطة تحايل بتحدث في المباراة داخل أرضية
5: تحدث، لكن الحكم
3: بعدد
5: طبق القانون
3: جداً.
5: شوف يا أستاذي طبق القانون بشكل مباشر يا بدر، ليش؟ لأنه هذا تحايل فاضح أنت بسببه أنه كان ينذر اللاعب.
2: القانون نفسه بيفقد قيمته لما يبقى موجه في اتجاه واحد.
5: ما بصحيح هذه، أنا موجه في اتجاه واحد. أنا ما أتكلم لك يا صابر.
2: القانون لا.
5: أنا لا أتكلم.
3: هو يقصد
2: الأرجنتين
5: أمام مصر. صحيح.
2: صابر. الأرجنتين كما شاهدنا.
5: أنا مالي دخل في الأشياء اللي راحت، كانت فيها أشياء وأخطاء تحكيمية. أنا الآن اللقطة هذه اللي أمامي.
1: هو ما ذكر الزملاء أن التحكيم دائما يكون في صف الأرجنتين. هم يفرضون هذا التساؤل. صحيح أم لا؟
5: أنا صحيح معهم، لكن اللي أنا شايفه الآن في هذه المباراة أنه اللقطة اللي نتحنى جزئية من المباراة مدتها 12 ثانية أو 10 ثواني اللي شفناها،
1: لا بس ترى عشاق الأرجنتين يقول بالقانون يطبق للأرجنتين.
5: صحيح.
1: أنا ليس ذنبي إذا الأخطاء ترتكب.
6: جميل.
5: ضدي.
6: أنا اللقطة اللي أمامي.
1: بس أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أن مسألة اليوم التحكيم يوجه مع الأرجنتين. هذا الأمر مقبول.
5: أنا بعالي من اللي صاير قبل. إيه؟ اللي صاير قبل صحيح. كلنا هنا على الطاولة هذه وحتى المحللين الآخرين قالوا الأرجنتين استفادت من أشياء كثيرة وأضرت من آخرين.
1: ذكرت. إحنا أكدت بس أكدت. مع الأرجنتين وهذا كلام خطير.
5: لا قبل
1: إيه؟
5: قبل لا أنا قلت لك أنه تجاوز الحكام أن يكون التحكيم بصفة عامة على الأرجنتين تجاوز الحكام في مباراة مصر الشد والضرب على الوجه
1: والجزائر كما شاهدنا في اللقطة
5: والجزائر لكن في هذه اللقطة خلينا محددين في مشاري خلينا محددين احنا قاعدين نناقش ايش
1: هذه اللقطة
5: لقطة نحط عليها دائرة
1: فيها تحدي
5: هذه تحايل فاضح
3: معك يا بسعد كانت تستوجب
5: البطاقة
3: ايوه سحب الإنذار الموجه لباراديس وانتهى الأمر
5: صح. ما لا.
3: لا وانتهى لا الأمر لا.
5: لأن طيب. اللقطة اكتملت من العمل
3: أنا أقول لك شيء دعمني ما قاله صابر اليوم
5: متى اكتملت اللقطة
3: اليوم صادرة دراسة أيه. تقول أيه. تقول أكثر منتخب استفاد من أخطاء مؤثرة هو الأرجنتين
5: صحيح
3: تفوق على الجميع
5: يا بدر أنا أقول لك لماذا أنا أقول لك لماذا
3: في صفوف ميسي
5: أنا أقول لك لماذا
1: يعني تقصد أن الصدفة أم لا
3: أنا بسأل
5: أقول لك لماذا أنا برد عليك لماذا أنت تقول ليش أنه لأنه اللقطة اكتملت بالعودة للفار
1: ممتاز شاكر قائد سويسرا تحدث عن هذه اللقطة نستمع ماذا قال
7: I think we had a good start we conceded the corner but after that my opinion you saw just Switzerland We had the ball. We didn't create a lot in the first half. They didn't have anything else in the first half. Just the corner goal. The second half was our game. We knew that step by step we can take more risk. We took it. We scored on the pitch. We felt very good. I just said in German that we had more energy. We had more belief as well. And the red card changed everything. I think the red card changed our game, our game plan, what we had from the beginning was very positive. And if you have to lose because of one decision from the referee, it's painful. But it was his decision. It's difficult to accept now after a game because the dressing room was very quiet, disappointed. And if you are disappointed after the game against this Argentina team, shows a big mentality for this team.
1: كلام خطير ذكر تشاكا قائد منتخب سويسرا أن تخرج بخطأ تحكيمي أمر مؤلم يقصيك من هذه البطولة يا صاحب
2: يا أخي هو ممكن يكون صدفة إن إحنا من أول مباراة في البطولة لحد ما نوصل النهاردة كل يوم بنتكلم عن أخطاء تحكيمية والمستفيد واحد هل ده ممكن يكون صدفة يعني أنا بتكلم يا سيدي أنا الكرة دي قانونا وأنا قلت قانونا يستحق بطاقة صفراء ولكن إن لم تطبق الروح القانون في هذه اللعبة لعبة في وسط الملعب وما لا فيها انفراد ولا فيها محاولة للحصول على ضربة جزاء هي دي الأقرب لروح القانون ده أنا ما طبقتش القانون في حاجات لا تحتمل رأيي
1: يعني تشوف كلامه منطقي كما ذكر أن غرار الحكم هو من أخرجنا لأنه ذكر قبل بالعدد الكامل بالتشكيلة المستمرة كنا نلعب بإيجابية وكنا متسيدين من ناحية تكتيكية على الأرجنتين كلامه منطقي
2: الأصعب كمان يا مشاري في المباراة في قرارات بتبقى موضحة أن الحكم بيحجم فريق لحساب فريق في فاول في نص الملعب في كورة في رمية التماس حاجات بتبقى تفاصيل بسيطة ولكن
1: ممتاز.
2: إجماليها بتشعر أن في مجاملة
1: طيب مساعد ذكرت أن هناك تلاعب وتحايل تشاكا يقول أنه قرار مؤلم وقرار تعسفي وخطأ وهو السبب في خروجنا
5: هو صادق انقلاب المباراة بعد ما كانت سويسرا مقدمة عازلة ميسي عن
1: اللي بس يقول قرار الحكم ظالم
5: اي نعم الحكم هو من وجهة نظر قرار الحكم ظالم لكن اللقطة
1: هذه اللقطة المتكاملة طبق عليها القانون
5: صحيح
1: بس هذه
5: مع الجري السريع
1: هذه قد تكون اوضح
2: عند منطقة الجزاء
5: يا مشاري هذه
1: فيها جري سريع نظام الانذار في التحايل
5: صحيح
1: إيه؟
5: وهذه حتى فيها جري سريع
1: هل الحالتين متشابهتين
5: لا مختلفة اللاعب الأمبولو
1: إيه؟
5: قفز بطريقة السباح اللي يعطيك تصور انه كرة اساسي كرة القدم
1: بدر
3: احنا استمعنا لتشاكا لكن كان لازم تستمع للمدرب.
4: موجود المدرب
2: ده. المدرب لسه عندك تعليق.
3: المدرب
2: عندك تعليق. خلاص عليه المدرب.
1: المدرب تحدث. نتابع ثم تعليق بدر.
8: Das ist korrekt, ja. Wir haben gerade den Momentum auf unserer Seite gehabt. Wir haben einmal offensiv einwechseln, dass wir jetzt gerade vor den 90 Minuten einfach unsere Chancen noch weiter suchen. Aber so ist halt der Fußball, leider. Und ich weiß nicht, woher die Regel erfunden worden ist. Aber so ist halt, ja, wir können es jetzt nicht ändern.
1: واضح عدم تقبل وانزعاجه من القرار.
3: أكيد. وقد ذهب خلال الندوة الصحفية والمؤتمر الصحفي إلى ما هو أبعد. قال لقد سرقت كرة قدم، لأنه مثل هذه القرارات بالنسبة لي تعتبر أنها تغير الموازين، تقلب الموازين رأسا على عقب، تغير مجريات المباريات، تخلي أن عندك شعور من أنك لا تواجه فقط منافس على أرضية الملعب، تواجه شيء آخر لا يبدو لك ولا يظهر لك. وهذا هو الغريب لليوم، أو الأمر المستفز اللي يطارد بعض المدربين وبعض اللاعبين أو بعض المنتخبات. يقول لك بأننا داخلين المباراة وكأننا لا نلعب أمام منافس، بل أمام منافسين على أرضية الملعب، ومنافسين لا يكادوا يبينون، يعني لا يظهرون للعلن، عبارة يا إما قرار من غرفة الفار، يا إما قرار من الحكم، يا إما قرارات إدارية ولا شيء. يعني يعطيك شعور من أنه الطريق ممهد لمنتخبات بعينها لكي تصل إلى ما أسميته في البداية وقلت عنه أنه المربع الذهبي المثالي. مثالي لمن؟ هل مثالي لجمالية كرة القدم أم يا ترى مثالي؟
1: أنا ذكرت الواقع حاليا. المنتخبات المتاهلة هي، وأنت أيدت كلامي ولا أنت راجعت؟
3: لا لا بالعكس،
1: أنت تراجعت في بداية الكلام. أنت في بداية الكلام ذكرت أن هي الأعلى تصنيفا، الأعلى تصنيفا، وهي من أبعد. لكن عاد إذا التفسيرات لبدر والاختلاف النقاشات والحوارات في مسألة ما ذكرت، هذا جانب آخر. بدري بالغ.
5: يبالغ والله.
1: نرجع يعني بس
5: موجه الى هالدرجه. شفنا مباراه في اخطاء تحكيميه، لكن توجيه الى الدرجه
3: مو صحيح. يا مساعد، هل بالصدفه
5: خلونا نكون موضوعيين.
3: كم الاخطاء،
5: خلينا نكون
3: شوف الجدل التحكيمي في اربع مباريات،
5: لكن نتوجه على انه
3: مباريات في جدل تحكيمي. اعطيني مباراه واحده، حتى مباراه اسبانيا البرتغال، البرتغال خرجت من المباراه وهي تشتكي.
5: وهي تشتكي
3: طبعا،
5: الكل يشتكي. وحنا شفنا حتى كابتن منتخب
1: سويسرا،
5: يشتكي،
3: الكل يشتكي.
5: لكن لا نعطي التصور أكثر أنها بطولة فاشلة.
3: لا، أنا لا أتكلم على بطولة فاشلة.
5: لما تقول أنهم مسيرة،
3: أتكلم
5: على الطريق
1: الممثل. يا بدر ساعد بنفسه ذكر أن هناك أخطاء دائما تحتسب للأرجنتين، والحين يقول لك لا، حسب وجهة نظر أنا فرض تساؤل.
5: صحيح، والحين يقول لك ما زلت عند رأيي يا مشاري. صحيح صحيح كلامك.
1: الأخطاء زي ما تقول
5: في أخطاء. أنا شفت مباراة مصر لاعب فنلته بنص، شفنا نصين ما رجع.
1: هذا كلام
5: بدر يبارك على أساس أنها وجهت الأمور كلها للأخير.
1: طيب الأخطاء ما توجه،
3: ومن يصابر ومن يدريك؟
5: ومن يدريك يا أخي الحكم إذا رادت ما
9: يا أنا لما تكون على سبيل الصدفة يا سيدي حبشي معك على أنها صدفة. لما تبقى بالصدفة الأرجنتين قدام الجزائر، الأرجنتين قدام النمسا، الأرجنتين قدام الرأس الأخضر، الأرجنتين قدام مصر، يا سيدي على سبيل الصدفة خليني أنا راجل على نياتي. هل في صدفة بالشكل ده؟ ما فيش مرة في وسط المرة كده الأرجنتين هو اللي يطلع
1: صابر. في ناس يقول لك إن الأرجنتين تأخذ حقها. أنا ليس ذنبي إن أترتكب أخطاء. نبيل يتكلم بصراحة وارجع لك يا صابر. نبيل
4: شوف، حكينا على الأخطاء التحكيمية وحكينا
1: حتى انزعاج المدرب، مدرب سويسرا.
4: لا شو اللوم
1: أنت
4: اللعب
1: بال... أنت بالأمس ذكرت أنت بالأمس ذكرت وذكرك في نقطة أن الفار ونبهت على الفار.
4: نعم، وقلت انه هل الحكم ونقطة ذيك الكبيرة، نقطة فهم اللي عملتها كبيرة كل مباريات الأرجنتين. لكن انا ايضا ما شفتش في يعني توجيه نقد للاعب مبولو.
1: صحيح
4: يا اخي، لاعب يلعب في كأس العالم مع منتخب سويسرا امام الأرجنتين، يرتكب ذنب مثل هذا؟ ذنب لا يغتفر. التاريخ صحيح. التاريخ بتاع تاريخ سويسرا في كأس العالم سيظل لاصق ليه. شوف الخطأ اللي ارتكبه هو لم يخطئ في حق نفسه فقط، ففي حق منتخب سويسرا،
1: حق بلد.
4: لأنه منتخب بلده كان في أحسن وقت، كان مسيطر وكان ماخذ المباراة في يده. ترتكب خطأ من هذا النوع ومن بعد تبكي على شنو؟ تبكي على شنو؟
1: يشعر بالظلم.
4: لا ربما الدموع ربما يشعر بالظلم
2: هو يشعر بالظلم
4: انك انت
2: الدموع انت الدموع كما نشاهدها يعني قد يكون تقبل القرار ام واضح ان الدموع زعل ودموع عدم تقبله
3: نبيل, نبيل نبيل نبيل نبيل ايه؟ تحامل كبير جدا اللاعب إمبولو رغم انه لو طالع اليوم الصحافه السويسريه التي المنشورة اليوم كلها بلا استثناء تقول على أن قرارات
4: طيب الصحافة العالمية
3: على أن الصحافة على أن التحكيم بدر. على أن التحكيم
4: الصحافة الأخرى ايش قالت
2: لا بس بس
4: ارجع للبيبيسي
2: نرجع للنبيل عينك على إمبولو مستغرب ولا متقبل القرار
3: والله مستغرب هو مستغرب هو سينخرط في نوبة من البكاء
4: ربما نادم لأنه يعرف أنه خروجه هذا باش يأثر على فريقه وخرج في وقت صعب وصعب جدا
2: نعم تصريحات المدرب خلينا نرجع لتصريحات المدرب أنا حقيقة يعني لم أمنع نفسي من الشماتة في مباراة ياكين تحديدا لأنه مباراة ياكين تطوع من نفسه وخرج عقب مباراة الأرجنتين ومصر قبل مباراته مع الأرجنتين وسخر بشكل واضح من الكابتن حسام حسن وقال لك أنه ما لا شيء خاطئ مع الفار طالما في فار موجود يبقى العدالة موجودة والفار بيراجع كل شيء وعليه أن يتفوق عليه في الملعب وليس بالكلمات كل ده كان على سبيل التهكم من حسام حسن أعتقد أنه كان بيوجه رسالة قبل مباراة الأرجنتين بشكل يعني بيشتري خاطر الحكام ولجنة التحكيم عشان ما يتعرض للظلم. شوف كل التصريحات والانتقادات اللي وجهها لحسام حسن تطوعا منه طلع بعد المباراة من مباراة اليوم ويقول لك احنا اتظلمنا تحكيميا وطبعا لجنة الحكام هتطلع تدافع عن حكامها بشكل واضح ولكنهم في النهاية افسدوا مباراتنا واوجعونا بالظلم الذي تعرضنا له. شوف كمية الوجع اللي بيتكلم فيه بعد الخسارة امام الارجنتين ومن الظلم من الحكام كمية الوجع دي وبالرغم من ذلك قبل 24 ساعة فقط كان بيسخر من حسام حسن لأنه توجع واشتكى كمان من الحكام فأنا بصريح العبارة أنا شمتان
3: لا لا لا لا
2: في مراتي أكيد
3: اللهم لا شمت لا لا
2: لا لأنه
3: ليس من أخلاقي
2: لا لا بص يا
3: لكن يا أخي
2: أنت تطوعت من نفسك
3: استنى يا صابر أنا معك
2: لك الجملة
3: لكن هذا مدرب
2: بدون ما حد
3: قرد له لاعب
2: بدون ما حد يسألك أنت تطوعت من نفسك تتهكم على حسام حسن بدون ما حد يسألك وأفردت جزء كبير من المؤتمر الصحفي قبل المباراة للهجوم على حسام حسن وللتهكم من حسام حسن وللسخرية من حسام حسن وبالتالي نال عقابا اعتقد انه كان يستحقه بغض النظر عن انه تعرض لظلم او ما تعرضش هو في النهايه نال عقابا يستحقه بجداره.
1: سكالوني مدرب الارجنتين كذلك تحدث بعد هذا التاهل الى المربع الذهبي نتابع.
10: Bueno, la verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no, nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones, y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó, hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente, semifinal, perdón.
1: إنجاز تاريخي أن تبلغ دور نصف النهائي مرة أخرى وكذلك الأرجنتين مع سكالوني واجهت المنتخبات الأوروبية 10 مرات فازت بسبع مباريات وتعادل 3 مرات ولم يخسر إذن إشادة في صعوبة هذا المواجهات ونفس الأمر الأرجنتين وصلت إلى نصف النهائي مساعد أرجنتين
5: وصلت نصف النهائي لكن لو تشوف مشوار الأرجنتين ما يعني ما يعطيك التصور الكامل من خلال عطاءاتها في خلال 6 مباريات ما يعطيك التصور الكامل أنه هذا المنتخب قادر أن يتجاوز نصف النهائي. أولا بتغير المنافسين الآن المنافس أصبح أقوى وصاحب شراسة أدائية بشكل كبير ولديه النجوم القادرين على التغيير في كل لحظة. إحنا أنا بقيس لك على مباراة سويسرا اللي لعبها سكالوني ضد سويسرا كانت سويسرا تمسك بزمام المبادرة
1: الصعبة. من خلال الكلمات يعني بوضوح تام أنا مدرب محظوظ أو كنا محظوظين
5: محظوظ ضد مصر ومحظوظ ضد الرأس الأخضر ومحظوظ ضد سويسرا. في مباراة سويسرا أنا التصور الكامل لمن يشاهد المباراة أنه خلاص سويسرا تبي تأخذ المباراة لأنك تشوف فريق مفضل أكثر ضد الأرجنتين لكن جاءت طرد اللي انا اتفق مع نبيل واحييه على الكلام انه اساء لبلد اللي هو هذا امبولي ولا يسيء.
1: البارز في هذا الهدف الجميل، هدف جميل ترى البارز.
5: هذا يخلد صراحه من الاهداف اللي ودك تشوفها اكثر من مره.
1: نبيل، من اين تبدا في سكالوني تصريحه وكذلك الارجنتين انتصرت بعد التاخر والنقص العددي؟
4: فهم مدربين يعرفوا يصرفوا، وفهم مدربين خارج السرب يغردون خارج السرب. منتخب الأرجنتين حكينا على الحكام وحكينا على كل شيء. منتخب الأرجنتين عانى في 3 مباريات خاصة الأخير، يعني الرأس الأخضر مصر وسويسرا. منتخب الأرجنتين هذه المعاناة تخليك تشعر هذه السيمة اللي عند الأبطال. الأبطال هم اللي يعرفوا يقتلوا المباريات لما تجيه الفرصة ما يرحمش، ويأمن إلى آخر لحظة إنه قادر على الفوز. هذه سيمة عند منتخب الأرجنتيني مش موجودة عند كل المنتخبات.
1: قدر
3: هذه سيمة مهمة جدا لابد أخذها بعين الاعتبار، أن المنتخب البطل حتى وهو يعاني يفوز، لأن في النهاية إحنا نقول العبرة بالخواتيم. وبطبيعة الحال المنتخب
1: بعد شهر شهرين ما حد يذكر الأداء، من كان بطل
3: أبداً أبداً أبداً. المهم اليوم الحقيقة الدامغة أن منتخب الأرجنتين بين 3 أو 4 أضلاع المربع.
1: وفي دليل تاريخي كبير في كأس العالم، إيطاليا بطلة 82 تأهلت من 3 تعادلات في المجموعة كأفضل ثالث. هل يذكرون أن تأهلت كأفضل ثالث أم يذكرون كبطل؟
3: كل مرة عندما نتحدث عن الأرجنتين نقول بأن الآن أمام اختبار لتؤكد جاهزيتها لهذه البطولة، وفي كل مرة بتفوز، وهي الآن موجودة في دور نصف النهائي. لابد أن نحيي المدرب لأنه يتكلم على أخطاء ترتكب، وأعتقد على أن اليوم أصبح من الضروري على الأرجنتين إذا كانت عندها نية فعلا، وهي عندها النية فعلا لتدافع عن لقبها، أنها تقلل من حجم الأخطاء المرتكبة خلال المباراة. ترتكب الكثير من الأخطاء، لا أمام الرأس الأخضر استقبل هدفين وشفنا الطريقة، لا أمام مصر استقبل هدفين، لا أمام سويسرا استقبل هدف كان ممكن يستقبل أهداف أخرى لولا الحارس إيميليانو مارتينيز اللي نجح في صد مجموعة من الكرات الحاسمة. أنا أتصور أن الأرجنتين يصل إلى المباراة القفل اللي هي مباراة أنجلترا
1: بفضل واحد من الأهداف الثلاثة. الفارز في طريقة وتوجيه جميل جدا لهدف دائما ما نشاهده مع أتلتيكو مدريد في نفس الطريقة، وهو ما يتميز في التوجيه في التسديدات. الهدف الثالث لوتارو مارتينيز كان هذا الهدف صابر كما نتابع كافيا في تأكيد تأهل الأرجنتين. والسؤال بعد تسجيل لوتارو واستمرار احتفاله هو السؤال صابر، خروج لوتارو هنا ألا يستحق أن يأخذ عليه انذار، وخصوصا أن احتفل بشكل خارج الملعب مع الجماهير؟
9: صحيح، دي من ضمن، أنا نسيها الجزئية دي، ده من ضمن
1: أنا شاهدتها في ردود الفعل في الإعلام، لأن يملك الانذار، وهل يمنح الثاني أم لا؟ رأيكم؟
9: قانون بيقول لك إيه دلوقتي؟ قانون إنها انذار، القانون الجديد، التعديلات الجديدة في القانون إنه الاحتفال
1: خرج من الملعب
9: طبعاً، أنت رايح للجماهير بتحتفل معهم، ده إنذار صريح. بس هنا يطبق ولا لا يطبق؟ لأنه مين؟ ما هي دي المنافسة.
1: لا لا، قبل تكمل أم سعد يأخذ إنذار عليها الثاني ولا لا؟
5: لأنه تجاوز، وحتى ترى مو بالتعديلات،
1: يعني يطرد عليها، يطرد عليها.
9: هذه قديمة وجهة نظر دي يا مشاري، معلش بعد إذنك بعد إذنك
1: الحين شوف خرج من الملعب
9: بعد إذنك حقطعك، بس دي ما فيهاش وجهة نظر لما سعد يقول الرأي فيها، دي ما فيهاش رأي، ده قانون.
1: تقصي وجهة نظر سعد؟
9: لا ده قانون، انا بس بوضح
1: صادق قانون،
9: انا بوضح ان ده قانون،
1: بس انا اختلف معكم بشيء واحد،
9: انه ما في
1: التعديلات هذه قديمه، يعني يطرد عليها
9: التعديلات الاخيره،
1: يطرد
5: لانه من زمان،
3: يطرد يندر
1: عند انذار
9: ما هو عنده
3: يطرد لا لن يندره، ولكن يندر امبولو، لماذا لا؟ وبعدين امبولو يصبح عار على
9: هو ده الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها مشاري، يعني انا اوكي امبولو يستحق البطاقه الصفراء الثانيه، كمان ده يستحق البطاقه الصفراء الثانيه،
1: يستحق الانذار الثاني.
9: نعم
1: بدر،
3: لا يستحق انذار طبعا، لانه هذه العمليه اصبحت محظوره عند الفيفا، لان تحصل بعد ما يمشي اللاعب يحتفل مع الجماهير قد يقع احتكاك يؤدي الى اشياء لا تحمد عقبه، وبالتالي يحذر الفيفا من عدم المبالغه في الاحتفال والذهاب الى هو قفز فوق الالواح الاشاريه وراح وذهب عند الجماهير. لكن لانه لو طارو مارتينيز ولأنه لاعب أرجنتيني لن ينظر.
9: جميل.
3: ولن
9: نبيل.
3: تنادي غرفة الفار ولا أي شيء.
9: نعم نبيل.
4: شو. مستحيل نقدر نقضيه على الظلم التحكيمي وعلى التحيز تاع الهياكل الكبير. حتى في الأندية تلقى هذا التحيز. شوف حتى في أنديتنا العربية موجود هذا التحيز.
9: بس نقدر أخلي البعض يستفيد والبعض يتضرر. مش الكل. نعم. مش واحد بس هو المستفيد.
1: وصلنا إلى الختام. شكرا بدر الدين. شكرا نبيل التليلي. شكرا مسعد العصيمي. وشكرا صابر غرابي. وشكرا موصول لكم أنتم مشاهدين متابعين بين سبورتس. نلتقي على خير. إلى اللقاء.

0: نصف نهائي كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي. ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق

دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

الاسكالونيت ما تخسرش في كاس العالم من 11 مباراة. اخر خسارة مونديالية كانت امام الاخضر السعودي 2-1 في المونديال القطري. من يومها ربحوا 9 مرات وتعادلوا مرتين. ليونيل ميسي اول استلام الكرة، اول مسك يخرج كرة مولينا والحارس كوبيلا قلب الدفاع في مستوى 6 امتار. الحضور الارجنتيني الاول في الاتاك، باريدس، ليونيل ميسي، يمشي ميسي يخرج كرة ممتازة خطيرة والتسديدة والكرة الى ركنية اولى في القمة، الركنية الارجنتينية. متى تحرك ميسي تحركت الارجنتين. كرة ممتازة تسديدة ماكاليستر والكرة الى الكورنر. ميسي بالتنفيذ يمشي ليونيل، 21 هدف في المونديال امام كيليان مبابي، 20 جول والمستقبل لكيليان وفرصة كبيرة ضاعت الارجنتين. الخطورة متواصلة، ردة فعل قوية من التانجو، الكرة الثابتة السلاح من الألب السيليستي في هذا المونديال. وكلنا نتذكر ماتش الكابو فيردي. نعم الركنية موجودة بتدخل الدفاع السويسري. سويسرا تبحث عن التسجيل المرة الأولى في مرمى الأرجنتين في كأس العالم عام 66، 2-0 للأرجنتين عام 2014 في البرازيل، 1-0 أيضا للألب السيليستي بحضور ليونيل. ركنية اليسار مرت، ركنية اليمين تتغير النتيجة، 1-0 الأرجنتين ماكاليستر. نعم ركنية اليمين تأتي بالأسيست العاشر في تاريخ الورد كاب لليونيل ميسي الذي يعادل الأرقام إديسون ناشيمنتو بيلي على مستوى الأسيست والتمريرات الحاسمة. 1-0 الأرجنتين، البداية لسويسرا والضربة الأولى للتانجو. كرة بالمقاس، كرة بالملي، مستوى 6 امتار، يطلع وحده ماكاليستر لاعب فريق الريدز ليفربول ويفتح مدونة التسجيل. الريدز ليفربول ويفتح مدونة التسجيل. 1-0 أرجنتين. هل هي نيران صديقة؟ لا، ضربها ماكاليستر، حلوة برشا من ماكاليستر. 1 لأرجنتين، 0 سويسرا. في 10 دقائق من النار، في 10 دقائق بامتياز. كوبل يعاين الأضرار، سكالوني يقول سكالونيتا تواصل الطريق نحو فينال، نحو نهائي نيويورك. ترجع الكرة ليونيل ميسي، يمشي ليو حط الكرة والباس، يمشي المتواجد الأرجنتيني يلعب كرة في اليسار، كرة للمنتخب الأرجنتيني، كرة في

وسط حكم المنتخب الأرجنتيني في النسق في الإيقاع في الريتم خمسة اللي هو باريديس يلعب في البوكا جونيور عملاق الأرجنتين بملعبها التاريخي البومبونيرا ترجع الكرة للحارس إيميليانو مارتينيز. لا يمتع المنتخب الأرجنتيني ككرة في هذا المونديال ولكن فريق عارف يعمل ماشي خطوة خطوة فريق صناعي بلغة الكرة فريق رباح بلغة الكرة فريق ماشي يربح ويكبر في البطولة مباريات كانت صعبة مشى الإكسترا تايم على كابو فيردي خاصة الأدوار الإقصائية مشى الإكسترا تايم على كابو فيردي ربح في الوقت الضايع في ريمونتادا أمام المنتخب المصري مهزلة مبارياته كانت سويسرا تجاوزت كولومبيا بركلة ترجيح ولن تلاقي الجارة الأرجنتين يمشي وجوه فما هجمات فما مساحات وضعت الكرة من ماكاليستير ماكاليستير في ثوب التسعة ونص في هذه اللقطة يعني وراء المهاجم مباشرة خوليان الفاري إلى رودريغيز كرة المنتخب السويسري يمشي كرة وسط الميدان يلعب كرة فرولر شاكا إلى رودريغيز كرة المنتخب السويسري سجل تسعة أهداف في هذه البطولة أما رباعية في مباراة

آخر مرة 2010 لما رفعوا اللقب في كيب تاون على هولندا بالرسام الارتيستو أندرياس إنييستا. هل تكون الأرجنتين ثاني على التوالي أم تكون تاريخية لسويسرا مرة أولى سنة؟ صعوبات كبيرة للمنتخب السويسري رغم امتلاك الكرة والاستحواذ أنهم يصنعوا الكرة يا باستوري. أرجع الكرة لمنتخب سويسرا، محاولة الآن الدفاع الأرجنتيني، مرة أخرى وقفة صحيحة، يمشي الكونتر أتاك، الهداف من كاليستير، حط الكرة لأتلتيكو مدريد، خوليان ألفاريز، أي هدوء أرجنتيني، يمشي كرة من تاليا فيكو، تاليا فيكو والمجد يناديكو، يمشي كرة المنتخب الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، ما زال هدف ماكاليستير الحاسم. وما زالت سويسرا في مواجهة الأرجنتين تبحث عن أولى أهدافها في مرمى الألبس السلاستي. ميسي كرة ممتازة، يمشي الكونتر أتاك، الواحدة اثنين، وصلت يمين وتلعبت يسار، ماكاليستير مضغوط عليه، يخسر الدويل والثنائية، لكن يضغط المنتخب السويسري. لا يتصدع ميليانو مارتينيز، أخطر كرة لسويسرا، أكبر فرصة

0: Hey, Raven.
1: Hola, Javier. Hey, Ray.

0: أهلا بكم مشاهدينا في العالم اليوم. العالم اليوم حزين، يوم حزين على الأمتين العربية والإسلامية والشعب القطري برحيل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أهلا بكم جميعا وأهلا بك محمد.
1: أهلا بك نتالي، فعلا يوم حزين لصانع النهضة هنا في قطر ورحيل لواحد من رجالات في الوطن العربي وفي قطر. مرحبا بك نزار رجيب، يعني فعلا الكثير من الإنجازات التي قدمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، من الإنجازات الرياضية تحديدا حتى الإعلامية، واحدة من الجزيرة الرياضية سابقا الآن بين سبورتس، وأيضا كأس العالم والكثير والكثير. فقد واحد من أركان الرياضة والنهضة في قطر.
2: صحيح محمد، في البداية نتقدم بخالص التعازي في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله. هو راعي النهضة الشاملة والنهضة الكبيرة لدولة قطر، يعني نهضة كبيرة كانت سواء في التعليم، في الاقتصاد، في الصحة، حتى القطاع الرياضي محمد يمكن كشاهد في عهده نهضة كبيرة. شفنا كيف البنية التحتية الرياضية، شفنا كيف استضافة البطولات الكبيرة، كل هذه النهضة كان هو راعي هذا التطور والنقلة الكبيرة لدولة قطر خصوصا في مجال الرياضة. قطر أصبحت على كل لسان، توج جهوده الكبيرة باستضافة كأس العالم 2022 باعتبار قطر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط هي تستضيف هذا الحدث الكبير. هذا الشيء يعني من بعد الله سبحانه وتعالى، أكيد الفضل اللي كان ل صاحب السمو الأمير الوالد، نظر الله أن يرحمه ويغفر له إن شاء الله.
0: نزار، عند الحديث عن إرث الأمير الوالد، ما أبرز ما سيبقى حاضرا في ذاكرة الأجيال القادمة؟
2: هو ترك إرث كبير وأثر كبير جدا، يعني بعد رحيل ونسأل الله أن يغمده الجنة. زي ما قلت القطاع الرياضي بالذات، يعني إحنا لا متواجدين في القطاع الرياضي 20 سنة يمكن متواجدين في دولة قطر، شفنا كيف النهضة الرياضية بدت من 2006 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2006 اللي كانت بداية لنهضة ونقلة كبيرة جدا في مجال الرياضة. بعدها شاهدنا التطور الكبير الذي حدث باستضافة كأس العالم، كان تحدي كبير جدا، كان راعي هذا الملف الكبير من البداية وحتى النهاية، توج هذا الجهد الكبير بنيل قطر لاستضافة كأس العالم 2010 في حدث كان تاريخي وعظيم كبير جدا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. هذه الاستضافة لبطولة كأس العالم 2010 غيرت النظرة لمنطقة الشرق الأوسط، غيرت، شفنا العالم كيف شاف حسن استضافة في بطولة قطر 2022، كانت من أفضل البطولات تنظيما، كانت من أفضل البطولات فنيا. فكانت أنا أعتقد أنه ترك أثر كبير جدا وإرث لا يمكن نسيانه. يعني
1: فعلا هنا هذا هي الصورة الأيقونية لإعلان استضافة قطر، كانت هذه في 2010 والإعلان لأول دولة عربية شرق أوسطية تستضيف كأس العالم في قطر، وكان هو الراعي، مخطط، مهندس هذا الإنجاز. ولكن لم يقتصر فقط على استضافة البطولات الكبرى بداية من أسياد الدوحة 2006، ولكن أيضا تبعه بالمنشآت من إسباير التي أصبحت عالمية، يأتي العديد من الرياضيين من حول العالم آخرهم أليسون فيليكس التي أتت وترغب بالعودة للأي عن طريق هذه الأكاديمية. فالمنشآت والإنسان هي هذه أكبر إنجازات التي قدمها وللنهضة إن كانت سياسية اقتصادية أو رياضية.
2: صحيح محمد، هو شوف بدأت النهضة في عهده صحيح، لكن هذه النهضة مستمرة، هذا الإرث اللي موجود حاليا من بنية تحتية، من استضافة بطولات، من اسم كبير. حاليا دولة قطر أصبحت اسم كبير جدا في مجال الرياضة لا يمكن تخطيه، نهضة كانت غير مسبوقة. كل هذا وكل هذه الإنجازات ستستمر مع مرور السنوات للأجيال القادمة، المسيرة ستتواصل. قطر يمكن طموحاتها دائما بلا حدود في استضافة البطولات، في يترك أثر كبير جدا. بصمة قطر في الرياضة العالمية أصبحت كبيرة، الدوحة أصبحت عاصمة للرياضة العالمية بشكل كبير. كل هذه الأشياء ستبقى للأسف.

0: أجيال في السنوات القادمة إن شاء الله.
1: نزار، لنتحدث كيف ساهم رؤية المدير الوالدي ودوليا أيضا.
0: ساهمت في كل القطاعات، يعني مش في مجال الرياضة فقط، لكن إحنا إذا تحدثنا فقط يعني عن الرياضة يكفي أن دولة قطر اليوم بعد استضافتها لكأس العالم، لم تكن قطر تمثل، يعني هي كانت تمثل كل الشرق الأوسط، كل الدول العربية والإسلامية، المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، يمكن كان الناس بينظروا لها بنظرة مختلفة، بعد الاستضافة يمكن تغيرت النظرة تماما. إذن قطر ساهمت من خلال الرياضة في أنه تغير وجه الشرق الأوسط من خلال استضافة هذه البطولة الكبيرة. فبالتالي ما قدمته قطر للرياضة العالمية وللرياضة في منطقة الشرق الأوسط شيء كبير لا يمكن تخطيه بأي حال من الأحوال، وكما ذكرت سيكون هذا الامتداد للاستضافات قادمة، لإنجازات قادمة في مقبل السنوات. يعني
2: فعلا العديد من الأمور التي تمت في كمهندس للنهضة هنا في قطر، والموضوع الرياضي الذي نركز عليه لأنه النواحي الأخرى أيضا كانت حاضرة في هذه النهضة من البطولة الأخرى، ليس فقط في كرة القدم أو حتى الآسيات، هناك بطولة العالم لألعاب القوى، هناك أيضا بطولة التنس بفرعيها وبفئتيها بهذا الانتشار، وأيضا البنية التحتية، تأسيس لصناديق الاستثمارية لدعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، صندوق الاستثمار والبي اس جي الذي كان فعلا واحدا من رواد هذه الأفكار النهضوية التي جعلت من الدوحة عاصمة الرياضة العالمية.
0: صحيح محمد، شوف هو قطاع رياضي شامل متكامل، يعني تخطى حدود قطر، يعني كل المشاريع الرياضية، والرياضة أصبحت أيضا مشروع يعني استراتيجي في قطر، ومن ضمنها حتى أصبحت السياحة الرياضية. الإرث اللي تركوا كأس العالم إرث كبير، استضافة كل البطولات العالمية تقريبا في قطر في السنوات الماضية، يمكن أن يتوج هذا أيضا باستضافة الأولمبيات المقبلة. فطموح قطر في الرياضة أصبح يعني لا توجد له حدود معينة، طموحات كبيرة، حق مشروع ما دام فيه بنية تحتية، في رؤية شاملة ضمن رؤية قطر 2030، الرياضة أيضا تندرج ضمن هذه الرؤية الوطنية الاستراتيجية. فإذا يعني الأمير الوالد ربنا يرحمه إن شاء الله يعني ترك يعني أثر وإرث كبير في كل القطاعات، لكن بالذات قطاع الرياضة نال نصيب كبير جدا من هذه التنمية ومن هذه النهضة الشاملة اللي كانت في السنوات الماضية.
1: النهضة نزار ليس فقط على الصعيد الرياضي بل أيضا الاقتصادي الإعلامي بالدولة، كل أمور الدولة تطورت في عهد سمو الأمير الوالد.
0: صحيح، كل القطاعات تقريبا شملتها هذه النهضة، يعني هو باختصار راعي الدولة الحديثة، راعي هذه النهضة الحديثة اللي شملت كما ذكرنا الاقتصاد، الصحة، التعليم، القطاع الرياضي، القوة الدبلوماسية أيضا لقطر اللي أصبحت على كل لسان حاليا، الدبلوماسية القطرية وما تقوم به من جهد كبير على مستوى العالم. فإذا هي يعني نهضة شاملة، نهضة كبيرة، نهضة يعني متكاملة، فيها بصمات واضحة، فيها عمل جبار، فيها عمل كبير جدا، وقفوا خلف رجال. بلا شك أن هذه الإنجازات التي تحققت لم تتحقق بمحض الصدفة، يعني لكن وقف خلفها رجال فعلا تركوا عمل وبصمة كبيرة جدا للأجيال القادمة في مختلف القطاعات. هذا الشيء يقدر بشكل كبير ويقدر لصاحب السمو الأمير الوالد، لأنه كان بصمة واضحة في كل القطاعات. يعني
1: نعزي أنفسنا ونعزي الشعب القطري برحيل صاحب السمو الأمير الوالد.
2: فعلا، وتستمر أيضا المسيرة هناك باستضافات مختلفة وبالنهضة وكأس العالم الذي كان هنا، وأكبر مثال على هذه النهضة الكبيرة التي بدأها وأسسها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. طبعا كأس العالم أيضا مستمر بمبارياته المختلفة، وهناك تم تحديد هوية من سيقابل من في الدور النصف النهائي، اللقاء ما بين فرنسا وإسبانيا الذي تكرر كثيرا في الأعوام الماضية، إن كان في اليورو أو حتى في دوري الأمم الأوروبية، سيكون حاضرا في يوم 14 من هذا الشهر عند الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة عبر القنوات الظاهرة أمامكم.

0: أيضا المواجهة الأخرى ما بين إنجلترا والأرجنتين، هذه المواجهة الكلاسيكية التي تواجهها قبل ذلك لخمس مرات، بداية من 1962 ووصولا إلى هنا بالانتظار لمواجهة تعيد الكثير من الذكريات في يوم 15 من هذا الشهر عبر الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة عبر القنوات الظاهرة أمامكم.
1: إذن حسمت الأمور وبدأت معالم البطولة تتضح شيئا فشيئا. نتابع الطريق إلى النهائي حيث يفصلنا أو تفصلنا مبارتين فقط عن معرفة من سيتوج بالنسخة الحالية من كأس العالم، إسبانيا أمام فرنسا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، الأرجنتين أمام إنجلترا أيضا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بانتظار معرفة من سيتأهل إلى المباراة النهائية ومن سيتوج باللقب.
0: 100 مباراة لعبت إلى الآن، يتبقى 4 مباريات لتحضر هذه المباريات الأربع الأقوى. عروض الصيف تقدمها لكم قنوات بين سبورتس، اشترك الآن ليضاف أيضا لك على اشتراك مجاني إن كان في باقة سوا أو في باقة تميز، ما عليك سوى بمسح الرمز الظاهر أمامكم.
1: إذن نزار نبدأ الحديث عن مباراة لعبت يوم أمس إنجلترا أمام النرويج. النرويج ودعت منافسات البطولة وإنجلترا تأهلت، وهل يمكن القول بأن المنتخب الإنجليزي قادر على التتويج باللقب ولعب المباراة النهائية ويعني لقب آخر إلى خزائن الإنجليز منذ 66؟
2: الإنجليز ناتالي متعطشين لللقب من 66 ما فازوا بالبطولة. المنتخب الحالي يمكن في بداية البطولة ما شاهدنا منتخب ممكن نقول إنه هو منافس على اللقب، لكن تدريجيا مع مرور المباريات المنتخب الإنجليزي بدأ يتطور مستواه في أثناء البطولة. بالأمس يمكن خاض اختبار صعب جدا أمام منتخب النرويج، نجح في إنه اجتاز هذا الاختبار وتأهل إلى الدور نصف النهائي. منتخب الإنجليزي حتى الآن أثبت وبرهن طالما هو وصل لمرحلة الدور نصف النهائي، أكد أنه أصبح قادر على التتويج باللقب في هذه النسخة. عموما المنتخبات الأربعة التي تأهلت لنصف النهائي أكيد أي منتخب قادر أنه يتأهل للنهائي يتوج باللقب. منتخب الإنجليزي كما ذكرنا متعطش وجماهير متعطشة لهذا اللقب تحديدا، لأنه هو تقريبا من المنتخبات الأربع التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، وتقريبا المنتخب الوحيد اللي ما فاز بلقب في السنوات الأخيرة أو في النسخ الأخيرة. لقب الوحيد 1966 في أرضه، الإنجليز لا زالوا يبحثوا عن لقب جديد في هذه البطولة، فبالتالي أصبحت أو المنتخب اقترب رويدا رويدا من الوصول إلى منصة التتويج بعد اجتيازه لمحطة النرويج بالأمس. يبقى الاختبار الصعب والأصعب هو أمام حامل اللقب في المباراة القادمة.
0: إذن المواجهة القادمة ستكون ما بين إنجلترا والأرجنتين في مواجهة كلاسيكية فيها الكثير من الذكريات. هذه المواجهة التي بدأت بهدف جميل من شيلدروب لاعب بنفيكا البرتغالي، ومن ثم أتت النهضة بعد الأشواط الإضافية بتفوق لجود بيلينغهام، ولكن هناك كان جدل أيضا في بعض الأهداف، وواحد من الأهداف وهو أن الجدل بأن الكرة قد ارتطمت بحبل الكاميرا السبايدر أو الكاميرا العنكبوتية الموجودة في الملعب، لذلك تم إثارة الجدل حول شرعية هدفه. هنا مرة أخرى بين سبورتس حصريا تعرض ما حدث فعليا. هنا هل تشعر بأن قد تعرض المنتخب النرويجي للظلم؟
2: شوف محمد، أنت إذا نظرت للكرة ممكن ما تلاحظ أو ممكن ما تقدر تجزم، لكن طالما أنه الكرة فيها نظام يوضح للحكم وللطاقم الفار أنه الكرة لمست، فبالتالي يفترض أنه كان يتم تنبيه الحكم. المنتخب النرويجي اعترض كثيرا على هذه اللقطة، صار اليوم حبر كثير جدا على هذه اللقطة، لكن في النهاية حسمت الأمور بتسجيل الهدف واحتساب الهدف رغم الاعتراض النرويجي على حكم المباراة. لكن أنا في اعتقادي أنه الحكم لا يمكن بالعلم مجرد أنه يرى الكرة.
0: ولكن الفيفا قالت بأنه تقنية الفار هناك في الكرة نفسها تريوندا هناك استشعارات للحركة.
2: صحيح.
0: قالت بأنه لم يعطي أي مؤشر أو أي استشعار لما حدث قبل الهدف إنجلترا في الدقيقة 45. قالت بأنه لم يظهر المستشعر الموجود داخل الكرة المتصلة أي ارتفاع في المؤشر في نبض الكرة كما يقولون أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لم يظهر أي دليل عن أن الكرة لمست السلك العلوي أو ذلك غير مسارها. ولكن بالعين المجردة كان واضح تم تغيير المسار في الكاميرات الكثيرة المحيطة في الملعب، كان يمكنهم العودة لرؤية ذلك، لأنه حسب القانون بأنه أي جسم موجود خارج المحيط الملعب يعتبر جسم غريب، وإن صدم فيه يجب أن تعاد الكرة بمكان الاصطدام. لذا ما حدث هو مخالف، ولكن الحجة بأنه لم يعطي مؤشر، ربما المستشعر خربان.
2: ممكن، لأنه أصلا طالما لم المستشعر لم يتم تنبيه أو لم تصل تنبيهات لحكام الفار، وحكام الفار ينقلوا هذا الشيء لحكم المباراة، من الصعب جدا أنه يتم حسم مثل هذه اللقطات. أكيد التكنولوجيا محمد لما وضعت في الملاعب
0: المستشعر
2: ضمن الفار
0: تابع نزار.
2: نعم يعني هذه الكرة الغريب الأول من نبه الحكم هو الحارس، حارس المرمى النرويج اللي كان بتابع الكرة. طبعا أكيد الحارس بلوم نفسه أصلا على أنه ركل الكرة بهذه الطريقة، يعني
0: النبض تحرك عند لمس الكرة بالقدم للاعب الإنجليزي، ولكن قبل ذلك لا يوجد هناك أي نبض، وهذا يدل بأنك ربما خلل في الاستشعار لأنه الضرب واضح جدا.
2: صحيح، ممكن يكون فعلا الخلل هو اللي سبب في الذي كان سبب في أنه لم تصل المعلومة للحكم، فبالتالي استمر اللعب. منتخب الإنجليزي استفاد، سجل هدف التعادل في هذه المباراة، وفي النهاية حسمت الأمور لمصلحة منتخب إنجلترا.
1: المنتخب الإنجليزي نزار، هل كان يمكن للنرويج أن تدير التقدم بطريقة أفضل مما كانت عليه، وكيف نجح المنتخب الإنجليزي في الحد من خطورة هالاند؟ لم يسجل وتم استبداله في.
2: شوف هالاند كان عنده فرصة إنه يسجل لو تم تمرير. إحنا شفنا الفرصة الذهبية اللي حصل على منتخب النرويج، كان ممكن يتقدم بهدفين، يعني كانت فرصة مواتية لهالاند إنه يسجل. كانت هاي فرصة لتمخض منتخب النرويج إنه ممكن يكون حسم المباراة بنسبة كبيرة.
0: فعلا هناك هذه المقابلة أثارت جدلا، لأن توخيل الصحفي الإنجليزي تم سؤاله هل العقلية هي سبب التراجع، لأنه قال بأنه لم يعجبه أداء المنتخب. أثار جدلا هذا التصريح. نتابع توخيل ماذا قال بعد نهاية هذه المواجهة.
3: I didn't talk about suffering. I talked about no. I never talked about suffering. We made life very very difficult for ourselves today. The result is fantastic. We're in the last four. It's amazing, but not happy with the performance.
4: In what sense?
3: In every sense. It's again the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
4: Was that the occasion, getting to the players?
3: I don't know, it's just
4: it's mentality thing?
3: No, nothing. No, it's not mentality.
4: If you're not happy with the players.
3: This is pure mentality. How can you ask about mentality now? This is pure mentality. It's not about mentality.
4: No, I mean when the players had the problem, was that the mentality? What was it?
3: There's no mentality problem. This is pure mentality. This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
4: Absolutely.
3: This is yeah, so why is the problem for mentality? It's the quality of our games. That's it. This has nothing to do with mentality.
1: إذا تابعنا وياكم مشاهدينا ماذا قال توماس توخيل بعد هذه المباراة نزار، يعني تصريحات عملت جدل كبير يوم أمس، يعني رغم التأهل تأهل المنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي، لكنه انتقد أداء الفريق بعد هذه المباراة، فهل هذا دليل على عقلية مدرب لا يكتفي بالنتيجة والفوز فقط؟
2: طبعا أكيد. شوف توخيل في النهاية هو بهمه كمان جودة الأداء غير النتيجة، يعني جودة الأداء في الملعب. حتى التبديلات اللي عملها يمكن بعد نهاية الشوط الأول واضح أنه ما كان راضي أبدا عن الأداء اللي قدمه المنتخب الإنجليزي في مباراة الأمس. المنتخب الإنجليزي كان أفضل بكثير في بعض المباريات من هذه. إحنا حتى أمس ما شاهدنا هاري كين اللي يكون دائما هو النجم الأول في منتخب إنجلترا، أمس تقريبا كان غايب بشكل كبير. إذن هو أرجع هذا الشيء لأنه طريقة اللعب اللي أمس والمستوى اللي قدمه الفريق ما أظهر الفريق بنفس الجودة اللي كان يطمح لها المدرب الألماني في هذه المباراة. لكن النتيجة صح، هي هو مبسوط وسعيد بالنتيجة، لكن الأداء ما كان بالمستوى اللي كان هو يطمح في انه يقدم المنتخب الانجليزي في المباراه
0: فعلا. ولكن يعني بلينغهام اتوقع هو خبث اعلامي من الصحفي الانجليزي الذي كان يسال، لانه اخذ مقطع مما قاله توخيل، لانه كان يمدح اللاعبين بجهه اخرى ونقله لبلينغهام بخبث اعلامي يريد ان ياخذ السكوب الحصري، وقال بان توخيل لم يعجبه اداءكم. ننظر ماذا قال بلينغهام.
5: Thomas has just been quite critical of the performance after the game. Does that show the standards that he expects, the standards you guys expect of each other, and maybe that there's more to come from the team?
6: Maybe, but maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusash, Sorloth. You know, that's not an easy team to play against. So, you know, I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
1: نزار بلينغهام كان النجم بلا منازع بمباراة يوم أمس، ما رأيك بهذه التصريحات؟
2: تصريحات يمكن زي ما ذكر محمد، يمكن هو الصحفي تقريبا نقل نصف الحقيقة للاعب. اللاعب ما شاهد كامل التصريحات، لكن احنا شفنا المدرب اثنى على عقليه اللاعبين، قال اللاعبين عندهم عقليه ممتازه جدا، المنتاليتي يعني تكلم عنها ودافع عنها بشكل كبير جدا عندما سالوا الصحفي. فبالتالي الموضوع بيتعلق فقط بطريقه اللعب. طريقه اللعب اكيد هو المدرب وضع طريقه لعب معينه، هو انتقد البطء ايضا في اداء الفريق بشكل واضح. انا اعتقد انه النقاط اللي تناولها المدرب نقاط منطقيه جدا، ومن حق اي مدرب انه يعترض أو ينتقد الفريق على بعض النقاط في الأداء طالما الأداء لم يصل للمرحلة اللي كان، وطالما لم يصل للمرحلة اللي كانت تطبق في التدريبات اللي قبل هذه المباراة يعني.
0: وقال يعني كلمة جميلة توماس توخيل، قال بأن بهذا الأداء لن نحرز اللقب، بهذا الأداء لن نصل إلى النهائي. فالصحفي كما كل شخص يقوم بعمله على أكمل وجه، الصحفي هنا لا نريد أن ننتقده ولكن قام بعمله على أكمل وجه، أنه لم يجعل الأمور تمر هكذا، استغل هذا النقاش وحوله إلى ضجة، لأنه من يرى الحوارين يعرف بأنه هو صنع هذا الصحفي، ويعرف بأن بلينغهام هناك علاقة متوترة بينه وبين توخيل بسبب لا يمتلك الغرور، غرور اللاعب أقصد، بأنه هو الأفضل، هو الأفضل على أرضية الميدان، لذلك يحسب للصحفي، لأنه هذا أيضا أنت كعملك كصحفي يأتي من العمل، أنه لا تستطيع أن تكون مجاملا. شكرا، نعم، حسنا، إليكم، أداء جيد، هذا هو الدهاء.
2: هي الصحافة الإنجليزية دائما يعني هذا أسلوب الصحافة الإنجليزية محمد، دائما تبحث في نقاط معينة، دائما تحب أنها في بعض الأحيان أن الأسئلة نفسها تكون مستفزة بشكل كبير. هذا الأسلوب المعتاد عندهم واللي كنا شفناه يمكن في كثير من البطولات السابقة، سواء في التعامل مع المدربين مع اللاعبين. بيلينغهام أكيد هو نجم كبير، فرض نفسه بشكل كبير في هذه النسخة من البطولة. في بعض الأحيان الصحفيين يميلوا دائما للاعبين أكثر من المدربين حسب تجربتي أنا، دائما يعني باعتبار اللاعب هو نجم ما زال في الملعب حاضر سواء مع نادي سواء مع المنتخب، ف دائما النجم أو اللاعب عنده التوهج يكون أكثر نوعا ما من المدرب يعني.
0: فعلا العديد من اللقطات التي كانت موجودة، نذهب إلى واحدة من اللقطات وهي سبينس الذي عندما دخل تسبب بضربة جزاء وتم احتسابه، ولكن عند العودة إلى تقنية الفار تم إلغاء هذا الأمر. بحسب ما رأينا كان الإلغاء منطقيا حسب القوانين الفيفا وقوانين الفار بالإلغاء. نتابع وأنت رأيك في هذا الإلغاء، هل كان فعلا واضحا جليا أم يحتاج فعلا إلى تفكير مرة أخرى؟
2: لا، أنا شايف أنه اللقطة كانت فعلا لا تستحق ركلة جزاء يعني. يعني من الوهلة الأولى يمكن يتبين للحكم أنه ركلة جزاء، لكن بعد العودة لتقنية الفار كان من الواضح أنه ما في إعاقة، ما في تلامس. اللاعب المنتخب الإنجليزي حاول أنه يعني تخطى اللاعب النرويج، لكن العودة للفار أعتقد أنه حسمت الأمور بشكل واضح. لا تبدو أيضا أنه لا، ما في ركلة جزاء واضحة في في فيها، وأعتقد أنه قرار الحكم كان صحيح بنسبة 100%.
1: نزار، هل أكدت هذه المباراة عقلية توخل في الفوز في المباريات الكبرى، وأن المنتخب الإنجليزي يعني قادر على صناعة الفارق من خلال دكة البدلاء القوية جدا في هذا المنتخب أيضا؟
2: شوفي ناتالي، إحنا لو رجعنا لقبل كأس العالم ما كان في قناعة كبيرة جدا بتوماس توخيل في أنه يكون على رأس الجهاز الفني المنتخب الإنجليزي، لكن النتائج الحالية أثبتت أنه المدرب عنده بصمة واضحة، وصل مع المنتخب للدور نصف النهائي. النتائج، كل النتائج حاليا المنتخب الإنجليزي، ما ننسى أيضا أنه في 2024 وصل لنهاية اليورو، فبالتالي في تطور في المنتخب الإنجليزي، بصمة المدرب واضحة حاليا، عقلية توخيل احنا شفناه سواء كان مع باريس سواء كان مع تشيلسي، عندما توج مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا دائما مدرب يبحث عن البطولات، دائما مدرب لا يرضي طموحاته انه يصل لمرحلة الدور نصف النهائي او حتى يصل للنهائي، طموحه دائما هو انه يتوج باللقب. لكن شوف التصريحات، دائما لا يمكن أن يجزم بين المنتخب الإنجليزي سيتوج باللقب. حتى الآن هو لا يتحدث أبدا عن المنتخب الإنجليزي هو
0: حتى يكون منافس. أخذ تصريح قال بأن هذا لن نصل إلى النهائي، وبيصبح بذلك توماس توخيل هو أول مدرب أجنبي يقود إنجلترا إلى نصف النهائي. أليف رامسي الذي أحرز الكأس ب 66، إن كان روبنسون أيضا وصل بذلك وإنجليزي، وأيضا ساوثغيت الذي وصل معهم أيضا كان إنجليزيا، لذا هذا أول مدرب أجنبي يصل بهم إلى هنا. وللمعلومة خلال النسخ 22 السابقة لم يحرز أي مدرب أجنبي الكأس للمنتخب، كلهم من أولاد البلاد أو المنتخب بلاده من يحرز الكأس، فإذا حققها توخيل تصبح رقم قياسي ورقم جديد يحققه. ولكن الأشياء الجديدة أيضا الجميلة نزار، لأول مرة في التاريخ من يصل أربع منتخبات تصل إلى النصف النهائي هي الأربع الأولى في تصنيف الفيفا لأول مرة، وهذا يدل على قوة المنافسة.
2: أكيد أتفق معك تماما محمد، لأنه فعلا اليوم احنا زي شاهدنا المنتخبات الأربعة التي وصلت للدور نصف النهائي كان وصول مستحق. انجلترا اذا كان معظم الترشيحات قبل البطولة كان بتتحدث انه فرنسا اسبانيا الارجنتين متواجدين في نصف النهائي، ما اعتقد انه كان في حد برشح منتخب انجلترا يكون متواجد في نصف النهائي، او ما كان في اجماع يعني، بعكس المنتخبات الثلاثة وأطراف الثلاثة اللي موجودة في المربع حاليا في بطولة كأس العالم. فإذا منتخب إنجلترا كسب التحدي حتى الآن بوصوله للدور نصف النهائي على حساب منتخبات كانت مرشحة أنها تكون موجودة في هذه المرحلة على رأس البرازيل. فوصول منتخب إنجلترا للدور نصف النهائي أعتقد أنه خطوة مهمة جدا في سباق اللقب.
0: فعلا واحد من الأهداف التي تم إلغاؤها هو هدف للنرويج، تم إلغاؤه بداعي التدخل من هالاند. هذا التدخل كان قبيل ضربة الركنية أو الركلة الركنية، وتم الإلغاء بعد العودة إلى الفار. هنا الهدف مرة أخرى والدفع من هالاند، وتسبب بذلك بإلغاء هدف لربما غير مسار المنتخب وفي الدقيقة 55. الجديد في القانون بأنه لم يحتسب خطأ، تم إعادة الركلة
2: صحيح
0: انه قبل التنفيذ،
2: باعتبار انه قبل التنفيذ الخطا، فبالتالي تم اعاده صحيح الخطا كان قبل التنفيذ، فالقرار انه بعد العوده والتاكد من وجود الدفع كان هو اعاده الركله الركنيه.
0: ولكن الحقيقه ايضا حتى لو لم يدفعه هناك تسلل، هل انتبهت؟ يعني حتى لو لم يحسب الدفع بعد الدفع هناك تسلل
2: في يعني لحظة التسلل.
0: نعم
2: في لحظة التسلل، لكن في النهاية رجع البناء عليه هو احتسب على الدفع،
0: على الغلط الأول، الخطأ الأول
2: على الدفع صحيح. فإذا القرار الحكم كان صحيح. أنا أعتقد بشكل عام محمد التحكيم في مباراة النرويج وإنجلترا ما أعتقد أنه كان في عليه يعني ملاحظات كبيرة،
0: فقط
2: ما عدا لقطة الهدف التعادل لبيلينغهام.
1: نزار، المنتخب الإنجليزي سيواجه الأرجنتين في الدور نصف النهائي. لا أريد الحديث عن مباراة الأرجنتين وسويسرا بالتفصيل لأنه سنتحدث عنها لاحقا، ولكن المنتخب الأرجنتيني بشكل عام عانى أمام الرأس الأخضر، عانى أمام المنتخب المصري، وسنتحدث عن الأرجنتين وسويسرا. بهذا الأداء الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني، هل هو قادر يعني على الفوز نظرا بهذا الأداء الذي قدمه

0: تواجه اختبار من العيار الثقيل يعني. ورغم ذلك عانت في مواجهة الرأس الأخضر، في المواجهة أمام المنتخب المصري اللي كان قريب جدا من تحقيق إنجاز تاريخي. في الأرجنتين المستوى اللي قدمته حتى الآن في البطولة، سواء كان في دور المجموعات سواء كان في الأدوار الإقصائية، لم يقنع مشجعي المنتخب الأرجنتيني ومحبي المنتخب الأرجنتيني. في ثغرات كبيرة جدا، البعض يقول لك الهجوم كله ميسي، ما فيش أجنحة، البعض يقول لك طريقة المدرب يعني.
1: إذن نزار التجديف النرويجي لم يصل إلى المباراة نصف النهائي. الجماهير النرويجية محمد كانت تعول على هالاند في مباراة يوم أمس.
2: هالاند كان النجم والأكثر انتشارا في هذه الكأس بكل معنى الكلمة، ولكن خرج، ماذا قال بعد هذا الخروج؟
3: Helt vanvittig VM er over, Erling. Jeg må spørre deg om to situasjoner i matchen. Først et utspill fra Ørjan Nyland, som også Norgebenken mener traff veieren til dronekamera, eller til kamera over banen. Og to, når Elliot Anderson går i bakken i duellen med deg der, kan du si litt hvordan du opplever at den blir annullert etter at hoveddommer ser den på var igjen?
4: Er det konfirmet at han traff det kamera, eller?
3: Nei, de har jo fått ut av seg at han ikke gjorde det. Det var ikke noen utslag i denne sensoren i ballen.
4: Hva mener du?
3: Det ikke så farlig hva jeg mener, men det i hvert fall bilder som noen mener ser ut som han gir et utslag i ballen.
4: Altså, jeg svarer på spørsmålet hvis du svarer. Hva mener du?
3: Jeg synes det umulig for meg å svare på.
4: Ok, men da det umulig for meg også. Elliot Andersens situasjon, den mener jeg altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark nesten i hver duell. I hver eneste kamp, siden jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det er soft.
1: إذن تابعنا ماذا قال النجم النرويجي أرلينغ هالاند بعد هذه المباراة. نزار، النرويج قدمت أداء رائع في هذه البطولة، أقصت كبار المنتخبات رغم أنها تعود بعد غياب 28 عام. ما شاهدناه يعني تطور كبير للكرة النرويجية، وكانت تطور من مباراة إلى أخرى. الجماهير كانت تعول على أرلينغ هالاند وهو كان حاسم في كثير من الأحيان، لكن يوم أمس لماذا عجز هذا اللاعب عن التسجيل؟
0: يعني شوف، أمس أنا أعتقد أن اللاعب ما كان في يومه باختصار، يعني لأنه في النهاية هالاند قيمة كبيرة جدا في صفوف المنتخب النرويجي، اسم كبير النرويج. لو شفنا قوة النرويج كانت في الصلابة بشكل عام، يعني حتى مع في مباراة إنجلترا بالأمس المنتخب النرويجي لعب وكان ند قوي جدا المنتخب الإنجليزي. لو تخطى مباراة الأمس كان فعلا النرويج هو كان ممكن يكون الحصان الأسود في هذه النسخة من البطولة. الأداء العالي اللي قدمه المنتخب النرويجي بداية من دور المجموعات، بعد تواجد في مجموعة يمكن صعبة، فرنسا السنغال، يعني كانت اختبارات صعبة للمنتخب النرويجي، نجح انه يتخطاها من دور المجموعات. فهو من دور المجموعات واجه يعني منافسين يعني على مستوى عالي جدا، فدخل في البطولة من وقت مبكر. يعني خلينا نقول في بعض المنتخبات دخلت من الأدوار الإقصائية، لكن المنتخب النرويجي تحديدا دخل في أجواء البطولة من دور المجموعات. في جميع مباريات المنتخب النرويجي كان مقنع جدا، أسلوب اللعب كان ممتاز، لكن يعني مباراة الأمس لعب بشكل جيد، ولكن في النهاية النتيجة ذهبت لمنتخب إنجلترا.
2: فعلا، أيضا تابعنا واحدة من اللقطات في هذه المواجهة قبيل بدايتها، دخول الكرة بالشخصية الإلهامية المؤثرة والشخصية الاجتماعية أيضا غانم المفتاح الذي كان حاضرا بإحضار الكرة للبداية هذه المواجهة. ونذكر غانم كان موجودا هنا مع النجم العالم فريمن لافتتاح كأس العالم 2022، دلالة كبيرة، أهمية كبيرة لأن يكون متواجد لرسالة للعديد من يعانون من أي معوقات بأن الحياة مستمرة، وهذا أكبر شخصية إلهامية غانم المفتاح.
0: غانم أثبت من كأس يعني من شفناه يمكن في افتتاح كأس العالم على ملعب البيت 2022، يعني أكد أنه الإعاقة لا يعني لا حدود للإعاقة، يعني رجل أصبح مؤثر ملهم. وجوده في بطولة كأس العالم 2026 حاليا امتداد لمسيرته، اللي دائما بيؤكد فيها انه دائما هو يتحدى كل الصعاب دائما يقدم نموذج

0: لكل الشباب في إنه كيف يتحدوا مثل هذه الصعاب ويقدم فعلا صورة ممتازة ومشرفة جدا لقطر. يعني
1: فعلا هنا نتحدث بأن كرة القدم هي ليست فقط رياضة، كأس العالم ليست فقط مباريات. يعني شاهدنا الدول المستضيفة، تعرفنا على ثقافات هذه الدول، أيضا كان هناك رسائل ومنها غانم. وهنا نتحدث بأن دائما كرة القدم ترسل رسائل. هنا نتحدث عن الإنسانية، عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الرسائل مهمة في مباريات كرة القدم لأنها تصل بكثرة إلى جميع الشعوب. يعني
0: صحيح، وما يحسب للاتحاد الدولي يمكن في هذه النسخة تحديدا مثل إنه اهتم بهذه الأمور كثيرا. يعني أصبح فعلا يعني كرة القدم أصبحت لا يعني ليست في حدود الملعب، وإنما تتخطى لأبعد من ذلك رسائل كثيرة جدا.
1: لكن ما حدث في قطر كان استثنائيا. الرسائل التي أرسلتها قطر في تنظيم كأس العالم كانت غير عن كل المونديالات، اللي حتى غير عن هذا المونديال. شاهدنا الحضارة العربية، الثقافة العربية، الثقافة الإسلامية، كرم الضيافة القطرية. كمان شاهدنا يعني تواجد يعني رسائل إنسانية والوحدة العربية أيضا.
0: صحيح، لأنه أصلا عندما تنظم البطولة دائما في منطقة لأول مرة، أكيد الناس ما تعرفت على ثقافة هذا البلد، الثقافة العربية بشكل عام، الثقافة في قطر، الثقافة في منطقة الشرق الأوسط، هي ثقافة غنية جدا كانت تحتاج إلى أنه فعلا الناس تستكشف هذه الثقافة. لذلك الاستضافة كانت مختلفة تماما، وهذه واحدة من رسائل كرة القدم ورسائل كأس العالم تحديدا باعتباره البطولة الأضخم والأكبر في العالم.
2: نعود إلى المواجهة واقتراب الأمور للحسم. 100 مباراة قد لعبت، إنجلترا لأول مرة أن نشاهد هناك 12 هدفا موزعان على لاعبين، جود بيلينغهام بستة أهداف.
0: صحيح.
2: وأيضا هاري كين بستة أهداف، وكلاهما قريبان بأن يصل إلى أن يكون هدافي هذه البطولة، ليونيل ميسي بالثمانية. لذا المنتخب الإنجليزي بشكل جديد أن يدخل بقيمة أهداف لأول مرة، المنتخب الإنجليزي منذ بداية الإحصاءات في 66 يكون يمتلك هذا الرقم للاعبين فقط في فريقه. مدى التغير مع توخيل وقوة الهجومية؟
0: يعني محمد، هي شوف جودة اللاعبين بالدرجة الأولى، أنا أشوف أكيد المدرب عنده دور في مثل هذه الأمور، لكن جودة اللاعبين اليوم إحنا بنتكلم على هاري كين كاسم كبير، لاعب بإمكانيات كبيرة جدا، لاعب عنده قدرات غير التسجيل، عنده قدرات عالية في صناعة اللعب. يعني حتى هاري كين لما سألوه قبل هذه المباراة عن المقارنة بينه وبين إيرلينغ هالاند، يتحدث على الجانب اللي بخصه، جانب الصناعة. يعني هو ذكر انه هو يعني دائما بحب يصنع اللعب، بحب يعني يعمل يقوم بصناعة اللعب اكثر من تسجيل الاهداف. فاذا لاعب مثل هاري كين عنده امكانيات كبيرة جدا، انضم لجود بيلينغهام اللي قدم كاس عالم على مستوى عالي جدا وفاجأ الناس فعلا، في قدم نسخة مختلفة تماما. أي منتخب اليوم محمد إذا كان عنده لاعبين في قيمة هاري كين أو جود بيلينغهام، بلا شك أنه حيذهب بعيدا. يعني فبالتالي أنا ما استغرب أنه اليوم إذا كان هاري كين سجل 6 وجود سجل 6 في هذه النسخة.
1: نزار، هل ظهر الفارق في الخبرة بين منتخب اعتاد إلى الوصول للأدوار المتقدمة ومنتخب يعيش هذه المرحلة لأول مرة؟ وما أبرز الدروس التي يمكن أن تستفيد منها النرويج في الاستحقاقات القادمة؟
0: شوف، النرويج قدمت نموذج في انها ممكن تكون منتخب قادم في البطولات القادمه في السنوات القادمه. يعني انا مسيره النرويج ممكن كانت تكون شبيهه بمسيره كرواتيا في 2018 عندما وصلت الى النهائي. النرويج كان ممكن قريبه جدا انها تقدم هذا النموذج. الدنمارك قدمت من قبل نموذج مختلف. حاليا النرويج، اللاعبين الموجودين في النرويج غير هالاند، نتحدث عن بعض اللاعبين مثل اوديغارد لاعب ارسنال او غيره،
2: شيلدروب احرز هدف،
0: لعيبه على مستوى عالي جدا. يعني في انضباط داخل الملعب، عنده مدرب كمان عنده بصمة كبيرة جدا على
2: كان يبكي بالمقابلة، يعني بصراحة تشعر فعلا عندما كان يبكي في المقابلة بعد نهاية المواجهة كمية الارتباط بهذه البطولة وبالجماهير، وكان ينظر للجماهير وهم صحيح. يهتفون له. النرويج ربما معضلتها أوروبية، لم تفز في 7 مواجهات في كأس العالم أمام المنتخبات الأوروبية، خسرت بـ5 وتعادلت في 2، هذا يدل بأنه فعلا ربما معضلة أوروبية. ولكن هالاند بربطة الشعر ما زال مسيطرا، لأنه تدخل هذه الربطة 9 مليون، تخيل لديه رسوم في الشركة التي تحدد ربطة الشعر. نترك ربطة الشعر، نترك إنجلترا إلى الأرجنتين التي تواجهها، ومن منا لم يذكر المواجهة التي لا تنسى، في هي كثير من المواجهات، 5 مواجهات في كأس العالم، ولكن المواجهة الأبرز في 86 هناك في أزتيكا، هدفان أسطوريان لمارادونا إن كان بأيده أو كان قد راوغ كل الفريق حتى حارس المرمى. صحيح. اليوم تكرر الأمور.
0: صحيح، مباراة 86 لن تنسى يعني مع مارادونا، يعني وفيها أشهر لقطة في التاريخ، يعني
2: لقطتان مش وقت
0: نعم، ولقطة اليد، والحكم حكم عربي تونسي تلك المباراة التونسي، فمباراة تاريخية كانت لن تنسى. إذن هي بذكريات 86، يعني نصف النهائي القادم بين إنجلترا والأرجنتين حيكون بذكريات مباراة 86. هذه المباراة مارادونا وما قدم مارادونا في هذه المباراة شيء كان يعني خرافي بصراحة، سواء الهدف اللي سجله باللمسة أو الهدف اللي كان من وسط الملعب اللي راوغ فيه اللاعبين وحارس المرمى وسجل.
2: ولكن هذه المباراة أتت في ظروف سياسية صعبة، كان هناك الصراع على جزر فوكلاند التي كانت تمتلكها بريطانيا وبعيدة عنها، والأرجنتين بقيادة الرئيس غليري دخل على هذه الجزر. الملكة تعرف أنت وقتها رئيس الوزراء مارغريت تاتشر المرأة الحديدية غزت على هذه الجزر وأخرجتهم. بعدها ب3 سنوات كانت هذه المباراة، كان هناك أزمة كبيرة والفيفا تحاول أن تهدئ، إلى أن أتى مارادونا وأشعلها من جديد.
0: صحيح، لأن وقتها كانت فعلا كان في ظروف صعبة، كان في حساسية كبيرة، مارادونا يمكن أشعل هذه الأزمة بأنه قاد الأرجنتين، والفوز كان فيه جدل كبير يعني بالهدف اللي أحرزه، هذا الشيء أيضا أشعل الأمور بشكل أكبر. يعني
1: نزار، المنتخب الأرجنتيني اعتاد على صناعة النجوم، مارادونا، ميسي والكثير والكثير من النجوم. إذا أردنا أن نتابع هذا الهدف، هدف جميل
0: صراحة، هدف مارادونا جميل وهدف خالد يعني في التاريخ، يعني ممكن ما يتكرر يعني
1: أكيد. لكن السؤال يعني هوية الأرجنتين، وما الذي اختلف بين جيل 86 والجيل الحالي بقيادة ليونيل ميسي؟ وهناك جدل كبير دائم، من هو الأفضل؟ يعني ناس بتشوف مارادونا وناس بترجح ميسي.
0: هو المقارنة حتكون صعبة، لأن الظروف اللي كانت محيطة بمارادونا غير الظروف اللي كانت مع ميسي في الوقت الحالي. مارادونا يمكن في الوقت اللي لعب فيه مارادونا ما كان في التحكيم، ما كان في حماية للاعبين بشكل كبير زي ما بيحصل حاليا مع النجوم الكبار، ما كان في فار. الضرب اللي كانت تعرض له مارادونا ما اعتقد انه في لاعب في العالم تعرض له يعني.
2: فعلا بهذه المباراة كان الحكم التونسي علي بن ناصر الذي كان قائد لهذه المواجهة كحكم، وبعد سنوات وسنوات زار مارادونا هذا الحكم وهنأه وكرمه وأهداه قميصه بلقاء لتكريم، بأنه ما حدث فعلا شعر علي بن ناصر بأنه يرجع له هذا الهدف التاريخي لمارادونا. هذا اللقاء هو اللقاء كان الثالث، لأنه قبله في 62 التقيا، في 66 في طريق إنجلترا إلى اللقب التقيا، ومن ثم انعاد اللقب في هنا في 86، ثم 98 كان اللقاء، ومن ثم كان لقاء آخر ما بينهما ليأتي هذا اللقاء الخامس. وأكثر لقاء تعرف هو البرازيل والسويد ب7 مرات بلقاءات في كأس العالم. لذا أرجنتين إنجلترا هي ليست فقط مباراة، هي قصة كبيرة وكبيرة جدا، ومن يسمع إذا ذكر هذه المواجهة
0: طبعا، لأنه يعني كل منتخب عنده إرث كبير في نهايات كأس العالم.
2: غاري لينيكر
0: صحيح، في النهاية الإنجليز بيعتبروا أنه هم مهد كرة القدم، فبالتالي في تاريخ كبير بين المنتخبين في في في مباريات بطولة كأس العالم. اللقاء الخامس حيكون امتداد لهذه المباريات. دائما محمد شوف المنتخبات اللي بتكون بتجمع مباريات تاريخية في كأس العالم، فأي مباراة قادمة بتكون هي امتداد للصراع والكبير اللي كان موجود سابقا. فأنا أتوقع أن المباراة القادمة حتكون واحدة من المباريات المثيرة جدا يعني في في في في مباريات كأس العالم.
1: يعني هل نتوقع الأرجنتين أن تعود إلى الطريق يعني الصحيح وتعود كما شاهدناها من قبل؟ لأن المقارنات مع المنتخب الأرجنتيني في 2022 أنه كان أقوى من هذا المنتخب الذي ظهر في هذه صحيح. النسخة، هذه النسخة عانى من منتخبات ليست منتخبات صف أول، طريق الأرجنتين كانت سهلة.
0: هو الأرجنتين بصراحة تخوض أول اختبار، خلينا نقول أول اختبار جدي في هذه البطولة يعني مع المنتخب الإنجليزي. إذا كان الأرجنتين قادرة إنها هي تحافظ على اللقب، المباراة مع إنجلترا هي حتكون الاختبار الأصعب والاختبار الأول قبل النهائي. المواجهة حتكون صعبة جدا بين الفريق بين المنتخبين. الأرجنتين عندها زي ما ذكرنا مشاكل كبيرة جدا ظهرت في هذه النسخة.
2: فعلا الكل يذكر هذه، نذكرها، حضرناها، المواجهة بينهما في 98، باتستوتا الذي كان يحتفل بالمولود، أورتيغا، سيميوني، فيرون، مايكل أوين، والهدف الجميل مايكل أوين كان في بداياته. وهنا الأمور اختلفت، بدأت الأمور تميل لصالح. هنا ألان شيرر كانت أسماء كبيرة الموجودة في الدوري الإنجليزي وبالمنتخب الإنجليزي
0: وقتها. محمد شوف 98 المنتخب الإنجليزي كان من المرشحين للقب في وجود لاعبين على غرار آلان شيرر، ديفيد بيكهام، مايكل أوين كان في بداياته وكان يعتبر من المواهب العالمية اللي ظهرت في نسخة كأس العالم 98. منتخب الإنجليزي دخل البطولة بطموحات كبيرة في أنه يكون منافس على اللقب، لكن في النهاية خرج على يد الأرجنتين وخصم من البطولة يعني.
2: و2002 أيضا التقيا، يعني هو هذا اللقاء السادس الآن، خمس لقاءات وهذا اللقاء السادس.
0: 2002 وهدف رونالدينيو في ديفيد سيمون.
2: نعم، هدف رونالدينيو كان في ديفيد سيمون الذي جعل سيمون يغادر كرة القدم بعدها،
0: لأنه كان هدف احنا شفناه وملعوب من
2: لكن هو البرازيل يعني نحكي عن الأرجنتين. نعم
0: آسف، أنا أتكلم عن ال
2: فعلا هم بعد ما تأهلوا أنه فاز إنجلترا على الأرجنتين
0: صحيح، لكن واحدة من المباريات الخالدة هي 98 يعني. نشوف هرنان كريسبو، أعتقد أنه كانت واحدة من المباريات التاريخية كمان للأرجنتين في 98 يعني.
2: فعلا هنا أيضا بول إنس الذي أحرز هذه المواجهة، ولكن الأمور انتهت ب 98 وذهب اللقب نذكر حينها لفرنسا. ولكن المفارقة هنا نزار بأن في 66 التقيا وفازت إنجلترا وأحرزوا اللقب، وفي 86 التقيا وفازت الأرجنتين وأحرزت اللقب. هذه دلالة ربما من يفوز ربما هذه المرة في هذا الدور سوف يحرز اللقب هنا فيرون، وانتهت الأمور حينها للأرجنتين.
1: إذن بانتظار المواجهة القادمة الأرجنتين أمام إنجلترا لنرى من سيفوز. أما الآن كرة القدم محمد لا تحكى بالأهداف والبطولات فقط، بل أيضا بالمقتنيات.
2: نعم، هناك نيرفانا ذهبت إلى هذا المتحف ورأت لي قميص بيلي ب 58 في نيويورك عندما كان عمره 17 عاما على ما أظن. متابع.
3: في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى الملاعب، قررت نيويورك وتحديداً في هوم فوتبال أن تفتح باباً مختلفاً لكرة القدم، باباً لا يقود إلى مباراة بل إلى التاريخ. يقولون إن التاريخ يكتب بالحبر، لكن تاريخ كرة القدم كتب بالعرق، وبعد كل مباراة كان هناك لاعب يخلع قميصه دون أن يعلم أنه لم يخلع مجرد قميص، بل ترك خلفه قطعة سيقضي العالم سنين وهو يحاول أن يروي حكايتها.
4: I'm a big football fan. I'm originally from the Netherlands. Came over 10 years ago when, you know, following the World Cup. And with the original jerseys here, that's the main reason for me to visit the store, or this museum, to be honest. Maradona is probably one of the best players ever. So I've got a couple t-shirts with different players on it. Messi, Maradona, Cruyff, of course. So that's why I wore it today.
3: هذا القميص كان يوما على كتفي فتى برازيلي في 17 من عمره قبل أن يعرف العالم أنه أمام بيليه ملك كرة القدم، وهذا كان بداية رحلة شاب أرجنتيني احتاج 16 عاما ليحمل الكأس التي ظن كثيرون أنها لن تأتي. أما هنا فالقصة ليست عن لاعب بل عن مدينة أصبح مارادونا الرمز لهويتها. لكن الغريب في التاريخ أنه لا يخبرك أنه تاريخ، لا أحد داخل الملعب كان يعرف أن هذه القمصان ستصبح يوما خلف زجاج، ولأن ملايين البشر سيسافرون كي يقفوا أمامها صامتين.
5: It's a really great place because it reminds us the history of soccer. I am a really great fan of soccer. You know, I like my best player is Cristiano Ronaldo and Ronaldo the Brazilian. So it's a really remind us. For me, like I was not born when you know those people, some of the great players played the World Cup. So it's a great opportunity for me to come and visit, see the shirt they choose, and you know all the materials they use. Going to those stadium, looking at the vibe, the players playing, it's like a dream. You know, hopefully we can you know host another World Cup in the U.S. one day. But it's really, really good thing to see all these players, the fans, you know, also the supporters. So it's a good opportunity.
3: ولأن كرة القدم لا تتوقف عن كتابة حكاياتها، لا يكتفي هذا المكان بحفظ الماضي. فهنا يقف قميص لامين يامال بجوار قمصان بيليه وميسي ومارادونا، ليس لأنه أصبح أسطورة بالفعل، بل لأن التاريخ قرر أن يحجز له مكان قبل أن تكتمل الحكاية. واليوم يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يعيد رسم الوجوه ويمنح الصورة حياة ويجعلنا نرى الماضي بطريقة لم نتخيلها، لكن حتى الذكاء الاصطناعي يعجز عن صناعة الشيء الوحيد الذي منح كل هذه القطع قيمتها، اللحظة، لأن التاريخ لا يصنع داخل الشاشات بل يولد في ثانية داخل الملعب ثم يبقى إلى الأبد.
1: بالفعل تقرير جميل جدا،
2: ولكن الصورة مش جميلة بالأخير، يعني صورة جميل الصورة
1: جميل،
2: ولكن
1: الصورة.
2: مع يعني مش راك بالموضوع، ولكن تقرير جميل رائع يعبر عن
0: أبو تريكا.
2: نعم
0: التيشيرت أبو تريكا.
2: نعم تيشيرت أبو تريكا، ولكن يعني يعبر عن التاريخ الذي مر في أمريكا من القمصان من الميداليات، وهذا يدل فعلا بأنه التاريخ ربما ما نراه الآن سيكون طبعا أكيد تاريخا يوما ما ربطت هالاند للشعر قميص. وهذا فعلا ما يفعله الفيفا على فكرة. الفيفا الآن عندما يضع الباج رايته أنه هذه أول مشاركة، هذا الأفضل هداف، تسحب من اللاعبين بعد أن تنتهي المباراة.
0: طبعا
2: ليس للذكرى على فكرة، موضوع تجاري حتى يبيعونه بعد ذلك.
0: طبعا ما هو تسويق، فن التسويق في أمريكا. يعني ممكن أفضل شيء يكون هو فن التسويق موجود في أمريكا بشكل كبير جدا. يعني
2: حتى على فكرة عشب المباراة النهائية سوف يقومون بتقطيعه بالمربعات، ويباع كل قطعة $450، وفيها الهوليغرام، وفيها أيضا تعبر عن ماذا مر من هنا. فالفيفا كل شيء تقدمه كتجاري، ولكن فكرة ذكية أيضا.
1: وهذا ما شاهدناه ضيف الأرجنتيني محمد، كمان الشباك، شباك المباراة الأخيرة.
2: هذا بموضوع شخصي جدا. نعم
0: حتى الشباك ممكن يقطعوها.
2: هذاك جابها من غير فلوس يعني.
0: لا لا حاليا يعني في النسخة هاي ممكن يقطع الشباك
2: أكيد هو إذا العشب يباع $450. فكرة هناك من يعشق هذه الأمور
0: في أمريكا ممكن، لأنه أصلا التسويق في أمريكا وقوة شرائية كبيرة. يعني
1: أعتقد بأنه الأرجنتيني اللي كان ضيف عنا بيطلع على المستقبل، يمكن هلأ ببلاش بس لقدام بتصير تباع هذه.
2: فعلا احنا سألناه أنه هل تريد أن تبيع؟ قال أبدا مستحيل، يعني هو موضوع هوس أن يريد أن يجمع هذه الذكريات، وهذا ما يدل بأن هناك الكثير من الذكريات كما هو في هذا المتحف الرائع.
0: صحيح، لأنه فعلا في قمصان، في يعني شهدنا فيه أشياء يعني تاريخية يعني ومخلدة ولأساطير، يعني أساطير في كرة القدم يعني بشكل يعني.
1: هناك تقرير محمد، كيف تحول من منطقة للقطارات إلى تجمع للجماهير؟
2: فعلا في هناك في رينج تيرمينال أصبح مكانا لتجمع للمطاعم المختلفة، أكثر من 85 مطعم في هذه المنطقة فقط. نتابع
6: قبل 40 عاما انتهى دور هذا المكان كمحطة للقطارات بعد نحو 8 عقود من الخدمة. فسلطات فيلادلفيا بعد إجراء تحديثات في منظومة النقل ارتأت تحويل محطة ريدينغ إلى سوق مغطى، فصار منذ حينها ملتقى لتجمع المطابخ العالمية المختلفة في المدينة، لكن على رأسها يأتي تشيز ستيك أو شطائر شرائح اللحم بالجبن، والتي تعتبر الوجبة الأشهر في فيلادلفيا، فالجميع يحرص على تجربتها.
7: The cheese steaks are extremely special here. We use fresh ribeye meat and we make our whiz homemade, so that's what everybody comes for. That's the Philly way, that's the cheddar they pour on top. You see my shirt? Whiz whip. People love coming in for it. The onions make it really great. The bread's from Licio's. It's the best bread that we have around and you know, everybody loves it.
6: الطعام كجسر للتفاهم الثقافي هو عنوان ترفع عدة فعاليات يستضيفها السوق كل حين وآخر، لكن ما يهم الزائرين وخصوصا خلال فترة كأس العالم هو العثور على خيارات متعددة بين المطابخ بأسعار معقولة. أما المقيمون فيمكنهم شراء الطعام في صورة مقادير أولية لأعداد وجبة مطهوة في المنزل.
8: Mercado maravilhoso, tem diversas culturas de comida e para nós brasileiros tem pizza, tem meio mundo de comida boa aí, né? Mas eu vim pro jogo de futebol, vim ver o Brasil. Vim buscar a primeira vitória e desfrutar um pouco de tudo isso aqui, a beleza da cidade, o mercadão. Aqui parece um pouco o Brasil.
9: Mucha comida, muy a lo grande todo. Y bueno, coincidencia que nuestro viaje de hace tiempo que queríamos hacer coincide con el Mundial. Y bueno, estamos viendo de todo. Fanzones en Nueva York, que hemos venido hoy en tren hasta aquí. A visitar varios sitios de Filadelfia.
6: محيط سوق محطة ريدينغ لا يقتصر على تناول الطعام فحسب، بل صار نقطة تجمع لمشاهدة مباريات كأس العالم، فالاستجابة لنداء البطن ليست الدافع الوحيد للزيارة.
1: إذن تابعنا هذا السوق الذي تحول من محطة للقطارات إلى مطاعم، كيف رأيت هذا السوق يعني نزار؟
0: استحق التجربة يعني، واضح انه مكان جميل يستحق التجربه. ممكن انت تتناول ماكولات مشروبات تشاهد حتى مباريات كاس عالم فيه، ففكره يعني فكره ممتازه. يعني امريكا دائما احنا نشوف فيها اشياء، نشوف فيها افكار يعني تسويقيه، يحاولوا يستغلوا اي مكان ممكن يكسبوا منه بشكل كبير. يعني
2: فعلا كما هذا امتداد لما كنا نتكلم عنه عن استغلال لكل ما يوجد للتمويل الاقتصادي، وهذا الشيء صحي لاستمرار الرياضة بأعلى مستوياتها. حتى التوقف لشرب الماء الهايدريشن بريك، بهذا التوقف فقط بعض الشركات يدخل عليها إيرادات تصل إلى مليون ومليون ونصف دولار في هذا التوقف الواحد فقط. طبعاً. من الإعلانات التي تتم في المباراة الواحدة للرعاة، لذلك هو ذا امتداد، لأن هنا محطة قطارات لم يتم استخدامها فتحولت إلى مطاعم وتأجير واستدامة، وهذه هي الفكرة من الموضوع، استدامة الأمور وليس فكرة تجارية فمعناته تفقد القيمة. لا
0: طبعا، لأنه هذا إرث موجود فاستغلوه، والمنافسة دائما بين الشركات في مجال التسويق منافسة كبيرة جدا في الاقتصاد الأمريكي، ونعرف أنه أي فرصة أنك أنت تقدر تستفيد من مكان تقدر يكسب أو تدخل منه مبالغ مالية فلوس، طالما في قوة شرائية موجودة، طالما في، وإحنا شفنا المكان يعني مكان مكتظ تماما يعني، فإذا في قوة شرائية كبيرة، في ناس موجودين، تقريبا لا يوجد مقعد فارغ يعني في هذا المكان. فكرة ممتازة يعني.
1: أكيد نزار عجيب، شكرا جزيلا لك، سعدنا بتواجدك معنا.
2: شكرا نزار. نستمر وإياكم في العالم اليوم بساعتي الثانية، ولكن بعد فاصل قصير.
10: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي إن كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: العالم اليوم مستمر معكم والتغطية مستمرة معكم، أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأرحب بهشام حامد الإعلامي الرياضي، أهلا ومرحبا بك معنا.
11: مرحبا نتالي، مرحبا محمد، سعيد بتواجد معكم مرة أخرى. في البداية بنقدم حر التعازي لدولة قطر حكومة المشعبة في وفاة السمو الأمير الوالد، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الشعب القطري وزويه الصبر والسلوان.
2: فعلا فقيد الأمة وفقيد قطر، نتمنى له فسيح جناته ونتغمده برحمته إن شاء الله. طبعا أمس المباراة الأخرى هي كانت ما بين الأرجنتين ومباراة سويسرا، هذه المواجهة فعلا كانت مليئة بالإثارة، مليئة بالأحداث، مليئة أيضا بالنقاشات والجدل، أينما حلت الأرجنتين أصبح الجدل محيط بها إن كان بإرادتها أو بغير إرادتها، ولكن ميسي في نصف النهائي.
11: طبعا كالعادة يعني الأرجنتين تعتبر في البطولة من بداية حتى دور المجموعات لم تواجه اختبارا صعبا أو اختبارا كبيرا مثل باقي المنتخبات التي تأهلت للمربع الذهبي. مباراة الأمس كانت في الشوط الأول، الأرجنتين بعد أن تقدم بهدف كان أصبحت المباراة شبه سهلة وشبه محسومة أو شبه محسومة له، لكن منتخب سويسرا استطاع التعادل في الشوط الثاني، ذهبت لأشواط إضافية. الفرق المنتخبين كان عندهم الحظوظ أن أي منتخب يفوز، لكن فعلها المنتخب الأرجنتيني بالفوز بالثلاثية، يعني لوطارو والفارز من أجمل أهداف البطولة إن لم يكن أجملها، حسم الموقف وصعد الأرجنتين وتأهلت دور نصف النهائي، وتستمر توقعات الجميع منذ بداية البطولة أن من الممكن أن تكون المباراة النهائية فرنسا أرجنتين للمرة الثانية على التوالي، وهي لم تحدث من قبل سوى أعتقد مرة واحدة، كان ألمانيا والأرجنتين أيضا 90 و 96 86 و 90 عندما التقيا في النهائي.
1: هل يمكن القول هشام أن البطاقة الحمراء لإمبولو يوم أمس كانت هي نقطة التحول الحقيقية في هذه المباراة؟
11: بالفعل حتى المدير الفني للسويسرا وجميع لاعبي سويسرا اعترضوا، لكن هذا هو القانون الجديد في التحكيم، هي طبقت في ماتش الولايات المتحدة وباراجواي، لكن اللاعب الأمريكي كان نصيبه أو حظه أنه لم يكن لديه إنذار من قبل فاستطاع أخذ إنذار وحيد، لكن أمس اللاعب سويسرا كان لديه إنذار ثم الإنذار الثاني وطرد، هذا هو القانون. ولكن ما حدث سويسرا يعني أحبطهم، كان من الممكن أن يستمر اللاعبون في تقديم أدائهم الجيد، وخاصة أن كان لديهم الرغبة والحماس أن يفعلوا شيء في المباراة ويقصي الأرجنتين لتكون كبرى مفاجآت البطولة، لكن أعتقد منتخب سويسرا قدم ما عليه، يعني ظهر بمظهر جيد في البطولة، لم يكن أحد يتوقع أن يذهب لهذه المرحلة من البطولة، ولكنه استطاع أن يصل ويواجه منتخبات قوية، واستطاع أمس أن يقدم مباراة قوية يشعر بها السويسريون بالفخر.
2: هنا طبعا من التحديثات أن يعود الفار في خطأ في تحديد الهوية، هوية المرتكب الخطأ. هنا إمبولو كان الارتكاب لباريديس بأنه لياندرو لباريديس الذي تم أيضا الخطأ الأول كان عليه، فالإنذار الأول كان لياندرو، ولكن عند العودة إلى الفار ويحق الفار العودة لا يوجد هناك أي تلامس وهناك تمثيل متعمد من إمبولو، فتم احتساب وتبديل البطاقة الصفراء. لو لم يكن هناك بطاقة صفراء لم يعودوا، فتم إعطاؤه. فبالقانون الجديد بتقنية الفار هو قرار صحيح 100%، وهذا الذي تساءل عنه مراد ياكين بأنه لا يعلم لماذا، لأن القانون تغير.
11: طبعا هو لازم يكون دارس، يعني قبل البطولة يكون في حكام من سويسرا ورئيس لجنة الحكام في سويسرا،
2: بكاء عجيب من أمبولو،
11: يجلس مع اللاعبين والجهاز الفني واشرح لهم التعديلات الجديده. ده المفروض او بدل من البديهيات يعني، لكنه اعترض، وهذا هو القانون اللي طبق لاول مره في هذه البطوله، واستفاد منه منتخب الارجنتين كما استفاد من التحكيم في المباراه السابقه حتى لو لم يكن ايه عن قصد. يعني المنتخب الارجنتين لم يواجه لسه بعد فريق قوي او منتخب قوي، يعتبر الاختبار نصف قوه كان سويسرا، ولكن الاختبار الاقوى سيكون المباراة القادمة أمام إنجلترا.
1: بالفعل المنتخب الأرجنتيني لم يقنع في هذه البطولة حتى الآن، شهادة ما شاهدناها أمام الرأس الأخضر، ومن ثم المنتخب المصري عانى بشكل كبير، تلقى أهداف وحسم المباراتين بفارق هدف وحيد. ماكاليستر سجل، الفاريز حسم، ولوتارو أنهى، هل هذا دليل على تنوع الحلول الهجومية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني؟
11: طبعا نقطة قوة المنتخب الأرجنتيني في الهجوم، يعني خاصة لما يكون ميسي مستوى. ميسي أمس لم يكن في نفس حالته أمام منتخب مصر أو الرأس الأخضر، هو لم يحرز أمس، ودي كانت برضو يعني ظاهرة لم تحدث له من بداية المونديال. الخط الهجوم المنتخب الأرجنتيني يستطيع أن يحسم أي مباراة في أي وقت، نظرا لتمتع اللاعبين. الفارز يعني هو نجم الدوري الاسباني مع اتلتيكو مدريد، واحرز هدف يعني ولا اروع، هو يعتبر من اجمل اهداف البطوله. لو طارو مارتينيز اعتقد ان لو بدا اساسي، هو كل مباراه ينزل من دكه البدلاء، يكون له تاثير اكثر، وهو امس تالق واحرز هدف التاكيد، الهدف الذي جاء في نهايه الوقت الاضافي ليؤكد الفوز ويؤكد احقيه المنتخب الارجنتيني بالتاهل لنصف النهائي.
2: ربما هنا هي قوه المنتخب الارجنتيني، القدره على العوده، يمتلك الروح، يمتلك الشخصيه، لان الارقام تتحدث عن ذلك. هذه 13 المباراه 13 التي تمتد لاشواط اضافيه، وفازت الارجنتين ب 11 منها، رقم كبير وكبير جدا، يدل على شخصيه المنتخب الأرجنتيني في العودة والقدرة على استرجاع الانتصار.
11: طبعا شخصية وقوة واستعداد بدني وكل شيء، يعني ثلاث مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية في هذه البطولة، الأرجنتين تلعب وقت إضافي ولم تتأثر بدنيا، أو لم نجد أو لم نلاحظ أن المنتخب الأرجنتيني تراجع في المستوى البدني، وهذا يعني العمل عمل المدرب وعمل جهاز فني وجهاز طبي وكل شيء حتى يستشفى اللاعبين، يعودوا بسرعة ويقدموا المستويات، لكن سيواجهون اختبارا صعبا، ليست كل مرة تسلم الجرة كما يقولون. من الممكن أن لو تأخروا مرة أخرى في نصف النهائي، أو لو حصلوا صعدوا النهائي، ستكون درجة الصعوبة عليهم أكبر من المباريات السابقة.
1: كيف تقيم ليونيل سكالوني مع المنتخب؟ وهل أثبت مرة أخرى أنه يجيد إدارة مباريات خروج مغلوب حتى عندما لا يقدم الفريق أفضل مستوياته يفوز؟
11: بالفعل، ومن البطولة السابقة في قطر كان الجميع يعني متعجب أن سكالوني كان حينما تولى المسؤولية لم يكن بالاسم الكبير، ولكنه أثبت وجوده وأثبت قدرته وأثبت خبرته في تولي المسؤولية. البطولة السابقة في قطر توج باللقب، هذه البطولة يسير بخطى ثابتة نحو النهائي كما يرشحه الجميع، وهو مدرب يستطيع أن يخرج من لاعبيه أفضل ما لديهم. أيضا تدخلاته في التبديلات تأتي في الوقت المناسب، يعرف نقاط القوة والضعف بعدما يكون درس نقاط القوة والضعف في المنافس. هو بالفعل بالأمس أجرى عدة تغييرات هي التي ساهمت بدرجة كبيرة في تفوق المنتخب الأرجنتيني واقتناص بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.
2: فعلا يعني ربما هي أيضا أن أردت أن تنجح كمدرب الأرجنتين يجب أن تمتلك علاقة طيبة مع ليونيل ميسي، هذه الكواليس. لربما سكالوني كان لاعبا مجاورا له في 2006، وواضح العلاقة، وأيضا عاطفي، في كل مواجهة يبكي ويخرج، حتى هذه المواجهة لم تنتهي المواجهة إلى خرج باكيا فرحا أكيدا أكيد على هذا الفوز. ولكن نعود إلى الأرقام ويعني قيمة هذه المواجهة وقيمة أيضا ليونيل ميسي بالمباريات النهائية. أنت مشجع مدريد ولا برشلونة؟
11: مدريد
2: يحطم أرقام قياسية حتى لو لم يلعب، لأنه لاعبو ريال مدريد أحرزوا 19 هدفا في هذه البطولة كرقم قياسي، كأكثر نادي يحرز أهدافا في بطولة، مع أنه إسبانيا المنتخب الإسباني لم يجلب أحد. اللي بقول لك كوريا لما أجلبه كان تشيلسي.
11: طبعا الأرقام تحدث عن نفسها، قوة رهيبة لهجوم ريال مدريد في المونديال. يتصدر القائمة مبابي بـ8 أهداف، بلينغهام 6 أهداف، فينيسيوس 4 أهداف، أيضا إبراهيم دياز مع المغرب أحرز هدف، 19 هدف، يعني عدد من الأهداف، عدد كبير جدا لرباعي.
2: جولير كمان
11: لرباعي يلعب في ريال مدريد، والجمهور ريال مدريد على المستوى العام يعني يتعجب، يعني أين هذا المستوى مع النادي، مع المنتخب مستوى مغاير تماما، لدرجة أن بلينغهام وحده يعني يحمل على كتفيه منتخب إنجلترا، يعني في الدفاع تجده، في الهجوم، في الوسط، بناء اللعب، هداف المنتخب، وهو أكثر لاعبي إنجلترا تأثيرا في المنتخب إنجلترا هذا العام، وهو له يعود له الفضل الرئيسي والسبب الرئيسي في التواجد في نصف النهائي، طبعا مع هاري كين صاحب 6 أهداف والآخر.
1: إنجلترا احتاجت لأشواط إضافية، وكذلك المنتخب الأرجنتيني، أي المنتخبين خرجا بصورة أقوى قبل مواجهتهما المقبلة؟
11: أعتقد إنجلترا في نهاية مباراتها أمس كانت هي مسيطرة، وهي صاحبة اليد الطولة في المباراة كما يقولون، نظرا للتغييرات العديدة التي أجراها توماس توخيل. الجميع استغرب قبل نهاية الوقت الأصلي أنهى تغييرات 6، وأحدث تغييرات غريبة وعجيبة، أخرج الظهيرين وثم بيلينغهام بعدما كان له أدوار هجومية عاد لخط الوسط الدفاعي، ثم مرة أخرى عاد إلى الوسط الهجومي، تغييرات وتبديلات، ثم أخرج بيلينغهام أصلا من المباراة، وهذه كانت يعني نقطة مفاجأة، لكن أثبت بعد نظره وأثبت أنه دارس المنتخب أمامه، وفي النهاية استطاعت تغييراته وتبديلاته أن تحسم له الفوز في الوقت الإضافي، وهو منتخب يمتلك شخصية في المونديال في 3 نسخ الأخيرة، يعني مونديال 2018 نصف نهائي، مونديال 2022 ربع نهائي، وهذا المونديال نصف نهائي، دليل على قوته، ومن الممكن أن يفعل شيئا في هذه البطولة
2: فعلا. يعني سكالوني من 2018 لعب أو درب منتخبه في 102 من المباريات، فاز بنسبة 75% من المواجهات. ماذا قال بعد هذا التأهل إلى الدور النصف النهائي؟
12: Bueno, la verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones, y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente, semifinal, perdón.
1: هشام، تصريحات سكالوني كانت واقعية، يعني قال حلفنا الحظ في هذه المباريات، على عكس تصريحات مدرب المنتخب الإنجليزي الذي انتقد الفريق وانتقد لاعبيه وقال بأنه بهذا الأداء لن نصل إلى المباراة النهائية.
11: هو التصريحات للمدربين واقعية جدا، يعني لم يعني يفخم في الأداء ولم يطلع يظهر بالصورة السعيدة جدا والفخر أنه تأهل، لكن تأهل فعلا الأرجنتين بصعوبة بالغة في المباراة الثلاثة الإقصائية، تأهل بصورة بالغة وكان من الممكن أن يودع البطولة لولا أخطاء اللاعبين الفرق الأخرى والمنتخبات الأخرى، وأيضا أخطاء المدربين كما حدث في مباراة مصر 79 دقيقة 2-0، لم تحدث يعني تقريبا في تاريخ المونديال أن يكون منتخب متقدم في الأدوار الإقصائية بهدفين نظيفين ويخسر في آخر 10 دقائق 3-2، يعني كان من الممكن أن يتم إجراء تغيير دفاعي بدلا من التغييرات الهجومية، وهذا ما استفاد منه المنتخب الأرجنتيني.
1: أنت رح تشجع المنتخب الإنجليزي في هذه المباراة؟
11: طبعا
1: انتقام يعني
11: شيء أساسي أنا وكل المصريين. يعني
2: إذن المواجهة، يعني سكالوني الذي ب 48 سنة الذي إلى الآن ليس لديه الخبرة الكبيرة قبل أن يدرب الأرجنتين، فقد تدرج بالتدريب تحت 20 سنة للأرجنتين، ومن ثم استلم الدفة للمنتخب الأرجنتيني، وهو كنا ما نقوله العلاقة الطيبة مع ليونيل ميسي ربما هي 80 أو 70% من نجاحه إلى الآن مع المنتخب لأسباب الكل يعلمها. ولكن الآن الأرجنتين قال، تم سؤاله في المؤتمر الصحفي اللقاء الثائر مع المنتخب الإنجليزي الذي لديه الكثير من الأمور إن كانت سياسية حتى في الثمانينيات من القرن الماضي، قال الأمور لا تتوقعوا شيء، هذه مجرد مباراة كرة قدم، لن تروا شيئا آخر إن كنتم تتمنونه.
11: طبعا تصريحات معقولة، تصريحات طبيعية جدا، مباراة كرة القدم في النهاية هي فريقين يلتقيا على أرض الملعب، الفريق الذي يحالفه الحظ أو يحالفه التوفيق أو يكون مستعدا بشكل جيد ولديه الخبرة ولديه الاستعداد الكبير والرغبة والطموح سيكون الفوز حليفه. يجب أن لا تخرج هذه المباراة عن هذا الإطار وتكون مباراة يستمتع بها العالم أجمع، خاصة أن مباراة تعتبر كلاسيكو بين الأرجنتين وإنجلترا، كثيرا ما تواجهها من قبل في كأس العالم، وهذه المرة مواجهة ستكون لها ظروفها الخاصة أعتقد بالنسبة للمنتخب الإنجليزي على وجه الخصوص، لأنه هذه فرصته أن يتأهل المباراة النهائية. يعني من 66 المنتخب الإنجليزي ولقب وحيد، وهو الكرة الإنجليزية معروفة بتطورها وتفوقها، وكل العالم وكل لاعب العالم يتواجدون في الدوري الإنجليزي يطمحوا أن تتركوا بصمتهم في هذه البطولة على الأقل بداية التأهل للنهائي ثم العمل على التتويج بالبطولة.
1: نعود للحديث عن المنتخب السويسري وغرانيت تشاكا، ماذا قال عن طرد زميله إمبولو يوم أمس؟
13: I think we had a good start. We conceded the corner, but after that, my opinion, you saw just Switzerland. We had the ball. We didn't create a lot in the first half. They didn't have anything else in the first half. Just the corner goal in second half was our game. We knew that step by step we can take more risk. We took it. We scored on the pitch. We felt very good. I just said in German that we had more energy, we had more belief as well, and yeah, the red card changed everything. I think the red card changed our game, our game plan, what we had from the beginning was very positive. And yeah, if you have to lose because of the one decision from the referee, it's painful. But it was his decision. It's difficult to accept now after the game because the dressing room was very quiet, disappointed. And if you are disappointed after the game against this Argentina team, shows a big mentality for this team.
2: تصريح ربما يستطيع أن نصفه بالاحترافي، لأنه كان منفعلا جدا عند طرد بول هناك في أرضية الميدان، ولكن قال كلمة ربما تعبر عن الاحترافية التي كنت أتحدث عنها، بأنه نحن الآن بعد المباراة مباشرة من الصعب أن نتقبل الأمور، ولكنه هذا هو القرار. لم يطعن بالحكم، لم يطعن بالقرار، لم يطعن بالفيفا، ولم يقول بأن هناك مؤامرة.
11: طبعا أنت استعن المنتخب المصري يعني
2: لا انا قصدي عن تشاكا.
11: لا تشاكا هو التصريح بتاعه تصريح يعني منطقي. المدرب انا اتذكر مدرب المدرب ياكيم المنتخب السويسري بعد مباراه مصر سالوه برضو ان المنتخب المصري ظلم والتحكيم وكده، فالتحكيم كان طبيعي جدا ولم يحدث اي شيء. بالامس هو هاجم التحكيم يعني
2: لما صابت الامور
11: فهو كل مدرب او كل لاعب عند الهزيمه يبحث عن اشياء خارج اطار المباراه، وان كان هناك بعض الظلم لبعض القرارات. يعني كره القدم في النهايه والحكام هناك ستظل الاخطاء وارده على مدار التاريخ في التحكيم رغم وجود الفار ورغم التعديلات التي ادخلت على الفار، لكن تصريح تشاكا تصريح طبيعي ومنطقي. خلاص المباراه انتهت والهدوء حل على المنتخب السويسري بعدها، فتصبح التصريحات تصريحات معقولة واستفيدوا من المشاركة للبناء عليها للبطولات القادمة.
1: إذا أردنا الحديث عن المنتخبين، أي منتخب خرج من هذه المباراة مباراة ربع النهائي باستهلاك بدني وذهني أكثر قبل المواجهة المرتقبة بينهما، وأي المنتخب القادر على الاستعادة الذهنية والبدنية بشكل أسرع للمواجهة المقبلة في الدور نصف النهائي وهي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين؟
11: طبعا المنتخب الأرجنتيني أكثر منتخبات إرهاقا، يعني منتخب خاض ثلاث مباريات وقت إضافي، فيها ليس وقت إضافي فقط بل المباراة في معاناة لتحقيق الفوز، دائما كان متأخر ويتقدم حتى خاصة في مباراة مصر، لكن في مباراة الرأس الأخضر كان العكس، المنتخب الأرجنتيني يتقدم ورأس الأخضر كان هو الذي يتعادل، وبالأمس أمام سويسرا لعب وقت إضافي أيضا، هناك إرهاق. لكن نظرا لدكة البدلاء ليست غنية كما منتخب إنجلترا، منتخب إنجلترا لديه كتيبة من اللاعبين الجاهزين المميزين، خاصة هناك لاعبين كبار لم نشاهدهم خاصة في مباراة أمس. راشفورد على سبيل المثال مع برشلونة مقدم مستويات جيدة وكان الجميع ينتظر أن يشارك، لكن توخيل له رأي آخر وهو مدرب يستطيع أن يدير المباراة كما يريد. له نجاحات كثيرة من قبل مع باريس سان جيرمان مع تشيلسي، وهو مدرب له خبرة كبيرة عكس سكالوني زي ما تفضلت من شوية، هو لسه قليل الخبرة لكنه قربه من اللاعبين وقرب عمره من اللاعبين يستطيع أن يخرج ما لديهم من حماس ورغبة وطموح للتواجد في المباراة النهائية المرة الثانية على التوالي.
2: فعلا، ولكن أيضا سويسرا عندما خرجت بوصول تاريخي بعد 72 سنة يصل بهم مراد يقين إلى هذا المستوى، ماذا قال بعد هذه المواجهة والخروج بالكثير من اللغط تحكيميا؟
14: einfach unsere Chancen noch weiter suchen. Aber so ist halt der Fußball, leider. Und ich weiß nicht, woher die Regel erfunden worden ist. Aber so ist halt, ja, wir können es jetzt nicht ändern.
1: تابعنا وإياك ماذا قال مراد يكين بعد هذه المباراة. كيف تقيم مشوار هذا المدرب مع المنتخب؟
11: لا، هو مشوار ناجح، يعتبر ناجح بالقياس، لأن منتخب سويسرا لم يتواجد في مثل هذا الدور منذ سنوات طويلة، وفي مونديالات لم يتأهل إليه أصلا. لكن مراد يكين استطاع أن يبني منتخبا معظمه من اللاعبين الصغار بعد اعتزال عدد من النجوم أبرزهم شاكيري. المنتخب يضم عناصر خبرة القليل جدا خاصة قائد الفريق تشاكا، لكن هو استطاع أن يبني منتخبا قادر على المنافسة ومنافسة الكبار خاصة في البطولات الكبرى سواء كأس عالم أو أمم أوروبا. وأنا أتوقع أن يكون له شأن كبير في أمم أوروبا القادمة، ويكون منتخب من الممكن أن ينافس على الوصول لأبعد من ربع النهائي في اليورو، ثم بعدها إذا استمر يكين سيكون له شأن مع المنتخب السويسري.
2: فعلا، لأنه حتى الخروج كان بأسباب يعني لنقص العددي وليس على أرض الميدان، هذا الذي جعل الأمور تنقل، وحتى صمدوا لي أكثر وقت ممكن أمام المنتخب الأرجنتيني. أيضا من الظواهر الموجودة في هذه البطولة خروج للمدربين، إن كان بالإقالة أو الاستقالة أو الاستبعاد أو الذهاب، إلى الآن 16 مدربا خرجوا بمختلف الأسباب، وهذا طبعاً يدل بأن الأرقام هذا رقم قياسي أيضا.
11: طبعا رقم قياسي، لأن البطولة أصلا فيها رقم قياسي من المشاركين، يعني 48 منتخب. كل منتخب كان له طموح قبل بداية البطولة، لم يحقق الطموح، فشيء طبيعي أن يتم إقالته أو يبادر هو بالاستقالة. عدد كبير من المدربين تمت إقالتهم واستقالوا أيضا، ولكن هناك بعض المنتخبات التي خرجت أيضا ولكنها ظهرت بمستوى مميز ومستوى رائع، أعتقد أن مدربيها سيستمرون. على سبيل المثال منتخب المغرب دور ربع النهائي قدم مستويات جيدة، منتخب المصري أيضا تم التجديد لحسام حسن حتى 2030 البناء على ما تحقق في هذه النسخة، وتم إعطاء الصلاحيات له ليكون منتخب قادر على الذهاب أبعد من هذه البطولة. وهناك أيضا تم اتخاذ قرارات لتجنيس اللاعبين، مش تجنيس لاعبين، اللاعبين المصريين في المهجر على غرار هيثم حسين. بعد أن تألق هيثم حسين الكل طالب بالبحث عن لاعبين في المهجر يكون لهم جنس أصول مصرية، سيفيد المنتخب خاصة أنه صغير السن هيثم حسين، قدم نفسه وكان من أبرز لاعبي المنتخب في آخر مباراتين.
1: فعلا، يعني بالنظام الجديد شهدنا 48 منتخب في هذه النسخة، وشهدنا منتخبات تعود إلى الواجهة الكروية العالمية بعد غياب طويل، شهدنا تطور للمنتخبات، كذلك المنتخبات العربية، المنتخب المغربي يسير بخطى ثابتة، المنتخب المصري بعد غياب، أيضا النرويج بعد غياب طويل قدمت أداء يعني رائع، وبهالرغم الخروج المنتخب السويسري، وهذا يدل بأن كرة القدم يعني تتطور، وهذا ما شاهدناه على أرض الملعب.
11: طبعا زيادة المنتخبات لها مميزات كثيرة، يعني منتخبات لم ينالها الحظ أن تتواجد أصلا في البطولة تواجدت هذه المرة، منتخبات وإن كان مجرد التواجد لها أعطاها الخبرة وأعطاها التواجد وسط أكبر منتخبات العالم. منتخبات النرويج منتخب يعني يعتبر أنا شبيه بالحصان الأسود في هذه البطولة، كان قريب جدا من التأهل لنصف النهائي، ومنتخب صعب ومنتخب قوي، لكن بالأمس هالند لم يكن في مستواه، فمنتخب الأرجنتيني لم يقدم المستوى المأمول منه في مباراته أمس. ولكن هناك منتخبات كثيرة استفادت من زيادة العدد، خاصة منتخبات الأفريقية معظمها ظهر بصورة مميزة جدا عكس منتخبات آسيا التي خرجت مبكرا. نستطيع أن نقول أن 48 منتخب يفيد الكرة العالمية، ولكن إذا زاد العدد عن هذا الحد كما يقال وكما يطرح 64
2: أخبار نعم.
11: ستتحول يعني إلى دورة يعني ممكن ودية كده يعني نعم حتى تزيد الأهداف، سترى مباريات فيها أهداف أكثر من 7 و8 ممكن تصل ل10، لكن 48 منتخب عدد مقبول وعدد من الممكن أن يفيد منتخبات كثيرة تنافس، ممكن أن نجد منتخبا من قارة أفريقيا أو آسيا مثلا في النهائي مثلا مرة.
2: ولكن يعني حياتي يوم ويصل هذا الرقم بالتأكيد، لأنه منذ بداية كأس العالم 1930 ب13 منتخبا التطور أتى طبيعيا، وفي كل مرة يزيد العدد كان يثار هذا الجدل ومن ثم يتعود الناس. الآن صرنا نقول 48 جيد، ولكن قبل البطولة 48 كثير، سنرى مباريات كارثية. للأمانة لم نرى مباريات كارثية، كان هناك مباريات كبيرة العدد بالأهداف، ولكن هذا كان موجود حتى في 32 أو حتى في 24 منتخب. سيأتي الوقت لأنه تطور طبيعي لكرة القدم، ولكن هناك نقطة بأنه عندما ذكرت بال 48 منتخب، من يصل إلى نصف النهائي هم الأعلى تصنيفا في الفيفا لأول مرة في التاريخ، ربما يعطينا مؤشرا بأنه يمتلك دكة قوية استطاع أن يستمر، لأن عدد مباريات أكثر، مواجهات أكثر، عرضة للإصابات أكثر، فمن وصل هو الأكثر عددا بالجاهزية، وهذا ما قاله مدرب المغرب، نريد بدلاء جاهزين.
11: وهذا ما يعني هذا يؤكد دور المدربين، المدرب الذي يستطيع أن يقوم بعملية تدوير بين اللاعبين في كل المباريات. يعني هناك منتخبات تشكيلاتها تغيرت في الثلاث مباريات الأولى لها، أو يعني على سبيل المثال منتخب أستراليا في الثلاث مباريات الأولى في الدور التمهيدي 4 لاعبين فقط استمروا في الثلاث مباريات وباقي الفريق يتغير. مدربين الأربع فرق المنتخبات اللي تسهلت لنصف النهائي هي كانت المرشحة، يعني بنسبة كبيرة جدا هي كانت المرشحة تتواجد في هذا الدور، مدربيها على مستوى كبير من الكفاءة والخبرة، يتمتعون بخبرة كبيرة في خاصة في كأس العالم. المدربين الأربعة لهم باع طويل، وهذا ما حدث، وأهل المنتخبات الأربعة وهم في التصنيف أو في دكة البدلاء يمتلكون لاعبين لا فرق بينهم وبين الأساسيين.
1: أنت توقعت أن المباراة النهائية ستكون بين الأرجنتين وفرنسا بإعادة للنهائي الذي لعب هنا في قطر وفازت فيه الأرجنتين بالركلات الترجيحية، إذا هذا السيناريو حصل هل المنتخب الفرنسي قادر على يعني الثأر من الأرجنتين نظرا لمستوى فرنسا في هذه البطولة ومستوى المنتخب الأرجنتيني؟
11: أنا لم أتوقع، أنا قلت لو تأهلت الأرجنتين وفرنسا هتكون المرة الثانية على التوالي، لكن يعني إنجلترا منتخب قوي يعني لن يستسلم ولن يترك الفرصة تمر بين يديها هذه المرة. ولكن إذا تكرر النهائي بين الأرجنتين وفرنسا من الممكن أن يكون المنتخب الأرجنتيني لديه الرغبة أكثر أو الحماس والطموح الأكثر، لكن سيصطدم بمنتخب يعني لا يقدر عليه منتخب في العالم. من يقدر على فرنسا؟
2: أرسن فينجر قال، سألوا هذا السؤال، من يقدر على فرنسا؟
11: طبعا
2: قال إسبانيا قبل أن يلتقيا، قال إسبانيا تمتلك فكر عميق في هوية كرة القدم، بأنه نعم نرى كرة جميلة تقدمها الكرة الفرنسية، ولكن إسبانيا تمتلك العقلية والعمق. صحيح لم نرى مباراة جميلة كرويا لإسبانيا، ولكن هي القادرة الوحيدة على إيقاف الطوفان الفرنسي، هذا ما قاله فينجر، ربما حتى يقلل من الطموحات توقعات لديه أمور أخرى لا أعلم، ولكن هذا ما قاله.
11: أعتقد أنه بيخزي العين يعني المباراة فرنسا يعني منتخب متكامل، البدلاء يعني على نفس مستوى الأساسيين. بالطبع ستكون مباراة صعبة، هي يعني أسبانيا وفرنسا لن تحسم بسهولة لأي من المنتخبين، وإن كان كل الترشيحات وكل الكفة تميل لصالح فرنسا ستكون مباراة يعني متكافئة إلى حد كبير، وإن كانت الأفضلية والتفوق قليلا لمنتخب فرنسا، والكل يتوقع أن يتواجد في المباراة النهائية.
1: إذن نتحدث عن الأرجنتين وكذلك المنتخب الإنجليزي، فرنسا أمام إسبانيا ستكون في مواجهة لتقبل القسم على 2. المنتخب الإسباني المنتخب الوحيد الذي من آخر بس يعني سجل فيه هدف وحيد في آخر مباراة، حافظ على نظافة شباكه في مباريات كثيرة ومنتخبات يعني كبيرة واجه المنتخب الإسباني.
11: منتخب إسبانيا تلعب بدفاع قوي جدا من أول البطولة، يعني محظوظ أنه دخل فيه هدف وحيد فقط هو المباراة السابقة، ومنتخب متكامل معظم عناصره عناصر شابة من برشلونة، في هناك ترابط وانسجام بين معظم اللاعبين الذين يلعبون في برشلونة، مدرب أيضا يمتلك خبرة كان متواجدا معهم منذ فترة ويطمح أن يفك العقدة. في إسبانيا من مونديال 2010 في جنوب أفريقيا لم يتأهل لهذه الأدوار المتقدمة، وهو يطمح لإضافة اللقب الثاني له بعد لقب جنوب أفريقيا، وهو يستطيع بالفعل أن يتعب المنتخب الفرنسي ويقدم أداء مميز يقتنص به بطاقة التأهل للمباراة النهائية، وعندها يعني لن تكون مفاجأة، ستكون منطقية لأنه منتخبين موقع نهائي مبكر كما يقولون. كنا نتمنى أن لا يتكرر في نصف النهائي، كان من الممكن أن يكون في النهائي.

0: ولكن طبعا بالطبع فرنسا، مدرب فرنسا ديشان يعلم ذلك جيدا، ويعلم أنه أن المباراة، هذه المباراة ستدخله التاريخ، هو سيترك منصبه بعد المونديال، سيكون في حالة تحقيقه لللقب والوصول للمباراة النهائية أول مدرب فرنسي في تاريخ فرنسا يصل للنهائي مرتين أو حقق اللقب مرتين كما حققه في 2018. يعني أرقام كبيرة جدا لمنتخب فرنسا لو تحققت وصعد المباراة النهائية، سيكون منتخب حقيقي يستحق أن يتواجد في المباراة النهائية.
1: إذا أردنا الحديث عن لامين يامال وما يقدمه، يعني مرعب ما يقدمه هذا اللاعب رغم صغر سنه.
0: على الرغم أنه لم يقدم نفس مستويات اليورو أو دوري الأمم، في اليورو كان لاعب يعني خارق وكان مستوى مغاير تماما عن هذه النسخة، ولكن مجرد تواجده في الملعب مع منتخب أسبانيا يعطي الأريحية لخط الهجوم، يعطي الفرص العديدة للمهاجمين، ونتوقع أن يكون مستوى أكثر إبهارا في المباراة القادمة، خاصة أن المباراة السابقة كانت مباريات يعني المنتخب أسبانيا لم يقدم المستوى الممتاز في مبارياته الماضية، ولكن هذه المباراة لا تقبل قسمة على سنين، مباراة لا تحتمل أي خطأ. لامين يامال من الممكن أن يكون هو الورقة الرابحة في هذه المباراة ويقود أسبانيا للمباراة النهائية.
2: إذن يعني لامين يامال وويليامز كلاهما كان السلاح في اليورو، كانوا فعلا لولا يامال ولولا ويليامز لما رأيناهما، لما رأينا إسبانيا في النهائي للأمانة. ولكن إلى الآن إسبانيا هذا السلاح لا تمتلكه بشكل جيد، يمين يامال خارج من إصابة، ويليامز خارج من إصابة، يعني تكتيك من لوفوينتي قليل من أورثابال جعلت الأمور تسير بهذا الشكل. والقوة الدفاعية،
0: واعتمد على القوة الدفاعية، يعني خير وسيلة للهجوم الدفاع زي ما بتقال في كرة القدم، دافع جيدا تكسب المباراة، حتى يدخل لا يدخل فيك أهداف من الممكن أن تكسب المباراة في أي وقت. يعني هو أدى المطلوب وخرج من المباراة السابقة كما يريد وتأهل للمرحلة قبل النهائية وتواجد في قبل النهائي رغم المستوى المتراجع ليامين يامال وعدم تواجد ويليامز، لكن هناك العديد من اللاعبين الآخرين لهم دور كبير في المنتخب، منهم بدري وأيضا المهاجم أورزابال، حققوا نجاحات كبيرة يستطيعوا استغلالها في مباراة فرنسا ويكون لهم السبق في مباراة فرنسا من أجل التأهل للمباراة النهائية، وستكون المرة الأولى من عام 2010.
1: مقابل لامين يامال سنشاهد كيليان مبابي والنجوم يعني في المنتخب الفرنسي. هل نتوقع أن تحسم هذه المباراة بالتفاصيل الصغيرة وبتسعين دقيقة أم ستذهب إلى الركلات الترجيحية؟ ماذا تتوقع السيناريو؟
0: والله السيناريو كل شيء وارد في هذه المباراة، وإن كان الهجوم فرنسا يعتبر هو الأقوى، يعني مبابي نقولنا مين يقدر على فرنسا، نستعد نقول مين يقدر على مبابي، يعني مبابي يقدم أيضا كتف بكتف مع ميسي في الهداف، يعني وصل 8 أهداف يعني عدد كبير في هذه البطولة يجعله الهداف التاريخي، وسينافس ميسي على الهداف التاريخي، وإن كان أمامه أيضا لسه في بطولة أو بطولتين من الممكن أن يشارك فيهم ويكون هو الهداف التاريخي في تاريخ مونديال. وهجوم فرنسا هناك أيضا مرعب، أوليسي، عثمان ديمبلي، مبابي، يعني منتخب يعني يتمتع بقوة هجومية كبيرة في مقابل منتخب يتمتع بقوة دفاعية، منتخب لم يدخل مرمى سوى هدف، لذلك سنجد مباراة ممتعة بين المنتخبين إلا إذا تخلى المنتخب الأسباني عن دفاعه وبادل المنتخب الفرنسي الهجمات من أجل أن يحسم المباراة. لكن من الممكن أن تذهب فعلا لأوقات إضافية وأيضا تحسمها ركلات الترجيح إذا كان السيناريو البداية تفوق لأسبانيا أو تقدمت أسبانيا، من الممكن أن تتعب منتخب فرنسا خاصة أنهم يجيدون الدفاع
2: فعلا، لأن كيليان مبابي بأرقامه القياسية وهو يتصدر بالأهداف في الأدوار الإقصائية لكيليان مبابي والاقتراب جدا من ليونيل ميسي، وما زالت البطولة لم تنتهي. أيضا الدفاع مقابل الهجوم، أوناي سيمون بعد 650 دقيقة في كأس العالم تلقى أول هدف حينها أمام بلجيكا، والدفاع الهجوم الفرنسي مع الهجوم الأرجنتيني هما الأعلى، لذا كما قلت هو

0: مواجهة بين الأفضل هجوميا والأقوى دفاعيا، ولربما هنا يأتي الفيصل، من سوف يتغلب ومن يستغل، ربما تفصيلة واحدة
1: هي مباراة التفاصيل الصغيرة، مباراة الخطأ الواحد من الممكن يستغل الخطأ، يعني مبابي في استغلاله الأخطاء الدفاعية خاصة في جميع المنتخبات اللي واجهها، هو لاعب سريع ولاعب مهاري ويعرف طريقه للمرمى يعني بسهولة جدا، لن يمر أي خطأ دون استغلاله في مثل هذه المباريات الكبيرة. وإن كان منتخب أسبانيا سيعد العدة وسيقوم مدربه بعمل ألف حساب لمبابي، وهناك أيضا من النجوم في فرنسا يستطيعون أن يحسموا المواجهة لصالحهم، ولكن تعتمد على مستوى المنتخبين في هذا اليوم، أو من الممكن أن يكون هناك مثلا طرد للاعب أو إصابة ما، من الممكن أن تقلب المباراة أصلا على عقب، ولكن هي تفاصيل مباراة التفاصيل الصغيرة بالدرجة الأولى بين المنتخبين الكبيرين.
2: ديدييه شا، يعني كم يحسب لهذا المدرب الوصول إلى الفوز في 2018 مع المنتخب الفرنسي، ومن ثم الوصول إلى المباراة النهائية والخسارة بالركلات الترجيحية، والآن يعني هو قريب جدا من الوصول إلى المباراة النهائية، ما يقدمه مع المنتخب الفرنسي يعني أداء أكثر من رائع.
1: لا، ده عمل إنجاز تاريخي، يعني حقق أعلى عدد من الانتصارات مع منتخب فرنسا في تاريخ كأس العالم للمنتخبات جميعها، ويقدم مستويات مميزة، يعني نظرا أو رغم تغير الأجيال منذ تولى المسؤولية 2014 2018 2022 2026، لكنه يستطيع أن يترك بصمته في كل بطولة. منتخب فرنسا له مكانة كبيرة في كل بطولة من بداية، خاصة من 2018 و 2022 وهذه النسخة. هذا الفضل يرجع لديديش ديشان، نظرا لأنه يسيطر على اللاعبين، يختار التشكيلة المناسبة له ولا يبالي بأي انتقادات، وهو مدرب يستطيع أن يقدم مستوى مميز أيضا في المباراة القادمة، وهو يطمح لأن يكون المدرب التاريخي لمنتخب فرنسا أو الكرة الفرنسية بالفوز بالمونديال مرتين.
0: فعلا، هو حتى كلاعب كان قائدا دوري أبطال أوروبا لمارسيليا، دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، وكأس العالم 98 كم لاعب، ومن ثم كمدرب في 2018. دي لافوينتي هو ربما المعاكس لديشان، لم يكن متدرجا كلاعب شهير ونجم، إنما تدرج بلاعبي ليصبحوا نجوما عبر الأكاديميات، عبر التفوق معهم بكل جيل من تحت 20 إلى تحت 23، يحقق معهم الإنجازات وصولا إلى هذا الإنجاز الأكبر إن كان في اليورو، والكل يتوقع الآن أن يستمر مع المنتخب الإسباني في إنجاز كبير ككأس العالم.
1: هو المدرب محظوظ بالفعل، يعني لم يكن المدرب المعروف قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأسباني الأول، هو حقق نجاحات على مستوى الشباب والناشئين، والكل يعني فوجئ بأن اختيار ليوفنتي للمنتخب الأول، لكن هو أثبت قدراته وأثبت نجاحه مع منتخب أسبانيا، ونجح في الفوز باليورو، ودي كانت بداية الثقة من الإعلام الأسباني وترشيحات العالم أجمع لمنتخب أسبانيا أنه سيكون له دور كبير ومكانة كبيرة في مونديال 2026، وهو ما تحقق بالفعل، وحقق ما لم يتحقق لأسبانيا منذ مونديال 2010، وصعد بها للتواجد في المربع الذهبي، ويمتلك حظوظ كبيرة مثل فرنسا أن يتأهل للمباراة النهائية، وحينها سيكون هو حقق إنجاز كبير، ومن الممكن أن يتواجد مع منتخب أسبانيا لفترات طويلة في المستقبل.
2: من يمتلك القدرة ويعني على قراءة المباريات بشكل أفضل، وخاصة نحن نتحدث عن المباريات من هذا النوع؟
1: في المدربين الأربعة، أو المدربين الأربعة طبعا مدرب فرنسا، يعني مدرب ديشان يعني مدرب خبير، مدرب يتمتع بخبرة كبيرة، ويأتي بعده سكالوني رغم صغر سنه، ولكن تواجده من النسخة السابقة مع الأرجنتين وقربه من ميسي والعلاقة بينهما يعني يكون لها دور في إدخال الحماس في نفوس باقي اللاعبين، يكون يد واحدة لا فرق بين نجم أو آخر، منتخب يعتمد على ميسي بشكل خاص، لكن في المباراة مباراة الأمس كان منتخب جماعي، ميسي كان غائبا نوعا ما، لكن وجدنا لاعبين آخرين الفاريز ولوتارو. ولكن سيكون مدرب إسكالوني سيضع الخطة المناسبة طبعا لمجاهدة إنجلترا والمنتخب القوي في هذه البطولة.
0: نعم، ديليفوينتي هو أقرب إنجاز تم للمنتخبات الأربعة الموجودة، هو اليورو للمنتخب الإسباني وهو الأقرب، لذلك ربما التصاعد يأتي ربما ديليفوينتي. بعض الإصابات التي تمت ربما جعلت أن يغير من التكتيك، وهذا يدل بأنه ما حدث الآن بنا هو عبارة عن عمل تراكمي. أغلب من يلعب معه في المنتخب قد مر معه في الفئات السنية، وهذا يدل على العمل المستمر.
1: طبعا عارف قدراتهم جيدا منذ يعني تصعيدهم للمنتخب الأول، يعرف قدراتهم في منتخبات الناشئين والشباب، وساعدوا على ذلك يعني وجود 8 لاعبين من برشلونة أيضا ساعدوا على ذلك في تناغم وانسجام وترابط بين معظم أفراد التشكيلة، وهو يعتبر يعني حقق نجاح كبير ويتطلع للأفضل وهو يستحق ذلك. يعني مدرب منتخب من بداية البطولة لم يدخل فيه سوى هدف وحيد، ده دليل على أن في هناك عمل كبير لمدرب يقوم به في التدريبات ووضع الخطط المناسبة للمباريات، وهو يستحق أن يتواجد مع منتخب إسبانيا في الدور نصف النهائي، وإن كان سيجد صعوبة كبيرة أمام مدرب خبير أيضا مع منتخب فرنسا.
0: إذن بالتأكيد سيكون البطل بطل مكرر، لأنه كان يتوقعون أن يكون البطل جديدا لأول مرة، ولكن ما نراه هناك 7 ألقاب بين 4 منتخبات تتوزع، لذا سيكون بطل ليس بالجديد لهذه النسخة. ولكن ديليفوينتي عندما غاب بعض النجوم أوجد نجما جديدا، ميكيل مورينو الذي لأول مرة لاعب في التاريخ يحرز هدفين في دورين إقصائيين يحقق بهما الفوز، يدخل من هنا الكل ينتظر الهدف لميكيل مورينو،
1: ده يعني يطلق عليه البديل الذهبي، يعني كل ما ينزل يحرز أهداف. تذكر أيام حسن شحاتة في الثلاث بطولات كان هناك لاعب محمد ناجي جدو، يعني لعب البطولة في 2010 كلها
0: كبديل
1: وفاز بهدف البطولة، وكل ما ينزل يحرز هدف، فدي يعتبر تكرار لهذه الرغبة وهذه الأشياء مرة أخرى. مورينيو يعني يستطيع أن يغير نتيجة أي مباراة مجرد نزوله، يعني من الممكن أن يكون يعني التوفيق يحالفه، ولكن هو يكون لديه التركيز العالي أن يفعل شيئا، وهو من الممكن لو لعب أساسي لن يقدم نفس المستوى. يعني دي خبرة المدرب أنه يرى في لاعبه أو لاعبه البديل على الدكة أنه متى يحتاجه سيكون له دور كبير وحسم النتيجة لصالح منتخب بلاده.
2: نجوم يعني كبار سنشاهدهم في المباراتين المتبقيتين. أريد الحديث عن جود بيلينغهام، من حسم المباراة يوم أمس؟
1: لا، جود بيلينغهام يعني في هذه النسخة يعتبر يعني لو في حالة تأهل منتخب إنجلترا للنهائي نستطيع القول أن يكون هو الأحق بجائزة أفضل لاعب في المونديال، رغم وجود مبابي وميسي وأهدافهما سويا، لكن جود بيلينغهام دوره يعني دور مش عايز أقول خفي، لكن لاعب تستطيع أن تستفيد منه في كل المراكز. يعني في الهجوم تجده يعني أقرب لاعب يصل لمرمى الخصم هو بيلينغهام، يعني أمس أحرز هدفين بمنتهى الحرفنة ومنتهى المعلمة كما يقولون، لأنه لاعب يعرف طريق المرمى جيدا. يعني هذا المستوى قدمه في ريال مدريد في أول عام انضم لريال مدريد، ثم بعد ذلك الإصابة وكذا، ولكنه عاد في هذه البطولة نجما كبيرا مؤثرا، ثنائي متفاهم جدا مع هاري كين، كان دوره في البطولة وينافس على، هو أصبح ثالث الهدافين التاريخيين في لإنجلترا في كأس العالم. كين يتصدر ب 14، ثم جاري لينكر، ثم بيلينغهام، يعني دليل على أن لاعب هو مؤثر جدا، ولا خاصة أنه ليس رأس حربة يعني.
0: وأهدافه في الأدوار الإقصائية في المباراة الصعبة المغلقة يأتي من الخلف ويصنع الفارق. أيضا بهذه النسخة نرى، ولأنه فعلا المباريات أصبحت أكثر، هناك 48 منتخبا، الصراع على الهدافين أصبح على أشده، وأغلبهم ما زال متواجدا، ليونيل ميسي، كيليان إمبابي، هاري كين، وأيضا جود بيلينغهام. هالاند قد ودع هذه البطولة في هذه المواجهة. لذلك أيضا من الغريب أن ترى اثنان من منتخب واحد يتواجدان في هذا الصراع. هذا الصراع إلى أين سيمتد تتوقع على ما تبقى؟ يعني من يفوز لديه مباراتان.
1: والفارق بين مبابي وميسي طبعا يعطيهم الأولوية أن أي لاعب من الاثنين سيكون له الأقرب يكون بلقب الهداف. هناك مباراتان يعني سواء التواصل النهائي أو خسر سيلعب على المركز الثالث. لكن الصراع الكبير على الهداف فعلا أول مرة نراه صراع مفتوح بين أكثر حوالي كان 5 لاعبين قبل هالاند، تقلص الآن إلى 4 لاعبين. صراع سيكون كبير في المباراتين القادمتين، لكن أتوقع أن يعني يركز اللاعبون على تحقيق الفوز أولا، يعني خاصة إذا كان لاعب بحجم جود بيلينغهام لن ينظر أو لن يتطلع ويتمنى أن يفوز بلقب الهداف، ولكن لن تكون هذه أولويته يعني هناك. لكن من الممكن أن يكون مبابي وميسي هما الأقرب. نرى مبابي وميسي الأكثر جرأة على المرمى أو الأكثر تركيزا من أجل حسم اللقب لصالحهما. سنرى والعالم يتمتع بمباراتين، نتمنى أن يكون هناك أهداف كثيرة في مباراتين القادمتين. وإن كان الدفاع الأسباني من الممكن أن يعني يطيح بأسبانيا
2: بفرنسا. تحدث عن الهدفين، تحدثنا عن بيلينغهام، أريد الحديث عن ليونيل ميسي. ما زال قادر على التهديف، ما زال قادر على صناعة الفرص، وهذا ما شاهدناه في هذه البطولة. ما زال ينافس في أكثر من يسجل في كأس العالم. يعني
1: طبعا ميسي وصل من الخبرة والمهارة يعني ساحر كرة القدم كما يقولون، ولكن لعنة الفراعنة نزلت عليه في مباراة أمس، لم يهدف لم يسجل. يعني كان مباراة مصر ومباراة الرأس الأخضر ومباراة الدور التمهيدي كان كل مباراة يستطيع أن يسجل، لكن أمس لم يسجل ولم يعني يكن له دور مؤثر في المباراة. لكنه على امتداد البطولة هو يعتبر النجم الأبرز والأوحد في منتخب الأرجنتين، وهو ينافس بقوة كبيرة جدا على الهداف التاريخي للمونديال، وهو في هذا العمر يعني يقدم هذا المستوى المبهر ومستوى يقدمه يعني من الممكن ألا يقدم لاعب مثل ما يقدمه، وهو مرشح لقيادة الأرجنتين للتواجد في النهائي للمرة الثانية، وهو يمني النفس ويحلم طبعا برفع اللقب ورفع كأس البطولة للمرة الثانية على التوالي، ومن ثم الاعتزال بعدها، وستكون أفضل فرصة له وأفضل ختام لمسيرة هذا النجم الأسطوري.
0: فعلا حتى عندما يصنع هدفا نعتبر بأن ميسي لم يقدم شيء، لأنه فعلا تواضعنا على الأهداف الكثيرة وعلى التأثير الكبير. هناك في واشنطن هذه المسلة الحجرية مصرية الطراز ب 169 مترا تكريما لأول رئيس أمريكي جورج واشنطن. لنتعرف عليها أكثر.
3: وسط الناشنال مول في العاصمة الأمريكية يقف نصب واشنطن التذكاري الذي تم بناؤه بإشراف جمعية نصب واشنطن الوطني قبل أن يتولى سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي استكمال المشروع بعد سنوات من التوقف. النصب التذكاري صمم على شكل مسلة ضخمة تكريما للرئيس جورج واشنطن. استخدمت في بنائه أحجار الرخام والجرانيت والحجر الرملي، وجاء الجزء الأكبر من الرخام من ولاية ماريلاند، بينما استخدم الجرانيت من ولاية ماساتشوستس، إضافة إلى أحجار تذكارية أرسلتها ولايات أمريكية مختلفة ودول ومنظمات من حول العالم، وما زالت بعض هذه الأحجار معروضة داخل النصب التذكاري إلى يومنا هذا.
4: This is a must-see destination for people who are coming to Washington, D.C. because it is unlike any other building in this city. The federal memorials, the federal monuments all speak to a story that many people know. They know about the Declaration of Independence. They know George Washington. They know Abraham Lincoln. But if you want to feel a little bit like a local Washingtonian. Many people, when they visit a city, they don't necessarily want to visit just the most popular tourist destinations. They want to feel like, what does it feel like to live in Washington, D.C.?
3: النصب التذكاري الذي افتتح رسميا عام 1888 يعد أطول بناء حجري في العالم بارتفاع يتجاوز 169 مترا، وقد صمم على شكل مسلة ضخمة تعكس الطراز المعماري المستوحى من الحضارات القديمة.
5: The one thing about the monument that I was very curious about was what's there beneath the monument and also what's there on the top of the monument. So I really like this idea of building a monument so that, you know, there is a story that you can tell to generations about how the place was built, and it's a you know, like a sort of a thing, sort of a physical thing that takes you through the history. So I really enjoyed walking around the monuments and also interacting with randomly with the tourists who visited the place about what do they think lie on the top of the monument and also beneath the monument.
3: الموقع يستقطب ملايين الزوار سنويا، سواء من السياح الأمريكيين أو الأجانب الذين يتوافدون لمشاهدة الإطلالة البانورامية على العاصمة من أعلى النصب.
6: tem bastante lugares turísticos, cidade organizada, limpa, entendeu? E que acolhe bastante os imigrantes, entendeu? Muito boa mesmo para quem vem visitar. Você é um lugar bonito, uma bela estrutura, entendeu? E agora estamos com um clima agradável.
3: دور واشنطن مونيمنت لا يقتصر على الجانب السياحي فقط، بل تحول أيضا إلى رمز وطني حاضر في مختلف المناسبات والأحداث الكبرى، من الاحتفالات الوطنية إلى التجمعات الجماهيرية والمسيرات السياسية.
7: It's a beautiful the capital of the USA. And we are going to visit all the museums. It has beautiful museums, the Gallery of Art, the Museum of History, and much more museums. And we're going to take pictures in all the monuments.
3: ويبقى نصب واشنطن التذكاري أكثر من مجرد معلم تاريخي في واشنطن دي سي، إذ يمثل رمزا للهوية الأمريكية ولتاريخ تأسيس الولايات المتحدة، فيما يواصل جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم ليظل واحدا من أكثر الأماكن شهرة وحضورا في قلب العاصمة الأمريكية.
0: فعلا شاهدنا هذا المنصب، أيضا المنصة الحجرية المصرية الطراز ب 169 تكريم للرئيس الأمريكي، أول رئيس أمريكي جورج واشنطن، وأيضا الكثير من الأمور. طبعا القادة تخلد بإنجازاتها، ومنهم الراحل، راحل للقطر وللوطن العربي بأجمع، وبرقيات التعازي من كل أنحاء العالم من قادة العالم، ومنهم أيضا جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قال على حسابه الرسمي على إنستغرام: اليوم فقدنا رجلا صاحب رؤية استثنائية، لكن رؤيته ستبقى خالدة في القلوب وفي الأرواح وفي الوطن الذي ولد فيه وعاش من أجله وأحبه بصدق وعمق. اليوم رحل الأب لكنه لن يغيب.
2: إذن نذكركم مشاهدينا في المباراة الأولى للدور نصف النهائي التي ستكون بين فرنسا وإسبانيا، من سيحسم هذه المباراة ويتأهل إلى المباراة النهائية؟ يمكنكم متابعة هذه المباراة عبر قنوات بين سبورتس المتواجدة أمامكم على الشاشة.
0: القنوات الصوتية التي تتواجد معكم بخدمة مضافة، المباراة فرنسا وإسبانيا، الخيارات التي متاحة لكم بالتعليق بالعربية، هناك المعلقون عصام الشوالي وأيضا حسن العيدروس، علي محمد علي وعامر الخذيري بالقنوات والخيارات، وأيضا الإنجليزية الفرنسية متواجدة، وأيضا بصوت الملعب وبتقنية الدولبي أيضا بهذه المواجهة.
2: إذن معالم البطولة بدأت تتضح شيئا فشيء، وإلى النصف النهائي الآخر الذي سيكون بين إنجلترا والأرجنتين لمعرفة من سيتأهل إلى المباراة النهائية بين المنتخبين. تتابعون هذه المباراة عبر قنوات بين سبورت المتواجدة على الشاشة.
0: هذا اللقاء التاريخي الكلاسيكي بستة لقاءات قد بدأت في 1962 ومن ثم إلى 2002 واليوم تتكرر. اللقاءات الصوتية والخيارات من علي سعيد الكعبي، أيضا حفيد دراجي، خليل البلوشي وأحمد البلوشي. هذه المواجهة أيضا باللغات الإنجليزية متواجدة بتقنية الدولبي وبصوت الملعب عبر القنوات الظاهرة أمامكم.
2: إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من العالم اليوم. شكرا جزيلا لك هشام حامد الإعلامي الرياضي، شكرا لك، سعدنا بتواجدك معنا.
1: شكرا نتالي، شكرا محمد،
0: شكرا لك هشام، ونشكركم جميعا في هذا اليوم الحزين الذي غادر أب وقائد لقطر وأيضا واحد من رموز الوطن العربي. إلى موعد جديد، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

نصف نهائي كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

بسم الله الرحمن الرحيم يا الحبة متابعينا في كل مكان عبر بين سبورت، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الصباح الكبير، في هذا الصباح المثير هنا في رابع مباريات الدور ربع النهائي الكوارتر فاينلز هنا في مدينة كانساس سيتي، حيث الأرجنتين أبطال العالم من أجل الحفاظ على اللقب، من أجل خطوة ما قبل أخيرة، من أجل نجمة رابعة بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي في مواجهة الحصان الأسود المنتخب السويسري الذي يبحث عن الإنجاز التاريخي والوصول إلى دور نصف النهائي.

يا صاحبي قل لي شنو ردت فعلك دابه يما قطعتك عينه وعاد قطعت جنابه في الاخر

أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: خلاص.

0: أصوات الوي نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: وليد أشرد بيك
2: يما.